بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي المزمل والمدثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، ما تيسر من سورتي المزمل والمدثر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

حولي. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رمانا بالليل

0: فليس منا.
1: عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صرع عن دابته في سبيل الله فهو شهيد. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، وإن مع العسر يسرا.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك بقراءة أبي جعفر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك بقراءة أبي جعفر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجة، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. عن أبي هريرة قال: بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع شاب من الثنية، فلما رأيناه رميناه بأبصارنا، فقلنا: لو أن هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته في سبيل الله. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتنا فقال: وما سبيل الله إلا من قتل؟ من سعى على والديه ففي سبيل الله، ومن سعى على عياله ففي سبيل الله، ومن سعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، ومن سعى مكاثرا ففي سبيل الطاغوت، وفي رواية سبيل الشيطان. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأعراف.
1: تستمعون إلى حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة المائدة.

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة المائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 26 بعد 100. كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. الحديث 1360. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني تميم أبشروا. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجهه، فجاءه أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن، اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش، فجاء رجل فقال: يا عمران، راحلتك تفلتت، ليتني لم أقم. الحديث 1361. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحسين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. الحديث 1362. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: شتمني ابن آدم، وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقوله: إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله: ليس يعيدني كما بدأني. الحديث 1363. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. باب ما جاء في سبع أراضين. الحديث 1364. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. باب صفة الشمس والقمر بحسبان. الحديث 1365. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس: تدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الحديث 1366. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. باب ما جاء في قوله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.

0: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه، فعرفته عائشة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري، لعله كما قال قوم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ارحمنا. حيات اف ام. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية.
2: مدارس الاتفاق.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة، فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة في القرآن، مع آية 34 بعد 100 نتحدث في بعض معانيها إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: تلك أمة قد خلت، بعد ما تكلم عن ملة إبراهيم عليه السلام من الآية 126، بل من قبل تكلم عن مجموعة أمم، إلى أن قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه، ثم تكلم عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخره. قال مولانا معلقا ومعقبا على تلك الأمم، قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. خلت سبقت مضت، لها ما كسبت ما عملت من خير، ولكم ما كسبتم، أنتم أيضا لكم ما عملتم من خير أو عملتم من غير ذلك. ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعني بلاش نختصم فيهم، لنا هذا النبي يتبع، لا حاشا، هم يتعصبون، إسحاق ويعقوب لنا، وإسماعيل أسمعين ليس لهم مهما حاولوا. مولانا يعلمهم أن لا يتكلوا على هذه الأنساب، ولكن يتكلوا بعد الله عز وجل على أعمالهم. تلك أمة قد خلت، مضت بأعمالها، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ما أجمل هذا الدين والله. ولا تسألون عما كانوا يعملون، طبعا الأنبياء لا يعملون إلا خيرا، لكن أنتم ما في داعي للفخر بهم، وأنتم لستم على طريقهم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني آية 135 لكنها متصلة تمام الاتصال بسابقتها، يعني بدل ما يكون هؤلاء أسوة لهم أصبحوا مادة تعصب وتحزب وانقسامات. وقالوا، أي للبشر الآخرين، للناس الآخرين، وقالوا لغيرهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل، مولانا يرد على دعواهم، بل إضراب إبطالي، نسف كلامهم نسفا وهدمه هدما. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يا كل إنسان يريد أن يعلق عليهم، بل ملة إبراهيم حنيفة. ما الذي نصب الملة؟ اتباع، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، وما كان من المشركين، حنيفا مائلا عن الشرك، بعيدا مبتعدا عن الشرك، وما كان من المشركين. مع الآية 36 بعد 100 نواصل الحديث. قولوا الآن لمن القول؟ لأمتنا، لنا نحن ولكل الناس من بعد. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أحيانا بعبر أنزل علينا، هذا أنزل إلينا من أجل أن يقودنا ويسوقنا.

0: إلى الخير، لرفع سويتنا، لرفع كرامتنا. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كل ذولا أنبياء لنا، والأسباط اللي هم الذرية المنبثقة من هؤلاء الكرام الأسباط. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، كل هذا التراث نعتد به ونعتز به ونؤمن به ونتبعه، لأن كلهم يدعون للتوحيد إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتما لكل الأنبياء والمرسلين، وكل رسالات السابقين متضمنة في هذا القرآن المبين، لا نفرق بين أحد منهم. يعني عمر الدين ما كان سبب تفريق وتمزيق معاذ الله، لكن البشر بسوء فهمهم، بتعصبهم، بضيق عقلهم، بالنزق والعصبيات، مزقوا وفرقوا كتلتهم الشعبية إلى مزق وفرق وتناحر وتنافر إلى آخره، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أجمل ختام لهذه المجموعة من الآيات. إذن كل الناس على ملة الإسلام والحمد لله، هكذا الأصل. مع الآية 37 بعد 100 نبدأ حديثنا في الحلقات القادمة إن شاء الله. الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. تستمعون إلى حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أيها الإخوة الكرام إذا كان الإخلاص عبادة القلب هو في الحقيقة نصف الإسلام كما يبدو لكن لو دققت لرأيته الإسلام كله لأن العمل من دون إخلاص لا يقبل شيء آخر يغفل عنه المسلمون ألا وهو الحب قد تجد كل مظاهر الدين صارخة لكن هذا الحب الذي يملأ القلب هذا الحب لله تعالى والحب لرسوله ولسنة رسوله وللمؤمنين ولكل عمل صالح يقرب من الله عز وجل قد يضعف هذا الحب ومع ضعف هذا الحب تضعف حركة المسلم أيها الإخوة الكرام كبار العلماء أدرجوا المحبة من بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين فقالوا هذه المنزلة تنافس فيها المتنافسون وإليها أسرع العاملون وإلى علمها شمر السابقون وعليها تفانى المحبون وبروح نسيمها تروح العابدون هي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون هي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات هي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات هي الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام هي اللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام هي روح الإيمان هي روح الأعمال هي روح المقامات هي روح الأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها توصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبداً واصليها تبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها هي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائماً إلى الحبيب وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرأة مع من أحب فيا لها من نعمة على المحبين سابغة تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرش نائمون وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم وكان بذلهم بالرضا والسماح وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهم وشكروا مولاهم على ما أعطاهم وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح أيها الإخوة الكرام نبدأ ببعض الآيات التي تتحدث عن الحب الله عز وجل يقول ومن الناس من للتبعيض ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فأخبر جل جلاله أنه من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا هذا ند في المحبة وليس ند في الخلق والربوبية لا يعقل أن يقول أحد فلان خلق السماوات والأرض هذا شيء مستحيل ولكن الندية
التي أشارت هذه الآية إليها تعني ندية في المحبة والتعظيم. فإذا كان القلب متعلقاً بغير الله، معظماً غير الله، فهو في شرك تنطوي عليه هذه الآية وتشمله هذه الآية. أيها الإخوة الكرام، لا أحد على وجه الأرض يستطيع أن يدعي ما لله من خلق وتربية، ولكنه قد يتوجه لغير الله، وهذا هو الشرك. والذنوب كما تعلمون ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله، وذنب لا يترك ما كان بينك وبين الخلق، وذنب لا يغفر وهو الشرك. الشرك أيها الإخوة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الشرك الخفي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. هذا تؤكده الآية الكريمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أنت حينما تعظم غير الله، وحينما تحب غير الله، وحينما تعقد الأمل على غير الله، وحينما ترجو غير الله، وحينما تخاف من غير الله، وحينما تتوهم أن فلاناً ينفعك، وأن زيداً يضرك، وأن علاناً بإمكانه أن يقدمك نحو الأمام كثيراً، هذا هو عين الشرك. أيها الإخوة الكرام، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. الآية الأولى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله، أي في المحبة والتعظيم، كما ينبغي أن تحب الله عز وجل. يحب ما سوى الله كما ينبغي أن يحب الله، يعظم ما سوى الله كما ينبغي أن يعظم الله، وهذا هو عين الشرك. أيها الإخوة الكرام، آية أخرى متعلقة بهذا الموضوع الجليل، الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. هذه الآية أيها الإخوة تعطيك الدليل على محبتك لله. لما ادعى معظم الناس محبة الله عز وجل، وكل يدعي وصلاً بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، لما ادعى معظم الناس محبة الله عز وجل طالبهم الله بالدليل. وأقوى دليل على محبة الله اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن اتباع سنة النبي عين طاعة الله، ولأن طاعة الله عين اتباع سنة النبي. الله عز وجل يقول: والله ورسوله أحق أن يرضوه، بضمير المفرد، يعني إرضاء الله عز وجل عين إرضاء النبي، وإرضاء النبي صلى الله عليه وسلم عين إرضاء الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. هذه الآية تبين دليل محبة الله، وقد يكون هذا الدليل بنفس المؤمن، هو يدعي محبة الله، فإذا خالف سنة النبي في مواطن كثيرة فهذا دليل أن محبته ادعاء وليست حقيقة. أيها الإخوة الكرام، آية ثالثة متعلقة بهذا الموضوع الجليل، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء المحبين لهم أربع علامات: أذلة على المؤمنين، يعني مشفقون عليهم، يحرصون على سلامتهم، يحرصون على سعادتهم، يفرحون بما يفرحون،
يتألمون لما يألمون، يشفقون عليهم. هذه العلامة الأولى من محبة الله، يحبهم ويحبونه. ما خصائصهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أما إذا كان العكس، أما إذا كان بين يدي الكافر ذليلاً وعلى أخيه المؤمن قوياً، هذه علامة خطيرة جداً. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون أنفسهم وأهواءهم، ويجاهدون بالقرآن الكريم، ويجاهدون بإعداد العدة للعدو، ويجاهدون جهاداً قتالياً، جهاد النفس والهوى، والجهاد الدعوي، والجهاد البنائي، وجهاد النفس والهوى. ولا يخافون في الله لومة لائم. أربع علامات. لا تفكر تفكيراً ضبابياً، كن علمياً في تفكيرك. تدعي محبة الله؟ هل أنت مطبق لسنته؟ التفصيلية؟ هل تعلم سنته؟ كيف تطبق سنة النبي إن لم تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ والقاعدة الأصولية، ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض. أرأيت إلى الوضوء؟ إنه فرض، لأن الصلاة التي هي فرض لا تتم إلا به. أرأيت إلى أشياء كثيرة تعد مقدمات لواجبات أو لسنن؟ إنها تأخذ حكمها. فإذا كانت علامة محبة الله أن تتبع سنة النبي، فأول عمل يقتضي أن تتعرف إلى سنة النبي. هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون أنفسهم، ويجاهدون جهاداً دعوياً، وجاهدهم به جهاداً كبيراً، ويجاهدون جهاداً بنائياً أعدوا لهم، ويجاهدون جهاداً قتالياً. ولا يخافون في الله لومة لائم. حينما يتحركون نحو أهدافهم لا تعنيهم أقوال الناس. ما ضر السحاب نبح الكلاب، وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر. ولو تحول الناس إلى كناسين ليثيروا الغبار على هذا الدين، ما أثروه إلا على أنفسهم. أيها الإخوة الكرام، أربع علامات في هذه الآية، وعلامة في الآية السابقة. شيء آخر، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. متى تتمنى أن تتقرب من جهة إلا إذا أحببت القرب منها؟ ومتى تحب القرب منها إلا إذا أحببتها في ذاتها؟ فعلامة محبة المؤمن أنه يسعى دائماً إلى التقرب إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الآيات المتعلقة بالمحبة. فماذا في السنة الصحيحة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وفرق كبير بين حلاوة الإيمان وحقائق الإيمان. حقائق الإيمان، أي إنسان أوتي فهماً عميقاً يدركها، لكنه ليس أي إنسان يذوق حلاوة الإيمان، لأن لها ثمناً. هذا الثمن أن يكون الله في قرآنه، في أمره ونهيه، ورسوله في سنته الصحيحة في أمره ونهيه أحب إليه مما سواهما. ولو طرحت هذا السؤال على مليار مسلم لأجابوا جميعاً بنعم. ليس هذا هو المعنى. أن يكون الحكم الشرعي المستنبط من الكتاب والسنة أحب إليك من مصالحك القريبة
الملموسة المادية عندما تتعارض مع الحكم الشرعي. هذا البند عند التعارض، حينما تتعارض مصالح المسلم المادية مع الحكم الشرعي ويؤثر مصلحته، إذن هو لا يحب الله ورسوله، إذن هو لم يدفع الثمن أن يكون الله في قرآنه ورسوله في سنته أحب إليه عند التعارض مما سواهما. ثمن هذه الحلاوة باهظ جدا، لكنه على المؤمنين ليس بالباهظ، كقوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإن هذا الثمن باهظ إلا على عباد الله المؤمنين. أيها الإخوة، حلاوة الإيمان يعني السكينة التي تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. حلاوة الإيمان يعني ذلك الأمن. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حلاوة الإيمان تعني الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حلاوة الإيمان تعني السعادة، والسعادة شيء واللذة شيء آخر. السعادة تنبع من داخل الإنسان ويملكها كل إنسان، وهي متنامية وتنتهي بصاحبها إلى الجنة، بينما اللذة تأتي من خارج الإنسان وتحتاج إلى أموال، وتأثيرها متناقص وتعقبها كآبة، وقد تنتهي بصاحبها إلى النار. شتان بين اللذائذ التي يلهث الناس وراءها، وبين السعادة التي يملك كل مسلم قيادة. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: والله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال.

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا وبارك، وعلى آله، واجزي اللهم سادتنا أصحابه خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت

ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر

إنك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.

أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

فذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.

في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير

وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون

0: أكبر إلا في كتاب مبين.
1: ومنهم من يستمعون إليك. يبين الله لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام ما يفعله هؤلاء المعرضون الجاحدون، فمنهم من يستمعون إلى النبي عليه وآله الصلاة والسلام يوهمونه بأنهم يريدون اتباعه، وهذا هو شأن الكافرين والمنافقين. أما الكافرون ففي هذه الآية، وأما المنافقون فما جاء في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سورة القتال: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ أنت لا تقدر على ذلك، أنت لا تسمع الصم الذين لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ أنت لا تستطيع ذلك، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ إن إيمانهم ليس بيدك، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ومنهم من يستمعون إليك. وهنا قد يتساءل كثير من الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، لماذا قال الله ومنهم من يستمعون إليك وقال بعد ذلك ومنهم من ينظر إليك؟ والأمر واضح إن شاء الله، وهذا دليل على عظمة القرآن وإحكامه، فهو الكتاب الحكيم. نحن نعلم يا أخوة أن المستمعين أكثر من الناظرين، لأن الناظرين ينظرون إلى من هو أمامهم ولا ينظرون إلى من هو خلفهم. أما المستمعون فيكونون من جميع الجهات، من الخلف ومن الإمام ومن عن اليمين وعن الشمال ومن فوق ومن تحت وهكذا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في الاستماع يستمعون، لأن المستمعين أكثر من الناظرين، وقال ومنهم من ينظر إليك. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. نعم، إن الله لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا، ولكن الناس يظلمون أنفسهم بخروجهم عن الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم. يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وكيف يتعارفون وهم يقولون كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. نعم، خسروا، وأي خسران أعظم من هذا الخسران؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. نحن قد نريك أيها النبي ما يحل بهم في حياتك، قد تنظر إلى عقوباتنا وبعض عقوباتنا لهؤلاء في حياتك، لكن هناك عقوبة أخرى قد تكون بعد أن تنتقل إلى الرفيق الأعلى. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم، أي نريك بعض عقوباتنا لهم في حياتك الدنيا، ونريك عقوباتهم المتعددة الكثيرة في يوم القيامة. وهذا معنى الآية يا أخوة، وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم، نريك بعض العقوبات، بعض ما نصيبهم به وأنت حي في هذه الدنيا، ولكننا سنريك الكثير منها يوم القيامة، فإلينا مرجعهم، ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، هذا يوم القيامة يا أخوة. ثم يقول الله سبحانه: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يستعجلون بالعذاب، متى سيأتينا هذا العذاب، ائتنا به أيها النبي. يقول الله لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ليس بيدي شيء، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم يقول الله تبارك وتعالى لهم: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، إن أتاكم عذابه في الليل أو في النهار، ماذا يستعجل منه المجرمون، كيف تستعجلونه وهو سيأتيكم لا محالة، أثم إذا وقع إذا ما وقع آمنتم به، أي أثم أي بعد ذلك إذا ما وقع هذا العذاب حين وقوعه ستؤمنون به، وماذا يفيدكم إيمانكم الآن آمنتم بعد أن وقع وقد كنتم به تستعجلون، هذا أمر لا يجديكم شيئا أبدا، إن العذاب إذا وقع لن تنفعكم التوبة ولن ينفعكم الندم. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، كنتم تستعجلون به من قبل وتقولون ائتنا بالعذاب. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا العذاب. يا أخوان، القرآن الكريم يركز كثيرا على الظالمين وعلى الظلم أكثر من الكفر، ومن هنا يا أخوة الأمة الظالمة حتى إن ادعت الإسلام وإن كانت مسلمة فإن الله سيعذبها ولن يوفقها ولن تذوق طعم الحياة الكريمة في حياتها أبدا. ودليل هذا هذا العالم الذي نعيش يا أخوة، الظالمون، الظالمون لأممهم، الظالمون لشعوبهم. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبؤونك، يسألونك أيها النبي أحق هو، أي هذا العذاب حق، قل إي وربي، إي بمعنى نعم يا أخوة، أي قل نعم وربي، وإي لا تستعمل بمعنى نعم إلا في القسم، قل إي وربي، أي والله نعم، إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، لن تعجزوا الله أبدا تبارك وتعالى. ثم يقول الله: لا ينفعكم شيء أيها الناس، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، ولكن من أين لها، حتى لو وجد لا يقبل منها الفداء. وأصروا الندامة لما رأوا العذاب، ولكن ماذا تفيدهم الندامة، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، نعم كل ما في السماوات والأرض إنما هو ملكه تبارك وتعالى، ألا إن وعد الله حق لا يخلف أبدا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وأنتم تشاهدون الحياة والموت وإليه ترجعون بعد ذلك. ثم يوجه الخطاب للناس جميعا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة، أفلا تقبلون موعظة الله، إن الله يعظكم، إن الله تبارك وتعالى يريد بكم الخير، قد جاءتكم موعظة من ربكم وماذا، وشفاء لما في الصدور، وهو هذا القرآن الكريم، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن يا أخوة هو موعظة وهو شفاء وهو هدى، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته، هذه آية عظيمة يا أخوة، يبين الله تبارك وتعالى لها للناس في هذه الآية أن ما جمعوه من مال وما وصلوا إليه من جاه ومنصب وما ورثوه من حطام هذه الدنيا كل ذلك سيذهب. نعم، هل وجدتم أن أحدا من الناس بقي له هذا؟ لا والله أبدا يا أخوة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يجمعون ويجمعون ثم يفرق هذا الجمع ويموت صاحب هذه الجموع والأموال الكثيرة، وأولاده قبل أن يدفن أو ورثته يختلفون ويضرب بعضهم بعضا، وربما اشتكى بعضهم إلى على بعض في المحاكم. إيه والله يا أخو هذا أعرفه والله، ولعل كثيرا منكم يعرفونه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما أعظم فضل الله وما أعظم رحمة الله. نسأل الله أن يكرمنا بفضله ورحمته وأن يفتح لنا من أبواب فضله ورحمته. ثم يقول الله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. وقد تقدم هذا في سورة الأنعام حينما جعلوا بحيرا وجعلوا أنعاما لهم وأنعاما لله، فجعلتم منه حراما وحلالا. قل الله أذن لكم، أي هذا من عند الله أم على الله تفترون؟ إنه والله افتراء على الله تبارك وتعالى. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ ما ظنهم؟ أيظنون أنهم سيسلمون؟ لن يسلموا والله. إن الله لذو فضل على الناس فهو لا يعجل لهم العقوبة لعلهم يتوبون ويرعون، ولكن أكثرهم لا يشكرون، لا يشكرون نعم الله تبارك وتعالى. اللهم وفقنا لشكرك وأدم علينا، اللهم أدم علينا نعمك. وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن، أي لا تكون في شأن من شؤونك الخاصة أو العامة، وما تتلو من أجل هذا الشأن من قرآن. فمن ذكرت مرتين يا أخوة، من وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، فمن الأولى أي منه للتعليل، ومن الثانية للتوكيد، أي وما تتلو من أجل هذا الشأن من قرآن، أي قرآنا لحل ما محل هذا الشأن. ولا تعملون من عمل، أي لا تعملون أيها الناس من عمل وأيها النبي، إلا كنا عليكم شهودا شاهدين عليكم، لأنه لا تخفى علينا خافية إذ تفيضون فيه وأنتم تنفعون في هذه الأعمال، الإفاضة الاندفاع في الشيء. وما يعزب عن ربك، أي لا يخفى على ربك تبارك وتعالى، لا يخفى عنه شيء من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. سبحانه يا بني إن هذه وصية لقمان، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك، في أصغر من الذرة سبحان الله نعم، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، أثبت العلم هذا، ولا أكبر إلا في كتاب مبين يعلمها الله تبارك وتعالى. صدق الله، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، صدق الله العظيم. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وجزى اللهم سادتنا الصحابة الأبرار خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم دارت أحداثها في قلب خراسان في منطقة اسمها مرو، حيث بويع المأمون بالخلافة، وكان العلم أفضل بضاعة المرء. دخل اللغوي البارع النضر بن شميل على الخليفة المأمون بأطمار مترعبلة، أي بثياب رثة ممزقة، فبدأ يجاذبه أطراف الحديث حتى وصل بهما الكلام إلى حديث نبوي شريف. فقال المأمون: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها

0: وجمالها كان فيها سداد من عوز بفتح السين. هنا لم يستطع النضر أن يصمت رغم هيبة المقام، فقال: صدق أمير المؤمنين فيما روى عنه شيم. استوى المأمون جالسا بعدما كان متكئا وقد فطن لمقالة النضر، فسأل: أولحن هو يا نضر؟ فأجاب النضر: يا أمير المؤمنين، السداد هو القصد في السبيل والرشاد في الأمر، أما ما يسد به الفقر والحاجة أو الثغور فهو السداد، وكل ما سددت به شيئا فهو سداد. فسأله المأمون: وهل تعرف العرب ذاك؟ قال النضر: نعم يا أمير المؤمنين، فهذا العرجي يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فطرب المأمون لهذا الأمر وأعجب بفطنة النضر، وأمر له ب50,000 درهم وأرسله إلى وزيره الفضل بن سهل. فلما وصل النضر إلى الوزير سلمه الرسالة، فتعجب الوزير من ضخامة الجائزة وسأله عن القصة، فأخبره النضر بها، فما كان من الوزير إلا أن زاده 30,000 إعجابا وتقديرا. فعاد النضر إلى بيته ب80,000 درهم وكان كسر السين كسرا لحياة البؤس وشظف العيش وفتحا لحياة النعيم.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن تفصيل بمر عليه كل يوم، وكثير ناس بتتعامل معه بعشوائية بكلفهم كثير، وأحيانا تتعطل شركة كاملة، الحسابات والأرقام السرية الإلكترونية. تخيل معي إن يوم من الأيام تغيب عن الشغل، مرض، سفر أو أي ظرف طارئ، وفي حساب أساسي بتوقف عليه الشغل، إيميل الشركة، نظام المحاسبة، صفحة السوشيال ميديا، بوابة الخدمة، والباسورد الوحيد إله بس بعقلك أنت. شو بصير؟ بتعطل الشركة كلها عشان معلومة كان لازم تكون موثقة ومنظمة وآمنة من البداية. حلقات سابقة حكينا عن التنظيم وعن السرية المهنية وعن التوثيق، واليوم بنطبق هدول الثلاث قواعد بهاي القاعدة. خصص قائمة منظمة وآمنة لكل حساباتك وأرقامك السرية المتعلقة بالعمل. ليش هاي القاعدة مهمة؟ لأن الحساب الإلكتروني اليوم مش هو تفصيل تقني، هو مفتاح، ومفتاح الشغل لو ضاع أو نسي أو خزن بطريقة غلط بيصير هو نفسه المشكلة. والفوضى هون بتعم بثلاث كوارث. الأولى بتضيع الأصول، بتنسى الباسورد، بتغير الرقم، بنقفل الحساب وشغلك بتوقف بانتظار حدا يتذكر. الثانية بتخزنها بطريقة غير آمنة، ورقة ملصوقة على الشاشة أو ملف باسوردات مكشوف على سطح المكتب، وهون أي حدا بمر بيقدر يشوفها، وهذا خرق أمني مش تنظيم. الكارثة الثالثة وهي الأخطر، موظف بيطلع من الشركة والشركة بتفقد الوصول لحساباتها. ليش؟ لأنها مفاتيح كانت بعقل شخص واحد طلع وأخذها معه. والقاعدة الذهبية هون، حسابات الشركة الإلكترونية ملك للشركة مش ملكك، تنظيمها وتسليمها للجهة المعنية واجب مش مني منك للشركة. الموظف العادي بيحفظ الباسوردات بعقله أو بخربشها على ورقة، وبتفاجأ لما يغيب إنه ما حدا بيقدر يكمل شغله. الموظف المثالي عنده قائمة منظمة مخزنة بأمان، محدثة باستمرار، موثقة للجهة المعنية، فشغله بيكمل حتى لو غاب، وحساباته الرسمية محمية حتى لو ضاع جهازه. الفرق الأول بيشتغل على ذاكرته، والثاني بيشتغل على النظام. أحكي لك حتى لو أنت مش موظف وبتسمعنا، تخيل اليوم أنت كابتن تاكسي على التطبيقات، في لك حساب على التطبيق، عندك إيميل مربوط فيه، عندك حساب بنكي بنزل عليه أرباحك، في رمز لجهازك، كل هدول مفاتيح رزقتك. كابتن عادي كل هذا الإشي بعقله، أول ما ينسى رقم أو بضيع تلفونه أو بنقفل حسابه رزقه بيتوقف، وهون بصير حاير ما بيعرف شو بدي يعمل. بينما الكابتن المثالي عنده مكان آمن سجل فيه كل حساباته وكيف يسترجعهم إذا نسي رقم منهم، أي مشكلة بحلها بدقائق ورزقه ما بتوقف. نفس الشغل، بس الفرق إنه واحد منظم وواحد تحت رحمة النسيان. كيف تطبق القاعدة؟ اعمل قائمة مركزية واحدة فيها كل حساباتك وأرقامك المتعلقة بمكان واحد منظم، خزنها بطريقة آمنة، وممكن تستخدم برنامج اسمه باسورد مانجر. صنفها بوضوح، افصل بين حساباتك الشخصية وحسابات الشركة، حدثها باستمرار، أي باسورد بتغيره، أي حساب جديد بتفتحه سجله فورا بهاي القائمة. فعل طبقات الأمان، كلمات سر قوية ومختلفة لكل حساب، والتحقق بخطوتين. وثق وسلم حسابات الشركة للجهة المعنية، لأنه هاي ملك الشركة ولازم يكون فيها وصول موثق لصاحب الصلاحية، مش محصورة بشخص واحد. ونقطة مهمة لازم نوازن فيها، تسليم حسابات الشركة لصاحب الصلاحية واجب، لكن مشاركة كلمات السر مع أي حدا غير معني خرق للسرية. وهون بنرجع للقاعدة اللي حكيناها بحلقاتنا السابقة، شارك الوصول مع المفوض رسميا فقط، لا أكثر ولا أقل. الخلاصة، حساباتك الإلكترونية مفاتيح، والمفتاح اللي مش منظم ومش آمن بيضيع أو بيخرب عليك. نظم قائمتك، أمنها، حدثها، وسلم ما هو للشركة لصاحبه. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، وحساباتك الإلكترونية المنظمة والآمنة هي خزنة مفاتيح الشركة، لا تتركها مفتوحة ولا تضيع مفاتيحك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: المفروشات مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و 10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة، فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة في القرآن، مع آية 34 بعد 100 نتحدث في بعض معانيها إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: تلك أمة قد خلت، بعد ما تكلم عن ملة إبراهيم عليه السلام من الآية 126، بل من قبل تكلم عن مجموعة أمم، إلى أن قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه، ثم تكلم عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخره. قال مولانا معلقا ومعقبا على تلك الأمم، قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. خلت سبقت مضت، لها ما كسبت ما عملت من خير، ولكم ما كسبتم، أنتم أيضا لكم ما عملتم من خير أو عملتم من غير ذلك، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني بلاش نختصم فيهم، لنا هذا النبي يتبع، لا حاشا، هم يتعصبون، إسحاق ويعقوب لنا، وإسماعيل أسمعين ليس لهم مهما حاولوا. مولانا يعلمهم أن لا يتكلوا على هذه الأنساب، ولكن يتكلوا بعد الله عز وجل على أعمالهم. تلك أمة قد خلت، مضت بأعمالها، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ما أجمل هذا الدين والله. ولا تسألون عما كانوا يعملون، طبعا الأنبياء لا يعملون إلا خيرا، لكن أنتم ما في داعي للفخر بهم، وأنتم لستم على طريقهم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني آية 135 لكنها متصلة تمام الاتصال بسابقتها، يعني بدل ما يكون هؤلاء أسوة لهم أصبحوا مادة تعصب وتحزب وانقسامات. وقالوا، أي للبشر الآخرين، للناس الآخرين، وقالوا لغيرهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل، مولانا يرد على دعواهم، بل إضراب إبطالي، نسف كلامهم نسفا وهدمه هدما. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يا كل إنسان يريد أن يعلق عليهم، بل ملة إبراهيم حنيفة. ما الذي نصب الملة؟ اتباع، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، وما كان من المشركين، حنيفا مائلا عن الشرك، بعيدا مبتعدا عن الشرك، وما كان من المشركين. مع الآية 36 بعد 100 نواصل الحديث. قولوا الآن لمن القول؟ لأمتنا، لنا نحن ولكل الناس من بعد. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أحيانا بعبر أنزل علينا، هذا أنزل إلينا من أجل أن يقودنا ويسوقنا إلى الخير، لرفع سويتنا، لرفع كرامتنا. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كل ذولا أنبياء لنا، والأسباط اللي هم الذرية المنبثقة من هؤلاء الكرام الأسباط. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، كل هذا التراث نعتد به ونعتز به ونؤمن به ونتبعه، لأن كلهم يدعون للتوحيد، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتما لكل الأنبياء والمرسلين، وكل رسالات السابقين متضمنة في هذا القرآن المبين، لا نفرق بين أحد منهم. يعني عمر الدين ما كان سبب تفريق وتمزيق، معاذ الله، لكن البشر بسوء فهمهم، بتعصبهم، بضيق عقلهم، بالنزق والعصبيات، مزقوا وفرقوا كتلتهم الشعبية إلى مزق وفرق وتناحر وتنافر إلى آخره. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أجمل ختام لهذه المجموعة من الآيات. إذن كل الناس على ملة الإسلام، والحمد لله هكذا الأصل. مع الآية 37 بعد 100 نبدأ حديثنا في الحلقات القادمة إن شاء الله. الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.
4: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
5: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-353-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

اسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 بالقوس، 102.7 في العقبه. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك حياه فم.

إذا مستمعينا الكرام، بدي أشارككم بعض الأرقام المهمة والتي خرجت عن المجلس الأعلى للسكان، وهي بيانات رسمية تتحدث عن حالات وعقود الزواج المسجلة في المملكة، وأيضا تتحدث عن عدد أو نسبة العزوبية بين الشباب والشابات المتعطلين والمتعطلات عن العمل. الأرقام مهمة والله يا إخوان، وأنا كثير مهتم أنه تسمعوا هذه الأرقام ويعني ونوقف عندها، لأنه اليوم هذه التباين أو هذا الاستطلاع والتباين أكيد بعد ما نقرأه راح يطرح تساؤلات جدا مهمة. خلينا نبدأ من 2015، يعني قبل تقريبا 10 سنوات من الآن، لأنه 2026 ليست موجودة ضمن الاستطلاع. خلينا نبدأ بال 2015 ونقول قبل 10 سنوات. تشير التقرير والبيانات الرسمية إلى أن عدد حالات وعقود الزواج، خلينا نركز بالأرقام يا أخوان عشان بس بعديها تكون الأمور واضحة كويس، أن عدد حالات وعقود الزواج التي سجلت في المملكة عام 2015 عندما كان عدد سكان الأردن 9.5 مليون بلغ 81 ألف حالة زواج في عام 2015، تراجعت عام 2018، طبعا لا توجد ضمن البيانات الرسمية وضمن التقرير، لا يوجد 2016 ولا 17 مباشرة على 18، إذن كانت 81 ألف بال 2015، تراجعت ل 70 ألف بال 2018، تراجعت إلى 67 ألف و 669 بال 2019، ثم تراجعت إلى 67 ألف و 389 بعام 2020، ارتفعت بفترة كورونا، وهذا يعطينا مؤشرة، لأنه الناس بفترة كورونا اللي ما كان قادر يتجوز ويدفع تكاليف الزواج ويدفع صالات ويدفع قدر يتجوز، ارتفعت بفترة كورونا من 67 ألف إلى 75 ألف و360، هذا عام 2021 بسبب تداعيات جائحة كورونا، وقد يكون هذا مؤشرا واضحا بأن اليوم الوضع الاقتصادي هو السبب، قد يكون الأبرز هذا الارتفاع. أول ما فتحت الدنيا وانتهت جائحة كورونا عادت الحالات وانخفضت إلى 63 من 75 ألف وشوي بال 2021 بسبب كورونا أو خلال جائحة كورونا، انخفضت بال 2022 إلى بس صارت الناس تعمل بالمزارع إلى 63,834، ثم سجلت انخفاضا آخر في عام 2023 ليصل إلى 59,635 قبل ما ترتفع بشكل محدود عام 2024 قبل سنتين إلى 62,970. يا أخوان، على مدى 10 سنوات مثل ما قلت كان عدد سكان الأردن في 2015 9.5 مليون، وعدد سكان الأردن في 2025 11,900,000، يعني خلينا نقول 12 مليون نسمة، إلا أن عدد حالات الزواج في انخفاض، يعني لا تتجه بنفس الاتجاه، تتجه بالاتجاه المعاكس تماما. يعني المفروض أن العلاقة كلما زاد عدد السكان زادت عدد حالات الزواج، خاصة أن الفئة الشبابية في الأردن هي الفئة الأكبر، فئة الشباب، ودائما يوصف المجتمع بأنه مجتمع فتي. لذلك اليوم بحسب الأرقام المفروض أن عدد حالات الزواج تزداد كل سنة، مش تنخفض من 81 ألف إلى 62 ألف في عام 2024. فاتجهت مثل ما قلت في الاتجاه المعاكس. اليوم عندنا من 81,373 حالة عام 2015 إلى 62,970 حالة عام 2024. هذا التساؤل والتباين اليوم يطرح تساؤل مهم، إذا كان عدد السكان يزداد فلماذا لا ترتفع عدد حالات الزواج؟ لماذا انخفضت عدد حالات الزواج بهذا الرقم الكبير؟ هل السبب يعود إلى الأوضاع الاقتصادية؟ هل السبب يعود إلى ارتفاع تكاليف المعيشة؟ ولا باعتقادكم لا، الموضوع ما إله علاقة، وإذا إله علاقة مش السبب الرئيسي، هناك تغير قد يكون في أولويات الشباب اليوم، هناك تغير في النظرة لتكوين وتأسيس الأسرة
في نقطة مهمة كمان حاب أطلعكم عليها. حجم الفئة الشبابية مثل ما قلت في الأردن كبيرة، بس بس بس اليوم البيانات الرسمية تظهر انخفاض. على موضوع الشباب، الأرقام تقول أيضا أنه نحو 400,000 شاب، 400,000 يعني تقريبا نص مليون، بين عمر 25 وعمر 39 لم يسبق لهم الزواج. وصراحة احنا لما نقول عن هذه الفئة العمرية بين 25 ل 39، يعني اللي وصل عمره 39 ولسه ما تجوز، اعتقد اصبح متأخرا كثيرا. يمكن لسه 25 26 30 31 35 يمكن البعض يقول لك الآن، لكن اليوم الفئة العمرية الأرقام تقول، هذا طبعا بحسب سوق العمل، ال ال ال ال 400,000 شاب بين 25 و 39 لم يسبق لهم الزواج. احنا يمكن اليوم اول سبب واضح لنا واول سبب نلمسه من خلال حياتنا ومعاملاتنا اليومية واللي نشوفه ونسمعه من الناس هو الوضع الاقتصادي. اليوم الشاب يقول لك انا قبل ما افكر بالزواج اسأل حالي اول شيء، عندي وظيفة مستقرة ولا لا؟ اذا كان الجواب نعم، طيب هل راتب هاي الوظيفة يكفي ولا لا؟ هل انا قادر اتحمل افتح بيت واتحمل المصاريف، ابدا حياه جديده من دون ما اغرق بالديون من اول ليله؟ اليوم الزواج بالنسبه لكثير من الشباب يقول لك مش خطوه بسيطه ابدا بالنسبه لي، يعني هذا مشروع مالي كبير. انا مش ضد فكره الزواج بس انا مش قادر يعني. وقد ما حاول الطرفان التخفيف وتخفيف التكاليف الا انه بتظل في التزامات اساسيه لابد منها. بدك يعني هذه الالتزامات، بدك يكون عندك دخل منتظم، وبدك يكون عندك شعور بالاستقرار الاقتصادي، أدنى حد من الاستقرار المالي والاقتصادي في البيت. فاليوم الشاب اللي ما عنده وظيفة أو يشتغل بشكل مؤقت خلينا نقول، أو بيشتغل بمؤسسة خايف بأي لحظة يخسر هذا المصدر، مصدر الدخل، طبيعي يتردد أكثر من مرة ويتردد على مدى سنوات انه ادخل في التزامات جديده ولا ما ادخل في هذا الباب الجديد. مثل ما قلت، مش لانه يرفض الزواج بل لانه اليوم مش ضامن كيف بده يدير حياته بعد الزواج. طيب هل هناك علاقه بين المتعطلين عن العمل وبين الزواج؟ يعني اذا قلنا اليوم الناس اللي بيشتغلوا، كم نسبه الزواج او نسبه الزواج في الفئة العمرية بين 25 و 39 العاملين اللي بيشتغلوا، وكم هي فئة العزوبية بين عمر الفئة العمرية بين 25 و 39؟ طبعا أكيد أنتوا عارفين أن المتعطل عن العمل أو خلينا أقول البطالة لها دور كبير في موضوع الزواج. بحسب بيانات، يعني الأرقام بتوقع رح توضح الآن الصورة، بحسب بيانات قوة العمل لعام 2025، هذا عام 2025 السنة الماضية، بلغت نسبة العزوبية بين الذكور المتعطلين عن العمل، الشباب العاطلين عن العمل في فئتهم العمرية من 20 ل 24 نسبة العزوبية 99%. ويمكن هذا الرقم طبيعي بالنسبة لهذه الفئة العمرية اللي عمره من 20 ل 24، طبيعي انه يكون شاب ما زال اعزبا لأنه ممكن لسه ما خلص دراسة في الجامعة، لسه بده يكمل، لسه ما زال في بداية طريقه في سوق العمل. طبيعي من 20 ل 24 أن تكون الفئة العمرية، هذه الفئة العمرية نسبة العزوبية فيها 99%. لكن بين عمر 25 وعمر 29 نسبة العزوبية 93%، وبين عمر 30 إلى 39 نسبة العزوبية، هذول متعطلين عن العمل عشان أذكركم بالأرقام اللي بديت فيها، هذول متعطلين عن العمل كلهم من 20 ل 24 ومن 25 ل 29 ومن 30 ل 39، هذول كلهم متعطلين عن العمل. نسبة العزوبية مثل ما قلت بين 20 ل 24 99، ونسبة العزوبية بين 25 ل 29 المتعطلين عن العمل 93%. يعني كل 100 شاب بين 25 و 29 متعطل عن العمل، في 7 متجوزين بس و93 مش متزوجين. من بالفئة العمرية من 30 إلى 39 النسبة تصل إلى 65%، وهذا رقم كبير والله. النسبة تصل إلى أكثر من

أكيد ما في حدا يوصل 39 لم يسبق له العمل، ها؟ قد يكون بفترة من الفترات، لكن في خلينا أقول في الفترة التي كان فيها الاستطلاع والتقارير والبيانات اللي هي العام الماضي 2025 كان متعطلا عن العمل، وهذه الفئة العمرية وصلت نسبة العزوبية فيها إلى 65%، وهذا رقم بعتقد رقم كبير. طيب بين الإناث المتعطلات عن العمل، يعني هل هناك رابط بين الفتيات العاملات وبين الفتيات المتعطلات عن العمل بالزواج؟ الجواب نعم، يعني راح أحكي فيه الآن، لكن أنا بدي أقول لكم أنه إحنا اليوم واضح أن, أن, أن هذا المؤشر مؤشر لافت والله، يستحق التوقف عنده. هذا المؤشر يعكس كيف تنعكس البطالة بشكل أساسي، طبعا احنا لما نقول بطالة يعني وضع اقتصادي، كيف تنعكس البطالة بشكل أساسي إلى موضوع الزواج وتؤخر الزواج إلى مراحل عمرية ممكن يصل فيها الشاب إلى سن 40، هو لسه اليوم بيقول لك أنا نعم رغم أني أنا عديت مرحلة أن الزواج مرحلة أساسية في 30، كونه الآن يعني خلص احنا تجاوزنا مرحلة العشرينيات، يمكن بيقول لك أنا بجوز أخطب على 29 بس كله الزواج 30 وبعد، فأنا تعديت مرحلة الزواج اللي هي المرحلة العمرية الأساسية هي مرحلة 30، لكن اليوم البطالة انعكس تأثيرها إلى أن أصبحت في هذه المرحلة العمرية ولم أستطع الزواج حتى اليوم. وهذا اللي كنا نقوله يا أخوان من سنوات، أن البطالة لا يقتصر تأثيرها فقط على الجانب الاقتصادي أبدا، بل يمتد هذا الجانب إلى أنه اليوم قاعد بتأخر اليوم تكوين الأسرة، تؤثر في استقرار الأفراد، لأنه أنتم تعلمون أن الجانب النفسي وهذه تكوينة الإنسان، يعني وأعتقد هذه فطرة وداحة رب العالمين في الناس، أن الجانب النفسي والاستقرار النفسي في هذا العمر لا يمكن أن يتم إلا بإنشاء وتكوين الأسرة، وقد يكون الشخص معرض لكثير من الأمور، وقد يكون سبب ذلك في انحرافه أو ابتعاده عن الطريق الصحيح والسوي إذا كان أعزبا في هذه الفئة العمرية. فاليوم نعم هذا يؤثر في الاستقرار الاجتماعي لكل المجتمع، للمتجوز والغير متجوز، ها؟ لأنه بالنهاية يعني بالنهاية الأرقام اللي أنا أحكي عنها هذولا كلهم أبنائنا وشباب أخواننا وجيراننا وقرايبنا وأصحابنا، أبناء نفس المجتمع. فبعتقد اليوم مثل ما قلت البطالة واضح أن آثارها لا تقتصر فقط أنه والله فلان مش مشتغل، محوش مصروفه، محوش التزاماته، محوش يسد أموره، بل تمتد اليوم تؤخر تكوين الأسرة، تؤثر في الاستقرار الاقتصادي للفرد أو الاجتماعي والنفسي للفرد، وفي الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمجتمع ككل.

خلينا نروح للرقم الأخير الموجود في الاستطلاع وفي هذه البيانات التي خرجت عن المجلس الأعلى للسكان. عامر يمكن التعليق اللي كتبه الآن يعني هو يعكس الرقم اللي أنا بدي أحكيه الآن. يقول عامر: أصبح الرجل غير قادر وحده على فتح بيت وتحمل المصاريف من إيجار ومصاريف أخرى، فأصبح يبحث عن موظفة حتى يستطيع الاستقرار. هل هناك رابط بين الفتيات العزبات ويعني وبين خليني أقول وبين الزواج؟ خليني أقول لكم أن الإناث المتعطلات عن العمل بلغت نسبة العزوبية في الفئة العمرية، هسه احنا بالنهاية دائما احنا من متأكدين أن الفئة العمرية بتختلف بين الشاب والفتاة، يعني اليوم لما نقول فئة العمرية من 25 إلى 29 ممكن البعض

0: يقول هاي بالنسبة للشباب لسه يمكن الشباب بيكون فئة العمرية أكبر للزواج، أما الفئة العمرية بالنسبة للبنات هذا بعتقد اليوم هي الفئة العمرية المناسبة، وبديش أقول للمناسبة، أنا لا أطلق حكم قد ما أقول هاي الفئة العمرية اليوم يعني اللي المجتمع اليوم يعتقد أنها هي الفئة العمرية يعني اللي بيكون فيها نسبة الزواج عالية. نسبة العزوبية بين الفئة العمرية من 25 إلى 29 بلغت 77%، يعني 77% من الفتيات بين عمر 25 ل 29 المتعطلات عن العمل غير متزوجات، وهذا دليل أيضا على أن الفتاة التي لا تعمل اليوم يعني قد تكون يعني خلينا نقول فرصة الزواج أقل أو أصعب بالنسبة لها من العاملة. و 46%، وهذا رقم كبير والله، 46% يعني تقريبا نصف الفتيات بالفئة العمرية 30 ل 39 نسبة العزوبية لهذه الفئة للفتيات المتعطلات عن العمل. بعتقد اليوم هذه الأرقام دليل واضح على أن البطالة تؤثر على فرص الزواج عند الفتيات، إذا بدي أقول فرص بل خليني أقول كمان تؤخر الزواج عند الفتيات. فواضح جدا أن هناك علاقة أساسية بين البطالة وبين زواج الفتيات، والموضوع ليس فقط مقتصرا على الشباب. طيب يا أخوان، السؤال اليوم، هل الوظيفة والراتب يعني هم العقدة والعقبة الوحيدة أمام الشاب حتى يتجوز اليوم؟ قد يكون أحد الأسباب الرئيسية نعم، لكنها ليست العقبة الوحيدة. يمكن البعض يقول لك أنا هيني أشتغل وعندي راتب وعندي مصدر دخل ثابت الحمد لله، بشتغل بمؤسسة فيها أمان وظيفي وأنا يعني أموري جيدة، لكن بيقول أنا لو قررت أني أتجوز اليوم بدأ تبدأ التكاليف التي تبدأ من المهر ولا تنتهي بالسكن. بيقول لك أنا كنت أسمع زمان ونشوف زمان بأحيانا وقرانا وبوادينا، زمان الشباب كانوا يتجوزوا يسكنوا مع أهلهم مثلا، يبني شقة فوق بيت العيلة، ما في كان يعني مشكلة في ذلك. لكن اليوم بقول لك كثير من البنات ترفض فكرة السكن مع الأهل، بقول لك والله بدنا خصوصية، احنا بدنا بحثا عن تجنب المشاكل. فبقول لك اليوم هذا بده يحتم علي اني انا اليوم عبء جديد، بدي استأجر بيت مثلا او بدي اشتري بيت بقرض طويل الأجل، اظني طول عمري 20 ولا 30 سنة ادفع حق القسط وكل يوم الثاني بقول لك ارتفعت الفائدة علينا. فاليوم مع ارتفاع الأجرات ارتفاع أسعار العقارات بيقول لك أنا صار مجرد تأمين سكن بالنسبة إلي يعني مبلغ كبير، بجوز يأخذ 30-40% من راتبي. فهذا تحدي قبل ما أبدأ أي إشي، يعني لسه قبل ما أبدأ أي التزامات ثانية أو تكاليف ثانية. فاليوم البعض بيقول لك إذا اليوم أنا تجاوزت عقبة السكن بدي أوصل لتكاليف ثانية. إذا بدنا نحكي على المهور زمان كانت أبسط، يمكن 3-3-3-5 بالكثير، وأحيانا أقل من ذلك. اليوم نسمع عن مهور تصل إلى 10 أو 15 ألف غير الذهب وغير الأمور أخرى. فاليوم أكيد بده يمسك ورقة وقلم ويحسبها، مهر وذهب وبيت وأثاث وعرس، وفجأة يكتشف أن الزواج يمكن قد لا يكون ناجح. لأنه كثير سمعناها من الشباب يقول لك أنا اليوم أدفع كل تحويشة العمر والآخر بعد سنة يصير فيه طلاق، وعشرات الآلاف من الدنانير أكون دفعت واللي فوقي واللي تحتي. واحنا عارفين ان هاي المبالغ لا تضمن حياه سعيده ولا تضمن نجاح الزواج. انتوا عارفين ان اللي يضمن السعاده والنجاح اكيد التفاهم والاحترام والدعم المتبادل، امور كثيره يعني. بس اللي بيقول لك انا 500 دينار طيب على شو بدي الحق حتى الحق؟ فسؤالي لكم يا اخوان، الزوايا كثيره، الزوايا اللي خرج فيها الاستطلاع والبيانات الرسميه كثيره، لكن انا اليوم بدي اخذ منكم او بدي اخذ معكم زاويه مهمه، وهي زاويه انخفاض عدد حالات الزواج واتجاه عدد حالات الزواج بالاتجاه المعاكس رغم ارتفاع عدد السكان على مدى العشر سنوات الماضيه. انخفض مثل ما قلت حالات الزواج في الأردن إلى يعني إلى أرقام تصل من 81,000 في 2015 إلى 63,000 في 2024. ما السبب باعتقادكم الأبرز لهذا التراجع؟ شو سبب هذا التراجع؟ تكاليف الزواج، العادات الاجتماعية، البطالة، ضعف الدخل، الرواتب الثابتة من 2015 حتى يمكن من قبل 2015، تغير أولويات الشباب، نظرتهم للارتباط وتكوين الأسرة والاستقرار العائلي اختلفت. صار البعض يطلع على الموضوع مشروع مالي كبير وأنا مش قادر عليه. شو رأيكم يا إخوان؟ مثل ما قلت طبعا هذا لا يعني، إذا أخذنا اليوم هاي الزاوية وحكينا فيها، لا يعني أن نغفل الأرقام اللي حكيت فيها أنا، وخاصة الأرقام التي تتحدث أن نسبة الشباب اليوم المتعطلين عن العمل بين 25 و29 تصل نسبة العزوبية ب 93%، وبين 30 إلى 39 تصل إلى 65%، وهذا رقم كبير. وأن هناك 400 ألف شاب عندنا في مجتمعنا عمرهم بين 25 و39 لم يسبق لهم الزواج، يعني تقريبا نص مليون شاب بين 25 و39 لم يسبق لهم الزواج. فطبعا هذول الشباب مثل ما قلت ليس بالضرورة متعطلين عن العمل، لا، هذول كانوا يشتغلوا، ممكن ترك فترة رد رجع، رد راع شغل ثاني، رد صار يشتغل مياومات ولا صار يشتغل مسائي، ليس بالضرورة مثل ما قلت ما اشتغل. لكن اليوم تقريبا 400 ألف بين 25 و39 لم يسبق لهم الزواج، ونسبة العزوبية بين المتعطلين هذول اللي ما بيشتغلوا حاليا في الوقت اللي كان فيه الاستطلاع من 30 إلى 39 65%. وأنا ذكرت لكم أرقام الفتيات اللي أيضا تؤثر البطالة على المتعطلات على موضوع الزواج حتى بين الإناث، حيث بلغت 77% في الفئة العمرية من 25 إلى 29، ونصف الفتيات في الفئة العمرية من 30 إلى 39 المتعطلات عن العمل أيضا لم يسبق لهن الزواج. سؤالي لكم، ما سبب هذا الانخفاض؟ ما السبب الأبرز في هذا التراجع في عدد حالات الزواج رغم ارتفاع عدد السكان من 9.5 مليون بال2015 إلى 12 مليون بال2025 خلال 10 سنوات؟ المنطق يقول أن الأرقام يجب أن تزداد. السنة الوحيدة اللي زادت فيها الأرقام بالعشر سنوات الماضية هي سنة جائحة كورونا بال2021، لما كان في إغلاقات لكل القاعات والفنادق والصالات، ارتفعت الأرقام إلى 75 ألف، من كانت 63 أو 62 ارتفعت إلى 75 ألف، ثم عادت الأمور انخفاض حتى وصلنا إلى هذا الانخفاض. ومثل ما قلت هذا الارتفاع في عدد السكان يعني المفروض أنه سبب رئيسي لارتفاع عدد حالات الزواج، لكن الزواج وعدد الحالات المسجلة اتجه في الاتجاه المعاكس تماما، فانخفضت عدد الحالات إلى 63 ألف في 2024. سؤالي لكم، باعتقادكم ما السبب الأبرز لهذا التراجع؟ بعد موجز الأخبار مع صفية سنستمرراكم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا مجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمان. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع نظيره المصري بدر عبد العاطي الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة، ويؤكدان على ضرورة دعم هذه الجهود. الصفدي يبحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود المستجدات الإقليمية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية 2026. استشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين في سلسلة غارات وقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفل حارس شمال سلفيت بالضفة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن بدء المحادثات مع إيران اليوم ويمتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق. وزلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شرقي مصر صباح اليوم دون وقوع أضرار بشرية أو في الممتلكات. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799 364 41.
4: يلا

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: المحافظات.
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
2: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق. في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس،

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذا سؤالي واستطلاعي لكم مرة أخرى باعتقادكم يا أخوان، ما السبب الأبرز لتراجع حالات الزواج خلال العشر سنوات الماضية من 81 ألف إلى 63 ألف حالة من 2015 إلى 2025؟ شو رأيكم؟ أنا ذكرت الأرقام قبل شوي، أذكركم بها سريعا أن 400 ألف شاب بالفئة العمرية من 25 إلى 39 لم يسبق لهم الزواج، نصف مليون تقريبا، وبين الفئة العمرية 25 و 29 هذول الآن المتعطلين، بين 25 و 29 لا يعملون، 93% منهم يعني نسبة العزوبية بينهم تصل إلى 93%، وبين المتعطلين من عمر 30 إلى 39 تصل نسبة العزوبية إلى 65%. على أرقامنا 06-516-2020 516-5020-516-2060 عبر الواتساب 0787-93-22-93.

0: خلينا أبدأ مع أم أحمد. يا هلا أم أحمد.
1: صباح الخير.
0: هلا ستي صباح الخير.
1: أنا أسفة على التأخير لو ما رديت على طول، بس كان في حادث الله سترهم يا رب.
0: الحمد لله على السلام. الحمد لله على السلام. تفضل.
1: أول إشي في عدة أسباب للتراجع. نعم. أول إشي إنه يعني في مسؤوليات على الشاب أكثر من مسؤوليات على البنت. هلا صرنا لما نشتغل، يعني إحنا بنشتغل، أنا بشتغل، راتبي زي راتب الشاب، بس هو مسؤولياته أكثر بكثير من
0: راتبك مثل راتب زميلك في العمل.
1: زميلي بالعمل راتبه زي راتبي، بس هو عنده
0: بس هو مسؤولياته أكبر مقارنة.
1: عنده إيجار بيت، وعنده مي وكهرباء وأولاد وكله، أنا ما عندي ولا إشي. نعم. أنا بقبل بالراتب اللي بيعطوني إياه، بس هو مضطر إنه يقبل فيه لأنه صار يعني ما عنده خيار ثاني.
0: ما عنده خيار ثاني. طيب أم أحمد، العشر سنوات
1: كيف يعتمدوا هاي شغلة الرواتب؟ إنه البنات بيقبلوا برواتب قليلة، سبب ما بيقبل.
0: بس هو بالمجمل نسبة، يعني هو بالمجمل خلينا أقول لك حسب أرقام سوق العمل، أن يعني خلينا أقول معدل الدخل بالنسبة للذكور أعلى يعتبر من الإناث. طيب أم أحمد، عشر سنوات كان المفترض أن تزداد عدد حالات الزواج، العشر سنوات الماضية انخفضت عدد حالات الزواج من 81,000 إلى 63,000، شو سبب هذا التراجع؟
1: لأنه المتطلبات زادت، لأنه ما كان حدا يقبل إنه يعني كان بال 2015 المتطلبات أقل بكثير من هلأ، يعني متطلبات الحياة بشكل عام كلها صار. هو كيف بده يعني كيف شاب هلأ لو حكينا راتبه 500 دينار كيف بده يتجوز؟ مستحيل، ما بيقدر ولا يمكن. نعم. لأنه بده يدفع مهر، بده يدفع عرس، والأقل صالة لا أقل صالة يمكن 1,000 دينار، ما بعرف، مش عارف إذا فيها أقل من هيك، يعني هاي بس صالة. أنا يعني إذا بده يخطب ولا بده يتزوج بده يجيب مهر.
0: خلينا نقول سلسلة طويلة من التكاليف.
1: الحياة الاقتصادية
0: تبدأ بالمهر ويمكن تنتهي بموضوع السكن. صح.
1: بدل متطلبات يعني الحياة الزوجية بطلت تتوقف على عرس.
0: نعم.
1: هي مش عرس، هو صار عرس وعفش بيت. الحياة الاقتصادية جدا تغيرت.
0: هل في علاقة بين البطالة هل في علاقة بين البطالة والعزوبية باعتقادك؟
1: طبعا
0: حتى بين الفتيات، حتى بين الإناث.
1: لانه لما يكون، لانه هلا بطل الشاب بدور على وحده بنت متزوجه، وهي الحقيقه.
0: يعني هل كل ما غابت فرصه العمل بالنسبه للفتاه صارت فرصه الزواج اصعب واقل؟
1: لانه اذا هو ما بيشتغل كيف بده يلبي احتياجات البيت؟ ما بزبط. بعدين
0: لا هو بيشتغل، خلينا نقول هو بيشتغل اليوم، لكن الارقام بتقول انه نسبه العزوبيه بين البنات المتعطلات عن العمل 77%، اللي عمرهم من 25 إلى 29، وهي نسبة كبيرة يعني.
1: لأنه الشباب بدوروا على بنت متزوجة، لأنه
0: بنت عاملة قصدك.
1: إنه يصيروا مع بعض، يعني مسؤولية مشتركة تكون. وهي حقيقة، يعني مش إشي عيب، يعني مش إنه
0: هذا عيب. هذا واقع مجتمعنا. صح. أقول لك أنا اليوم راتب يعني واحد يمكن ما يكفي البيت.
1: لا ما بيكفي، لأنه هلا لو فعليا بس يعني هي الحياة الاقتصادية هو السبب الرئيسي. تغيير النمط المعيشة،
0: يعني مش باعتقادك إنه الشباب تغيرت نظرتهم للارتباط وتكوين الأسرة؟
1: لا، لأنه هو بده يكون،
0: هو بده يتجوز، بس التكاليف والعامل الاقتصادي هي السبب، أو ضعف الدخل.
1: مش قادر على تكوين
0: مش
1: الأسرة.
0: قادر.
1: احنا عندنا الحياة عم تغلى، بس الدخل نفس ما هو، يعني دخل ثابت.
0: دخل
1: يعني
0: ثابت.
1: أنا بالشغل إلي تقريبا 2 سنين، ما في أي زيادة. هذا الشاب اللي موجود بيشتغل، ما إجت الزيادة. طب أنا كبنت يمكن أتقبل، بس هو كيف يعني؟ هو
0: صح.
1: هو ما تواكب راتبه مع الحياة الاقتصادية اللي عم بتصير.
0: أشكرك.
1: فهي شكرا ليلى.
0: تسلمي ام احمد. هلا ستي اخوي ابو انس، تفضل معي. ابو انس
2: معك.
0: هلا ستي تفضل.
2: انا بصراحه عندي 3 أولاد من 25 إلى 30.
0: من 25 إلى 30.
2: عندي 3 أولاد، والثلاثه طبعا قاعدين، طبعا هم بيشتغلوا وفعليا دارسين، بس الاعباء الاقتصاديه صعبه.
0: يعني بيشتغلوا ولا قاعدين؟ ما فهمت عليك.
2: لا الثلاثة بيشتغلوا.
0: بيشتغلوا من 25 ل 30 أعمارهم.
2: آه.
0: والثلاثة مش متجوزين؟
2: والثلاثة مش متجوزين وأصلاً مش جاهزين.
0: طيب اللي عمره 30 ما رتب أموره؟
2: ابني بدخن. طيب. اللي بدخن وراتبه 350 دينار.
0: آه.
2: ومواصلات بده شهرياً 100 دينار، و100 دينار يعني أقول لك يعني لو حوش، أنا ضغطت عليه حوشنا 2000 دينار. طب 2000 دينار شو بيسوي؟
0: 2000 دينار بعشر سنين؟
2: بسبع سنين. آه، وهذا مع الضغط،
0: ضغط عليه.
2: أنت لما بتيجي تطلب صراحة الأعباء الاقتصادية عالية. لما بتيجي تطلب بنت أول سؤال بسألك، طبعاً تنساش الرخصة هذه وجبت الرخصة صعبة، بتسألك معاه رخصة؟
0: شو رخصة إيش؟
2: رخصة سيارة.
0: ليش الرخصة؟
2: صارت الرخصة إشي أساسي، ينسأل عندك رخصة وعندك سيارة.
0: طبعاً صراحة ما سمعت هذا الطلب قبل هيك.
2: أنا اللي عندي أولاد وبسألون عنه. أنا عندي أولاد، فهمت علي؟
0: يعني الآن اللي بده يروح يتجوز لازم يطلع رخصة؟
2: فعليا لازم بيسألوا عن الرخصة، معاك رخصة. طبعا الأول بيسألوك سيارة وبيسألوك رخصة. وهل عنده بيت؟
0: يعني قبل موضوع الأخلاق وقبل موضوع العمل وقبل موضوع الدين، إذا معك رخصة وسيارة وبيت
2: فعليا هذا الأشياء الثلاثة اللي بيسأل عنها
0: مشكلة.
2: يعني إحنا زمان لما بقينا نتزوج، يعني فعليا أنا من عمان الشرقية.
0: طيب أنت لما تجوزت قديش كان عمرك يا أبو أنس؟
2: أنا 27 سنة.
0: 27 سنة. الآن أبنائك 27 أو 25 و27 و30 ما حد قادر يتجوز فيهم،
2: ولا حدا قادر يتزوج ولا أبدا، ولا حدا قادر يتزوج.
0: طبعا مش هم ليسوا رافضين لفكرة الزواج، هم غير قادرين.
2: يعني إحنا رحنا الدور هذاك عوهدة، تقول لك عنده بيت عنده سيارة، وين بده يسكن؟ طيب
0: أنا قلت قبل الموجز، قلت زمان كثير من الشباب كانوا يسكنوا مع أهلهم أو يبنوا شقة فوق بيت العيلة مثلا. اليوم البنات ترفض هاي الفكرة، بيقول لك أنا بدي خصوصية وبدي
2: فعليا. صحيح، بس هل هذا بيقدر يبني؟
0: هذا زاد العبء يعني؟
2: زاد. أنا بدي أقول لك
0: يعني، بس سامحني أنا قاطعتك كثير أبو أنس، بس أنا بدي أقول بهاي النقطة تحديدا، أنه يعني يمكن البعض يقول لي طب ما احنا كنا بعمان ساكنين بشقق. يا اخوان لا تقيسوا الموضوع على عمان. الناس اللي ساكنين بالمحافظات 90 اكثر من 90%، خلينا اقول 90% ساكنين ببيوت مستقله. يعني اذا بنى فوق اهله على مدى 5 سنوات يبني له غرفتين ومنافعهم، يعني هي صار عنده بيت.
2: صحيح.
0: فاليوم هو يعني خلص من الارض وخلص من الاساس وخلص من كل شيء، بس فهو لكن اليوم كثير من الشباب يقول لك البنت صارت ترفض فكره السكن مش مع الاهل. احنا هي مش ساكنه مع اهله، هي ساكنه فوق اهله. حتى فوق اهله بقول لك كثير منهم يرفضون فكره السكن، بقول لك انا بدي خصوصيه وبدنا نكون لحالنا ومن هالحكايات. فقد يكون هذا عبء جديد اضافوه على كثير من الشباب، فبقول لك انا لا ما بزبط معي.
2: طيب انا قبل 3 أيام سألت بنا لو بدي أبني لابني على السطوح عندي، أنا بني عندي بيت. قال لي 35,000 بكلفك.
0: قديش مساحته؟ طيب
2: 170 متر.
0: 170 متر. طيب بالمقابل 170 متر يعني أنت بتجيبهم 150,000. بدك تشتري شقة بعمان.
2: صح، بس أنت مين معاه 35
0: متر؟ مين معه؟ بس هو عادة العمار يعني ما في حدا بيعمر مرة واحدة 170 متر. الناس بتعمر أول بأول، ويعني ربك بيسهلها على مدى سنوات. هيك العمار عادة، وهيك احنا شفنا آبائنا وعمامنا وشفنا الناس اللي حوالينا، يعني كل الناس كانت تبني بهاي الطريقة لحد ما يعني يقدر يرتب أموره. طيب الله ييسر أمورهم سيدي ويوفقهم. بس سؤالي السريع عن أبو أنس، قديش رواتبهم أولادك؟
2: رواتبهم من 300 إلى 400.
0: بس أعلى إشي 400.
2: تنساش إنهم، أنا بدي أقول لك، بدي أقول شغلة نقطة مهمة، بس اسمح لي أقول لك.
0: سيدي،
2: إحنا عندنا في البلد المتعلم والمش متعلم رواتبه نفس الإشي. المهندس عندي رواتبه 350 ليرة. الصيدلي لما يخلص صيدلي يقبل ويحطوه في صيدلية 325 دينار رواتبه.
0: نعم،
2: فهمت علي؟
0: نعم.
2: والمش متعلم بروح يشتغل في سوبر ماركت برضه باخذ 320 دينار هو نفس الراتب.
0: نفس الراتب، مش نعم. الله يوفقهم سيدي، تسلم. شكرا ابو انس. اخوي احمد علي، تفضل اخوي احمد.
3: الله يسعد صباحك استاذ زين.
0: هلا احمد، صباح الخير. هلا اخوي،
3: الله يعطيك العافيه والصحه والعافيه ان شاء الله.
0: هلا سيدي،
3: ومحييك ان شاء الله صوت الجمع.
0: يا هلا.
3: انا زلمه كفيف من جرش ماشي. نعم. عندي ابن يعني وهو عمره 20 سنة بيشتغل.
0: عمره 20 سنة يشتغل. نعم.
3: سعر عمار بيه تاخذ راتبه 350 ليره يعني عاد ما اخذ وظيفه عادي.
0: عنده بيت الان عمر بيت؟
3: اول عمر على ظهر الدار تبعتي
0: يعني ممتاز ممتاز جراش. ايوه وهذا اللي كنت اقوله اخوي ابو اخوي احمد هذا اللي كنت اقوله قبل شوي. الناس اللي ساكن انت ساكن بجرش قلت صح؟ الناس اللي ساكنين بالمحافظات يمكن اليوم الأرض موجودة إذا ما بده يبني جنب أهله بيقول لك تقدر تبني فوق الدار يعني فحتى البيت العيلة موجود ممكن تبني فوق.
3: والله أخرج قبل الحج والجمعيات وكذا وبالأجازة بيشتغل وما بدخنش.
0: كويس
3: ماشي نعم. وطلب بنت حلال سلطية الأولاد أولاد حلال يعني والله متساعدين
0: نعم.
3: بس أنا بناشد برنامجك من خلالك إنكم تساعدون بثلاث دار بدي والله نفسه أجوزها
0: نساعده بإيش؟
3: والله علي أساس الدار
0: نساعده بإيش عفوا؟
3: أثاث الدار
0: أثاث الدار؟
3: غرفة نوم كهربائيات أنا زلمة كفيف واخذ من التنمية الاجتماعية وأنا عايش ويا لحالنا.
0: قديش عمره ابنك؟
3: 24 سنة
0: 24
3: والله مش عشان ابني والله يعني
0: طيب هو بيشتغل ما شاء الله يعني المفروض أنه يرتب أموره ولسه عمره 24 كويس يعني يجيب أول بأول مش شرط يجيب أثاث الدار كل مرة واحدة يبدأ بغرفة النوم بعدين المطبخ بعدين الصالون يعني أول بأول يا سيدي
3: والله هو الساعة ما بيش مجال إنه إذا ما تقول إذا ما تقول كله ما خفقار من صندوق الحاج وجمعيات وكذا وحضر الدار
0: إن شاء الله بتتيسر إن شاء الله بتتيسر دائما الزواج ربنا
3: يا حبيبي يا أستاذ ليث إن بناشتك من يعني من خلال المنبرك العظيم إنك تساعدونا بأثاث الدار يا حبيبي
0: يا أستاذ ليث إن شاء الله إن شاء الله الله يوفقك تسلم أحمد أخوي أمين تفضل
4: الله يسعد صباحك
0: هلا هلا أخوي أمين صباح الخير
4: يعني إحنا بنتذكر أبانا خلينا نحكي بالنسبة لنا يعني كانوا تجاوزوا تنتين وثلاثة كيف يا أخي كانوا عايشين عندهم يعني التاني كانت بالنسبة له على التسهيل موجودة يعني أمورها جاهزة فكانت الحياة زمان يا أبو زيد أبسط كثير من هسه يعني خاصة بالقرى كانت أبسط كثير الآن متطلبات الحياة الكثير زادت على الشباب
0: بس يعني حتى يعني حتى لو زادت المتطلبات احنا بنحكي عن 10 سنوات يا اخوي امين 10 سنوات الزواج يتجه بالاتجاه العكسي يعني المفروض انه عدد حالات الزواج على الاقل على الاقل على الاقل نفس الرقم
4: يا سيدي ماشي انا هذيك اليوم فينا زميل دكتور جوز ابنه دكتور تخيل انه ابنه لليوم قال لي لسه بدي اصرف عليه كمان كم سنه هو جوزها قال لي لسه بدي اعطيه راتب لانه لسه ما يعني ما تاسس حتى لو دكتور حتى دكتور بس يتخرج بده مصروف لسه ما اشتغل مظبوط
0: نعم
4: طب انت الشاب الاخ اللي بقول لك انا مهندس 350 دينار
0: نعم
4: شو 350 ليره ابو زيد
0: صح
4: هذول صدقني اذا يعني انسى السكن ما بكفوه مواصلات ما بكفوه كل وجبه في اليوم
0: نعم.
4: لو بيشتغل في محل اذا عندنا الراتب هو والمصاريف زادت 10 أضعاف وما زال الراتب هو
0: من من 10 سنين قصدك
4: نعم طيب شو نعمل
0: نعم
4: احنا زمان كنا مستأجرين ب10 ليرات زمان مثلا طيب الان شو يعني كيف الواحد بيتجوز انت حط حالك محل واحد بيشتغل مش ب300 ب400 وب500
0: نعم
4: حتى ابو ال500 يا دو بيقدر يسلك حاله اذا بده يستأجر بيت
0: والله انك صادق
4: ما كان ابوه
0: على اجارات على اجارات البيوت اللي بنشوفها صح مزبوط
4: نعم
0: بده يروح 40% تقريبا الراتب 500 بده يروح 40% تقريبا من راتبه بس على السكن
4: طيب كيف بده يعيش الزلمه
0: صح
4: الان صار الموظف يبحث عن موظفه حتى يقدروا اثنين يمشوا مع بعض ويسلكوا بعض
0: في بعض الناس يقولوا يا امين انه نظرة الشباب للزواج تغيرت يعني البعض يرفض خلص فكرة الارتباط وموضوع تكوين الأسرة في منه ولا لا باعتقادك لا الكل بده يتجوز بس بس بس العامل الاقتصادي
4: اللي ماشي صح يا سيدي بده يتجوز اللي أموره طيبة وماشي صح لازم يتجوز يعني هاي غريزة في البني آدم لازم يتجوز
0: نعم
4: يعني أما غير هيك لا هاي بتكون إشي ثاني
0: أوكي تسلم سيدي أشكرك أشكرك محمد هلا أخوي محمد
5: صباحك معلم
0: هلا اخوي محمد ابو خميس صباح الورد
5: الله يسعدك ابو جد والله في لي صديق يعني قبل فتره يعني اي بنت بتتمناه صراحه
0: نعم.
5: عنده شركه متواضعه ابوه خلف له
0: اياها هذا عرض زواج على الهواء ولا ايش يا محمد عرض زواج على الهواء
5: لا تزوج
0: اتجوز خلاص الله يسلمك
5: بقول لك 4-5 الحكومات رفضوا إله بيت مستقل طبعا يعني ورث من أبوه، أبوه توفى وهو أوحد ما إله لا ولد ولا بنت يعني
0: أيوة.
5: لا أخ ولا أخت قصدي
0: نعم.
5: رفضوا البنات يتزوجوا لأنه أمه عايشة معه،
0: لأن أمه عايشة معه
5: ما بيسمع أمه. طب قال له أمي وين رح فيها في الشي، لا إلي أخ ولا إلي أخت، وين خليها تسكن لحالة يعني مستحيل. فربنا سبحانه وتعالى بعد حوالي 6 سنوات رزق ربنا قالت له أمك أمي وإذا البيت ما بشاها وعيني بتساها وهلا عايشة مع
0: ما شاء الله عليها. يعني يعني أخوي محمد 6 سنين كل البنات ترفض لأنه أمه موجودة معه في البيت. هو طبعا لا يعني أبوه متوفي ولا ما عنده لا أخوان ولا أخوات، فهو مضطر أنه أمه تكون موجودة معه
5: سيارة وكل شيء يعني وضعه مرتاح. البنات رفضوا لأنه عايش مع أمه، تخيل ليش قال بيسكن مع أمه ما بيسكن البنات.
0: نعم.
5: وتزوج هلا وضعه كويس سيدي، بس إذا بتحب أنت تزوج واحدة ثانية نعمل عرض برضو
0: بصير. تسلم صباح الورد يا اخوان. بس انا بدي اذكر بالاخوان اللي يتواصلوا معنا ومش ماسك معكم الخط، انا سامحونا بس في ضغط على الاتصالات، وانا دائما بذكر بواتساب بصوت حياة، اي شخص يحاول يتواصل معنا وما يلقط معه الخط الواتساب شغال، ممكن يبعث رسالة صوتية واكيد راح نسمعها ان شاء الله على 0787-93-22-93. ابو العزام تفضل.
6: صباحك ابو زيد.
0: هلا سيدي صباح الخير.
6: صباح كل من قام على إنجاح البرنامج الرائع والعمل الرائع.
0: الله حييك الله حييك.
6: وما بننسى المستمعين الكرام اللي يعني فيهم تحلى الحياة أصلاً يعني.
0: 100% الله حييك.
6: أخوي أبو زيد بديش طول عليك لأنك زي ما انتظرت ضغط كبير.
0: نعم.
6: أول إشي الرقم اللي أنت قلته من 81 إلى 63 مقارنة بالزيادة المواليد فهي مصيبة.
0: صح. يعني على الأقل يعني لو على الأقل ظل على الأقل لو ظل نفس الرقم بنقول ها ممكن
6: الرقم يقول لا
0: مع الزيادة السكانية، بس إنه ينخفض كمان بالضبط. رغم الزيادة السكانية 3 مليون
6: يعني هذا إشي كبير كثير الرقم هذا.
0: صح.
6: طيب نرجع للأسباب اللي أنت سألت عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا الأسباب، من أتاكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
0: نعم.
6: شاف فضفر بذات الدين تربت يدك. إذا هذا ملتزم وهي ملتزمة لا تقولي لا عن الراتب ولا عن لا عن الراتب ولا عن مهر ولا عن أفراح ولا عن صلاة. وصارت للأسف
0: يعني
6: الشديد
0: حتى لو بس
6: في حياتنا هاي في زماننا هذا صارت صعبة.
0: ماشي بس يعني قد ما حاول الطرفين يخففوا التكاليف
6: أنا معك
0: في التزامات أساسية يعني بدها دخل منتظم.
6: بالضبط. السفير أنا في لي أصدقاء كويس يعني اللهم عافنا وعافنا، في واحد من الشباب بعرفه مقعد لكن ملتزم بطريقة رائعة وعايش مع أهله، وإجت واحدة أبوه طاير فيها طير فصارت عندهم البنت هاي الزوجة هاي البنت المدلل للعيلة
0: 100%. طب محمد شو سبب هذا التراجع كون احنا متفقين انه في عندنا زيادة سكانية بالعشر سنوات الماضية 3 مليون؟ ما سبب هذا التراجع؟
6: من بعض العينات الأصدقاء للمشردين مش رابط مبدأ الزواج اللي ما أنا شايف وقعدوا سنة سنتين زمانه بتقول لك يا عمي حقي وحقوقه ومش عارف ايش طلقني وبصير محاكم وكلياتنا ملاحظين نسب الطلاق قاعدة بتزيد. بقول لك انا اتجوز اليوم مشان اطلق بكره، هاي واحده. الثانيه اللي ذكروها اصدقائنا في البرنامج اللي هي زياده الاسعار والتكاليف الحياتيه، انا لسه هاي المهر والاعراس والمش عارف ايش تكاليفها بتختلف من مكان لمكان داخل المملكه.
0: مزبوط.
6: وفي من شخص لشخص.
0: نعم.
6: تمام. خلصنا وتزوجنا ودخلنا. طب زي ما تفضلت وحكيت 500 دينار بكفوا. والاخت اللي حكت اول البرنامج لما بتقول لك يا عمي انا راتبي كامل الي والرجل لا راتبه مش له. الرجل
0: بنهاية القوامة عند الرجل فأكيد المفروض يعني بده يصرف على البيت أو 100%. صح.
6: والرجل بحس بالمسؤولية أكثر بكثير من المرأة.
0: صح. صح.
6: لما يجي يقول لك يا عمي طبعا هاي بنت الناس طبعا أنا ما بدي أعيش أقلها زي ما كانت عايشة عند أهلها، أنا جايبها مشان أعيش مش مشان أدلها.
0: أشكر.
6: فبتلاقيه بيحسب مليون حساب قبل لا يقول لك يا زواج
0: في أشياء.
6: والله يا ربي زوج العزابي وأولهم أخوك
0: قديش عمره؟
6: 31.
0: ويشتغل ولا لا محمد؟
6: مهندس ويشتغل ما شاء الله عليه و500 دينار شو بدهم يساوي؟ ما هينا بندور
0: الله يوفقه ان شاء الله.
6: وزي ما تفضلت عرض على الهواء الله يعطيك العافيه.
0: بالتوفيق ان شاء الله اخوي محمد وان شاء الله ربنا يرزقه زوجه صالحه. ابراهيم تفضل اخوي ابراهيم.
7: السلام عليكم.
0: هلا اخوي ابراهيم.
7: ما يعطيك العافيه
0: الله يسعدك.
7: مشكور على هذا الموضوع بالذات يعني
0: الله يحييك. تفضل.
7: بصراحة إذا كانت نظرة الناس دائما لموضوع المادة وشو بدي أفرش بيتي وشو بدي أحط في بيتي والكماليات والأمور هاي يعني راح يضل مشكلة إني أنا أعزف عن الزواج
0: راح يضل يتردد قبل ما يدخل أو يمشي في هاي الخطوة. صح
7: بالضبط. أما إذا أنا بدي أطلع أني أنا على مبدأ اللي تربينا عليه أنه أنا بدي أستر حالي وأمشي هالحياة، يعني اللي راتبه 350 دينار عفوا بالكلمة، وأخر الزواج 4 سنين لأنه راتبه ما بيكفي حتى لو كان عنده بيت وعنده عفش، خلينا نقوله مع المهر. أنا بتكلم على استمرارية الزواج.
0: نعم.
7: الآن لما يكون راتبه 350 دينار وأخر حاله كذا سنة على أمل أنه يتماشى مع راتبه، يتماشى مع ظروف الحياة، قديه بده يزيد بعد 3-4 سنين؟ ما احنا شايفين زيادة الرواتب راح يزيد 50 دينار مع في ظل ارتفاع
0: المعيشة. طب هو كيف بده يدير حياته، كيف بده يدبر حياته ويدير حياته بال 300 دينار يا أخوي إبراهيم؟
7: ما هو هذه المشكلة، لأنه إحنا
0: يعني إذا أجار البيت بدي أقول، بديش أقول 300، بدي أقول 250 و200 دينار، فشو ظل من الأعمال؟
7: بالضبط. فأنا جايك في الكلام إنه إذا أنا خلص صارت نظرتي مادية،
0: مش مادية، هي مش مادية قد ما هي إنه اليوم أنا يعني عندي التزامات جديدة بدي أدخل فيها، فهنا أنا قادر عليها ولا مش قادر؟ هي الفكرة مش مادية، هي الفكرة إنه أنا هاي التكاليف. هل أستطيع اليوم أتفضل كمل أتماشى معه ولا لا؟
7: لا لا فضل فضل.
0: شو رأيك؟
7: أنا اللي بقصده، البنت اللي بترفض تسكن مع شخص كامل يعني جاهز.
0: يا سيدي اللي بترفض بروح بدور على واحدة غيرها وبتقبل، زي ما قال محمد قبل شوي، رفضوا بنت بنتين ثلاث، الرابعة قبلت عادي، اللي ترفض يدور على غيرها وتقبل. هاي مش مشكلة، بس أنا اليوم
7: مشكلة فينا.
0: تفضل.
7: أصبح المشكلة فينا، لأنه أنا دورت أني أنا أستقل أو أستقر أو كذا، بينما الرجل جاهز وعنده بيت، مشكلتي أنه أمه مثلا عايشة معه أو هو ساكن فوق أهله.
0: مثل ما قلت لك، يمكن اليوم كثير من الشباب يقول لك أنا اليوم بدور وبلاقي، وفي ناس بتوافق ما عندهم مشكلة، في بنات بتقول لك أنا ما في مشكلة فوق أهلك،
7: دائما الإنسان لما يكون في عنده مشكلة معينة لازم يدور على الحلول، ويدور على أبسط الحلول يعني. طيب. نعم، فكون أنا بيتي جاهز وفوق أهلي وكذا، إيش المانع إنه مثلا
0: 100%؟ طبعا. وأنا مثل ما قلت هذا الإشي منتشر في قرانا ومحافظاتنا، يمكن أكثر من المدن الرئيسية زي الزرقاء وعمان وإربد اللي فيها إسكانات.
7: الله يتحرك. أما إذا بتنظر لراتبي إنه بده يزيد بعد 4 سنين
0: الضعف، إحنا من 10 سنين ما زادت الرواتب، فما بالك كمان سنتين ثلاث، شو بده يصير يعني؟
7: شكرا إبراهيم. بارك الله.
0: إلا إذا البعض ينتظر زيادة اللي راح تكون بواحد واحد 2027 30 دينار اللي أعلنت عنها الحكومة قبل شهرين. أخوي سلامة تفضل.
8: صباح الخير.
0: هلا أخ سلامة،
8: كيف حالك؟
0: يا مرحبا. صباح الخير.
8: أنا ما بدي أطيل عليك، بس أنا في أنا بشوف في شيء ما واحد ولا حكاه.
0: تفضل.
8: أنا بشوف كل ما ازداد العالم انفتاح على بعضه كل ما خفت نسبة الزواج. كل ما ازداد العالم انفتاح، يعني كورونا أغرق العالم، أغرقت الناس على بعضها، زادت نسبة الزواج. كل ما زاد العالم، اليوم كانوا يقولوا العالم قرية صغيرة برا سقوف، اليوم العالم مش قرية صغيرة، اليوم العالم جهاز بتحطه بجيبتك. أنا هيك بلاحظ أنا. كل ما زاد العالم انفتاح على بعضه، كل مو بس بالأردن، وين مجيد كل ما خفت نسبة الزواج.
0: هذا رأي الأستاذ سلامة. تسلم سيدي. بدي أروح للواتساب أستمع لرأيكم. خلينا نبدأ مع رأفت قاسم عبر الواتساب، بعود لأبو هيثم وإيهاب وريان أو أبو ريان. يلا نسمع رأفت.
9: السلام عليكم، يعطيك العافية أخي ليث، والمستمعين والمشاهدين والكادر تبعك. طبعا الشباب اللي على وجه زواج وبتأخروا في الزواج هم عبارة عن قنبلة موقوتة بالنسبة للمجتمع. الأسباب أكيد أسباب اقتصادية. الشاب لما بده يقدم على هاي الخطوة أكيد بفكر وين بده يسكن، كيف بده يعيش، والأجارات عالية جدا وتكاليف المعيشة عالية جدا. فلما بفكر بهذا الأسلوب بوقف عن التفكير في الزواج.
0: أشكرك. طبعا العام الاقتصادي مهم أبو خليل.
10: زيد الله يسعد صباحك.
0: هلا أبو خليل.
10: والله يا أبو زيد أهم سبب للتراجع لأنه الشباب أقول لك ما حتجيب ضرة ما بكفي متجوزة الحكومة بتصرف عليها، كمان أقول لك بدها تجيب ضرة وتصرف عليها. الله يسعد صباحك يا أبو زيد.
0: صباح الورد. أبو هيثم بعود للواتساب إن شاء الله. تفضل أبو هيثم.
11: السلام عليكم.
0: هلا يا سيدي. عليكم السلام.
11: صباح الخير أخوي ليث.
0: هلا أخوي أبو هيثم.
11: والله في شغلة انتو ناسينها، على مؤاخذة، لنفرض الشاب دبر حاله واتجوز في عمان، لنفرض عمان الزرقاء اربد، ما بعد الزواج شو راح يصير فيه؟ اللي راتبه 350 او 400.
0: نعم.
11: عند اول طفل شو راح يصير فيه؟ عند ثاني طفل، عند ثالث طفل. انا كشاب متزوج عندي ثلاث اطفال.
0: نعم.
11: الثلاثه حاليا في المدارس.
0: نعم.
11: راتبي 350 ليره، بيتي اجار وزوجتي غير عامله.
0: نعم.
11: بينزل الراتب اليوم ثاني يوم بيخلص.
0: نعم.
11: ببلش الدائن، انا واقع على تجربتي بحكي لك.
0: تجربتك
11: من بالك الشباب. من بالك الشباب الجديد اللي بتتجوز. دبر حاله وتجوز، ارخص بيت في عمان 200 175 ليره 150 ليره. شو ظل من الراتب؟
0: شو ظل صح؟
11: هذا بعد ما تجوز، ها مشاكل بعد الجيزة.
0: أبو هيثم، كم صار لك على هذا الراتب؟ كم سنة؟
11: أنا موظف دولة.
0: يعني كم سنة صار؟
11: صار لي من 2018 لغاية الآن نفس الشيء.
0: من 2018.
11: بنستنى في الزيادة 30 ليرة اللي حكيت عنها. يعني من هسه بنحسب الحساب شو بدنا نسوي فيها. يعني أنت تيجي تحسب راتبك كله رايح، لا أكلت ولا شربت ولا بنزين سيارة ولا مصروف ولا مرضت ولا عملت شيء، راتبك كله طاير.
0: مزبوط كلامك والله. شو
11: هو؟ انا زلمه تجوزت متاخر، هاي تجوزت على 37.
0: على 37 تجوزت؟
11: اه
0: نعم.
11: يعني بين اجار دار وبين مصروف سياره، بين عدم مؤاخذه مدارس الاولاد، الباصات، مدارس حكوميه، باصاتهم، مصروفهم، كل شيء، في راتب
0: بتقسم هون وهون. صح كلامك صح،
11: ما في راتب. يعني هذا اغلب خلي الشباب ما تتجوز. قلت لك انا عايش لحالي ب 350 ليره مكفي حالي، ليش اجيب بنت الناس اورطها معي؟ او جابها وورطها بعدين عند اول بيبي شو راح يصير؟
0: صح.
11: عند الثاني شو راح يصير؟
0: صح. في التزامات،
11: هاي هي المشكله،
0: في التزامات لابد منها. صح، حتى تضمن الحد الادنى من الاستقرار. صح طبعا.
11: اكيد يعني العيشه هنيه ما في، ماش راح يقدر يدبر عيشه له لزوجته لاطفاله. انت البيبي اللي عندك، الولد اللي عندك، اذا ما روحت له بكيس بزعل.
0: نعم.
11: هذا اللي راح يصير، هذا اللي صاير في معظم الشباب في البلد. عشان هيك نسبة الطلاق ارتفعت. تلاقيه تجوز سنة سنتين طلق، سنة سنتين طلق، حتى ما كملش السنة تلاقيه طلق. ليش؟ لأنه مش قادر، أو هي مش قادرة تصبر معه.
0: يعني العامل الاقتصادي صراحة له دور أيضا بحالات.
11: أكيد دور كبير.
0: صح صح صح. تسلم أبو هيثم، والله يقويك يا صديقي.
11: يا رب وإياكم.
0: الله يقويك. أخوي إيهاب تفضل.
12: أستاذ العزيز كيف حالك؟
0: هلا أخبارك؟ هلا سيدي.
12: سيدي العزيز، في الموضوع الأهم الأمان الوظيفي. الأمان الوظيفي للشاب أو للبنت لابد منه. يعني عدم مؤاخذة ممكن يتوظف ب 500، شو يعني 500 دينار إذا ما كان في أمان وظيفي؟ لا، ممكن يعطوا راتب متأخر. متأخر شو بده يسوين له؟ وعدم مؤاخذة شايف على كيف وصل 35 سنة، شو ال 400 دينار اللي بده ياخذ الراتب؟ شو 600 اللي بده ياخذ الراتب؟ انا بحكي لك بالنسبه لا لا لا لابني انا.
0: نعم.
12: انا دار وراه انه هو عمره 30 سنه عشان يتجوز، بقول لي يابا 600 دينار ما بيفتحوا بيت.
0: 600 دينار راتبه؟
12: راتبه بلحق مع مع مع الشركه، اول سال الشركات كان ياخذ 500 وياخروه في الراتب ومع الراتب ما يعطوه، سال الشركات عذبوه، شركات مقاولات.
0: الان قديش راتبه؟
12: هسه حاليا 400 دينار مع التب، بيشتغل بفندق مع التب بلحق 600.
0: طب 600 دينار مش مبلغ يعني مناسب انه يقدر
12: يتجوز؟ هو بده يستاجر يا اخوي ابو ابو ابو ابو لي ابو حمزه. بده يستاجر، بده يستاجر، بده مصروف، بده كذا. يعني عدم مؤاخذه 600 دينار ما بمشين على الوضع الحالي. انا لما تجوزت عدم مؤاخذه شايف
0: بس يعني فيه. يعني يعني اذا كانت خلينا نقول زوجته عامله او البنت اللي يبحث عنها قد تكون ممكن،
12: والله ما هي عامله وعدم مؤاخذه حتى لو انها عامله. الاهل اهل البنت اذا كانوا كويسين تتغلبش معهم. والحمد لله 400 الله موفقه مع ناس كويسين، يعني الحمد لله 400.
0: هو تجوز يعني؟
12: لا لسه خطب وكتب
0: الكتاب. خاطب والله بالعكس انا بشوف 600 خلينا نقول اذا ما في التزامات سابقه وما في ديون ممكن يمشي اموره في البدايات.
12: ما هو اخوي ابو ليث معلش بالكلمه هذه، خلينا نكون واقعيين. لما خطبه وكتب الكتاب عمل جمعيه. هسه بالنسبه للجيزه شايف على كيف بدنا نعمل كمان جمعيه ثانيه. بس يخلص الجمعيه ان شاء الله ناوي باذن الله يتجوز.
0: جمعيات. نعم.
12: على خير. والاهل اهل البنت برضو كمان لهم دور كبير. يعني عدم مؤاخذه اذا كانوا اولاد حلال مش طلابين مش كذا.
0: نعم.
12: ما بتتغلب معهم.
0: نعم، وهذا ينزرع، وهذا ينزرع ما بتتغلب معهم في البداية، لكن بالنهاية نعم. عايش مع البنت، وهالشاب عايش نعم. معها مش عايش مع أهلها، فهذا ينزرع عند البنت لما تشوف أهلها من البدايات قاعدين يخففوا التكاليف، فهي بكرة بس تكون معه في البيت أكيد راح تكون حريصة أن تحافظ على الزواج.
12: نعم نعم نعم تخفيف نعم.
0: التكاليف أيضا. تسلم سيدي، تسلم.
12: والحمد لله رب العالمين سيدي العزيز، الله يوفقه إن شاء الله، يوفق كل الشباب
0: آمين.
12: والبنات. وأنا من طبيعة شغلي في شباب بيطلعوا يا حرام بيشتغلوا ثلاث شغلات، مش شغله واحده، ثلاث شغلات
0: صادق،
12: يعني كيف ثلاث شغلات عشان نعم. توفي معهم.
0: نعم صح صح صح،
12: والله يكون في عون الشباب ويكون في عون البنات بشكل عام والله، لانه المعيشه في البلد عندنا صارت صعبه بالنسبه للشباب وبالنسبه للزواج وبالنسبه أشكر. للشغل شرات 300 دينار و350 دينار
0: صح.
12: صدقني المغترب ما بربطين، ما بربطين المغترب،
0: قصدك العمالة الوافدة اللي عندنا هون.
12: نعم نعم والله ما برضى ب300 ولا برضى ب500.
0: وشو
12: نعم.
0: 500 ألف دينار وفوق ها كل.
12: والله أقول لك سيدي العزيز
0: يعني هذا الموضوع والله لازم نفرد حلقة خاصة عن هذا الموضوع، يمكن أنا كان إحدى المشاهدات اللي شفتها، أنا كانت حلقتي يوم الخميس من العقبة، وكانت نعم. إحدى المشاهدات اللي شفتها، وحتى كنت أحكي أنا والشباب هذا الموضوع بأنه نسبة العمالة الوافدة بالعقبة يعني كبيرة جدا، وين أولاد البلد؟ والله نعم هذا السؤال نعم سألناه نعم. يعني فتنا على كافيه، عفوا كلهم الشباب مصريين، فتنا على مطعم نفس الإشي مصري، فتنا عند ميناء الصيادين، الصيادين مصريين، فتنا
12: نعم.
0: فتنا على الفندق جزء كبير من العمالة وافدة آسيويين، وين وين الأردنيين؟ وين شباب؟ وين العقبوية؟ نعم. وين أهل نعم. معان؟ وين أهل الكرك؟ وين الناس اللي تشتغل في العقبة؟ صراحة نسبة كبيرة، يعني احنا اكيد لسنا ضد، بالنهاية اكيد شبابنا اولادنا قاعدين يشتغلوا ويغتربوا في الخليج ودول ثانية، وكل الدول تقبل العمالة الخارجية، لكن اليوم يكون في نسبة وتناسب على الاقل، مش 90% مقابل 10%. شكرا نهاب نعم. يسعد صباحك. مريم اروح لمريم، تفضلي.
13: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا مريم.
13: يعني أنا بشوف إنه صراحة بالنسبة الأكبر لسبب تأخر الزواج هو أولا الوضع الاقتصادي.
0: الوضع الاقتصادي
13: يعني إحنا 100% الغلاء مش مبرر صراحة، والغلاء الفاحش بكل إشي مقارنة بالرواتب اللي جدا جدا قليلة. يعني أنت بتيجي تحكي مثلا على سلم رواتب المهندسين، لما يبلش الراتب المهندس ببلش براتب 430، هذا حسب سلم النقابة
0: نعم.
13: بينما الناس في سوق العمل بتاخذ راتب أقل من هيك،
0: أقل صح.
13: بس إذا بدنا نحكي إحنا ببلش ب 430، سلم الرواتب هذا من 2008
0: 2020
13: 2026 يعني قديش الحياة من 2008 لهلأ تغيرت، مع صح ذلك صح. سلم الرواتب إلى الآن ما زال بيمشي على 2008.
0: طيب مريم، يعني كونك بنت، الأرقام اللي موجودة عندي أيضا تدل على وجود علاقة واضحة بين البطالة عند البنات وتأخر الزواج، فباعتقادك اليوم في كل يعني فرصة العمل إذا ما كانت موجودة تقل فرصة البنت في الزواج؟
13: أكيد، لأنه هلأ الشباب صارت ما بتدور على بنت مش عاملة، لأنه هو لحاله للأسف الشديد الواقع بيحكي إنه ما بقدر يصرف لحاله على البيت،
0: راتبه ما يكفي لوحده
13: ما يكفي. هلأ أنت لما قبل يومين يطلع أحد إنه بيحكي اللي راتبه تحت 800 يعتبر تحت خط الفقر، فإحنا الشباب متى بوصل راتبهم 800 دينار؟ يعني بعد 8 سنوات و9 سنوات من الشغل في الوضع المتوسط خلينا نحكي.
0: نعم.
13: في الوضع الاقتصادي رقم واحد، رقم اثنين صراحة بحس كمان من اللي بشوفه في حوالي يعني قلة الوعي عند البنات إجمالا.
0: كيف
13: يعني بتحسها لما بتتجوز ما بت يعني ما بتكون فاهمة مسؤولية الزواج ويعني إنه خلص فايتة زي كأنها مش جاهزة، عرفت كيف؟ بتحس إنه لازم يكون في زي دورات تدريبية.

0: محل فساتين كثير غالي، يعني صاروا البنات يروحوا برضه متطلباتهم صراحه جدا جدا جدا عاليه
1: صح،
0: على شاب في مقتبل العمر انه بده يتجوز.
1: في منه والله. وهي طبعا
0: يعني
1: السلسله الطويله من التكاليف اليوم قد تكون عقبه امام الشاب ويقول لك خلاص انا بدي اغير فكرتي بالموضوع. ها
0: صحيح، يعني اصلا يعني قبل فتره كنا بنحكي انه هلا اذا الشاب بده ناوي يتجوز بده مش اقل من 15,000 دينار، انت بتحكي عن اساسيات رئيسيه في الحياه.
1: صح، ما بين مهر وسكن واثاث. نعم،
0: وهو بيحكي اساسيات، انت ما بتحكي عن اي شيء له علاقه في الكماليات.
1: حفله الزواج. صح صح صح.
0: فيعني هذا هو، والله الله ييسر الحال للجميع يا رب.
1: يا رب. تسلمي ستي، شكرا. بدي اروح للواتساب.
0: اهلا اهلا.
1: هلا مريم، صباح الخير. سمعوني ابراهيم وزياده. يلا
2: أبو زيد، السلام عليكم على المستمعين على المشاهدين. أبو زيد، أنا بيطلع معي شباب كثير بقعد أسألهم ليش يعني لسه مش متزوج، اللي بيقول لك فيش مصاري، واللي بيقول لك الإيجار عندنا غالي وده أتزوج كيف، واللي بيقول لك مش لاقي شغل. والله يا أبو زيد شوف، هي الأمور ملخبطة بتلخبة.
1: نعم.
2: يعني أنا في رأيي عمل الأنثى في أي مجال صار بالفعل يدمر الشباب. يعني عم يسوى مخبز أبو زيد، عندنا مخبز بالصيفي، فنش الشباب، خلى كم شاب عنده وحط بنات،
1: خلى البنات.
2: طيب يفتح البيت أبو زيد، البنت ولا الشاب؟
1: أه.
2: ما هي نقطة أساسية برضه أبو زيد.
1: مش عارف، يعني بس بنفس الوقت الناس تقول لك أنا ببحث عن معاملة عشان تساعدني.
2: البنت راتبها بضل أرخص من الشاب. أه. وفي شباب كانوا يجاوبوني ليش أتزوج وأنا ماخذ اللي بدي إياه كأني متزوج. يعني أبو زيد والله كلها ملخبطة. بعدين أبو زيد الله يحفظ النسوان زمان، الله يحفظ، شتان بين السرى والثريا يا أبو زيد، إن الأيام هيظل نسوان يا أبو زيد، خليها على ربك.
1: لا تساعد،
2: يعطيك العافية.
1: شكرا. نسمع محمد حمد.
3: السلام عليكم، يسعد صباحكم أخوي أبو زيد. أنا بس أحكي بشق واحد سريعا لأنه هذا موضوع كثير متشعب وفي مداخل كثير ومخارج كثير. بس أنا اللي بشوفه يعني أنا من الشباب العزوف عن الزواج، أخوي أبو زيد اليوم السوشيال ميديا وبالذات البثوث المفتوحة اللي بيفتحوها وبرامج مش عارف اسمها سيدا ومش عارف شو وابصر ايش، بتورجي المرأة وين حقوقها وين اللي إلها وين اللي مش إلها كمان، وكأنها داخلة على صفقة تجارية. وانت شايف القصص اللي قاعدين بنسمعها، متجوزة شهر أو خاطبة كاتبة كتابها بدها نص المهر، فصارت حاسسها صفقة تجارية. إذا أمي اليوم الله بسألها ما بتعرف وين حقها، والله ما بتعرف شو إلها وشو اللي عليها في هاي الأمور. اليوم بنت عمرها 20 سنة بتقول لك لا بيطلع لي هيك وبيطلع لي هيك وبيطلع لي هيك. فلذلك الشباب صارت تخاف أبو زيد، عشان إحنا ما نكون مثاليين في كلامنا ونكون المجتمع مش كلياته مثالي وكلياته منيح ومحترم وبن عالم وناس. في كثير من الشباب بيقول لك لا والله أنا بصاحب لي وحدة بطلع بكون معي 10-20 ليرة بنروح نصرفهم بسر أنا وياها بكافيه وبارجل أنا وياها وبسحب حالي وبروح، ويا دار ما دخلك شر ولا من شاف ولا من دري. بس هاي هي أخوي أبو زيد، يعني أسأل الله يا رب العفو والعافية ويسعد صباح.
1: صباح الخير محمد، شكرا. سعود لميساء ويوسف ومصطفى وأحمد جاموس أبو آدم، اسمحوا لي أروح للدكتور إبراهيم العدرة أستاذ علم الاجتماع. دكتور إبراهيم صباح الخير سيدي.
4: يا صباح الخير.
1: يا هلا دكتور. اليوم الأرقام تقول أنه عندنا تقريبا انخفاض خلال 10 سنوات الماضية بحالات الزواج المسجلة من 81,000 إلى 63,000 رغم ارتفاع عدد السكان من 9.5 مليون إلى 12 مليون. لماذا يتجه الزواج بالاتجاه المعاكس؟
4: أول شيء يسعد صباح أخي ليث لك والأستاذ المستمعين جميعا على مدى الوطن العريض. شكرا لكم على هذا البرنامج الرائع كمان.
1: الله حين.
4: وأنا سمعت شوي على فكرة قبل شوي كنت عم بسمع كم مداخلة من الإخوان صراحة، يعني عم بشوف ما هو الرأي الاجتماعي.
1: نعم.
4: يعني اللي بيطرحه المجتمع طبعا. هلا إذا بنقول إحصائيا وعلميا وثقافيا في تراجع شديد بنسبة الزواج اليوم، في عنا أزمة حتى في موضوع الزواج. يعني احنا ما بنقدر نقول انه هذا التراجع يعني خلينا نحكي تراجع نهائي، لكن احنا بنقول انه هذا الانخفاض ممكن يفسر باكثر من جانب. اهم جانب وابرز جانب فيه اللي هي تاخر سن الزواج، يعني من الفئه
1: يعني انا دكتور بس بدي اوقف على نقطه بس احب اشيرها عشان تكون واضحه للجميع. الموضوع لم يقتصر على 2015 و2024، الموضوع
4: صحيح.
1: 2015 و18 و19 و20 و23 و24، كل السنوات فيها انخفاض.
4: يعني حتى النسبة تقريبا بآخر 10 سنوات تقدر ب 22% تقريبا مستوى حالات الزواج، وهذا المؤشر زي ما حكيت لك بيعطينا دليل طبعا انه هذا
1: يعني إذا عدد السكان يزداد لماذا تتراجع حالات الزواج؟

0: أنا بدي أقول لك لأنه هو التراجع في نسبة العقود والزواج ارتبط باختلاف الفئة العمرية. كانت الفئة العمرية زمان عندنا أو المقبلة على الزواج من فئة 20 لعمر 25 تقريبا، اليوم ارتفع يعني خلينا نقول نسبة العمر بالنسبة للفئة العمرية، فأصبح بعمر أكبر اللي هي الفئة العمرية اللي من 30 ل40. طبعا هذا نتيجة ضغوط اقتصادية وسياسية وفكرية وثقافية زي ما أنت شايف. اليوم شبابنا اليوم يعني يدوب يتخرج من الجامعة بعمر 22 ويبدأ في رحلة البحث عن العمل وتأكيد ذاته وجوده ومهنته، فبالتالي تغير سلم الأولويات الاجتماعية، تغير سلم الأولويات المهنية، أصبحت أولوياته بدل ما تكون موجهة على طول والله أنا بس بدي أشتغل وأروح أتزوج، لا، أصبحت أولوياته مرتبطة مثلا بالتعليم العالي أو السفر أو شراء مثلا سيارة. فالشكل الاجتماعي للزواج اختلف مع اختلاف خلينا نقول أنظمة وشكل وطريقة الحياة اللي احنا بنعيش اليوم. طبعا هاي الإزاحة العمرية على فكرة يعني خلقت برضو يعني مشاكل جانبية معها، لأنه بالمقابل أنت لما بترفع سن الزواج لقدام معناته بالمقابل بده يرتفع خلينا نقول أو بده يقل نسبة الخصوبة في المستقبل، بده يختلف هيكلية وديموغرافية السكان،
1: ديموغرافية السكان 100%
0: طبعا 100% بده ينعكس سلبا كمان
1: طبعا
0: على العلاقة بين الأجيال. يعني
1: نعم نقطة جدا مهمة، لما تكون نسبة العزوبة بين الفتيات من 25 ل 29 77% وبين الفتيات من 30 ل 39 46%، لابد أن تنعكس على موضوع الخصوبة في المجتمع ككل. نعم
0: طبعا، وهي الخصوبة رح تأثر بشكل أو هيكلية السكان بالمستقبل أو زيادة يعني رح تصير على حساب الفئة الفتية في مقابل الفئة الأكبر.
1: طبعا هذا مش راح يبين اليوم وبكره، ممكن يبين بعد 10 سنوات طبعاً. دكتور ابراهيم
0: بنحكي على نظره مستقبليه يعني
1: 100% صح
0: بموضوع العلاقات الزواجيه او بالنسبه لموضوع الزواج وتاثيره على السكان، لكن بالمقابل يعني بالمقابل التحول الثقافي وعاده ترتيب الاولويات كله اللي صار بالمجتمع الاردني يحتاج منا يعني وقفه جماعيه صح. في تاسيس يعني
1: طيب دكتور ابراهيم على مدى العشر سنوات الماضية، السنة الوحيدة التي ارتفعت فيها نسبة الحالات المسجلة في الزواج هي جائحة كورونا عام 2021. شو تفسير ذلك؟
0: سيدي هذا بيبين لنا انه الحياة الحديثة المليئة بالركض، احنا طول هذا نركض
1: لما كانت القاعات والفنادق مغلقة ارتفعت عدد حالات طبعاً. الزواج
0: طبعا على انت شوف كل يعني معادلة الزواج أخي ليت
1: يعني إذا مشكلتنا بالقاعات والفنادق خلص يا أخوان خلص نطلع وثيقة اجتماعية عنا ونلغي موضوع الصلاة والقاعات على خلي الشباب يتجوزوا، شو رأيك؟
0: أكيد ارتفاع الكلف يعني سواء بالصلاة وغيرها يعني أكيد يعني هو من معيقات الزواج صراحة يعني الكماليات، وكانت حتى الأخت بتحكي قبل شوي أنه في كماليات والشاب صحيح يعني هذا مكلف ومجهد صحيح للشباب، لكن أنا أعتقد أنه الخلل الحقيقي أو السبب الأكبر والأهم من ذلك هو الفكر الوعي الموجود الجديد عند شبابنا اليوم. هم ما لازم يتزوجوا، يعني أنت لو تحكي مع أي شاب يقول لك أنا ما بدي أتزوج، أنا لسه بدي أسس نفسي، أنا بدي أسافر، أنا بدي أشوف الدنيا، أنا بدي أشتري سيارة. أنا فقصدي سلم الأولويات تغير،
1: سلم الأولويات
0: طبعا، وفي تحول ثقافي شديد بالفكرة نفسها. يعني قلتك وجوز حكى الأخ بطريقة ودية قال لك أنا يعني العلاقات اليوم برضو مفتوحة، العلاقات الفضائية يعني حلت محل العلاقات الوجاهية، أخذت منحة كثير. اليوم شبابنا قاعدين بيلعبوا على لعبة ببجي مع غرباء ومع نساء ومن كل أنواع العالم، يعني يعني ما كان يحقق أو ما كانت تحققه مؤسسة الزواج اليوم بتحقق، خلينا نقول جوانب أخرى طبعا احنا يعني، وهذا بيأثر طبعا على العلاقات الإيجابية والمحللة بشكلها المعروف.
1: نعم أشكرك دكتور، جزيل الشكر سيدي وجودك أستاذ علم الاجتماع دكتور إبراهيم العدرة، شكرا لكم جميعا. سأعود إلى تعليقاتكم. نجم محمود أبو أحمد عوني، أم هاني البستنجي، هلا ستي منى إبراهيم، باسل البستنجي، صباح الخير، رقم البرنامج 07، بدي أحكي لكم الواتساب 0787-93-22-93، أما أرقام البرنامج موجودة على البث أمامكم. وسأعود إلى رسائلكم الصوتية بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: الثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-100-59-11.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية الطعيمة. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع نظيره المصري بدر عبد العاطي الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة، وأكيدان ضرورة دعم هذه الجهود. الصفدي يبحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود المستجدات الإقليمية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية 2026. استشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين في سلسلة غارات وقصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وزير الحرب الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة كانت ولا زالت مستعدة لبدء ضرب إيران بمستويات لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. السلطات القضائية الإيرانية تؤكد تنفيذ حكم الإعدام بعميلين للموساد الإسرائيلي. وإلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864512. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم وخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
4: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذا سأعود إلى رسائلكم عبر الواتساب، وكان سؤالي لكم بعد التراجع الواضح بأعداد الزواج وتحديدا خلال العشر سنوات الماضية من 81 ألف إلى 63 ألف حالة زواج، كان سؤالي لكم ما السبب الأبرز لهذا التراجع باعتقادكم؟ خلينا أسمع رسالة ميساء. يلا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحكم جميعا. بالنسبة للموضوع الزواج، الله يعين الشباب والله يعين البنات، يعني الشباب بده يفكر فيها مزبوط، بده مبلغ وقدره، يعني المهر أقل مهر 4 أو 5 أقل إشي، وغير غلاء البيوت، الصالونات، الصلاة، هاي كلها صار أشياء مبالغ فيها. والبنات نفس الشيء، يعني بتلاقيها موظفة بدها تضلها تشتغل عشان تقدر تشتري أغراضها يعني ومتطلباتها. والله يعينهم يا رب. يعني إحنا أيامنا كان الشاب يخطب يضل 3-4 شهور ويتزوج ويفتح بيت، هلأ ما في، يعني أقل شيء بده يقعد سنة عشان يقدر يحوش للبيت، للأغراض، للعفش، يعني يقدر للصالة، يعني يقدر يحوش مبلغ وقدره. أنا ابني بده يطبق 31 وخاطب، هاي إلى سنة خاطب، إن شاء الله عرسه على السنة الجديدة، والله يفرحنا فيهم كلهم ويعين الشباب كلهم والصبايا يا رب.
4: آمين. شكرا ميساش. نسمع يوسف.
6: السلام عليكم. صباح الخير أستاذ ليث.
4: هلا أخي يوسف.
6: والله تقريبا 50% من إجابة على سؤالك أنت حكيتها، إنه في فترة كورونا زادت نسبة الزواج، لأنه التكاليف يعني، وال50% الثانية بتكون أسباب ثانية، لكن تكاليف كثيرة والله وباهظة، والرواتب قليلة جدا. يعني الشركة اللي بتأخذ أرباحها بالملايين والشركة اللي جروب يعني عشرات الآلاف يقول أرباحها نفس الشيء، بعطوا 300 دينار وبستنوا للموظف على نكشة عشان يروحوا. في شغلة كمان، استقرار وظيفي مش موجود. معظم الشركات هسه تعمل لك عقد شهري، تجدد كل شهر أو كل 3 أشهر، وفي الكبيرة 6 أشهر، عشان إيش؟ أي وقت ممكن يقول لك روح، ما يكونش عليه مسائل قانونية.
4: نعم.
6: الله يكون بعون الشباب
4: عليكم.
6: السلام عليكم.
4: آمين. شكرا سلقان. نسمع مصطفى.
7: يسعد صباحك أبو زيد.
4: صباح الخير. هلا أخي مصطفى.
7: سيدي أبو زيد، بالنسبة للموضوع اللي بتناقش فيه، في موضوع أخطر كمان، إنه حتى المتزوجين واللي إلهم سنين متزوجين فوق 10 سنين وكان عندهم استقرار أسري، صار في مشاكل حاليا، صار في مشاكل حاليا بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وضعف الدخل المادي، خاصة إذا كان الزوج لحاله هو بيشتغل. يعني أنا بعرف عائلات صارت الزوجة تطالب بالانفصال عن زوجها، إنه أنا يعني ما بقدر أعيش معك هاي العيشة. فهذا الموضوع لسه أخطر من إنه الواحد ما تزوج أصلا.
4: نعم.
8: السلام عليكم ورحمة الله.
4: أحمد. هلا
8: أخوي زيد. الله يسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
4: هلا سيدي.
8: والله يا أخوي زيد، كان زمان يعني الأهل يعني يدوروا لبنتهم قبل ما يدوروا لابنها، إذا كان ابن يعني واحد صالح يعني يسهلوا على الرجل لو كان غرفة منفعهم. وبعدين يا أخوي زيد، يعني هسه اختلفت النظرة، صار الموضوع مادي إلا من رحم ربي.
4: نعم.
8: يعني يقول لك هي تزوجت تزوجت، ما تزوجت هي بتشتغل بتجيب راتب. فالموضوع كان زمان هم الأهل بدهم يشتروا على البنت، هسه الوضع اختلف خوي وزيد. الله المستعان والله يعين الشباب.
4: تسلم. نسمع أبو آدم.
9: السلام عليكم. صباح الخير خوي وزيد. أخوي أبو زيد، بال2015 يعني كان الواحد يقدر يشغل له 2 يحوش فيهم المهر، يعفش بيته شوي، يستر حاله. بس اليوم الشاب صار يوصل 30 و32 ولسه مش مكون حاله، وفي أسباب طبعا، أجرات الشقق كثير غالية، وإذا بدك تشتري بدك تحط حالك قرض 20 سنة، وثاني إشي صار العرس زي استعراض، أني صالة أو قاعة أحلى، ذهب أكثر، فستان أفخم، وهي لحالها فاتورة للأسف. وفي كمان سبب الشغل، يعني الشباب أغلبهم مش مستقرين بشغلهم ورواتب مش بزيادة، يعني هو مش عارف راتبه راح ينزل هذا الشهر ولا مش راح ينزل، ينزل راح يتأخر راتبه ولا لا. فصارت الناس يعني تخاف، تخاف إنها تبلش حياتها مديونة أو إنها تبلش عليها دين ومش قادرة تسده للأسف. فأنا بشوف إنه لو خففنا بعض هاي المظاهر بالمهر والعرس برجع العدد يزيد إن شاء الله. الله المستعان، يعطيك العافية وزيد.
10: أسعد الله صباحكم وصباح جميع المستمعين. طبعا والله هذا موضوع كثير مهم، لكن أنا بشوف أنه من المداخلات اللي سمعتها الكل رايح باتجاه تصعيب الموضوع، وأنه الزواج في فتراتنا الحالية صار طرف للكثير، صار طرف، وهذا موضوع خطير جدا، لأنه الزواج هو أساس الحياة الاجتماعية، وهذا موضوع تكفل به الله سبحانه وتعالى وتكفل فيه الدين الإسلامي، لأنه يعني من أساسيات وجود الإنسان عمارة الأرض، وعمارة الأرض ما بيصير إلا بالزواج. وحتى لو كانت البرامج اللي تطرح على أساس أنه تضيق الحال على الناس، لأنه عشان يصير تسييب للمجتمع ونعيش حياة الغرب بدون زواج، يعني يجب على الناس أن تكون أوعى من هيك بكثير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعقل وتوكل، وموضوع الزواج موضوع بيد الله سبحانه وتعالى. أنت بتتزوج توكل على الله، ما بقول تداين، لما تكون بعض كثير بقول لك من وين ألم، لا بتلم بتجيب، توكل على الله. أنت تقول بدي أنا أتزوج عشان أنستر، ربنا بيسر
4: إن شاء الله.
10: لا تعمل حساب رزق الطفل اللي بدك تجيبه قبل ما يجي، لأنه الله توكل فيه.
4: صح.
10: القرآن آيات كثيرة حكت الموضوع هذا بالذات. ما بدنا نرجع للغرب نصير نقول اوئدوا بناتكم عشان الوضع الاقتصادي صعب، بصير الناس يضحكوا علينا. الموضوع أبسط من هيك بكثير. احنا لا نحط الوضع الاقتصادي عائق على أساس إنه البنت يصير عمر 50 سنة وبعدها ما تزوجت، والشاب يصير عمر 50 سنة وبعده ما تزوج. انت بتكيف نفسك على انت بتاخده، على اللي انت بتعيش فيه. احنا مشكلتنا تمسكنا بالكماليات ونسينا الاساسيات. الشاب بده يدخن، بده يسهر، بده طش، بده سياره، وبده بقول لك انا من وين اجيب للبيت؟ البيت مش اساس عنده، باكيت الدخان اساس عنده. باكيت الدخان لو بده كل يوم باكيت هاي 70 دينار في الشهر، هذا ارخص باكيت. طب ليش هذول تحطهم في بيتك؟ العلة فينا احنا مش في موضوع الزواج. واسف على الإطالة. الله يسعد صباحكم.
4: طبعا لا ننسى ان العامل الاقتصادي هو مؤشر مهم، وكثير من الشباب اليوم يتردد في ان يدخل بموضوع الزواج او في هذا يعني في موضوع تكوين الأسرة وإنشاء الأسرة بسبب موضوع الدخل قد يكون غير الثابت، أو الدخل المنخفض اللي قد يكون السبب أو غير قادر على أنه يوم يلتزم بالمصاريف الشهرية. أخو يونس صباح الخير، رقم البرنامج 06-516-2020 516-50-20 و516-20-60 و516-20-20، هذه أرقام برنامج صوت حياة. وإذا تحب تتواصل عبر الواتساب طبعا هذا ليونس ولكل إخواني يسمعونا على 0787-93-22-93، إما رسالة صوتية أو نصية براحتك. بدي أبدأ الأمس أخبار اتصالاتكم، أبدأ مع عبدالله. أخوي عبدالله تفضل.
11: السلام عليكم. الله يسعد صباحك.
4: عليكم السلام. هلا أخوي عبدالله.
11: الله يسعدك. سيدي أنا عندي ملاحظة.
4: نعم.
11: أنا ساكن على الحزام الدائري. بحكم سكنتي في صلاة أفراح ما شاء الله كثير.
4: نعم.
11: فإحنا سكان المنطقة منروح ومنيجي، فمنتعرض أحيانا بنتفاجأ في أزمات سير، يعني بتبلش من العصر لليل. فأنا بالأثناء هاي لما أنا أتفاجأ بأزمة سير وناس كثير وطافة وشبه مسكر الشارع عشان تنزل مثلا عوائلها على الصالة، فأنا اضطراري بدي أنا أضبر رباعي وبدي أضطر إني أوقف معهم.
4: نعم. قصدك بالموكب موكب الموكب الصالة اللي جاي على الصالة؟ كيف
11: موكب الصالة؟ نعم موكب الصالة. ببلش من الإشارة لما يصل الصالة مثلا.
4: طيب
11: يعني بجوز نص كيلو، فأنا بضطر إن أنا أكون من ضمنهم وأنا أصلا مش صاحب العلاقة ومش صاحب الفرح.
4: ما بتقدر تروح على الشمال مثلا تمشي عنهم؟
11: إيش هو؟
4: ما تقدر تروح على الصيد الشمال؟
11: بروح أنا أقصى اليسار، بس مع هيك ما شاء الله بكون كثير في اكتظاظ يعني سيارات.
4: فبصير في توقف كامل يعني؟
11: نعم شبه توقف كامل. هسا أنا مش هاي بس المشكلة، المشكلة إنه أنا بالأثناء هاي بروح بالعروة زي ما بيحكوها بتخالف. فأنا بنزل علي مخالفات مواكب وأفراح.
4: مخالفات
11: يعني حتى
4: مواكب.
11: صديقي بسمع. صديقي بسمع، أنا شوفير شحن.
4: نعم.
11: وعاد المؤخر يعني وعارف شو الأولويات وبسوق على مهلي وكذا. فحتى صديقي بقول لي أنت مستحيل أصلاً بالسيارة تترعش، كيف تفوت مواكب؟
4: يعني بس مجرد أخوي عبد الله، بس مجرد أنت موجود يعني وضاوي الرباعي واقف بنص الشارع فأنت بتتخالف مواكب.
11: نعم نعم للأسف الشديد.
4: كم مرة تخالفت مواكب؟
11: هلا أنا الصراحة اتخالفتها أول مرة اللي هي هاي المرة، بس أنا في سكان منطقتي بسمع أنا من الأهل والجيران والمنطقة إنه هذا الحكي يتكرر معهم، فأنا كنت أستبعد الموضوع الصراحة، أحكي إنه مستحيل لهالدرجة يعني اللي بيحكوا فيه إلا لما تعرضت له أنا شخصي.
4: طيب
11: فهيك حبيت أثير الموضوع.
4: ما حاولت تراجع السير وتقول لهم أنا تخالفت مواكب وأنا
11: والله صدقا لا، لأنه حبالهم طويل وأنا أثناء عملي صدقا ما رجعت حدا.
4: طيب شو وضع جيرانك؟ شو وضع جيرانك؟
11: والله جيراني يعني ما بخش معهم بالتفصيل انهم راجعوا لا، احنا يعني بنبقى شباب مثلا واقفين.
4: لا قصدي شباب اصحابك جيرانك نفس الاشي تخالفوا نفس المخالفه؟ مخالفه
11: بصير معهم نفس الاشي. نعم. بحكم احنا لانه احنا ساكنين عند الصالات، واحنا يعني في ثلاث صالات، انا طريقي يعني طريق يعني حياتي اللي بمارسها يوميا في ثلاث صالات، وهسه مناسبات وموسم افراح.
4: نعم.
11: فاحنا اذا بيضل هيك الامور معنا مش راح نلحق مخالفات.
4: طيب ولا يهمك، احنا ان شاء الله بنوصلها للشباب اداره السير ونعطيهم رقم مركبتك على اساس يتواصلوا معك ويرتفوا معك.
11: يا ريت. وفي عندي ملاحظه واحده
4: يا سيدي
11: كمان اذا بستغل الفرصه.
4: تفضل.
11: انا بواقع ان انا بروح وباجي كثير بالشوارع سايق، البنيه التحتيه بالنسبه للشوارع عندنا والله انها سيئه جدا. خصوصا من اشاره الغاز لعند مكب الغباوي.
4: نعم.
11: وخصوصا صار في جمرك جديد هناك، ففي يعني في شحن بمر من هاي الطريق، ولما الشاحن تلاقي الطريق مش مضبوط يضطر انه يبتون عن جورة او يبعد عنها. وهذا الحكي رح يسبب كوارث. فالشارع له يمكن اكثر من 15 سنة غير معبد ومكسر كثير، ما بعرف ايش بيستنوا
4: يعني ما بعرف ايش الشباب بوزارة الاشغال العامة. تكرم لعمر محارم، إن شاء الله يكون على موازرة 2027 موضوع تعبيد هذا الشارع إن شاء الله. وبالنسبة للمخالفات المواكب الملاحظة إن شاء الله راح نوصلها للشباب إدارة السير. تكرم.
11: يا ريت والله.
4: ما رقم تلفونك بلكوا تواصلوا معك اليوم
11: بإذن الله.
4: الله حييك. هلا يا صديقي.
11: الله حيينا بعد. شكرا جزيلا.
4: هلا عبد الله.

0: نروح لمحمد. هلا اخوي محمد. محمد تفضل.
1: يعطيك العافية ابو زيد.
0: هلا سيدي
1: ابو زيد. انا شكوتي بخصوص محلات القهوة.
0: ايش محلات القهوة قصدك؟ يعني
1: اللي بيبيعوا قهوة على الشارع.
0: بشارع اللي بيبيعوا قهوة ولا الكشكات قصدك؟
1: لا لا محلات قهوة. أنا بشارع الأمير محمد.
0: محل قهوة يعني ببيع قهوة. يعني تفوت نعم تشتري من عنده قهوة وقيتين كيلو. نعم أيوة. هيك قصدك؟
1: لا لا لا لا القهوة اللي بيبيعوها غالي بالشارع.
0: الكشكات هذول أو خلينا
1: الكشكات.
0: نعم شو معلوم سيدي؟
1: يا سيدي العزيز أنا قبل شوي أنا نازل من شارع الأمير محمد. ونط اللي عشان يشوف الطلب على الجهة الثانية نط. كنت بتدعس الشغيل اللي بيشتغل بالقهوة.
0: الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك. وصار يشبر في ايده علي وصارت بدها تصير مشكلة. قلت له انت ممنوع تنزل على الشارع. انت ممنوع وفي قانون. ورنيت على 911 ورحت على مركز امن زهران. وحكوا لي روح جيب لي لائحة شكوى. طب ما هي هي عندكم. طب ليش ما تجيبه؟ بحكي له هي الشاب واقف. لا بقول لي لازم لائحة شكوى. يعني هاي الظاهرة يعني للأسف الله
0: يبارك. موضوع الشباب الصغار اللي بيكونوا ماسكين الصينية واقفين على باب الكشك.
1: يا ريت صغار. هذا زلمة كبير. يا لو صغيره هو شوي
0: يعني هو انا بس اقول صغار مش قصدي يعني صغار بس قصدي خلينا نقول بالعشرينات معظمهم يعني.
1: والله وفي شغله ثانيه بالشارع نفسه ابو زيد. بدامنا صرنا على طالعين على الراديو عندك ابو زيد. بالنسبه لشارع الامير محمد
0: بس خلينا اوقف على هاي النقطه بالله محمد. اللي انت حكيته صح 100%. نعم هذا يعتبر مخالف للقانون. واكثر من مره امانه عمان عملت حملات على هذه الأكشاك على موضوع أنه ممنوع يكون موجود شخص يعني لأنه بيكون ماخذ جزء من المسرب صراحة وحتى يعرض حياته للخطر في كثير من المرات. بس مع الأسف ما كان في التزام. ولليوم منشوف هاي المشاهد موجودة بكل شوارعنا
1: أبو زيد. من الدوار الثالث لعند المقهى نفسه بالضبط ممنوع ولا سيارة. في ضابط وضبطي دائما واقفين من الأحد للخميس. يوميا فترة الصباح ممنوع سيارة وأي سيارة تتوقف تتخالف عندهم. قسما بالله ويمين تتحاسب عليه.
0: نعم
1: على الهواء مباشرة. وخلي الكل يسمعني.
0: ما فهمت يعني إيش المشكلة بالملاحظة هاي؟
1: عندهم الملاحظة الثانية. في عندهم الضابط والشرطي يا سيدي اللي بيكونوا واظفين وظيفتهم من الأحد للخميس.
0: طيب
1: شارع الأمير محمد من الدوار الثالث لعند نفس المقهى. هذا نفس المقهى اللي أنا اشتكيت عليه. نفس المقهى. هذا يا سيدي العزيز ممنوع ولا سيارة توقف لا على اليمين ولا على الشمال فترة الصباح.
0: يعني شو الهدف؟ ليش
1: ما بعرف. أي يعني هسه من بعد القهوة صف براحتك. يعني ليش ما هو الشارع
0: يعني ايش الرسالة اللي توصلها؟ فهمنا بالله شو القصد.
1: يعني الشغل انه بدي اوصلها. يعني ليش الشرطة اللي بيجيبوا وظيفتهم من الاحد للخميس عنده عند باب ليش من عند الدوار الثالث لعند المقهى بس بتخالف وبعد المقهى ما بتخالف؟ ما معناته اذا انت بتبلش الشارع لنهايته على اليمين وعلى اليسار شارع.
0: بس انت بتقدر تصف على اليمين وعلى اليسار مش مخالف.
1: لا من عند الدوار الثالث من بعد الدوار الثالث لعند المقهى ممنوع توقف. حاطين شرطه ضابط وشرطي دائما يوميا عليها.
0: ما بعرف بس انا بمر كثير من هناك صراحه بشوف السيارات دائما صافيه. ما بعرف
1: من بعد القهوه. بس تعال فتره الصباح ابعد اي حدا وشوف اني انا كلامي صح ولا لا.
0: تمام.
1: حتى الموظفين اللي هناك بطلوا يصفوا اللي بيشتغلوا.
0: اوكي
1: يوميا مخالفات عليها.
0: وصلت سيدي. وصلت ابو الشوهين.
1: الله يعطيك العافيه.
0: حياك هلا بك.
1: يعطيك العافيه. الله يحييك ابو
0: زيد. اخوي محمد بدي اروح لاحمد حسني. واطلبوا لي عبد الله اللي كان معنا قبل شوي على موضوع الشارع اشاره الغاز. احمد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: معي الاستاذ عمر. بدي اروح مباشره للاستاذ عمر محارم الناطق الاعلامي باسم وزاره الاشغال العامه والاسكان. يا مرحبا استاذ عمر صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك اخي ليلى.
0: هلا سيدي.
2: صباح كل مستمعي حياه.
0: يلا حييك اخوي احمد تفضل. يلا الاخ عمر يسمعك.
2: صباح الخير على الجميع. كيف حالكم؟
0: هلا بك
2: اخوي. انا صارت معي حادث على طريق المطار
0: سلامات
2: باتجاه الجيزه.
0: نعم.
2: كانوا معي بنات صغار والعيلة يعني عيلتي.
0: نعم.
2: فالبنت الصغيرة مسكت عمود الإنارة.
0: كيف مسكته؟ هي وهي بالسيارة يعني؟
2: لا هي كنا احنا على الشارع يعني.
0: كنت ماشيين
2: يعني. البنت عمرها 9 سنوات.
0: نعم.
2: هسا المنطقة اللي احنا فيها انا اكتشفت انه تقريبا 4-5 عمدان اللي شفتن هذول، الغطاء اللي بيجي اخر العمود من تحت الغطاء المحول
0: نعم
2: بيجي له براغي، هاي ولا غطاء موجود على على العمدان الكهرباء.
0: قل لي يعني شو صار بنتك مسكت
2: المحول مبين
0: اخوي، بنتك مسكت العمود احمد كمل.
2: مسكت العمود. طبعا انا لما طلعت على البنت صارت تصيح البنت وصارت الدخنة تطلع من ايدها.
0: أيوة.
2: انا قلت خلص البنت اتكهربت، جيت عليها على طول وفكيتها من من من عمود الكهرباء.
0: نعم.
2: عمرها 9 سنوات يعني الحمد لله ربنا سلمها، كان مراحة البنت
0: الحمد لله على السلامة. وفعلا يعني شو اللي صار معها بس مسكت العمود؟ كهربت من الاسلاك؟
2: اتكهربت من المحول، ما له غطاء.
0: ما له غطاء.
2: الاسلاك طلعت برا ما له غطاء.
0: نعم.
2: يعني بنت صغيرة جاهلة هاي، صح ولا لا؟
0: نعم.
2: يعني اجت حطت ايدها على العمود بس كتها الكهرباء على طول.
0: وفعليا قديش عمود نفس الحالة اخوي؟
2: نعم.
0: كم عمود على نفس الحالة اخوي احمد؟
2: في تقريبا يعني من 5-6 عمدان اللي انا شفتهم هذول.
0: هذول بس بنفس الشارع بس ها؟
2: مزبوط. بنفس الشارع، شارع الخدمات اللي بعد جسر مادبة.
0: نعم.
2: اللي بعد جسر مادبة في أول دخلة على اليمين شارع الخدمات.
0: والله ألف سلامة عليها، يعني هاي صورها.
2: الله يسلمك. الله يسلمك يا رب.
0: صور الفيديو موجود. شو هاي الضربة اللي بإيدها؟
2: الضربة هاي مكان سلك الكهرباء لما مسك في إيدها، حفر إيدها حفر. العظم بين.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: يعني البنت يعني الحمد لله يعني رب سلمها، بس البنت اختلفت كثير عن إخوانها.
0: كيف قصدك؟
2: صارت تخاف، صارت يصير عندها مثلا تصير تصيح بالليل.
0: طبيعي شوف أول فترة كونها لسه 9 سنين وموقف تعرضت له يمكن بالليل كمان، فطبيعي يعني شوي يكون عندها هيك يمكن ردة فعل نفسية. هذا الدور عليك أنت ووالدتها اليوم تشتغلوا على هذا الموضوع، تهدوها تطمنوها، إن شاء الله أمورها تكون ممتازة.
2: أنا رنيت على الدفاع المدني، والدفاع المدني أجي أسعفها على مستشفى تتنجي. هسا تقرير الدفاع المدني. تقرير الدفاع المدني حاطين في التقرير لا يوجد خطورة.
0: نعم.
2: لا يوجد خطورة في المكان.
0: لا يوجد خطورة في المكان.
2: كيف ما أنتوا ليش تحطوا الحكي هذا ليش؟
0: نعم.
2: ليش تحطوا أنه لا يوجد
0: أنت
2: خطورة؟
0: ما قلت لهم عن اللي صار.
2: قلت لهم الى
0: كيف يحطوا لا يوجد خطوره في المكان.
2: انا حكيت لهم قلت له تعال هي محول، هي مبين، هي ايد بنتي وانا مسكت في ايد بنتي.
0: نعم.
2: حاط لي في تقرير، انا بدك التقرير، انا ببعث لك اياه التقرير.
0: يا ريت والله نبعث المدير.
2: لا يوجد خطوره في المكان.
0: نعم. متى هذا الاشي صار اخوي احمد؟
2: تقريبا مش اسبوع اللي فات، اسبوع اللي قبله.
0: قبل اسبوعين. والله خلينا ناخذ التقرير. خلينا ناخذ التقرير.
2: وبعدين انا قدمت شكوى. وطلبوني مركز امن الجيزه. وقدموا الشكوى.
0: نعم.
2: وكل شيء تمام، لهسه لا حدا حكى معي ولا حدا رن علي.
0: هسه شوف ما في داعي يعني يتواصلوا معك قد ما هو مهم انه احنا اليوم نحل المشكله اللي بالشارع، عرفت؟ فما بعرف اذا
2: حل المشكله. لازم تنحل. لازم تنحل المشكله.
0: الشكوى انت على مين قدمت الشكوى يعني؟
2: أنا قدمت الشكوى في المغفر، مغفر أمن الجيزة. وقال لي للجهة المسؤولة. مين الجهة المسؤولة على العمدان؟
0: نعم.
2: مين الجهة المسؤولة؟
0: يعني بهذا الشارع.
2: لا تأخذني في الحكي هذا. هذا من مواقف لو مالك طريق، لو عامل بلدية، عامل وطن.
0: نعم.
2: إجي حط إيده على العمود، بتكهرب ولا ما بتكهرب؟
0: نعم نعم نعم.
2: مزبوط، صح الحق، صحيح.
0: نعم.
2: رجعت بنتي على مستشفى تتنجي. رجعتها مستشفى تتنجي.
0: ايوه.
2: ولا كلهم اللي قاعدوا والمناوب اللي داري بقول لي إيه بنتك فيش فيها شيء، ما فيها شيء، ما في داعي ان نعالجها. وطبعا الجولي ايد بنتي، هاي بنت بكره بتعلم في ايدها من حفر ايدها بنتي.
0: نعم.
2: ما حدا مطلع علي ولا حدا حكى معاي ولا حدا يعني انا الموقف اللي انحطيت فيه شايف علي اول مره بنحط موقف بحياتي زي هذا.
0: طيب
2: على البنت.
0: وايش الاجراء اللي اخذوه بالمستشفى؟
2: ما فاتت البنت على المستشفى. طبعا قعدت بغرفه الانعاش، قعدت حوالي 2 إلى 3 ساعات. البنت صار فيها بترج البنت خايفه.
0: نعم.
2: وحطوها على التخطيط وكل شيء تمام، وتحاليل وما تحاليل ودنيا. هسه المفروض
0: هاي بتقول لي مش عاملين لها شيء يعني
2: المراقبه ما يطلعوها من المستشفى
0: يا احمد. لا. يا اخوي احمد هذه الامور أوه. انت مش يمكن انت مش مختص او مش طبيب حتى تقول شو المفروض يعملوا لها، بس بتقول لي هي حاطينها ساعتين بالانعاش وعاملين لها فحوصات أوه. وتخطيط قلب، فامورها ان شاء الله امورها كويسه توكل على الله. يعني هاي مرق اسبوعين وهي مرق اسبوعين الحاله النفسيه مثل ما قلت لك يمكن هي صار عندها خوفه، هذا بتشتغل عليه انت والدتها على موضوع تطمينها. بس انا بدي ارجع لاصل المشكله وارجوك ابعث لنا بلا تقرير الدفاع المدني، خلينا نرسله لعامر بيك السرطاوي لو مدير عام الدفاع المدني، شوف ليش تم يعني وضع او يعني اذا كان في اجراء مباشر مش عارف صراحه.
2: لا يوجد حكات بين لا يوجد خطوره
0: بس
2: في المكان.
0: ليش تم وضع لا يوجد خطوره وانت بتقول لي ما زالت العمدان مكشوفه المحولات مكشوفه
2: الدفاع المدني لما
0: خليك معي خليك معي اروح مره ثانيه للاستاذ عمر المحارمه الناطق الاعلامي باسم وزاره الاشغال العام والاسكان. استاذ عمر شو رايك باللي حكاه الاخ احمد سيدي؟ صباح الخير مره ثانيه تفضل.
3: الله يسعد صباحك. اولا الحمد لله على سلامه الصبيه والحمد لله انه الله حماها. هاي الملاحظه وردتنا سابقا من خلال اذاعات اخرى.
0: نعم.
3: اللي صاير الاعمده هاي فيها فتحه صيانه بنهايتها.
0: نعم.
3: فتحه الصيانه طبعا لها غطاء يفترض يكون موجود بشكل دائم، عمال او فنيين الصيانه بشيلوه لما بدهم يشتغلوا.
0: نعم.
3: بالوقت اللي اللي اللي بحكي عنه أخونا أحمد كان في أعمال صيانة على طريق المطار، يعني ما بأكد إنه
0: بنفس اللحظة. بس أنا الفيديو عندي بالليل.
3: ما هو أحيانا
0: ما بعرف في أعمال صيانة بالليل أستاذ عمر. بالليل.
2: ما كان في أعمال صيانة، ما في أعمال صيانة بالمنطقة، ما في.
3: على كل الأحوال اللي صار البنت مش العمود كهرباء، البنت وضعت إيدها داخل فتحة الصيانة هذه.
0: أنا سؤالي يا أستاذ عمر ليش الفتحة أو الغطاء مش موجود على
3: المكان؟ أنا بقدرش أقدر لأنه قلت لك ممكن يكون كان في ذلك اليوم أعمال صيانة.
0: حتى لو أعمال صيانة أنا خلصت صيانة بدي أرجع بكرة بغطيه،
3: لأن بدنا نشير أخي ليث أنه هذا الطريق يعني موضوع عليه قرمات أنه ممنوع التنزه، فهو طريق يعني سيارات بتمر فيه، ما في مشاة، ما في حركة مشاة، اذا بيشتغلوا اليوم
0: ترى. استاذ عمر انت يعني انت بتحكي لنا الان بموضوع مختلف تماما. انا اليوم سؤالي سيدي، انا اليوم قاعد اشتغل وبكره بدي اكمل شغل، خلصنا اليوم بدنا نروح، المفروض احط الغطاء؟ ممكن اذا انت بتقول لي ما ممكن ما يمرش انسان بهذا الطريق، ممكن يمر يا سيدي، ممكن يمر حيوان. ها
3: ما يعني الفتحة صغيرة لدرجة انه مش يعني
0: لا مش صغيرة. انا والله على الفيديو اللي عندي
3: انه يدخل ايده يعني ما
0: انا على الفيديو اللي عندي الفتحة مش صغيرة والله يا سيدي.
3: لا الفتحة فتحة صيانة
0: والله، فتحة كبيرة اللي موجودة بتنحط ايدين ثنتين بتنحط
3: لحدة كبيرة 50 سنتي بعرض 20 سنتي او 25 سنتي صحيح.
0: طيب
3: يعني اللي يقدر الفني يسحب الأسلاك يعمل الصيانة اللي بده إياها.
0: وهذا سؤالي يعني ليش إحنا
2: هاي
0: اليوم
2: هاي مش عمدان صياني، هاي مش شغلة صياني، هاي في واحد جاي سارق الغطي كلهم من العمدان.
3: ممكن يكون هيك. على كل الأحوال إحنا راح نرجع نتفقدهن إذا في إشي لسه ما عليه أخطية.
2: والمحول اللي كان واللي مسك إيد بنتي المحول كان خارج العمود مش داخل العمود، هالصور عندك. كان بارد لبره.
3: انت نفسك لما اتصلت في اذاعه اخرى قلت لهم انها حطت ايدها داخل العمود فمسكتها الكهرباء، هذا الحكي يعني موثق.
2: انا قلت لهم مسكت عمود الكهرباء، اجت ركت
3: العمود
2: والكهرباء شفطته.
0: يا اخي استاذ يا استاذ عمر يعني ايه الفكره، مسكت ولا ما مسكت، حطت ايدها جوا ولا المحول برا؟ الفكره انه في عندنا شيء غلط، احنا اليوم في تقصير واضح، ان سرق ولا في صيانه في تكسير. انا اليوم
3: لا هو
0: انا
3: هو
0: اليوم العمود موجود على الرصيف،
3: ما كان عليه عبث لانه الاناره كانت.
0: طيب ممتاز، ما عليه عبث المفروض العاد لسه لو عليه عبث ممكن اليوم تعذر الجهات المعنيه لانه صار عبث واحنا ما بنعرف انه انسرق الغطاء مثلا، مرق يوم يومين ومرقوا الجماعه وحطت البنت ايدها. بس بالعكس ما دام في صيانه المفروض انا اسال الشخص اللي كان المعني والمسؤول عن الصيانه، انت كيف بتروح انت كيف بتروح اليوم وتترك خمس عمدان بعد اذنك
2: على شارع يجوز؟ روح على شارع يجوز باتجاه رصيفة بتلاقي ولا غطا محطوط، غاد كم من غطا بس المحطوطات على العمدان
0: وكل اليوم مشغولات. انت اليوم كيف تروح وتترك العمدان بدون اغطي؟ هذا السؤال اللي يعني اللي احنا مربط فرس حديثنا
3: كله. على كل الاحوال احنا بعد ما وردتنا الملاحظه كان في فريق فني رجع للطريق وتاكد من تغطية كل الأعمدة. إذا في أشي من الأغطية مفقودة أعتقد اشتغلوها وعملوا الصيانة اللازمة لها وراح نتفقدها مرة ثانية.
0: طيب ما دام الموضوع عندك من أسبوع مثل ما بتقول, شو كان السبب, ليش كان الغطاء مش موجود يا سيدي؟
3: أنا مثل ما حكيت لك يعني كان في أعمال صيانة للموضوع, بفتحوا كل الأعمدة وبشتغلوا عليها, بروحوا وبرجعوا عليها, بخلوها مفتوحة لما تنتهي أعمال الصيانة اللي بشتغلوها. هذا الإجراء بتاخذوه على تقريبا على كل الطرق.
0: طب احنا ليش من ليش
2: من يا سيدي في أعمال صيانة المفروض بنفصل الكهرباء على عندان الإنارة هاي, صح ولا لا؟
3: والله
2: مش فيها محول,
3: بلزم انه الكهرباء تكون موجودة حتى يشتغلوا. يعني هذا إشي فني أنا بقدرش أجاوب ليش بتركوا الكهرباء.
0: بس هو حتى يعني حتى أي شخص يسمعنا أستاذ عمر الآن يعني بكل بساطة راح يقول لك ماشي أعمال صيانة ما في مشكلة, على الأقل بس تخلص الصيانة, وأنا عدتها يمكن أكثر من مرة,
3: وهذا اللي بصير
0: نحط غطا يا سيدي, نحط نرجع الغطا مكان
3: نسكروها يعني
0: نرجع الغطا
2: مكان. بس أنا سؤال بدي أسأله للجميع, أنا بدي أسأله, طب أنا بنتي ليش ما حدا سأل عليهم؟ ليش ما سألتوا على بنتي يعني؟ ليش ما سألتوا عليها؟ بدها علاج ما بدها علاج؟ ليش ما تواصلتوا معي يعني؟ ليش
3: تواصل معك عشان ايش؟ انت اخذتها على المستشفى وعملت
2: يا عمي اخذتها على المستشفى انا, بس المستشفى ما فادوني. تقرير الدفاع المدني كاتب فيه لا يوجد خطوره في المكان والبنت تكهربت.
3: والله هذول
2: البنت عظم ايدها بين يا خالد, وضع العظيم.
0: شكرا اخوي احمد, وصلت الملاحظه والحمد لله على سلامة بنتك مرة ثانية. شكرا أستاذ عمر على التوضيح, لكن يعني أنا صراحة يعني ما قدرت أفهم منك يعني تعطيني جواب واضح وصريح بأنه هل فعلا إذا كان هناك تقصير ولا لا, وإذا كنت تعتقد أنه فعلا اليوم هذا مبرر أنه إذا إحنا في عنا أعمال صيانة فإحنا بدنا نضل تاركين الأعمدة بهالخطورة هاي على الناس,
3: أخي ليس
0: للناس أنتوا لا تلمسوا الأعمدة لأنه عليها كهرباء,
3: ونبنا
0: نعول على وعي الأطفال.
3: ممكن إجراء أعمال الصيانة خلال الليل, يفتحوا أغطية الصيانة ل 150-200 عمود.
0: يا سيدي أنا ما عندي مشكلة بالصيانة, أنا حكيت أكثر من مرة أنا ما في مشكلة بالصيانة, بالعكس اليوم لازم يكون في صيانة. أي الفكرة أنه ليش نترك العمود والغطاء مفتوح؟ بس
3: أنا بقول لك أنه أنا ما بقدر أقدر في تلك الساعة أنه كانت الأعمال الصيانة موجودة ولسه شغالين أو لا, يعني ما عندي المعلومة, عشان هيك قلت لك تقديري أنه كان في أعمال.
0: أنت بتقول لي أنت سامع الملاحظة قبل أسبوع على إذاعة ثانية.
3: سمعت الملاحظة وصلتنا.
0: طيب ما قدرتوا تعرفوا خلال أسبوع
3: عليها. ما جاوبت عليها وما تابعتها.
0: طيب
3: وأيضا ممكن يكون في أغطية مفقودة وتم إبلاغ الزملاء حتى يتفقدوها ويسكروها إذا كان في أغطية مفقودة. وهذا الإجراء السليم, هذا الشارع مش مخصص للتنزه حتى يجوا مواطنين ويقعدوا ويلعبوا الأطفال بالأعمدة هذه.
0: بس في رصيف العمود يعني على الرصيف, يعني الناس كانوا ماشيين على الرصيف مش ماشيين بالشارع.
3: هي في عائلات بتيجي بتتنزه بالموقع اللي صار.
0: احنا الان ما بنحكي عن التنزه, احنا بنحكي عن الرصيف وماشيين على الرصيف. بس على العموم سيدي
3: ما في حركه مشاه
0: اوكي طبعا.
3: يعني
0: عبد الله
3: غير مأهوله وما فيها حركه مشاه. بكل الاحوال العمود لازم تكون فتحه الصيانه مغلقه, لكن اذا كانوا شغالين وتركوها كونه لا في حركه مشاه, خلصوا اليوم وبدهم يرجعوا يكملوا بكره, تركوها حتى يكملوا بعدين يرجعوا, لانه انت مساله انه ارجع افتحها وسكرها يعني تستنزف منهم وقت وجهد, وهم راجعين بدهم يشتغلوها بكل الاحوال.
0: كلها برغيان يا سيدي,
3: فبتركوها
0: الغطاء كله برغيان. ما بتوقع العمود ياخذ دقيقه, خاصه مع شخص فني ويعني خبير
3: في الموضوع. لما يكون فاتح 200 عمود ولا 300 عمود بيشتغل عليهم بفرق معه الدقيقه والدقيقتين لما بده يرجع عليهم.
0: كمان احنا ما عشان ما يتكرر اللي صار مع بنت الاخ احمد, حتى لا يتكرر صحيح. حتى لا يتكرر
3: السلامة العامة الصحيح اللي انت حكيته, انه حتى لو بدهم يرجعوا عليه يفترض يغلقوا لما يرجعوا يعني
0: اذا تكرر مع حدا ثاني.
3: راح ننبه على هذا الموضوع وراح نرجع نشيك
0: عشان الفني ما يأخر حاله ساعة ساعتين, يعني بدناش يتكرر مع حدا ثاني سيدي. بعتقد اليوم لازم يكون في تعميم من خلالكم الوزارة,
3: راح نرجع نتفقدها حتى اليوم, راح نرجع نطلع فريق فني يتفقد اذا في اشي مفقود منها حتى يعوضوا ويسكروا ان شاء الله.
0: طيب بعد اذنك عبد الله سريعا, عبد الله تفضل. عبد الله ايش اسم الشارع مره ثانيه اخوي؟ عبد الله قلت لي عندك ملاحظه على موضوع ايش الشارع, اشاره الغاز كانه انا هيك تذكرت.
4: والله والله نعم، احنا بشكل عام الشوارع بس اكثر شارع اللي حاليا يعني بمرق منه شاحنات صار وصهاريج غاز وسيارات امانه عمان.
0: ايش الشارع اخوي؟ ايش الشارع عبد الله؟ ما ضلش معي وقت.
4: من من من شارع اشاره الغاز، اشارات الغاز الى مكب الغباوي.
0: تمام، شو مال الشارع يا سيدي؟
4: أمانة
0: عمان، الشارع جدا سيء. أمانة عمان أستاذ عمر؟
5: نعم. لا
0: شكرا سيدي، شكرا ناطق الآن باسم وزارة أشغال عام وإسكان عمر محارمة، إن شاء الله بنرتبها مع أمانة عمان بلكي بكرة بنحكي معك. شكرا عبد الله.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546 38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797414342 أو 0739545539.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. يعني بس تعليقا على قضية اللي كنت أحكي فيها قبل شوي بموضوع أعمدة الكهرباء التي أو أعمدة الإنارة التي لا يوجد عليها أغطية بسبب الصيانة كما قال الأستاذ عمر محارم الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان. أنا يمكن دائما يا أخوان بقول إنه الاعتراف بالخطأ قد يكون نصف الحل فعليا. اليوم لما أعترف أن هناك مشكلة عندي أو في عندي تقصير أو في عندي عدم مبالاة من أحد الموظفين بالمنطقة الفلانية بقول أنا اليوم حليت نص المشكلة. أنا اليوم على الأقل صار عندي موقف تعرضت إحدى البنات تكهربت لأنه لمست عمرها 9 سنين لمست أحد الأعمدة. أنا بقول اليوم اللي صار يجب أن يكون درس حتى ما يتكرر. أنا مثلا أنا بعطي أمثلة مقترحات بدي أطلع تعميم من يوم طالع ممنوع حدا يعمل صيانة ويترك مثلا الصيانة أو يترك الأعمدة والمحولات بدون تغطية. إذا ما خلصت الصيانة بنفس اليوم بدك ترجع ثاني يوم ممنوع. شارع فاضي، شارع ما عليه مشاة، شارع ممنوع التنزه. بغض النظر ممكن يمر كلب أو بس مثلا أجلكم الله ويتكهرب. الموضوع مش بس الإنسان، هذا واحد. اثنين، أنا اليوم يعني مش معقول أنه أنا اليوم أقول والله هي اللي حطت إيدها جوا، المحول ما كان برا. الفكرة اليوم أنه إحنا في عنا مشكلة. إذا أنا بدي أبرر الخطأ وبرر التقصير فإحنا صراحة ما حلنا المشكلة. فمرة ثانية، الاعتراف المشكلة هو نصف الحل، والله هو نصف الحل. لو إحنا اليوم تكون هذه الثقافة موجودة عنا وخاصة عند المسؤول، أنه أنا اليوم أحط في بالي أنه نعم أنا اليوم في عندي خطأ وكان هذا الخطأ سببه 1-2-3 حتى لا يتكرر هذا الخطأ مع مواطن آخر، حتى لا يكون في عندي قضايا شبيهة بنفس الموضوع ومشاكل ممكن تتولد عنه. أنا اليوم بسد هذا الباب خلص. والله عندي 100 عمود ولا 200 عمود بكل واحد دقيقة دقيقتين بزيادة 2-3 ساعات عمل، ولا أنه إحنا اليوم يكون في عندنا مشكلة في موضوع. يا إخوان دائما دائما في، ويعني يمكن هذا الموضوع موجود في الشركات العالمية تحديدا، دائما بيسموها safety first، السلامة أولا، خاصة في موضوع العمل. إحنا مرات بنشوف بعض العاملين في هذا المجال هو نفسه مش عامل إجراءات السلامة لنفسه، فهل سيكون سبب بأنه اليوم يعمل إجراءات السلامة للناس اللي ممكن تمر من هذا المكان أو من هذا الطريق؟ فبعتقد بدنا شغل كثير وبدنا دورات كثير على على على على هذا الموضوع صراحة. أما أنا أقول والله يعني أنتوا اللي حطيتوا إيديكوا، وهذا الشارع مش شارع مشاة، وهذا المكان مش مكان تنزه، فالحق عليك يا مواطن ليش جايب بعيلتك وتتمشوا بهذا الشارع؟ صراحة بعتقد هذا الكلام مش مش مش مش تبرير حقيقي، وليس هذا الرد والجواب اللي احنا كنا لازم نسمعه. شكرا لكم، انتهى وقت صحبتي. شكرا عدي القاضي شفاء شلول المؤمنة، معالي أنس عربد، عبد الله الجعفري، ومني محدثكم ليث جبون. نلتقي غدا ان شاء الله، الى اللقاء.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله، التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، مدارس الوطن العربي، منصة أساس

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن تفصيل بمر عليه كل يوم وكثير ناس بتتعامل معه بعشوائية بكلفهم كثير، وأحيانا تتعطل شركة كاملة، الحسابات والأرقام السرية الإلكترونية. تخيل معي إن يوم من الأيام تغيب عن الشغل، مرض، سفر أو أي ظرف طارئ، وفي حساب أساسي بتوقف عليه الشغل، إيميل الشركة، نظام المحاسبة، صفحة السوشيال ميديا، بوابة الخدمة، والباسورد الوحيد إله بس بعقلك أنت. شو بصير؟ بتتعطل الشركة كلها عشان معلومة كان لازم تكون موثقة ومنظمة وآمنة من البداية. حلقات سابقة حكينا عن التنظيم وعن السرية المهنية وعن التوثيق، واليوم بنطبق هدول الثلاث قواعد بهاي القاعدة. خصص قائمة

0: منظمة وآمنة لكل حساباتك وأرقامك السرية المتعلقة بالعمل. ليش هاي القاعدة مهمة؟ لأنه الحساب الإلكتروني اليوم مش هو تفصيل تقني، هو مفتاح، ومفتاح الشغل لو ضاع أو نسي أو خزن بطريقة غلط بيصير هو نفسه المشكلة. والفوضى هون بتعم بثلاث كوارث. الأولى بتضيع الأصول، بتنسى الباسورد، بتغير الرقم، بنقفل الحساب وشغلك بتوقف بانتظار حدا يتذكر. الثانية بتخزنها بطريقة غير آمنة، ورقة ملصوقة على الشاشة أو ملف باسوردات مكشوف على سطح المكتب، وهون أي حدا بمر بيقدر يشوفها، وهذا خرق أمني مش تنظيم. الكارثة الثالثة وهي الأخطر، موظف بطلع من الشركة والشركة بتفقد الوصول لحساباتها. ليش؟ لأنها مفاتيح كانت بعقل شخص واحد طلع وأخذها معه. والقاعدة الذهبية هون، حسابات الشركة الإلكترونية ملك للشركة مش ملكك، تنظيمها وتسليمها للجهة المعنية واجب مش مني منك للشركة. الموظف العادي بيحفظ الباسوردات بعقله أو بخربشها على ورقة، وبتفاجأ لما يغيب إنه ما حدا بيقدر يكمل شغله. الموظف المثالي عنده قائمة منظمة مخزنة بأمان، محدثة باستمرار، موثقة للجهة المعنية، فشغله بيكمل حتى لو غاب، وحساباته الرسمية محمية حتى لو ضاع جهازه. الفرق الأول بيشتغل على ذاكرته والثاني بيشتغل على النظام. أحكي لك حتى لو أنت مش موظف وبتسمعنا، تخيل اليوم أنت كابتن تاكسي على التطبيقات، في لك حساب على التطبيق، عندك إيميل مربوط فيه، عندك حساب بنكي بنزل عليه أرباحك، في رمز لجهازك، كل هدول مفاتيح رزقتك. كابتن عادي كل هذا الإشي بعقله، أول ما ينسى رقم أو بضيع تلفونه أو بنقفل حسابه رزقه بتوقف، وهون بصير حاير ما بيعرف شو بدي يعمل. بينما الكابتن المثالي عنده مكان آمن سجل فيه كل حساباته وكيف يسترجعهم إذا نسي رقم منهم، أي مشكلة بحلها بدقائق ورزقه ما بتوقف. نفس الشغل، بس الفرق إنه واحد منظم وواحد تحت رحمة النسيان. كيف تطبق القاعدة؟ اعمل قائمة مركزية واحدة فيها كل حساباتك وأرقامك المتعلقة بمكان واحد منظم، خزنها بطريقة آمنة، وممكن تستخدم برنامج اسمه باسورد مانجر. صنفها بوضوح، افصل بين حساباتك الشخصية وحسابات الشركة، حدثها باستمرار، أي باسورد بتغيره أي حساب جديد بتفتحه سجله فورا بهاي القائمة. فعل طبقات الأمان، كلمات سر قوية ومختلفة لكل حساب، والتحقق بخطوتين. وثق وسلم حسابات الشركة للجهة المعنية، لأنه هاي ملك الشركة ولازم يكون فيها وصول موثق لصاحب الصلاحية، مش محصورة بشخص واحد. ونقطة مهمة لازم نوازن فيها، تسليم حسابات الشركة لصاحب الصلاحية واجب، لكن مشاركة كلمات السر مع أي حدا غير معني خرق للسرية. وهون بنرجع للقاعدة اللي حكيناها بحلقاتنا السابقة، شارك الوصول مع المفوض رسميا فقط، لا أكثر ولا أقل. الخلاصة، حساباتك الإلكترونية مفاتيح، والمفتاح اللي مش منظم ومش آمن بيضيع أو بيخرب عليك. نظم قائمتك، أمنها، حدثها، وسلم ما هو للشركة لصاحبه. وتذكر دائماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وحساباتك الإلكترونية المنظمة والآمنة هي خزنة مفاتيح الشركة، لا تتركها مفتوحة ولا تضيع مفاتيحك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع نظيره المصري بدر عبد العاطي الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة. استشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين في سلسلة غارات وقصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن بدء المحادثات مع إيران اليوم ويمتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة، وأكد ضرورة دعم هذه الجهود. وأكد الوزيران في اتصال هاتفي ضرورة اعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلا لاستعادة الهدوء وعلى الأسس التي تضمن معالجة جميع أسباب التوتر وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وتحقق الأمن والاستقرار الدائمين. وأكد الوزيران تضامن الأردن ومصر في مواجهة التحديات واستمرار العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين. هذا وبحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود المستجدات الإقليمية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بشأن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الوزيران أهمية تنسيق المواقف ودعم الجهود الهادفة إلى خفض التصعيد واستعادة الهدوء والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن المنطقة بما يضمن عودة حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر والحد من انعكاسات الأزمة وتداعياتها السلبية على المنطقة. يواصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية 2026 اعتبارا من المادة السابعة، فيما تستكمل اللجنة الإدارية إقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بعد الجلسة. وكان المجلس أقر بأغلبية الأصوات 6 مواد من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. كشفت مسودة نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026 تفاصيل جديدة لآلية تصنيف المدارس الخاصة، إذ تقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناء على مجموع العلامات التي تحققها، بحيث تندرج أعلى 10% ضمن الفئة الأولى، بينما تصنف أقل 10% في الفئة السادسة، فيما توزع بقية المؤسسات على 4 فئات متتالية. وتأتي هذه التفاصيل في مشروع النظام الذي نشره ديوان التشريع والرأي بعد أن وافقت الحكومة على أسبابه الموجبة لغايات إقراره، بهدف إيجاد منظومة وطنية متكاملة لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة وفق مستوى الأداء وجودة الخدمة التي تقدمها وتعزيز المنافسة الإيجابية بينها وتمكين الطلبة وأولياء الأمور من الاطلاع على مستوى أدائها وفئات تصنيفها. أكد نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات عمر العواد أن قطاع المطاعم في الأردن يتمتع بمستويات مرتفعة من الجودة والنظافة. وقال العواد إن حالات التسمم الغذائي المسجلة أخيرا في الزرقاء غالبا ما تكون فردية ولا تعكس واقع القطاع، وأضاف أن الطعام الأردني يحظى بإشادة واسعة من الزوار سواء من حيث الجودة أو النظافة، لافتا إلى أن القطاع يشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن بعض العروض التي تطرحها المطاعم بأسعار متدنية للغاية تستدعي تجديد الرقابة عليها. وبالانتقال إلى قطاع غزة، استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون في سلسلة غارات وقصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها واعتقالاتها في محافظات الضفة الغربية بالتزامن مع اعتداءات المستعمرين وأخطاراتهم بالهدم وأعمال تجريف وتوسع استعماري طالت أراضي الفلسطينيين. هذا واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة الزبابدة جنوب شرق جنين ودير غزالة شرق المحافظة، واعتقلت مواطنا فلسطينيا ونجله، واحتجزت عشرات الشبان الفلسطينيين خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة. كشفت القناة الرابعة عشر الإسرائيلية عن أن القيادة السياسية الإسرائيلية صادقت على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية، وأن الأجهزة الأمنية تستعد لتوسيع نطاق عملياتها والانتقال من الدفاع إلى الهجوم. وقالت القناة إن القرار يأتي على خلفية تصاعد الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة واعتبار الضفة جبهة قابلة للانفجار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم بعدما علق شن ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق. وقال ترامب للصحفيين إنه من الواضح أنهم لا يريدون التعرض لهجوم، وكانوا على دراية بحجم الهجوم لأنهم رأوا بوادره تتشكل حاليا. وحاليا ما نقوم به هو التحدث معهم في إطار مفاوضات ستبدأ اليوم. ولم يقدم ترامب تفاصيل عن المكان الذي ستجرى فيه المحادثات أو عن الأطراف المشاركة فيها. قال الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان إن مذكرة التفاهم نتاج عمل مجلس الأمن القومي الإيراني، مؤكدا ضرورة إلزام الولايات المتحدة بالوفاء بما وقعته، مضيفا أن المذكرة تمثل مدخلا لأي مفاوضات. ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات شرقية مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأثر الذعر في نفوس سكان العاصمة القاهرة، دافعا السلطات إلى تفعيل خطة الطوارئ الصحية رغم عدم ورود طلبات على الفور للمساعدة الطارئة. وأعلنت وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات، ودعا الهلال الأحمر المصري المواطنين إلى تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها أي تشققات. وإلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 156، أسعار الذهب الحالي للأونصة 4068، أسعار الفضة الحالي للأونصة 58، الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 28532، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7541.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار هذه. تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: المرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم دارت أحداثها في قلب خراسان في منطقة اسمها مرو، حيث بويع المأمون بالخلافة، وكان العلم أفضل بضاعة المرء. دخل اللغوي البارع النضر بن شميل على الخليفة المأمون بأطمار مترعبلة، أي بثياب رثة ممزقة، فبدأ يجاذبه أطراف الحديث حتى وصل بهما الكلام إلى حديث نبوي شريف. فقال المأمون: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز، بفتح السين. هنا لم يستطع النضر أن يصمت رغم هيبة المقام، فقال: صدق أمير المؤمنين فيما روى عن هشيم. استوى المأمون جالسا بعدما كان متكئا وقد فطن لمقالة النضر، فسأل: أولحن هو يا نضر؟ فأجاب النضر: يا أمير المؤمنين، السداد هو القصد في السبيل والرشاد في الأمر، أما ما يسد به الفقر والحاجة أو الثغور فهو السداد، وكل ما سددت به شيئا فهو سداد. فسأله المأمون: وهل تعرف العرب ذاك؟ قال النضر: نعم يا أمير المؤمنين، فهذا العرجي يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فطرب المأمون لهذا الأمر وأعجب بفطنة النضر، وأمر له ب50,000 درهم وأرسله إلى وزيره الفضل بن سهل. فلما وصل النضر إلى الوزير سلمه الرسالة، فتعجب الوزير من ضخامة الجائزة وسأله عن القصة، فأخبره النضر بها، فما كان من الوزير إلا أن زاده 30,000 إعجابا وتقديرا. فعاد النضر إلى بيته ب80,000 درهم، وكان كسر السين كسرا لحياة البؤس وشظف العيش، وفتحا لحياة النعيم.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
1: مدارس رواب الزرقاء،
0: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
1: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.
0: بيت حواء مع

البيت حواء رفيقكم الدائم طيلة أيام الأسبوع من الأحد للخميس من 10:30 لـ12:15. كيف بالله الرتم البطيء بعدين سرعنا الرتم، يعني إحنا بالتنويع ما عنا يا مرحميني. راح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد صرصك.

ويسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال للجنوب. اليوم ربعنا بالشمال وربعنا بالجنوب والوسط، بدنا تشاركونا سواء على الفيسبوك أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2060-516-2020-516-5020. وأكيد بنرحب بتعليقاتكم على الفيسبوك أو عبر هواتف البرنامج بأي وقت، احنا فاتحين خطوطنا من اللحظة الأولى للبرنامج، فشو ما بتحبوا تحكوا وتشاركونا يا هلا ويا رحب.

على عمان وعلى هوا عمان. هي احنا عايشين بقلب عمان، ولا عمان يلي عايشة بقلوبنا؟ لما ننزل على وسط البلد، ولا على الرينبو، ولا على المدرج الروماني، ولا لما نطلع على جبل القلعة ونشم ريحة هوا عمان، يا محلى عمان والقهوة بنص عمان. والله هاي النشيد اللي حط لنا اياه انس، انه يعني فرفش القلوب بعمان الجميلة يلي هي ساكنة فيه هنا واحنا ساكنين فيها.

0: صباح الخير من حياة اف ام.
1: وأكيد بقلوبنا كومنتاتكم كلماتكم يلي دائما بتغمرونا فيها على الفيسبوك، ونقرأ هالكومنتات لحتى نبدأ حلقتنا بطاقة حلوة. ميساء غنام يسعد صباحك، أم محمد الشافعي يا صباح الفل والياسمين، مي البلبيسي، شريفة طباخي يا هلا ويا رحب فيكم حبيباتي الله يرضى عليكم، زكية يا أهلا وسهلا فيكي، يا نشمية يا زكية بتقول صباح الخير، صباح الخير لحضرتك، صباح الخير لفريق العمل، صباح الخير يا نشمية، يا أحلى صباح يا أحلى إعلامية، يسعد صباحك يا زكية ويا هلا ويا رحب فيك يا نشمية يا جميلة. عز العبادي يسعد صباحك وكل أوقاتك، مأمون ميناوي يا صباح الفل والياسمين، وأم ثائر بتقولنا يشرق الأمل ويتجدد اللقاء بين أهل الطيب والنقاء أمثالكم، صباح يشرق ببهجة ويملأ قلوبكم سعادة وسرور، فأهلا بصباح يزيح عنكم كل متاعب الحياة، صباحكم سعادة وهنا وأمل، يا صباح الفل والياسمين يا أم ثائر، يا هلا ورحب.

الله الله على انتقاءاتك يا أنس ما شاء الله. أم أحمد يسعد صباحك، بتقول اللهم اتساعنا بعد ضيق ونورا بعد عتمة وفرحة تخترق كل الأبواب المغلقة بدون استئذان وطاعة للرحمن وجنة بجوار رب الأركان لي ولكم ولكل الحبايب. يا صباح الفل والياسمين يا أم أحمد، يا عمدتنا يا حبيبتنا يا مصدر الطاقة الإيجابية. أم أحمد على فكرة هي صح مستمعة لبيت حواء وفي مستمعين لإذاعة حياة، بس على فكرة المستمعين بيميزوا ناس معينة. أم أحمد من الناس المميزة في إذاعة حياة إف إم، يلي المستمعين بيميزوا صوتها حكمتها وحنيتها ورقة قلبها.

0: بتقول لهم احمد والله عمان عايش بقلوبنا ودمنا وشرايينا. اه الله الله يا عمان الجميله، الله على محبينك يا عمان. تحكي لنا اللهم صل على سيدنا محمد. طلع كومنتات ام يوسف، صباح الفل والورد والسعاده على احلى رنود، وصباح الضحك الحلوه على احلى مستمعين، وصباح النشاط والطاقه على اروع كادر. يا صباح الفل والياسمين يا ام يوسف غنام، يا اهلا وسهلا فيكي، شرفتينا وانستينا في بيتك ومطرحك. عمر ابو زيتون بقول لم تكن الكلمة الطيبة صدقة لأنها تسعد السامع فحسب، بل لأن أثرها قد يتجاوز ما تتخيل. فقد تقول كلمة عابرة فتكون سببا في صبر مبتلى، أو توبة مقصر، أو مواساة مهموم، أو تثبيت قلب يصارع وحده. ولذلك كان حسن الكلام من أجل القربات، فالكلمة الطيبة لا تكلف صاحبها كثيرا، لكنها قد تترك في قلب غيره أثرا لا يزول. فاحرص أن يكون لسانك مصدر خير ورحمة، فلعل كلمة تخرج من بإخلاص يكتب الله بها نفعا لا تعلم مداه. الله على كلامك الطيب يا عمر والأثر الجميل يلي بيتركه. أبو أسامة يسعد صباحك وكل أوقاتك، شكرا على كلامك الطيب. زكية بتقول نتمنى إحنا كل سائح يزور الأردن يجي على عمان، على العقبة، على مناظرها ويحافظ عليها، ودائما بلدنا بخير، دائما أمن وأمان للسائح ببيته. يعني لما يجي السائح على الأردن ويزور مناطق الأردن الجميلة، الحمد لله أمن وأمان واستقرار، الله يحمي بلدنا، اللهم آمين. أم محمد الشافعي يسعد صباحك. عامر السيد بقول صباح الخير والمحبة والسعادة، محبتكم في القلب وأنتم الأمل والتفاؤل، فلا يكتمل يومنا إلا بكم ومعكم أسرتنا وبيتنا الكبير بيت حواء، بيت المحبة والخير. يسعد صباحك يا عامر. منى يسعد صباحك وكل أوقاتك. بتقول شريفة وين ما رحنا وجينا غير عمان ملقينا، خاصة جمال البلد يخطف الأبصار ويريح البال. حبيبتي رند الله يسعدك. محمد أبو الياس بقول يسعد صباحك من المفرق. يسعد صباحك يا محمد، يا هلا ورحب فيك، كل ربعنا بالمفرق الله يسعدك. ابو رعد يسعد صباحك، يا هلا ورحب فيك، الله يخليك يا رب. اشكرك يا زكيه، شكرا شكرا على كلامك الطيب. ام يوسف الغاليه يسعد صباحك وكل اوقاتك، ويا هلا ويا رحب فيكم.
1: ما حلتش يا ناس الا مشاعر،

يا معموري يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. بتقولنا صباح جديد يحمل بين طياته وعدا بالأمل، فلا تجعل هموم الأمس تحجب عنك نور اليوم. افتح قلبك للتفاؤل، ابدأ يومك بابتسامة تشرق بها الوجوه، فما أجمل الحياة حين تستقبلها برضا من الله. صباحك فول يا وجه النور، وصوتك دافئ يبعث الأمل والتفاؤل في قلوبنا كل يوم. الله يا هيام، شكرا شكرا على كلامك اللي غمرتينا فيه، شكرا لإلك يا ربي. ماي بتقول يا سلام على الصباح العماني الجميل، وأحلى صباح لمذيعتنا الأمرة رند والمستمعين الغاليين. كن متفائلا مبتسما إيجابيا متوكلا على الله وقول يا رب. هيام جاد الله يسعد صباحك وكل أوقاتك يا هيام، شكرا لكلامكم الطيب. مي شكرا شكرا لإلك يا حبيبتنا، الله يخليكم يا رب. وأم أحمد هذا واجبنا، الله يسعدكم يا ربي. أم سمير يا صباح الفل، والياسمين يا هلا ورحب فيكم. حبيبتي أم يوسف غنام الله يرضى عليك يا رب. وهاجر يسعد صباحك وكل أوقاتك يا حبيبتنا يا هاجر، يسعد صباحك انت وام هاني البستنجي. هيام جاد الله بتقول صباح خاص لرند الحنوني، الله يخليكي يا هيام، شكرا لك والله، نقطه بحركم، الله يسعدكم يا رب، الله يخليكم ويبارك فيكم. رح نكمل معكم باذن الله التعليقات والكومنتات، وبعد الفاصل راجعين لنحكي عن برايكم اين ينتهي النقد البناء ويبدا تصيد الاخطاء بقصد الاحراج. فاصل وراجعين نكمل الكومنتات ونحكي بدردشتنا ان شاء الله.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
1: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق،

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: المحافظات.
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: اسم له تاريخ.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
0: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: مكيفات جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة.

0: سيارات الملكي 0795546 8.
1: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران. 079-614-9000.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل مدارس النمو جمعية الفرقان الخيرية مدارس رواب الزرقاء دريم هوم مدارس تزكية مدارس الرمز مدارس الاتفاق.

هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم عم نحكي برأيكم متى بينتهي النقد البناء وببلش الناس هون عم بيتصيدوا أخطاء ليحرجوكوا؟ يعني ليش عامل هيك المدخل البيت على سبيل المثال؟ والله ما هو حلو، مش ضابط، بتكون أنت مكلف وعامل، هو مش عم بينصحك، هو عم بحرجك. ليش اشتريت السيارة الفلانية؟ والله بتصرف، والله كذا. يا عمي يا إما بتنتقد نقد بقدر أساعد وأعدل وأسوي عليه، يا إما لا تحرجني، بس إنك بدك تحط علي واحدة ما بينفع. فمتى برأيكم بينتهي النقد البناء بيبدأ تصيد الأخطاء؟ نستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر تعليقات البرنامج أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-2020 516-2020.

أم أحمد الله يسعدك ويبارك فيك، شكرا شكرا على كلامك الطيب. بتقول حطوا برواز خلف رنوت سندريلا لبيت حواء وبعدين لابسي عنابي، كيف لما تكون عنابية نور على نور. الله يسعدك ويبارك فيك يا أحمد، شكرا شكرا، الله يسعدك ويبارك فيك يا حبيبتنا، الله يخليك يا رب. خولة بلوي يسعد صباحك، يا صباح الفل والياسمين يا خولة. ومعاذ يسعد صباحك، كمان اللهم صل على سيدنا محمد. هنادي يسعد صباحك، يا هلا يا هلا ورحب فيك. نور أحمد شو بتقولنا؟ صباح الخير، ماما بتتابعكم من 2012، مستحيل تبدأ صباحها بدونكم، وهلأ أنا وياها بنتصبح فنجان قهوة مع بيت حواء. يسعد صباحك يا نور، يسعد صباح والدتك، ويا هلا ويا رحب فيكي، وقديه بنبسط لما تشوب قهوتكم معنا يا ربي. أم يوسف بتقول الناس لا يصفونك دائما بل كثيرا ما يصفون أنفسهم، فمن أحسن الظن أحسن القول، ومن امتلأ قلبه خيرا رأى الخير في غيره، ومن امتلأ سوءا لم يرى إلا الزلات. لذلك يبقى النقد الصادق ما كان لللائق بقصد الإصلاح برحمة، أما من كان للنفس وحب الظهور فلا يزيد صاحبه إلا قسوة، والله يحب الستر والإحسان. سعادة لقلبك وروحك الحبيبة، روحك الحلوة حبيبة قلبي رنود الحلوة. الله يسعدك يا أم يوسف، والله كلامك صح، يعني زي ما أنت من جوا فأنت بتظهر للناس، ما تفكر حالك شاطر أو تفكري حالك شاطرة عم تخفي مشاعرك، زي ما أنت من جوا الناس عم بتشوفكم.

بتقولنا أكيد لما يشوفوا الناجح بطنشوه، لما يتعرض لأي انتكاسة بتحسيهم على السريع بيصيروا أبو العريف بكل إشي. فعلا فعلا يا ميسا، يعني حتى يعني خلينا نكون صريحين، في ناس بتحبنا طول ما هم أو طول ما إحنا مش أحسن منهم، في ناس بتحبنا طول ما إحنا مش أحسن منهم. مجرد ما تطورنا بإشي وصرنا متقدمين بإشي معين بتبدأ الانتقادات وبتبدأ النصائح، نصائح إلها داعي وما إلها داعي، بهدف يا إما إنهم يثبطوا من المعنويات، يا إما إنهم ينكسونا، يا إما إنهم لا تفكر حالك عامل إشي، على فكرة غيرك عامل لسه أحسن منك، طب اعمل اللي أنا عملته بعدين احكي لي هذا الكلام. فللأسف هذا الكلام والناس هدول موجودين. محمد الطراوني يسعد صباحك وكل أوقاتك يا محمد، يا هلا ورحب فيك. هاجر بيقول تستاهل كل الكلام الحلو أختي رند، إنك بتعامل مستمعين حياة تعامل طيب، لهيك مكتوب لك كل إشي حلو. الله يسعدك يا هاجر، يعني قد ايه بحب إنه إحنا من يعني نفس طينة بعض زي ما بيحكوها، تفكيرنا قلوبنا على بعض، الحمد لله رب العالمين. يا هاي توفيق من رب العباد، الله يسعدك ويبارك فيك يا هاجر على كلامك الطيب يا رب. شكرا شكرا على كلامك. أم يوسف غنام بتقول أروع الأناشيد، كل الشكر والتقدير والاحترام. سلم إيديك وعينيك يا أنس على الأناشيد اللي بتختاري لنا إياها اليوم. بحكي لنا راتب الباز العملاق المبدع رند عناب، جاءني أحدهم وقال لي يا أخ راتب إني مهموم مقهور، الألم والوجع وقلة التوفيق وكثرة خلافات الأسرية والمجتمعية وحتى التربوية والدينية، كل هذا يلازمني، فماذا أفعل؟ أرجوك أخي راتب دلني على الطريق السليم. قلت له عليك ببيت حواء فهو العلاج لما أنت فيه. أخوك من المحب راتب الباز، الله يسعدك ويبارك فيك. شكرا شكرا يا راتب، شكرا لثقتك فينا. شريفة بتقول على كلامنا، لما ما نعمل حدود للناس توقع كل شيء ممكن يضايقك، الإنسان بينكره لما يتطور وينجح. واقع الإنسان بينكره ويكون ناجح ومتطور. يعني هذا هو دردشتنا لليوم، وبعد الفاصل رح نكون بفقرة من جوا المحاكم لنحكي عن سلافة الخلع، الخلع بالقانون شو قصته، مع الدكتور عاكف المعايطة. فاصل الخلع فاصل وراجعين مع موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعمة، خليكم معنا.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن عن تعرض محول كهربائي يغذي إنارة طريق عمان إربد لاعتداء جديد في حادثة تضاف إلى سلسلة الاعتداءات التي تستهدف عناصر السلامة المرورية. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو تفيد بأن الأردن حقق إنتاجاً وفيراً من الحبوب خلال العام الحالي مدفوعاً بظروف مناخية مواتية طوال الموسم الزراعي. ارتفاع صادرات القطاع الصناعي في محافظة الزرقاء بنسبة 10% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تخطر بهدم عدد من المنشآت التجارية في محيط دوار البادية شرق جنين بالتزامن مع انتشار عسكري في المنطقة. عشرات المستعمرين يقتحمون المقامات الإسلامية في بلدة كفر الحارس شمال سلفيت بالضفة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. الخارجية الإيرانية تقول إن إيران لا تجري محادثات مع الولايات المتحدة حالياً، وثمة محادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
2: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
0: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق،

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 0775072323.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 0770795801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: حبيبي
1: داد. حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411234 أو 0739545539.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.

طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
0: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
1: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

0: يا هلا ويا رحب فيكم الجديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. وزي ما أنتم متعودين علينا كل اثنين في عنا فقرة من جوا المحاكم يلي بنحكي وبنتناقش فيها عن القضايا الأسرية والزوجية مع الدكتور عاكف المعايطة. أهلا وسهلا فيك دكتور، شرفتنا. شرقت ونورة دكتور، كيف الحال؟ سعد قلبك دكتور. اليوم نحكي عن موضوع جدا مهم متداول وعليه معلومات مغلوطة وكل حدا بيفتي من عنده زي ما بيحكي.
1: صحيح.
0: بدنا نحكي عن الافتداء أو بين قوسين اللي هو الخلع. فبداية ما هو الافتداء؟
1: القانون الأردني اللي هو قانون الأحوال الشخصية تحدث عن موضوع الافتداء، كان اسمه سابقا الخلع. بعدين بالتعديلات القوانين اللي صارت فيما بعد كان في احتجاج على كلمة خلع، وبالتالي ما بدي أفسر ليش وشو المرحلة وصلت فيها، رجعنا لموضوع الافتداء. الافتداء هو زي ما اتفقت أنا وحضرتك واللي بيتابعونا كمان من المستمعين على أنه بنبسط إحنا العبارات. أي زوجة متضررة من الحياة مع زوجها ومش قادرة تستمر مع بالحياة وبتكون في عندها آليات معينة غير قادرة على الإثبات أو ما بدها تنشر غسيل أو ما تحكي مشاكل، للأسف تلجأ لموضوع اسمه الافتداء. وهو بكل بساطة إنه المرأة تفتدي نفسها، كويس، لأنها هي بترجع المهر المقبوض وتسقط باقي حقوقها الزوجية. بتعريف بسيط هذا هو الافتداء، وهذا بيختلف عن الشقاق والنزاع أو التسميات الأخرى من التفريق بين الأزواج.
0: نعم دكتور، تفضلت بأنها تأخذ مهرها المقبوض وتسقط باقي حقوقها الزوجية. ما هي الحقوق الزوجية التي تسقط في حالة الافتداء؟
1: أولا لا نفقة لها. اثنين، ما إلهاش تعويض عن طلاق تعسفي. اثنين، يسقط حقها في المهر. وإذا كانت قد قبضت مهر معجل على فرض أثاث بيت بقيمة 2000 دينار أو ذهب بقيمة 2000، بدها تعيده وبتعيده نقدا ومش أقساط. عم بركز عليها لأنه بجوز هذا ما يجي سؤال أو إشي وما يجي ببال حدا. حضرتك حكيت إنه في ناس عم تفهم هذا الموضوع غلط، عرفت كيف؟ حتى لما بدها ترجع هي ما في أقساط. الزوج إذا طلق زوجته بقضية الشقاق والنزاع وطلع عليه 4000 دينار بيدفع الربع القانوني إذا كان غير مقتدر ويقسط المبلغ المتبقي. المرأة يجب أن تدفع نقدا.
0: نعم. نعم. لماذا؟
1: الصحيح نص القانون هيك إجا فيها. بجوز أنا ما بدي أدخل في عقلية المشرع أو نعم. ذهنيتي اللي حط القانون، بس هم دائما وأبدا بهيك شغلات بحطوا خلينا نحكي عقبات حتى ما الأسرة إنها تروح أو يعني ما تنهدم هاي الأسرة. بجوز هذا هو السبب فيها. السبب الآخر إنه بجوز يكون هاي الفتاة أو هاي السيدة غير قادرة مستقبلا إذا كانت لا تعمل أو شيء إنها تعطي هذا المهر. كويس. عشان هيك يمكن لجأوا هذا الموضوع. هذا التفسير هو اجتهاد شخصي صحيح.
0: نعم. لكن نعم. يعني ما بنعرف شو السبب الحقيقي، لأنه في حالة الخلع فيه يجب أن تدفع نقدا، لكن نعم. في حالة الطلاق يستطيع التقسيط للمؤخر. نعم. وما إلى ذلك. طيب اليوم قد تلجأ المرأة لمرحلة الخلع، هل من الممكن التسوية بين الزوجين؟ بمعنى تقوم المرأة بالافتداء ولكن بالاتفاق مع زوجها انه خلص انا ما بقدر ارجع لك 1 2 3، انا رح افتدي وانا رح اقوم بالخطوة مقابل انه ننهي ودي. ممكن هذا الحل يكون موجود؟
1: خلينا نوضح للمستمعين انه هذا المقصود.
0: نعم.
1: هلا الافتداء هو بتكون لم تجد وسيلة للتصالح مع المدعى عليه، يعني ما في آلية، مع انه احنا بنروح على مكاتب الإصلاح الأسري ببحثوا هذا الموضوع معهم، ما في آلية على التراضي، مشان هيك يعني هي بتلجأ لهذا الموضوع. لكن إذا كان المهر هو المقبوض 4000 ومتأخرها هو 10000، تنازلت عن 10 هو قال أنا ما بدي المهر المقبوض 4، أكيد طبعا بصير بالاتفاق بيناتهم، يعني بالتراضي بين الطرفين بصير نعمل أي موضوع آخر. من هون أنا بقول مرات بهيك قضايا بدل ما أنت تعمل قضية اللي هي بسميها الافتداء أو الخلع الاسم القديم فيها، بنروح على إشي اسمه الطلاق مقابل الإبراء. طلاق مقابل الإبراء بتصير بجلسة واحدة كويس وبتنتهي المعاملة بيوم واحد اللي هي بروحوا بيقولوا اتفقنا عند القاضي اللي هو مسؤول عن قاضي الطلاق اتفقنا على كذا كذا كذا، وهي أسهل من إنك تروح على قضية الافتداء لأنه فيها عرض صلح وفيها محكمين وفيها مسائل كتيرة، أنت بتختصر إجراءات. عشان هيك يمكن مرات بعض العالم ما بيفهموا هاي الآليات، فبتلاقي ما بيعرف هو شو بده يختار.
0: نعم.
1: فبصير في متاهة. وعشان هيك أنا بحكي مرات استشارة المحامي المتخصص أو اللجوء إلى المحكمة وسؤال، مثلا هو القاضي لا يستشار.
0: نعم.
1: يعني بروحوا بالمحكمة بيسألوا بتفاكم هيك شغلي، فلو راح كمان على مكاتب الوفاق الأسري والراحة الأسرية بجوز يعطوهم كمان هم كمان فكرة موضوع، لأن الناس ما بتعرف. بدليل أنه بيجيني سيدات بتقول لي أنا بدي أعمل خلع وبتعتقد إنها رح تتطلق بخلال أسبوع أو يومين أو ثلاثة، بس هذا مش صحيح. لأنه الخلع أو الافتداء، مشان لما بنحكي اللفظين هو إحنا نقصد في هذا اللفظ فيهم، الهدف منه إنه نعمل مصالحة. فأول شيء بتصير عرض الصلح على الطرفين، بعدين بصير في إمهال مدة لا تقل عن شهر، بعدين بصيروا بتحولوا لمحكمين يحاولوا يصلحوا بين الطرفين، وبالتالي إذا فشلوا في الإصلاح بيناتهم بيصدر قرار الافتداء بعد ما تأمن الزوجة المهر المقبوض وتسقط حقوقها بباقي الأمور. يعني بيعتقدوا إنه بنخلص بجلسة واحدة، لا. عشان هيك لا، هي أصلا موازية لقانون الشقاق والنزاع. وإذا أنا بدي أحكي الصح من باب الاستشارة والأمانة، إذا كانت الزوجة لديها شهود على الضرر مع الزوج لا تلجأ لقضية الافتداء. أنا مش عم بحرض، أنا بوضح الأمور كمحامي.
0: نعم.
1: ليه أنا أرجع 4000 وليه أسقط 10000 دينار؟ خلينا أروح على الشقاق والنزاع، بيطلع على الأقل وفق ما هو متعارف بالمحاكم الشرعية 60% من المهر يخصم منه المهر الواصل. ما رح نبحث فيها، بجوز نحكي بحلقة تانية على الشقاق والنزاع
0: بإذن الله تعالى. دكتور، قد يتبادر هذا السؤال للأذهان كونه اليوم معنا إطلاع واسع وكافي على القوانين الأردنية، زائد ظهور الإشاعات والتخويف، أسلوب التخويف، إذا بتعمل هيك بيصير لك هيك.
1: نعم.
0: في حال أقدمت المرأة على الافتداء، هل يؤثر ذلك على حضانة الأطفال؟
1: شكرا، سؤال منيح، وبيجيني عليه استشارات سواء بالتلفون أو على الموقع الإلكتروني تبع. الصحيح أنه كثير من العالم وحتى الأزواج بيعتقد بما أنه هي راحت على الافتداء سقطت كل حقوقها بما في ذلك حقوق الأطفال. أنا بأكد تماما وبرفع صوتي شوية حتى تصل الرسالة، حقيقة هو الذي يسقط حقوقها هي الشخصية اللي حكينا عنها، المهر، تعود عن طلاق تعسفي، كويس، نفقة عدة، كل هاي بتسقط منيح. لكن بالنسبة للأولاد تبقى نفقة الأولاد مسؤولية الأب، نفقة التعليم على الأب، أجرة المسكن على الأب، جميع هاي الأمور المتطلبات اللي هي بتخص الأطفال تبقى على الأب ويبقى مسؤول عنهم حتى لو إحنا عملنا قضية افتداء. فما في خوف بهاي الطريقة، بس لازم نوضح الموضوع.
0: نعم أكيد. نعم. اليوم يعني المرأة قد تصل إلى يعني ممكن نحكي واقع ما بتقدر تتحمله، مش قادرة تكمل فيه، الطلاق ما عم بيصدر من الطرف الآخر ولا حتى أمانة لاستقرار معه، بتوصل لمفترق الطرق وبتحكي لك أنا بدي أقدم على هاي الخطوة، ما بدنا شوشرة، ما
1: نعم.
0: بدنا
1: نعم.
0: بهدلة زي ما بيحكوها، أنا بدي أقوم بالافتداء.
1: نعم.
0: الحالات اللي بتيجيك دكتور من واقع خبرتك، فعلا هل بعد ما تقوم بهاي الخطوة بتصير تبدأ التهديدات أو الخوف عند السيدة هاي، سواء من المجتمع المحيط فيها أو من هذا الزوج؟
1: لا، الموضوع الخوف هو موجود، عرفت كيف؟ لأنه كل عملية انفصال بين الزوجين بصير وراها حسابات أخرى، الأولاد، نفقة الأولاد، كذا، تهديدات. في كمان أحيانا بتصير في تهديدات اجتماعية اللي هي ما تتعلقش بالأموال، يعني في قضية بتصير إنه قضية انتقام، ليش أنت عملت افتداء؟ طبعا على فكرة أنا بدي أجيب مثل، لأنه حكيت حضرتك الحالات مر علينا، أنا رفعت قضية افتداء لسيدة، كويس، وبالتالي هي بدها تدفع مصاري. طبعا قضايا الافتداء بأشر تماما اللي بيلجأوا إلها السيدات الموسرات، مش موسرة يعني وسيسار فاحش، إما بتشتغل أو معها وظيفة أو عندها أسرة داعمة، كل هذا بعتبره أنا مواضيع يسار في الموضوع فيها. فهي بتلجأ لهذا القضية في ده حتى ما تنشر هذا الموضوع. القضية اللي بدي أحكي عنها، شوفي لوين فيها، صار فيها تهديد إنه الزوج بيحكي معي أنا كمحامي إلها إنه أنصحها تسقط القضية وما تخلعني، لأنه أنا بصير بالمجتمع مخلوع. هو استعمل هذا اللفظ. حاولت أوضح له الموضوع شو هو، إنه هاي أحد طرق الخلاص بين الأزواج في حال استحالة الحياة بين الطرفين، وهي أفضل إلك ماليا من إنك أنت تعمل قضية شقاق ونزاع ويطلع لها، أو أنت تلفظ بلفظ الطلاق وتحط كامل مهرها وتحط التعويضات اللي فوق هذا الموضوع. فرفض هو هذا المسمى إنه ينصرف عليه، اللي هو بسموها الوصمة. كيف أنا أصير هيك؟ فقال إذا بتعمل هذا الموضوع أنا رح أخطف الأولاد وأهرب فيهم خارج البلاد. هلا أنا كمحامي مؤتمن حاولت أوضح لها الصورة، بس بنفس الوقت أعطيتها الحلول. يعني كمان أنت كمحامي، طب ليه ما خبرتني؟ أنا بحكي رسالة للجميع وللمحامين وللكل إنه أنت تكون صريح مع موكلك، بس اعرف كيف توصل الرسالة، ما تعمل هلع ولا خوف ولا كذا، بسط الشرح حتى تكون الرسالة تصل لها يا سيدة، بعدين عطيها آليات الحل. هو هدد بخطف الأولاد، قلت لها أنا بتقدري تعملي إشي اسمه منع سفر للأولاد باعتبارك الحاضنة وهذا حق إلك. فبالتالي إحنا لقينا الحل وطلعنا من تهديد هذا الرجال. نعم بصير إلها عواقب كثيرة صحيحة، منها اللي حكيت عنها الاجتماعية، الوصمة اللي عند الزوج، ومنها التهديدات اللي بتصير فيها يعني، ومنها نظرة المجتمع اللي بيحكوا فيها. بس الصحيح هي قضية موجودة، واليوم إحنا صرنا متطورين يعني بالأردن، ما بحكي حتى ما يأخذ علينا، لأنه في هجمة حاليا على هذا الموضوع وفي صفحات عم بتهاجم. أنا ما بحكي وما بشجع، بقول الأصل أن تبدأ الأسرة بحل قضيتها عندها وما نصل لهذا الموضوع كويس. لكن هذا موجود، هذا الأمر هو موجود حقيقة.
0: نعم واليوم في فقرة من جوا المحاكم إحنا ما بنحرض ولا بنوجه، إحنا بنوضح.
1: نعم.
0: في حالات موجودة بالمجتمع ما إحنا عايشين، اللي نعم. اللي مش ببيته هاي المشكلة عن بيت قرايبه من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو بيت جيرانه أو حتى زملائه، فهاي الحالة موجودة. وللأسف هذا الموضوع، موضوع المشاكل الزوجية التي قد تؤدي إلى الانفصال، ما حدا معصوم عنها.
1: صحيح.
0: شو ما تحاول أنت مش معصوم عنها.
1: صحيح.
0: فإحنا فقط هي فقرة توعية وليس للتوجيه أو حتى أنه نحكي للناس يلا سووا اعملوا، ما هذا بالأخير كل واحد يعمل بعقله ونوضح الأمور.
1: صحيح. خليني بس أضيف لكلام حضرتك. نعم. المحتوى رائع.
0: الله يسلمك.
1: نحن بهذا البرنامج أو أصحاب المهنة أو اللي بيشتغلوا بالإصلاح الأسري أو المصلحين الاجتماعيين واللي بيحلوا قضايا أسرية أو حتى القضاء نفسه، الهدف الأول هو الإصلاح.
0: نعم.
1: والهدف الثاني هو إظهار الحقوق. أنت قبل ما تقدم على هاي الخطوة بدك تعرف شو بصير معاك. طيب هاي السيدة اللي حكينا قبل شوي عنها، اللي يعني المحتوى اللي حكينا عنه إنه الافتداء بتسقط حقوقها، بس بجوز ما بتعرف إنه شو حقوق لأولادها.
0: نعم.
1: قد تعتقد أنه راح حقوق أولادها مع هذا الموضوع، لكن أنا بدي أفهمها إياها، عرفتي؟ قد الزوج يفهم أنه بما أنها هي عملت خلع معناته ما لهاش عندي ولا إشي آخر. إحنا بنوصل رسالة قانونية كويس، ولا نحرض أي أحد عليها. واللي بنحكيه إحنا بهاي الحلقة أو اللي بنحكيه على وسائل التواصل الاجتماعي نحن مسؤولين عنه، لأنه كله وارد بقانون. والأشخاص اللي بيهاجموا قانون الأحوال الشخصية، بدي ألخص هاي الفكرة حتى أدافع عن قانون الأحوال الشخصية، لأني أنا محامي شرعي. هذا القانون وضعه لجنة من العلماء، وبالتالي أشرفت عليه كذلك دائرة الإفتاء، اللي هي دائرة الإفتاء اللي مسؤولة عن الحلال والحرام، فما بدخل إشي في حلال وحرام. الوالي أو القاضي اللي هو الحاكم بنسميه عنا، وهذا تعبير قديم، هو ينظم الأمور. حتى يعني ما فيش إشي بالزواج اسمه، فيش إشي بزواجنا إنه عمر الفتاة أو الشاب للزواج 18. نحن نظمنا الأمور وعملنا استثناء اللي هو من أكمل ال 15. هاي أمور تنظيمية. لو حدا قال لي أنا بمحاضرة أعطيني النص القرآني عليها، ما في نص عليها. أعطيني حديث نبوي شريف عليها، ما في حديث عليها. بس للوالي اللي هو الحاكم اللي هي الدولة أن تنظم هذه الأمور.
0: صحيح،
1: نعم،
0: 100%. رح نكمل عن آثار الافتداء والخلع المجتمعية على المجتمع، لكن بعد الفاصل دكتور.
1: إن شاء الله
0: فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
1: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
0: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: المفروشات.
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991.

0: برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلأ بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: مدارس النمو جمعية الفرقان الخيرية مدارس رواهب الزرقاء
0: دريم هوم
1: مدارس تزكية مدارس الرمز مدارس الاتفاق

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بفقرة من جوا المحاكم والحديث حول الافتداء مع الدكتور عاكف المعايط. أهلا وسهلا فيكم من جديد دكتور.
1: أهلا وسهلا
0: دكتور. يعني أكيد نسمع مصطلحات دائما في المجتمع إنه هاي القوانين مش موجودة عنا، هاي أخذناها من الغرب وطبقناها وتهدف إلى التفكيك الأسري.
1: صحيح.
0: والاتهامات التي تطال الزوجة وإنه هي كيف بدها تفكك الأسرة وبتبحث عن التحرر والنسوية وهلم جرة من الاتهامات، هذا الكلام صحيح؟
1: أول شيء شكرا لهذا السؤال لأنه لازم نوضحه بصراحة، لأنه هذا السؤال أنا بسمعه بالمحاضرات بالندوات لما بكون عندي لقاءات إعلامية بالتعليقات بتشوف بهذا الموضوع. موضوع الاتهام وارد أصلا من كتير فئة من الأشخاص اللي أنه إحنا بنحكي بأجندات غربية، يعني إحنا بنطبق تعليمات أجانب غربيين أو إشي مش عاداتنا. أنا بس بدي أوضح هذا الأمر في موضوع الافتداء بالذات. فيها إحنا التجأنا للقرآن الكريم ولا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا الافتداء إجا من هاي الآية اللي هي البقرة،
0: سورة البقرة.
1: نعم. سورة البقرة ورقم السورة 58 أو الآية رقمها 58 إذا حدا بده يرجع لها. ولا جناح عليهما اثنين، ها وعليهما اثنين فيما افتدت به. إذن إحنا أبحنا الافتداء وجعلنا سبل من وسائل الخلاص. إذن هو موجود بالقرآن، إذن هو مش أجندة غربية فيها. مع أنه إذا بدك تحكي على الأصل فيها وأنا أعطيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منها شيء، طب أنا كيف برجع لك؟ هاي الآية اللي بتحدث عنها هي أنقذتنا من هذا الموضوع واعتبرت أنه هذا الموضوع هو أمر طبيعي وأحد السبل حتى إذنين الحياة الزوجية. وأنا بقول أن المشرع كان صحيح لسبب أنه كثير من السيدات اللي رفعت إلهم أنا إما كان ما بدها تحكي تنشر غسيل، وإما ما عندها بين شهود على أنه في خلافات بينها وبين أزواجها. وعلى الأغلب السيدات الغير أردنيات اللي أهلها وعيلتها مش موجودون هنا، كل الاحترام لأهلنا برا كمان، ما عندها بين شهود على هذا الموضوع. والقانون بقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وإذا وصلنا اليمين لبعض الأزواج للأسف شفتهم كتير بحلفوا، مع أني عندي أوراق تثبت أنه هو في إيذاء لها
0: للأسف.
1: نعم
0: للأسف.
1: بس ما في أجندة غربية، اطمئنوا نحن مصادرنا بقانون الأحوال الشخصية من الفقه الإسلامي.
0: نعم
1: كويس.
0: نعم.
1: حتى الدستور الأردني عندنا، الدستور الأردني بتقول لك أنه المحاكم الشرعية تطبق أحكام الشرع الشريف، معناته إحنا بنطبق قانون شريعة، ما بنطبق أجندة غربية زي ما أنت بتتهم الغير.
0: نعم.
1: ما بتتهمني أنا، بتتهم الغير.
0: نعم.
1: نعم.
0: لكن هو في النهاية هو سواء من الشريعة أو مأخوذ من الفقه الإسلامي أو مشاكل من المجتمع أو من التقاليد تؤدي بالنهاية إلى التفرقة بين الأسرة.
1: نعم.
0: يعني الزوجة والأولاد لحال، الأب لحال، وفي بعض الأحيان يعني الأولاد يتنقلوا بين الأب والأم وما إلى ذلك من هاي التفرقة. فما أثر الافتداء والشقاق والنزاع والطلاق على المجتمع؟ يعني لاحظ دكتور حطيتهم كلهم بنفس المرتبة.
1: صحيح.
0: اللي بالآخر النتيجة
1: صحيح
0: واحدة.
1: صحيح. حطيتيهم حضرتك بمرتبة واحدة لأنه النتيجة إلهم كلياتهم كل هاي المحتوى اللي بتحدث عنه سواء افتداء أو الاسم القديم للخلوع أو الشقاق والنزاع أو الطلاق المباشر، لأنه الزوج يوقع الطلاق بإرادة منفردة، هو بيطلق لحاله.
0: نعم.
1: يسموه طلاق تعسفي.
0: نعم.
1: كل سبل هاي الطلاق فيها المتضرر فيها الأول والأخير هم الأطفال
0: 100%.
1: وجميل جدا أنه أنا كنت بتابع قبل يومين حلقة معاكم على موضوع المتضرر من قضايا الطلاق هو الأطفال.
0: نعم.
1: وكان اللقاء كتير رائع فيها لأنه بعدين الطفل هذا بتغيب هويته.
0: نعم.
1: مش عارف كيف بيغيب هويته، هل هو مع الأب؟ هل هو مع الأم؟
0: نعم.
1: إمتى بيشوف أبوه؟ إمتى بيشوف أمه؟ هل الأب بده يقتر عليه بالإنفاق؟ أنا شفت حالات كتيرة.
0: نعم.
1: للأسف أحد الآباء نقل أولاده من مدارس الخاصة اللي كانوا متعودين عليها إلى مدارس حكومية على اعتبار أن الولي هو اللي بيحدد نوع التعليم، بس بده يكون مبرر لأنه حتى ما حدا يفهمنا خطأ. إذا كانوا بتعليم خاص بدهم يستمروا بالتعليم الخاص، نعم. إلا إذا صار هو فقير أو غير قادر على الموضوع، نعم. فيها فالمتضرر الأكبر هدول الأطفال فيها، والهوية الأولاد بتضيع، نفسية الأولاد بتتدمر، مش عارفين حالهم هم هون ولا هون، والأثر النفسي هذا بينعكس على الأولاد حتى بمستقبل حياتهم، بيكون نعم. في عندهم خلاف لما بيتزوجوا وبيكبروا كمان. نعم
0: نعم 100%. يعني بالنهاية النتيجة واحدة، الضرر حاصل للأسف الضحية الأولى لهذا بعد الطلاق، طبعا احنا كان نعم. ضحية نعم. ما بعد الانفصال هم الأطفال،
1: نعم.
0: قد تكون المرأة ضحية للرجل، وقد يكون الرجل هو ضحية للمرأة
1: أكيد.
0: أيضا في علاقة زواج سامة. دائما ندعو للإصلاح، دائما ندعو لتكون العائلة متماسكة، نحاول قدر المستطاع نصلح. بالآخر البيوت ما بتنبنى ببلاش، ما بتنبنى
1: صحيح.
0: بأعصاب باردة،
1: صحيح.
0: بدنا ندير بالنا يعني. بالآخر دكتور، زي ما حكيت بخصوص الآية سورة البقرة آية 229، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هاي من ضمن آية 229 عفوا من سورة البقرة. فبكفي إذا وصلنا لمرحلة إنه ينفصلوا الزوجين، صرنا نحكي هذا من الغرب. بالآخر الإسلام والدين وجد عشان الناس تكون مرتاحة،
1: نعم.
0: تتعامل بسلاسة،
1: صحيح.
0: فما نضل نحط شماعة أخطاء عنا، فلان غلط الحق عليها. إحنا بنشوف الهجوم الحالي على السوشيال ميديا، وخصوصا بأعمار الحضانة، اللي بيقول لك على عمر 7 سنين لازم تكون الحضانة للأب، على عمر 10 سنين تكون الحضانة كذا. يا جماعة الخير، لو تفكر كيف تصلح أسرتك قبل ما تفكر كيف تغير بالقانون، والله تكون الدنيا بخير 100%. دكتور، في نهاية هذا اللقاء نصيحة بتوجهها للمستمعين والمستمعات والمشاهدين وتكرمت.
1: يعني دائما أبدا بتحدث بكل المواضيع وبكل المواقع تحدث فيها، هدفنا هو توصيل رسالة. أنا بجوز مش هدفي أحكي للناس شو هو الخلع أو الافتداء أو الشقاق والنزاع، هدفي إن أوصل رسالة مجتمعية. رسالة مجتمعية: لا تفكروا بالطلاق، خلوا قرار الطلاق آخر شيء، حاولوا التفاهم، حاولوا لغة الحوار بينكم تكون هادئة، حاولوا تتواصلوا مع بعض. مش اختلفنا على طقم كنبيات نروح نرفع دعوة طلاق، لا، مش صحيح هذا الحكي. فبدنا نفكر إلى على إنه نراجع كمان. لسه في ثقافة عنا بسموها ثقافة العيب، إنك تروح أنت على مرشد اجتماعي، على مرشد نفسي، على مرشد أسري، إنك تشرح له موضوعك، هذا بيساعدك. نحن لازلنا ما وصلنا لهاي المرحلة، لكن بتمنى. صحيح دائرة قضاء عملت الإصلاح الأسري، لكن بصراحة ما بيأدي الرسالة اللي أنا بدي إياها، اللي فيها جهد لشخص متخصص بالوساطة الأسرية إنه حل المشكلة. ما هو راح يقولكم إنه هاي القضية مش حزارة تصرف فيها للطلاق، فكروا منيح. والرجل يضبط نفسه كمان بموضوع التلفظ بألفاظ الطلاق. للأسف أنا اجتمعت مع سيدة مطلقة 17 برا أو حوالي 17، لأن هي مش عارفة تعدهم، وكل مرة بيروح على الإفتاء هو بجيب فتوى إنه أنا كنت معصب، ما كنتش صاحي، ما كنتش مدرك من كذا. هذا بيسموه إشي مش صحيح الصراحة. لكن المفتي هو يفتي بفتوى وفق ما سمع من هذا الشخص فيها. أحيانا بعرف إنه الإفتاء بجيبوا الزوجة فيها، بس حتى لو يعني خلينا نقول جادلته، بالنتيجة هو صاحب القرار، هو اللي بيحكي هيك. وإذا رحنا على المحكمة بدنا إثبات بينة الصح وبينة الدهش، كمان مسألة طويلة فيها. عدوا للعشرة، فكروا منيح، احموا أسركم. بالنتيجة زي ما حكينا شوي، المتضررين أولادكم. كتير من الأسر بعرفها تحملت كتير كرمال أولادهم، تحملوا كرمال أولادكم.
0: شكرا جزيلا، شكرا لرسالتك الواضحة والصريحة دكتور عاكف المعيط، شكرا جزيلا.
1: الله يسلمك.
0: نلتقي فيك الاثنين القادم إن شاء الله في فقرة من جوا المحاكم بموضوع جديد بإذن الله تعالى. أما أنتم مستمعينا الكرام، لهم بكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في حلقتنا. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وعلى أسركم، في أمان الله.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
3: دريم هوم،
2: مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

شكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة، فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة في القرآن، معنا آية 34 بعد 100، نتحدث في بعض معانيها إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: تلك أمة قد خلت، بعد ما تكلم عن ملة إبراهيم عليه السلام من الآية 126، بل من قبل تكلم عن مجموعة أمم، إلى أن قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه، ثم تكلم عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخره. قال مولانا معلقا ومعقبا على تلك الأمم، قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. خلت سبقت مضت، لها ما كسبت ما عملت من خير، ولكم ما كسبتم أنتم أيضا لكم ما عملتم من خير أو عملتم من غير ذلك، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني بلاش نختصم فيهم، لنا هذا النبي يتبع، لا حاشا، هم يتعصبون، إسحاق ويعقوب لنا، وإسماعيل أسمعين ليس لهم مهما حاولوا. مولانا يعلمهم أن لا يتكلوا على هذه الأنساب، ولكن يتكلوا بعد الله عز وجل على أعمالهم. تلك أمة قد خلت، مضت بأعمالها، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ما أجمل هذا الدين والله. ولا تسألون عما كانوا يعملون، طبعا الأنبياء لا يعملون إلا خيرا، لكن أنتم ما في داعي للفخر بهم وأنتم لستم على طريقهم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني آية 135 لكنها متصلة تمام الاتصال بسابقتها، يعني بدل ما يكون هؤلاء أسوى لهم أصبحوا مادة تعصب وتحزب وانقسامات.

0: وقالوا أي للبشر الآخرين للناس الآخرين وقالوا لغيرهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل مولانا يرد على دعواهم بل إضراب إبطالي نسف كلامهم نسفا وهدمه هدما. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أو يا كل إنسان يريد أن يعلق عليهم بل ملة إبراهيم حنيفة. ما الذي نصب الملة؟ اتباع، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين حنيفا مائلا عن الشرك بعيدا مبتعدا عن الشرك وما كان من المشركين. مع الآية 36 بعد المئة نواصل الحديث. قولوا الآن لمن القول؟ لأمتنا، لنا نحن ولكل الناس من بعد. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أحيانا بعبر أنزل علينا، هذا أنزل إلينا من أجل أن يقودنا ويسوقنا إلى الخير لرفع سويتنا لرفع كرامتنا. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كل ذولا أنبياء لنا والأسباط اللي هم الذرية المنبثقة من هؤلاء الكرام الأسباط. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم كل هذا التراث نعتد به ونعتز به ونؤمن به ونتبعه لأن كلهم يدعون للتوحيد إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتما لكل الأنبياء والمرسلين وكل رسالات السابقين متضمنة في هذا القرآن المبين لا نفرق بين أحد منهم. يعني عمر الدين ما كان سبب تفريق وتمزيق مع هذا الله، لكن البشر بسوء فهمهم بتعصبهم بضيق عقلهم بالنزق والعصبيات مزقوا وفرقوا كتلتهم الشعبية إلى مزق وفرق وتناحر وتنافر إلى آخره. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أجمل ختام لهذه المجموعة من الآيات. إذن كل الناس على ملة الإسلام والحمد لله، هكذا الأصل. مع الآية 37 بعد المئة نبدأ حديثنا في الحلقات القادمة إن شاء الله. الملتقى بكم ودائما نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 ينجح في تركيب 300 طرف صناعي خلال شهرين بالقطاع. وزارة المياه والري تطلق منصة النافذة الواحدة الخاصة بمشروع النقل الوطني للمياه بما يسهم في تبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح وتسريع تنفيذ المشروع. وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن عن تعرض محول كهربائي يغذي إنارة طريق عمان إربد لاعتداء جديد في حادثة تضاف إلى سلسلة الاعتداءات التي تستهدف عناصر السلامة المرورية. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو تفيد بأن الأردن حقق إنتاجا وفيرا من الحبوب خلال العام الحالي مدفوعا بظروف مناخية مواتية طوال الموسم الزراعي. عشرات المستعمرين يقتحمون المقامات الإسلامية في بلدة كفو الحارس شمال محافظة سلفيت بحماية مشددة من قوات الاحتلال. الخارجية الإيرانية تقول إن إيران لا تجري محادثات مع الولايات المتحدة حاليا وثمة محادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. وزارة الصحة المصرية تسجل إصابة واحدة فقط على مستوى الجمهورية جراء الزلزال الذي ضرب محافظة السويس صباح اليوم. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، إذا كان الإخلاص عبادة القلب هو في الحقيقة نصف الإسلام كما يبدو، لكن لو دققت لرأيته الإسلام كله، لأن العمل من دون إخلاص لا يقبل. شيء آخر يغفل عنه المسلمون، ألا وهو الحب. قد تجد كل مظاهر الدين صارخة، لكن هذا الحب الذي يملأ القلب، هذا الحب لله تعالى والحب لرسوله ولسنة رسوله وللمؤمنين ولكل عمل صالح يقرب من الله عز وجل، قد يضعف هذا الحب، ومع ضعف هذا الحب تضعف حركة المسلم. أيها الإخوة الكرام، كبار العلماء أدرجوا المحبة من بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فقالوا هذه المنزلة تنافس فيها المتنافسون، وإليها أسرع العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. هي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، هي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات، هي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، هي الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، هي اللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، هي روح الإيمان، هي روح الأعمال، هي روح المقامات، هي روح الأحوال، التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، توصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبداً واصليها، تبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، هي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائماً إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب. وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرأة مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة. تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرش نائمون، وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون، أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح، وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم، وكان بذلهم بالرضا والسماح، وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح. تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهم، وشكروا مولاهم على ما أعطاهم، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. أيها الإخوة الكرام، نبدأ ببعض الآيات التي تتحدث عن الحب. الله عز وجل يقول: ومن الناس، من للتبعيض، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأخبر جل جلاله أنه من أحب من دون الله شيئاً كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أنداداً. هذا ند في المحبة وليس ند في الخلق والربوبية. لا يعقل أن يقول أحد فلان خلق السماوات والأرض، هذا شيء مستحيل، ولكن الندية التي أشارت هذه الآية إليها
تعني ندية في المحبة والتعظيم، فإذا كان القلب متعلقا بغير الله معظما غير الله فهو في شرك تنطوي عليه هذه الآية وتشمله هذه الآية. أيها الإخوة الكرام، لا أحد على وجه الأرض يستطيع أن يدعي ما لله من خلق وتربية، ولكنه قد يتوجه لغير الله، وهذا هو الشرك. والذنوب كما تعلمون ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله، وذنب لا يترك ما كان بينك وبين الخلق، وذنب لا يغفر وهو الشرك. الشرك أيها الإخوة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الشرك الخفي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. هذا تؤكده الآية الكريمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أنت حينما تعظم غير الله، وحينما تحب غير الله، وحينما تعقد الأمل على غير الله، وحينما ترجو غير الله، وحينما تخاف من غير الله، وحينما تتوهم أن فلاناً ينفعك، وأن زيداً يضرك، وأن علاناً بإمكانه أن يقدمك نحو الأمام كثيراً، هذا هو عين الشرك. أيها الإخوة الكرام، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. الآية الأولى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله، أي في المحبة والتعظيم كما ينبغي أن تحب الله عز وجل، يحب ما سوى الله كما ينبغي أن يحب الله، يعظم ما سوى الله كما ينبغي أن يعظم الله، وهذا هو عين الشرك. أيها الإخوة الكرام، آية أخرى متعلقة بهذا الموضوع الجليل، الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. هذه الآية أيها الإخوة تعطيك الدليل على محبتك لله. لما ادعى معظم الناس محبة الله عز وجل، وكل يدعي وصلاً بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، لما ادعى معظم الناس محبة الله عز وجل طالبهم الله بالدليل، وأقوى دليل على محبة الله اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن اتباع سنة النبي عين طاعة الله، ولأن طاعة الله عين اتباع سنة النبي. الله عز وجل يقول: والله ورسوله أحق أن يرضوه، بضمير المفرد، يعني إرضاء الله عز وجل عين إرضاء النبي، وإرضاء النبي صلى الله عليه وسلم عين إرضاء الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. هذه الآية تبين دليل محبة الله، وقد يكون هذا الدليل بنفس المؤمن، هو يدعي محبة الله، فإذا خالف سنة النبي في مواطن كثيرة فهذا دليل أن محبته ادعاء وليست حقيقة. أيها الإخوة الكرام، آية ثالثة متعلقة بهذا الموضوع الجليل، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء المحبين لهم أربع علامات: أذلة على المؤمنين، يعني مشفقون عليهم، يحرصون على سلامتهم، يحرصون على سعادتهم، يفرحون بما يفرحون، يتألمون لما يألمون،
يشفقون عليهم، هذه العلامة الأولى من محبة الله، يحبهم ويحبونه. ما خصائصهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أما إذا كان العكس، أما إذا كان بين يدي الكافر ذليلاً وعلى أخيه المؤمن قوياً، هذه علامة خطيرة جداً، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون أنفسهم وأهواءهم، ويجاهدون بالقرآن الكريم، ويجاهدون بإعداد العدة للعدو، ويجاهدون جهاداً قتالياً، جهاد النفس والهوى، والجهاد الدعوي، والجهاد البنائي، وجهاد النفس والهوى. ولا يخافون في الله لومة لائم. أربع علامات. لا تفكر تفكيراً ضبابياً، كن علمياً في تفكيرك. تدعي محبة الله؟ هل أنت مطبق لسنته؟ التفصيلية؟ هل تعلم سنته؟ كيف تطبق سنة النبي إن لم تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ والقاعدة الأصولية: ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض. أرأيت إلى الوضوء؟ إنه فرض، لأن الصلاة التي هي فرض لا تتم إلا به. أرأيت إلى أشياء كثيرة تعد مقدمات لواجبات أو لسنن؟ إنها تأخذ حكمها. فإذا كانت علامة محبة الله أن تتبع سنة النبي، فأول عمل يقتضي أن تتعرف إلى سنة النبي. هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون أنفسهم، ويجاهدون جهاداً دعوياً، وجاهدهم به جهاداً كبيراً، ويجاهدون جهاداً بنائياً أعدوا لهم، ويجاهدون جهاداً قتالياً. ولا يخافون في الله لومة لائم. حينما يتحركون نحو أهدافهم لا تعنيهم أقوال الناس. ما ضر السحاب نبح الكلاب، وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر. ولو تحول الناس إلى كناسين ليثيروا الغبار على هذا الدين، ما أثاروه إلا على أنفسهم. أيها الإخوة الكرام، أربع علامات في هذه الآية، وعلامة في الآية السابقة. شيء آخر: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. متى تتمنى أن تتقرب من جهة إلا إذا أحببت القرب منها؟ ومتى تحب القرب منها إلا إذا أحببتها في ذاتها؟ فعلامة محبة المؤمن أنه يسعى دائماً إلى التقرب إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الآيات المتعلقة بالمحبة. فماذا في السنة الصحيحة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وفرق كبير بين حلاوة الإيمان وحقائق الإيمان. حقائق الإيمان: أي إنسان أوتي فهماً عميقاً يدركها، لكنه ليس أي إنسان يذوق حلاوة الإيمان، لأن لها ثمناً. هذا الثمن أن يكون الله في قرآنه، في أمره ونهيه، ورسوله في سنته الصحيحة، في أمره ونهيه، أحب إليه مما سواهما. ولو طرحت هذا السؤال على مليار مسلم لأجابوا جميعاً بنعم. ليس هذا هو المعنى. أن يكون الحكم الشرعي المستنبط من الكتاب والسنة أحب إليك من مصالحك القريبة الملموسة المادية
عندما تتعارض مع الحكم الشرعي. هذا البند عند التعارض، حينما تتعارض مصالح المسلم المادية مع الحكم الشرعي ويؤثر مصلحته، إذن هو لا يحب الله ورسوله، إذن هو لم يدفع الثمن أن يكون الله في قرآنه ورسوله في سنته أحب إليه عند التعارض مما سواهما. ثمن هذه الحلاوة باهظ جدا، لكنه على المؤمنين ليس بالباهظ، كقوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإن هذا الثمن باهظ إلا على عباد الله المؤمنين. أيها الإخوة، حلاوة الإيمان يعني السكينة التي تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. حلاوة الإيمان يعني ذلك الأمن. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حلاوة الإيمان تعني الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حلاوة الإيمان تعني السعادة، والسعادة شيء واللذة شيء آخر. السعادة تنبع من داخل الإنسان ويملكها كل إنسان، وهي متنامية وتنتهي بصاحبها إلى الجنة، بينما اللذة تأتي من خارج الإنسان وتحتاج إلى أموال، وتأثيرها متناقص وتعقبها كآبة، وقد تنتهي بصاحبها إلى النار. شتان بين اللذائذ التي يلهث الناس وراءها، وبين السعادة التي يملك كل مسلم قيادة. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 07-86-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. مستشفى شميساني، 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد. 07-90-38-76-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 26 بعد 100. كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. الحديث 1360. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني تميم أبشروا. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجهه، فجاءه أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن، اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش، فجاء رجل فقال: يا عمران، راحلتك تفلتت، ليتني لم أقم. الحديث 1361. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحسين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. الحديث 1362. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: شتمني ابن آدم، وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني، وما ينبغي له. أما شتمه فقوله: إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله: ليس يعيدني كما بدأني.

0: عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. باب ما جاء في سبع أراضين. الحديث 1364. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. باب صفة الشمس والقمر بحسبان. الحديث 1365. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس: تدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الحديث 1366. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. باب ما جاء في قوله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الحديث 1367. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه. فعرفته عائشة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري، لعله كما قال قوم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياتف أم يقرأه محمد رياض. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير قافلة مساعدات إلى سوريا تضم 16 شاحنة محملة ب 32 كرفانا. وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات يؤكد أن التعديل الوارد على المادة 18 من مشروع قانون الملكية العقارية لا يستحدث أحكاما جديدة بشأن تملك غير الأردنيين. وزير الإدارة المحلية وليد المصري يقول أن تعديلات الملكية العقارية تحمي الأراضي الزراعية. تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة الفاو يقول أن إنتاج الأردن من الحبوب يقفز بأكثر من 50% في العام الحالي. دراسة لمركز راصد تشير إلى أن 52% من الأردنيين يفضلون تعيين رئيس البلدية مقابل 44% يؤيدون انتخابه. مكتب نتنياهو يعلن أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها بشأن خطة لقطاع غزة رحب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن إيران لا تجري محادثات مع الولايات المتحدة حالياً، وثمة محادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام، الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. بدأنا في محور مهم حول العبودية. العبودية الكرام وأنك عابد الله تعالى، وهي تشمل كامل نطاق الحياة، لكن كم من الناس يستفيدون منها؟ العبودية الحقة التي يستفاد منها، وفي عبوديات منقوصة وفي عبوديات فيها نقص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تكلم أنه كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين الصدقة، ويعين الرجل في دابته الصدقة، الكلمة الطيبة صدقة. هذا يعني النشاط الإنساني الكامل. رأوا الصحابة رجلا وقد عجبوا من نشاطه وهمته، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. إذن هذا دليل الكرام إن الموضوع نشاط إنساني في كل الحياة بصدق العمل وبصدق. ولذلك الله تعالى يقول: من كان يريد العزة فلله العزة جميع. ما العزة مع العبودية؟ نعم، كلما حققت العبودية الحق لله تعالى كلما أصبحت عزيزا متحررا من طواغيت النفس والشيطان والهوى إلى غير ذلك. ولذلك الكرام قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا المعنى الصحيح، بل يصل القرآن إلى مدى بعيد إنه العابد لله حقا، لكن يا ترى من استمع إلى الشيطان فهو على الحقيقة عابد الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني. إذن إما أن تكون العبادة للرحمن وإما أن تكون للشيطان، كما ورد في حديث: كلكم يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. الله يجعلنا وإياكم إن شاء الله ممن يؤدون العبادة الحقة بوعي وفهم إن شاء الله تعالى. كان في سؤال من حلقة ماضية حول حديث نبوي ذكره أحد الإخوة الله يكرمه، والحديث له معنى. كان حديث حول قضية من يقيم في ديار الغرب، هل والله من أقام في ديار الغرب في عليه شيء؟ لا، الحقيقة الواقع مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن هذا تكلم في ظرف معين، كانت هنالك حروب وكان هنالك يعني اعتداء من دولة كفر تعارض دولة الإسلام، فمجرد السفر إلى هناك سيفتن في دينه. ولذلك حتى نهي عن حمل المصحف إلى تلك البلاد حتى لا يهان، إنما إذا اختلف الواقع اختلف الحكم. والدليل أن هذا الحديث له مناسبة أنه بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس بالسجود، بعض الخثعميين كانوا مسلمين سرا فأسرع فيهم القتل، اعتصموا بالسجود فقتلوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف الدية العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. فالحديث محمول على من لم يأمن على دينه ومن فتن في مقامه في ذاك البلد. إما اليوم إذا صار بصراحة مقامك في هذا البلد الأجنبي يحقق لك يعني الارتياح وعدم الفتنة، بصراحة لا حرج، ليس هذا المقصود. ولذلك الحديث أو إجمال المسائل يدور مع التي وجودا وعدما. إذن الفتنة إن وجدت، وذلك في سورة النساء لما قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بإقامتهم في بلاد كفر يفتنون فقط، بهذا المعنى وليس على العموم، والله تعالى أعلم. طيب، كان في سؤال هنا، هل نتيمم لكل فريضة؟ هي مسائل خلاف. نعم، يعني الأرجح عند الجمهور نعم يتيمم لكل فريضة، كل فريضة بده يطلب فيها، لأن وجوب طلب الماء يتيمم ويصلي، ولكن بهذا التيمم الفريضة والنوافل التابعة لها. هنالك رأي لبعض الفقهاء الأحناف يرون أنه لا تنتقد طهارة المتيمم إلا كما تنتقد طهارة المتوضئ، إذا ما انتقضت بتضل طهارته، يعني هذا مذهب وذاك مذهب. كان هنا سؤال حول حكم ائتمام المسافر بالمقيم. طب لماذا أنا قلت أكثر من مرة أنه المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم الصلاة؟ نعم، لأنه هذا الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. سئل ابن عباس ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا تم بمقيم؟ قال تلك السنة. خلص، وضح الصحابة أن هذه السنة، أنه تستطيع أن تقصر وحدك أو أن تقصر وأنت إمام. أخذنا من فعله عليه السلام، صلى بأهل مكة وقصر وسلم وقال إن على سفر فأتموا صلاتكم بأهل مكة. أما المسافر خلف المقيم يتم الصلاة كاملة، هذا هو تمام السنة. الجهر بالاستعاذة والبسملة. طيب، موضوع الاستعاذة يعني هي الأمر سهل، الاستعاذة والبسملة يجوز الإصرار بها ويجوز الجهر بها. نعم، هي مسألة بدنا ننهي الجدل فيها. بعض المذاهب الآن تجهر بالبسملة، بعضها تسر، وبعضها لا تجهر ولا تسر، تترك البسملة. لا، هذا تركها خطأ، إنما الإصرار والجهر مذهبان صحيحان، لعل أغلب أحواله عليه الصلاة والسلام الإصرار بالبسملة، لكن لا ينفي الجهر بها وهو ثابت. فمجموع الأحاديث الواردة عن الصحابة عن الرسول الأول ثم عن أبي بكر وعمر أنهم كانوا يسرون وكانوا يجهرون، وهذا مذهب سليم 100%، وما بطلع لإنسان يخط إنسان في هذه المسألة الخلافية. سأل أحد إخوة سؤالا يعني يحصل الحقيقة، وهو أنه إنسان يتزوج أخت إنسان والثاني سيتزوج أخته، هذا بيسمى في الفقه نكاح الشغار، اللي هو البدلات بيسموه في العرف، أنه هذه بدل هاي، إذا كان بمهر قطعا جائز. سأل السائل بقول هل لازم يكون في تفاوت في المهر؟ ليس بالضرورة، المهم أن يكون مهر مناسبا. لو كان المهر والله 5000 و 5000 كويس، لو 5 و4 كمان جيد. إنما الممنوع شرعا نهى نكاح الشغار، اللي هو تزويج المرأة على أن يتزوج هو من أختها مثلا على أن لا يكون مهر، يعني هذه لا، هذا منهي عنه. وذلك حتى لو تم النكاح بالبدل بدون تسمية مهر، عند المنازعات والمطالبات لها هذه المرأة أن تطالب بمهر المثل، وهذا من فضل الله تعالى من عدل الشريعة. حتى لو زوجت فتاة والله يوم الأيام هيك مجاملة وبدون مهر وطالبت، الشرع يعطيها مهر أمثالها من النساء، وهذا عدل وإنصاف من فضل الله تعالى. الوضوء للتلاوة من المستحبات، والمستحبات الكرام لا يزهد فيها. لما نقول أداب التلاوة، لو لمسكنا كتاب النووي التبيان في أداب حملة القرآن لوجدنا الكثير من الأداب، منها في اللباس ومنها في التوجه ومنها في القبلة ومنها في الوضوء إلى غير ذلك، ومنها في تغطية شعر المرأة إلى غير ذلك. فالحقيقة أنه هذا من الأداب، بعض الفقهاء يعني يوجبون والبعض يستحبون، والموضوع واسع وبسيط إن شاء الله. إساءة الأرحام لبعض، يعني سألت سائلة أنه في منازعات بينها وبين أختها ودائما يساء إليها. أقول للأخت الكريمة، هذا الذي وصفتيه ليس جديدا، ولست وحيدة ممن يشكو في هذا. أغلب البيوت، ما جاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الرسالة، قال له واحد إن لي قرابة أحسن إليهم ويسئون إلي، أصلهم ويقطعونني، أصدقهم ويكذبونني، أكثر من هيك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى أن يستمر على صلة الرحم، وخبره لا يزال معك من الله حفيظا على ذلك ما دمت على ذلك، وكأنك تسفهم المل، كأنك تحثو في وجوههم الرماد الحر، ما في إلا الصبر على هذا ومحاولة الإصلاح. ممكن تخفيف العلاقة مع الأهل المضرين، أهل الإيذاء، تخفيف العلاقة، ولكن قطع العلاقة كاملة لا يجوز إطلاقا. طيب يقول السائل إذا أردنا أن نصلي جمع المغرب والعشاء تقديم، هل نصلي سنة المغرب أو متى نصلي سنة المغرب والعشاء؟ هذا يكون يعني ممكن يكون هذا في المطر والبرد والثلج، يجمع المغرب مع العشاء. الآن إذا صلى العشاء يقوم يصلي سنة المغرب، ويفضل أن يؤخر سنة العشاء إلى ما بعد دخول وقت العشاء. أدري أن هنالك من أجاز على اعتبار بدليل عقلي أنه ما دام أنت قدمت الفريضة فيمكن أن تقدم النفل، بس نقول له نحن قدمنا الفريضة مراعاة للجماعة وكسبا للثواب الجماعة، لكن وقت العشاء لم يدخل بعد، فيفضل تأخير السنة وتأخير عشاء حتى يدخل وقت العشاء. ومسألة اجتهادية والأمر كثير فيها بسيط ويسير ولا شيء في ذلك. ولذا إنما في السفر كان السؤال إنه هل تسقط السنن؟ لا تسقط. الآن مسافر خفف عنه، يجوز له أن يجمع، يجوز له أن يقصر، نقول يجوز ولا نقول واجب حتى لا يأثم. في بعض المذاهب الظاهرية يرون وجوب القصر، إنما لا، هو الرأي الراجح فيها ليس الوجوب، إنما هو جواز القصر وجواز الجمع. طيب واحد قصر، طيب ما دام قصرت بس صلي السنن، لا حرج، لا أحد يمنع منها أن تصلي، بل كان عليه السلام يصلي سبحته على الدابة، السبحة اللي هو التنفل، وهذا فارق مهم بين صلاة الفريضة وبين صلاة السنن والنوافل. بالفريضة لازم النزول ولازم يكون توجه إلى القبلة، أما بالنسبة للنوافل فحيثما سارت فيك السيارة أو الدابة والله أعلم. طيب كان هنا في سؤال حول قضية الجمع كذلك. نعم الجمع في السفر، يعني أنا أتساءل الكرام، قضية الجمع في السفر هذا حكم استثنائي، سواء السفر في الجمع في السفر أو الجمع في الحضر، هذا حكم استثنائي، أو في المرض هذا لا يلجأ إليه إلا من باب الحاجة والضرورة، خاصة في الحضر. قول في السفر يعني هل السفر هو المشقة العلة ولا هو السفر؟ على خلاف من العلماء، والحقيقة أنه السفر وليس المشقة. أما في الحضر لازم يكون في سبب، أراد ألا يحرج أمته، إلا قضية وجود الحرج، ولذلك الحرج الكرام يكون بناء أحيانا على صعوبة الوصول للمسجد، صعوبة إدراك الجماعة الثانية، المريض أحيانا ممكن يحتاج إلى هذا، ممكن يحتاج إلى التيمم، ممكن يحتاج إلى الصلاة وهو جالس، ولا حرج في يصلي، إنما قضية الجمع للضرورات الملجئة والله أعلم. كان هنا في سؤال حول قضية إذا اشترى الإنسان بيت من أحد المصارف الإسلامية واضطر إلى بيعه، هل يجوز له ذلك؟ هو هل السؤال هل يستطيع أن يبيعه إذا كان هذا أصلا مرهونا؟ إجمالا أي إنسان اشترى شيئا ثم أراد أن يفرج عن نفسه بمبلغ، يجوز له أن يبيعه، ما في حرج، لكن هل هو قادر على بيعه؟ وإذا مثلا العقارات والسيارات لها تصرف خاص، في احتمال سأذكر بعون الله ولكن بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: سات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم السماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران 079-614-9000.
2: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل، بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
5: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
6: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07-86-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاة واستكمال الجبهات. إذا كان في سؤال حول بيع العقار لسداد دين. نعم أفاد السائل أن العقار مرهون. نعم لأن كنا رح ندخل في الاحتمالات. إذا كان العقار غير مرهون ما في إشكال، واحد باع بيته ثم قضى دينه ما في إشكال، لكن عندما يكون مرهونا في إشكال إنه ما بيستطيع التنازل إلا فك الرهن، ولذلك لا مانع من بيعه، لكن تثبيت هذا الشراء اللي هو الشرعي لكن ليس القانوني، تثبيته بعقد بيع وأطراف توقع عليه لحفاظ الحقوق كل من الطرفين، يعني لا يلجأ إليه إلا اضطرارا مع التوثيق القانوني المطلق ضروري. كان في سؤال إنه هل يمكن أن نشتري بيوت يعني معروضة بالمزاد العلني وهل علينا شيء؟ الحقيقة أنه يمكن، لأنه ما إلنا علاقة إحنا يعني من هو صاحب هذا البيت الذي انتزع منه بقرار قضائي كذي. إذا تقدمت واشتريت ما في، أنت لو كنت اللي عارضه صاحبه اللي على طريق والله التفليس بيفلس بقول لك ولا تبخس الناس أشياءهم، لكن هو أخذ منه، أدام أخذ منه تستطيع أن تشتري. طيب أخت عمر تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله. تفضلي يا ستي.
1: عندي دكتور بدي أخلي مسألة على نفسي عشان أوضح الصورة.
0: تفضل.
1: أنا صيدلانية وواحد أعطاني مبلغ عشان أفتح صيدلية، فتحتها وصار عليها سنة، طبعا هو أعطاني مبلغ دين بدون أي مقابل.
0: يعني مش شريكي لك هو؟
1: لا لا لا أبدا، ولا بده من أي شيء. بعد يمكن 5 سنين 6 سنين يعني متحدد وقت إنه أرجع له الفلوس أو أصير أسد له إياها، يعني هو مش مستعجل عليهم يعني. فأنا مش عارفة هسا بدي أزكي، صار سنة صرتي في السنة فاتح صيدلية، الزكاة علي أنا؟
0: والله طبعا يعني لأن المال بين إيديك أصلا. هلا هو ما بتقاضى ربح على هذا المبلغ صح؟
1: أبدا لا،
0: خلص الزكاة عليك أنت لأنه أنت المال اللي بتديري صح؟ أنت اللي بتبيعي وبتشتري. نعم ما دام دين عليك، لكن أنت لو هذا الدين استنفذتي ما عليك شيء، ولكن أنت حولتي إلى إلى إلى أمور تجارية فالزكاة عليك. نعم نعم الزكاة عليك. نعم
1: طيب على سعر البيع ولا سعر
0: التكلفة؟ الآن مثلا نيجي نحسب أنه والله في نقطة اكتمل عندنا فيها الحول، بدنا نزكي النقد موجود لبضاعة بدي أحولها إلى السعر السوقي، لو بعتها شو بتجيب لي بالمتوسط سعر البيع؟ أنا بس بالمتوسط يعني بدنا نحسب أنه ممكن أشياء تتلاف، ممكن أشياء ينتهي تاريخها، فهذا المبلغ اللي قدرناه بسعر البيع سعر السوق نضمه إلى المال فنزكي زكاة واحدة. الله يقدرك على ذلك.
1: آخر سؤال دكتور، ممكن أعطي الزكاة لأختي في الجامعة عندها أقساط؟
0: يعني هي الوالد ما بيصرف عليها؟
1: الوالد عنده ضمان راتبه 200 دينار فقط،
0: يعني ما بيستطيع،
1: ما عنده أي قدرة على
0: خلص
1: دخل.
0: والإخوة ما بيساعدوا؟
1: هو يعني لسه أنا بالنسبة لي فاتحة صيدلية جديدة حاب أساعدها من الزكاة.
0: ما في حرج، إذا الوالد صعب إنه يدرسها تقدم أنت وساعديها من مال الزكاة إن شاء الله.
1: جزاك الله خير.
0: الله يعزك، شكرا لك. طيب إذا هنا سؤال الكرام إنه إنسان يستديم من إنسان، هنا بعض الناس عندهم رأي آخر إنه صاحب المال يزكي لأنه هو في الحقيقة مالك، وهي تزكي لأنها حولت المال إلى عروض تجارة، لكن هنا المال سيزكى مرتين، إن فعل ذلك بكون خير وبركة للفقير. أما إذا يعني كان السؤال بدقة، لا اللي المال ينتج بين يدي ويثمر هو الذي يزكي، هذا هو الأرجح والله أعلم. في واحد حكى لي هيك بالعامي كاتبين سامحيني، انا حكيت له سامحتك حتى اخلص منه مع انه مش مسامحته من قلبي، هل ياخذ حق من القيامة؟ لا ما بطلع لك، هذا خطأ منك، يا بتسامح يا بتسامحش، وما في لعب فيها. اذا انسان قال انا اطلب منك المسامحة قلت له مسامحك وبعدين راح اطالب، لا ما بيصح. انا رايي لا، نسامح ونرجو الأجر والثواب من الله أحسن وأفضل من التلاعب بمشاعر الناس، أو يكون صادق. ما أجمل أبيات الشعر للمثقب العبدي يقول فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. ما في بعد الصراحة، إما الصداقة وإما العداوة، يا مسامحة يا عدم مسامحة، المسامحة أولى طبعا، ما في تراجع فيها. طيب هنا شاب متزوج الحقيقة من امرأة وكأنه عندها مشكلة في الحمل وهي تعلم ذلك، هذا بناء على ما قال، فهل يعني عليها إثم وهل يتم إرجاع شيء من المقدم من المال؟ أما إن علمت هي وأهلها أنها والله امرأة لا تحمل وعندها مشكلة وكتموا فهو قطعا آثمين، لا لكن ما بتعلق بهذا أي أمور مالية أبدا، إلا ممكن الكلام عن المؤخر بس، أما المقدم تم بالدخول وحق إلها، إنما الآن هي آتي إذا علمت. ممكن التفاوض على المؤخر، والله يتولى الجميع بالرحمة. أخي أبي عوني تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
2: سألك امبارح أخ عن المعيشة في الغرب.
0: نعم.
2: أنا برأيي والله إنه يعني الإيمان ما بتأثر في المنطقة الجغرافية اللي بتعيش فيها.
0: صحيح.
2: أنت اللي بتعمل بتزود إيمانك أو ما بتزود إيمانك. يعني عايش بالغرب ممكن أنت تكون ساكن جنب.
0: خلينا نقول البيئة مش الغرب. وفي مثال يا أبو عوني اللي هو.
2: سمعت كلها صار زي بعض.
0: صحيح.
2: يعني
0: في مثال يا أبو عوني اللي هو زوجة. طيب اسمعني بس.
2: كيف تعيش؟
0: طيب زوجة فرعون آمنت أم لم تؤمن؟
2: لم تؤمن. لا ما
0: لا آمنت زوجة فرعون.
2: آمنت؟
0: طبعا يا ابن الحلال. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. يعني هي في بيئة فاسدة ولكنها آمنت. صح؟
2: هذا اللي بحكيه شيخنا إنه يعني البيئات كلياتها صارت كل موجود بالغرب.
0: المهم صحيح. المهم المهم أن لا يفتن الإنسان عن دينه وأن يحافظ على دينه وأمانته. ولا شيء على الحديث، أنا أوردت له مناسبة إنه كان في من خثعم من كان يعيش مسلما وصارت واقع حروب فقتلوا خطأ، فالحديث يتكلم عن هذه الحالة فقط.
2: الله يبارك فيك.
0: أنا بشكرك. يعني لك تجربة في الغرب يا أبو عوني أنت؟ أبو عوني.
2: ايوه.
0: طيب انت إيه لك كانت أيوة. تجربه في الغرب صح؟
2: طبعا احنا يعني كل الشباب اللي رجعوا على بلادهم التزامهم اقل من وقت ما كانوا عايشين بامريكا.
0: يا الحمد لله هنالك
2: كان دوره غير
0: الحمد لله. لا انا بعرف اناس والله محافظين على دينهم وامانتهم. بارك الله فيك على هذه الافاده، اشكرك. وهذا من الامر الواضح يا كرام انه البيئه احيانا وهناك من يفسد في بيئه قريبه. بصراحه القرآن أعطانا نموذجا من بيوت حتى الأنبياء. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. إذا هذا المثل لا نتغاضى عنه. إذا الإنسان بس بده يحسب حسبي إنه هل أنا قادر على ضبط بيتي ولا مش قادر على ضبط البيت. طيب يقول هنا هل في قول نشيد وطني شو سميت باسمك وجهتي وترنمي هل في ذلك مخالف أو حرام؟ بدنا نفهم النص. مش عارف، أرجو يعني إعطائنا النص الكامل حتى نفهم المراد. في قضايا النصوص يا كرام لازم قراءة النص وفهم السياق وإدراك العلاقات وبعدين الحكم. يعني بدنا نتأنى ونسمع الكلام. أنا أعمل يقول في شركة ولكن أصحاب المحل يشتمون ويسبوا بكفروا على كل شيء، نصحتهم ولكن بدون فائدة، وضعي لا يسمح بتغيير عملي. طيب إذا كنت قادرا على النصيحة فابذلها، إذا كنت غير قادر أصحاب العمل يتجبرون وما بيسمعوا، اكره بقلبك عملهم وابحث عن البديل. ضلك في شغلك، اكره عملهم إذا لم تقدر على النصح، ولاحقا إن شاء الله الله بيهيئ لك عمل طيب أحسن وأفضل. طيب سؤال حول صلة الرحم التي تهدد بصراحة من الناس الغاضبين على الطالع والنازل بيحلف على زوجته مليون يمين مليون طلاق ما تحكي مع أهله لا مع أخوه ولا أخته. أيهما أصعب أيها الكرام، اليمين وحكمه والكفارة ولا قطيعة الرحم المسببة عن هذا اليمين؟ قطيعة الرحم أعظم إثما وأعظم جرما، حرام. الله تعالى أمرنا بصلة الرحم هؤلاء يقطعون الرحم، فهذا إنسان يتوب إلى الله من قوله ومن فعله. وإذا كان قصد اليمين بيطلع كفارة يمين وبترجع العلاقة. حتى أنت زعلان ضلك زعلان، بس هاي أخت وأخ ما بطلع تقطع ما بين الناس. أخي أحمد تفضل. سيدي تفضل. أحمد تفضل.
3: ألو.
0: تفضل يا أحمد سامعينك.
3: السلام عليكم. كيف حالك؟
0: وعليكم السلام حياك الله. تفضل
3: شيخ، بدي أسألك سؤال إذا سمحت. في كلب الله يكرمك أجلكم الله والسامعين وضعت أمام المنزل.
0: طيب
3: واضطرينا إحنا أن نعتني في هاي الإجراب وكذا، والآن يعني لما نحاول مثلا نبتعد عنهن أو كذا لأنهم صارن يعرفنا زي ما تقول.
0: طيب
3: بتقرب منا بشكل كبير وبحاول ان يتسلق علينا
0: صح طبعا
3: في
0: انت لا لا ما في هلا من هون لرعايتهم ارعاهم وحن عليهم لاحقا بتحمل هالاجراء مع امهم الى مكان بعيد يعيشوا مع بعض
3: والله لحالهم. شيخ امهم هاجرت راحت ما بعرف وين.
0: على كل حال يعني الآن بتقدر تعتني بهؤلاء الصغار الآن هم لا يحتاجون إليكم ولا خلص اكتفوا؟
3: يحتاجون بشكل قليل يعني.
0: ما في هلا ضلك إرعاهم لحين إنهم ينهضوا بحالهم وبعدين اضعوهم في مكان بعيد الله يتولاكم برحمته
3: نبعدهم عن البيت.
0: آه لازم لازم بارك الله فيك شكرا لك. إذا هذا يكرم ليس تناقضا أن ترعى الحيوان أن تطعمه أن تشربه ما يحتاج إليه هذا ورد حديث إن الله تعالى شكر لكافر سقى كلبا لكن في فرق بين رعاية الحيوان وإسعاف الحيوان وبين تربية الحيوان واقتناء وهذا حكم شرعي الجهة هنا مختلفة كما نقول والله الذهب ولبسه الذهب الآن ليس نجسا ولكن لبسه للرجال لا يجوز فنفس الكلام الآن لاقتناء ما بصح ولكن رعاية الحيوان يصح إن شاء الله تعالى. طيب إذا الموضوع يوميا يكرم تأتي أسئلة في قضية التطليق والحال في اليمين بقطع رحم وبعضهم بيلتزم بقطع الرحم سنوات وهو مبسوط وفكر حاله أنه فعل حسنا مع أن الله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لا تجعل يمينك مانعة لك من فعل الخير هذا كتاب الله يرشدنا إلى هذا. بتكلم حول المباهاة مارك في من يباهي بالإلحاد والله هذا مسكين اللي بيعمل له قناة ويبين أنه ألحد عن علم وعن بصيرة هذا مضل. فرق بين الضال والمضل الضل وانحرف ورضي بضلاله ولعله أن يعود إذا لم يستكبر إذا طلب من الله المدد أما يضل فهذا للأسف هذا مستكبر. سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجعلها.
4: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء، تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 07955-46-38.
3: تزكية أكاديمي أفلح من

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991

0: الحديدات.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

عدنا إليكم مستميحة تفهم لبرنامجكم فتاوى استكمال إجابات. سؤال يقول: والدي أثناء النزاع رحمة الله عليه كان يقول فلان ابن فلان الله لا يسامحه، كان يكررها، وأنا عرفت هذا الشخص، هل واجب أن أحكي لذوي؟ طبعا لا، اكتم هذا في نفسك، ولا سيما إن كان من المعارف من الأقارب، لا تذكر لا الأقارب الأبعد، ولعل هذا إن شاء الله عفو اللسان ولم يكن مقصودا، إلا إذا في حق مالي لوالدك عند هذا الإنسان. ممكن تلطف العبارة، ما تقول والله كان يده عليك، ولكن تقول له يعني إذا بينك وبين والدي حقوق مالية معلقة فأديها. هذا من تمام النصح. إذا بده تلطف بالقول ضروري. ما بعرف بعثوا لي النشيد الوطني، ما بعرف بقول هذا في الجامعة، وما بعرف هو النص سميت باسمك ولا سميت باسمك وجهتي وترنمي، ما فيها شيء. إذا أنتم مترددين في سميت باسمك ما فيها شيء، جائز، ما في ما يمنع من هذا التعبير. التعبير اللغوي كرم واسع جدا، إلا إذا عارض شيئا معلوما من الدين، وهذا ما فيها شيء إطلاقا. كان هنا في سؤال حول قضية تعلم يعني دراسة القانون وممارسة القانون سواء بالمحاماة وغيره، يعني هذا الأصل مما لا يسأل عنه، لأنه هذا الممارسة هي الأساس. ولذلك ممكن يكون إنسان والله قانوني في مؤسسة في وزارة، مستشار دولي، مستشار، ممكن يكون أن يمارس المحاماة، المهم أن يمارسها بشكل سليم. صدقا أنا أشكر بعض المحامين والمحاميات ممن إذا التبست عليهم الأمور يعني يستفتون أنا ولا غيري، يسألون والله إن قضية نرفعها ما نرفعها، شاكين فيها كذا، فأنا بشكرهم من باب التواصي، من باب المشاركة في الرأي. يعني هذا إنسان نزيه،

0: قدامى كتب عن المحاماة وموقف الشريعة منها، ما في حرج. كثير من أهل العلم الكبار يعني درسوا مع الشريعة، درسوا القانون، نعم، وبعضهم مارس حتى القانون، منهم الزرقاء ومنهم محمد نايم ياسين ومنهم الدكتور دراي فتح الدريني، كثير من أهل العلم الكبار، محمد أبو زهرة عالم المصري الكبير. سؤال عن صلاة الأفراح، والله طلع صلاة الأفراح لا يحكمها حكم واحد، الممارسات هي التي تحكمها. فإذا كانت صلاة الأفراح تحت السيطرة، بمعنى يعني هما قاعة واحدة للرجال واحدة للنساء، وما في خمرة مثلا لهذا اللي بنقدر عليه، الباقي كل إنسان ما يختاره، مجرد وجود يعني أغاني الأفراح ما في شيء. وكمان الصلاة الأفراح ليست كل الأفراح، هي الاستقبالات، هي للجهات، صارت مشكلة في بلد، صار استقبال كذا، صار مباركة في زواج، بيصير اجتماع الناس في مكان، فلا نستطيع نبعثوا له منشور يعني حد يعني ذهب إلى المنع. طيب بدي أسألك أنت، إذا صارت عندك مناسبة وردت أن تجمع الناس على رأي معين، من أين تأتي بصالة؟ إذا لا حرج والله أعلم. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: الحرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: تعبان سهران حيران خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: نشرة الأخبار من حياة فأما السلام عليكم والبداية بالعناوين. وزراء يؤكدون للنواب لا أحكام جديدة لتملك غير الأردنيين في قانون الملكية العقارية. 19 شهيدا بغزة خلال 24 ساعة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي. إيران تؤكد لا محادثات حاليا مع واشنطن ومباحثات مع عمان بشأن مضيق هرمز. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اليوم قافلة إنسانية جديدة إلى الجمهورية العربية السورية. وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن القافلة تضم 16 شاحنة محملة ب 32 بيتا متنقلا، مبينا أنها تأتي امتدادا للجهود الأردنية المتواصلة في دعم الأشقاء في سوريا. وأشار إلى أن هذه القافلة تمثل تجسيدا لنهج المملكة الثابت في إيصال المساعدات الإنسانية المنظمة إلى الفئات والمناطق الأكثر حاجة في سوريا. قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري اليوم إن التعديل المقترح على المادة 18 من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 يهدف إلى تشجيع غير الأردنيين على تملك الوحدات السكنية خارج حدود التنظيم في الأردن، إلى جانب الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التوسع في تملك مساحات كبيرة من الأراضي لأغراض السكن. وأوضح المصري خلال رده على مداخلات النواب أن القانون النافذ لا يتيح لغير الأردنيين تملك وحدات سكنية في المجمعات السكنية، إذ تقتصر غايات التملك على المشاريع الصناعية أو غير السكنية، مؤكدا أن التعديل يسمح لهم بتملك وحدات سكنية للإقامة فيها مع أسرهم. وفي السياق، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات اليوم أن التعديل الوارد على المادة 18 من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لا يستحدث أحكاما جديدة بشأن تملك غير الأردنيين، وإنما يقتصر على السماح لهم بتملك أراض خارج حدود التنظيم لغايات السكن وبمساحة لا تزيد على 10 دنومات. وقال العودات خلال جلسة مجلس النواب إن الأحكام المتعلقة بتملك غير الأردنيين موجودة في القانون منذ عقود، وأبقي عليها عند تعديل القانون عام 2019، موضحا أن الإضافة الوحيدة في المشروع الحالي تتعلق بالنص الخاص بالسكن خارج حدود التنظيم. نشرت الحكومة عبر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام يعفي المشغل الخاص من رخصة إنشاء وتشغيل السكك الحديدية الخاصة، الذي يتيح لهيئة تنظيم النقل البري إعفاء بعض المشغلين من الرخصة المتعلقة بإنشاء وتشغيل سكك حديدية داخل منشآت خاصة ضمن شروط فنية وتشغيلية ورقابية. أفاد تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ضمن نظام جيوس للمعلومات والإنذار المبكر بشأن الغذاء والزراعة بأن الأردن حقق إنتاجا وفيرا من الحبوب خلال العام الحالي مدفوعا بظروف مناخية مواتية طوال الموسم الزراعي. وبحسب التقرير، فإن الإنتاج الكلي للحبوب في المملكة للعام الحالي 2026 يقدر بنحو 150,000 طن، أي بزيادة تفوق 50% عن المعدل السنوي المسجل خلال السنوات الخمس الماضية. وإلى الشأن الفلسطيني، أفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة بارتفاع حصيلة الضحايا جراء عمليات القصف المباشر وإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 19 شهيدا في مناطق متفرقة من القطاع منذ أمس الأحد. المزيد حول التطورات في غزة معنا مراسل حياة أف أم من هناك عبد الله الشربجي. عبد الله، بعد تحية، ما الجديد لديك؟
1: محمد، الجديد هو استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي ينجم عنها شهداء وإصابات. رصدنا خلال الساعات القليلة الماضية وصول مستشفيات قطاع غزة لتسعة شهداء ونحو 17 إصابة في أكثر من 11 خرقا للاحتلال الإسرائيلي، بينهم 3 شهداء متأثرين بإصاباتهم فعل استهدافات سابقة. أبرز هذه الاستهدافات هو عصر أمس طيران طائرات الاحتلال المسيرة باستهداف مركبة مدنية ارتقى على إثر هذه إثر هذا الاستهداف 4 شهداء وعدد من الإصابات في صفوف المارة وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة شمال القطاع. وبالتالي الانتهاكات متواصلة والفروقات متواصلة. قبل قليل رصدنا إصابة أحد الأطفال والطلبة في أحد المدارس شمالي قطاع غزة ناجم عن دخول طلق في يده اليمنى واستقرار هذا الطلق في يده، وانتشرت له صورة على عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كانت صورة مؤلمة، أيضا صورة مؤلمة أخرى لارتقاء عائلة بأكملها قبل ليلة أمس، حيث استهدفت الطائرات منزلهم في ليلة كانت يعني قاسية جدا. ارتقت العائلة بأكملها المكونة من 4 أفراد، وللدهشة أن الأم كانت حاملة بجنينها، فمن شدة القصف خرج الجنين على الفور من الأم وفي مشهد قاسي جدا. طواقم الإسعاف انتشرت هذا الجنين قبل أن يولد، خرج إلى الحياة شهيدا يشكو ظلم العالم وصمته. وبالتالي هذه مجازر مستمرة وخروقات مستمرة. بطبيعة الحال محمد، نتحدث عن استمرار الوضع المعيشي والإنساني الصعب، ولا سيما في المنظومة الصحية التي تشتكي وتعاني وتناشد ضرورة إدخال المستلزمات الطبية واللوجستية اللازمة في تشغيل مواتير الكهرباء لتزويد النقاط الصحية بالكهرباء وكذلك المستشفيات في ظل الحاجة الكبيرة لمشتقات النفط من سولار وكذلك الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية. محمد،
0: نعم، ماذا عن الجانب السياسي والحديث من مكتب نتنياهو بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها بشأن خطة لقطاع غزة والتي رحب بها، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلان حماس الموافقة على نزع السلاح؟ ماذا يدور حول هذه التطورات عبد الله؟
1: حقيقة المتداول في هذا السياق كثير جدا عبر وسائل الإعلام فيما يتعلق بالتفاهمات الأخيرة التي دارت في جمهورية مصر العربية. حقيقة على أرض الواقع لا يوجد شيء سوى ما يتداوله بعض وسائل الإعلام، ولا سيما الإعلام العبري، عن إمكانية التوصل إلى اتفاق، وحين أن الاحتلال الإسرائيلي يضع العصي في الدواليب حول أي تقدم حاصل في الاتفاق وقف إطلاق النار أو التوصل إلى تفاهمات جديدة. الفصائل الفلسطينية في غزة قد وافقت على مناقشة موضوع السلاح وتجميده ووضعه تحت إدارة فلسطينية، وهنا نتحدث عن حكومة التكنوقراط، لكن الاحتلال الإسرائيلي كعادته يحاول دائما وضع العقبات لعدم التوصل إلى تفاهمات تودي إلى تحسين الأوضاع في قطاع غزة. محمد،
0: شكرا لك. عبد الله الشربجي مراسل حياة أف أم من غزة. ومن غزة ننتقل إلى الضفة الغربية، معنا مراسل حياة أف أم من القدس المحتلة محمد سمرين. محمد، التطورات متلاحقة وأيضا الاحتلال والمستوطنين يواصلون الاعتداءات والتحضير لاعتداءات أوسع في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، التفاصيل تكرما.
1: نعم، بالفعل محمد، تصعيد مستمر على الأرض هنا في الضفة الغربية، سواء من جانب الجيش الإسرائيلي أو من جانب المستوطنين. الاعتداءات لا تكاد تتوقف. نبدأ بملف الاعتقالات. 20 فلسطينيا تم اعتقاله منذ منتصف الليلة الماضية وحتى هذه اللحظة. تركزت الاعتقالات في مدينتي طول كرم والخليل. في الخليل قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين بعد تصديهما لاعتداء مجموعة من المستوطنين على ممتلكاتهما في منطقة يطا جنوبي مدينة الخليل. أيضا كان هناك هجوم صباح هذا اليوم من قبل مجموعات المستوطنين على بلدة سعير شمالي مدينة الخليل، حيث هاجم المستوطنون منازل الفلسطينيين ومركباتهم. أيضا اليوم كان هناك أكثر من 10 عمليات هدم في مناطق الضفة الغربية. قوات الاحتلال هدمت منزلا وإسطبلا للخيول في بلدة كفر مالك شمالي مدينة رام الله، كما هدمت منزلا آخر وحظيرا للحيوانات في بلدة بيت فوريك، وأخطرت بهدم منازل أخرى في ذات المنطقة، إضافة إلى الإخطار بمصادرة آلاف الدنومات في عدة مناطق بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. في مدينة القدس لا يختلف الوضع كثيرا عن الضفة الغربية. الليلة الماضية واليوم كان هناك تسليم إخبارات هدم لمحال تجارية في محيط حاجز قلنديا العسكري شمالي مدينة رام الله لصالح توسعة شارع استيطاني جديد يربط مستوطنات شمالي مدينة القدس بالمدينة. أخيرا محمد، في المسجد الأقصى أكثر من 200 مستوطن اقتحموا المسجد صباح هذا اليوم، وأيضا في فترة ما بعد الظهر، ولا زالت الاقتحامات مستمرة حتى هذه اللحظة. خلال الاقتحامات قام هؤلاء المستوطنون بجولات استفزازية في ساحات المسجد الأقصى، أدوا صلوات جماعية وعلنية تحديدا في المنطقة الشرقية من المسجد. كل هذه الاقتحامات تتم بحماية ومساندة من قبل شرطة الاحتلال التي ترافق هؤلاء المستوطنين أثناء اقتحاماتهم.
0: شكرا لك محمد سمري، مراسل حياة في أمن القدس المحتلة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن إيران لا تجري محادثات مع الولايات المتحدة حاليا، وثمة محادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. وأضاف بقائي أن إيران تعمل مع سلطنة عمان بشأن مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز، وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاق مع عمان بشأن المسار لا يكفي لإعادة فتح المضيق، إذ سيظل الوضع على حاله ما دام العدوان الأمريكي مستمرا حسب قوله. وبشأن صحة الترتيب لمحادثات مع الولايات المتحدة، قال المتحدث إنه لا توجد خطة لاستقبال وفد أو إرسال وفد إيراني خلال هذه الأيام. في هذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. المزيد دائما تجدونه عبر موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
4: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم. تتجه الحكومة إلى تصنيف المدارس الخاصة في الأردن ضمن 6 فئات وفق مستوى أدائها وجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها. وبحسب مسودة النظام لن يكون التصنيف مجرد تقييم داخلي، بل سيعلن أمام الجميع بحيث يتمكن أولياء الأمور من معرفة الفئة التي تنتمي إليها كل مدرسة قبل اتخاذ قرار تسجيل أبنائهم فيها. وتقول الحكومة إن هذه الخطوة ستعزز جودة التعليم والمنافسة بين المدارس، فيما يرى آخرون أنها قد تؤثر على سمعة بعض المؤسسات، وتطرح تساؤلات حول عدالة المعايير وآلية التقييم، وما إذا كانت ستعكس فعلا مستوى التعليم داخل الصفوف. فكيف ستقيم المدارس؟ ومن سيمنحها علاماتها؟ وهل سيكون التصنيف أداة لتحسين جودة التعليم أم سيخلق تفاوتا أكبر بين المدارس؟ أهلا بكم من جديد عبر أثير حياة فم في برنامج استديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بضيفنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة الدكتور محمد أبو عمارة الخبير التربوي والأكاديمي. مرحبا بك دكتور معنا، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك وأهلا بإخواننا المستمعين والمشاهدين،
0: حياكم الله. دكتور، بداية كيف تقرأ هذه الفكرة، فكرة تصنيف المدارس الخاصة إلى 6 فئات؟
1: يعني هي فكرة تصنيف المدارس الخاصة أو وضع معايير جودة المدارس الخاصة هي فكرة قديمة حديثة، يعني من أكثر من 15 سنة تم طرح هذه الفكرة اللي هي إعادة تصنيف المدارس الخاصة. كان الدافع في وقتها هو تحديد، يعني كان الهدف الرئيسي غير الجودة، يعني هو تحديد أقساط المدارس الخاصة، يعني حتى يستطيع ولي الأمر اختيار المدارس المناسبة له فكرة وقدرة مالية. فالفكرة هي ليست فكرة جديدة. يعني نقطة ثانية، هذه فكرة متبعة في معظم دول العالم، يعني معظم دول العالم تصنف المدارس إلى فئات مختلفة حسب نقاط وبنود مختلفة، فليست وليدة اللحظة. أعتقد هي فكرة يعني منذ عشرات، من أكثر من 15 سنة يعني تم طرحها وتم العمل عليها عدة مرات، ولكن كان فكرة التصنيف أو قرار التصنيف كان بحاجة إلى من يقعد من يعلق الجرس، يعني كان الوزراء يعني يؤجلون هذه الفكرة بعد أعداد دراسات وافية في كل مرة لتصنيف المدارس. فيعني إعلان فكرة تصنيف المدارس بالنسبة لي يعني أو العاملين في قطاع التربية هو إذا يعني ليس بقرار غريب ولا بقرار جديد.
0: نعم، بالمقابل هو ليس غريب، ولكن هل هو جيد باعتقادك وسيصب في مصلحة الجميع؟ هناك من يقول مثلا أن هذا سيضر في سمعة بعض المؤسسات التعليمية، ما رأيك؟
1: يعني لا شك بأنه يعني أنا لا أعلم ما هي الغاية من وراءه في الوقت الحالي. حسب المعلن وزارة التربية والتعليم هي لوضع أولياء الأمور في صورة المدارس التي سيسجلون أبنائهم بها من حيث الإمكانيات والخدمات والتصنيف، فبصير ولي الأمر يعني يذهب إلى المكان الذي يريد. السؤال أنه قبل أن نصنف هذه المدارس، هل مثلا في الأعوام القادمة كانت هناك لجان إشراف من وزارة التربية والتعليم قامت على تحديد معايير جودة لهذه المدارس وتدريبها على مراعاة مثلا السلامة العامة، أو قامت بمتابعة المناهج الموجودة لدى هذه المدرسة؟ يعني حسب الإعلان في بنود 6 رح تشرف، يعني هي معايير التقييم تقوم على 6 بنود، يعني هل قامت مثلا الوزارة بتدريب المدارس على هذه البنود 6؟ أعتقد يعني هذا الحكي لم يكن له سابقا. يعني إحنا كمدارس فوجئنا، أنا كمالك مدارس ومدير عام لمجموعة من المدارس، يعني القرار كان مفاجئ لنا. فإذا لم يتم تأهيل بعض المدارس يعني سيتم، أعتقد سيكون هناك عدم عدالة بتقييمها. على الجانب الاقتصادي، المدارس غير الجاهزة أو المدارس القديمة خليني أحكي، أعتقد أنه ستظلم من حيث التقييم. نعم. إحنا بنعرف أنه في مدارس بتكون صغيرة وإمكانياتها بسيطة، والإمكانيات هي بند رئيسي بالتصنيف الجديد. هذه المدارس ستأخذ على سبيل المثال مثلا تصنيف متدني، يمكن تأخذ درجة ثالثة أو ثانية أو سادسة عفوا أو خامسة، لأنه تصنيف من 1 إلى 6، بينما هي تقدم عندها جودة تعليم وفي عندها مخرجات تعليم مميزة. فيعني التقويم أو التقييم على ما هو عليه في ماهيته الحالية إذا لم يتم أول شيء إعطاء مدارس فرصة لإعداد نفسها، النقطة الأولى. النقطة الثانية، تعديل بعض البنود وتعديل التفصيلات فيها إذا لم يتم.
0: مثل ماذا دكتور محمد؟ يعني السؤال، كيف يجب أن يكون التقييم ليكون أكثر عدالة باعتقادك؟
1: يعني الآن التقييم سيتم على 6 مجالات، اللي هي جودة التعليم، البيئة المدرسية، الموارد البشرية، الابتكار والريادة والإبداع، القيادة والإدارة، الشراكة المجتمعية. إحنا مثلا في إحدى المدرسات اللي أديرها هي مدرسة إنترناشونال، وفي كل 5 أعوام يعني يتم إعادة تقويم أو تقييم المدرسة اللي أنا بديرها. على سبيل المثال بدي أحكي مثال، هلا للأمانة طريقة التقييم أول شيء في بنود طويلة تزود بها المدارس قبل بأكثر من عام، وتعطى فترة 3 سنوات لتجهيز نفسها. 3 سنوات، تخيل فترة طويلة. روح مطلوب منك موضوع الـ HR على سبيل المثال تعمل كذا، مطلوب منك جودة التعليم تعمل كذا، مطلوب منك بالريادة والابتكار تعمل كذا. وخلال هذه السنوات يتم تقديم نصائح لك لتطوير، وبعدين بتم التقييم. احنا اللي اعلن بانه يعني احنا متوقعين خلال العام القادم، اذا مش هذا العام، سيتم مباشره تقييم المدارس. اول شيء في نقاط مبهمه بالنسبه لنا، مثلا القياده والاداره، كيف سيتم تقييم القياده والاداره؟ هل هو على المؤهلات لدى مثلا الاداره تبع المدرسيه ام على الاداء الفعلي؟ مثلا الشراكه المجتمعيه، يعني الموضوع بده تفاصيل كثيره. يعني جوده التعليم، كيف ستحكم على جوده التعليم؟ هل سيتم اخذ طلبه عينات من الطلبه عشوائيه على سبيل المثال وعمل اختبارات لها في بعض المواد، ام انه سيعتمد نتائج الطلبه اللي بتروح على المدرسه؟ ام يعني الموضوع بصراحه على ما هو عليه يعني مش واضح، يعني بحاجه الى سرد العديد من التفاصيل. وفي اشياء بعتقد تقويمها كثير صعب، يعني باستثناء البيئه المدرسيه انت ممكن تقومها، لانه انت عندك مساحات مدارس والصفوف وسلامة عامة، يعني أشياء أعتقد مشاهدة وسهل تقييمها. أما ما عدا ذلك من البنود المذكورة الخمسة المتبقية أعتقد تقييمها ليس بالأمر السهل.
0: طيب انعكاس هذا وهذه الخطوة بأكملها على موضوع الرسوم، كيف سيكون إذا ما حصلت مدرسة ما على تصنيف متدني أو على تصنيف درجة أولى، كيف سيكون انعكاسها على الرسوم؟
1: يعني لم يتطرق الإعلان الصادر عن وزارة التربية والتعليم لم يتطرق للرسوم، مع أنه إحنا بالأساس أعتقد قبل 10 سنوات كان الهدف الرئيسي من التصنيف هو الرسوم. نحدد فئات، أنا فئتي أنا قدرتي أدفع 1000 دينار على طالب مثلا الصف الخامس على سبيل المثال، فبختار ضمن الفئة اللي أقساطها مثلا من خلينا أقول 800 إلى 1500 على سبيل المثال أنا بحكي. الآن هذا الكتاب لم يتطرق لموضوع الرسوم، وأنا حسب ما وصلني أنه لن يتم تحديد الحد الأدنى للرسوم.
0: صحيح، ولكن دكتور القصد التوقعات للانعكاس، هو لم يتطرق، ولكن أنت كمختص في هذا المجال يعني كما تعلم بعض المدارس يعني لا تقدم خدمات تعليمية أو حتى الخدمات المرافقة للعملية التعليمية بشكل مناسب، وتنشر كما تريد، نحن المدرسة المتميزة الدولية المتقدمة الكذا، فبالتالي كيف سيكون انعكاس إذا ما أنا عرفت كولي أمر أن هذه المدرسة تصنيفها الثالث مثلا أو الخامس، كيف يفترض أن يكون الانعكاس على الأسعار؟
1: يعني أعتقد أنه هذا حسب مصلحة ولي الأمر الطالب، لأنه المدرسة تصنف تصنيف ألف من المجموعة الأولى على سبيل المثال هي تكون مدرسة متكاملة من جميع النواحي. فلما أودي ابني على هذا النوع من المدارس يفترض أنه أنا بدي أدفع قسط مثلا مرتفع شيئا ما، ولكن أنه مدرسة قسطها مرتفع ولا تقدم هذه الخدمات راح تنكشف. خليني أحكي، يعني هو الموضوع راح يقود بالإجابة على ولي الأمر بشكل رئيسي، وايضا هو دعوه ترى للمدارس لاعاده ترميم نفسها يعني. وبرضه الاعلانات مضله زي ما تفضلت حضرتك، والله انا افاجئ احيانا بعض الاعلانات، يعني مثلك اتفاجئ، يعني تصلني اكون بعلم احيانا انا طبيعه عملي يعني بتابع معظم المدارس، فبكون عارف مثلا انه هذه المدرسه لا تقدم هذه الخدمه، ولكن بكون في صحيح كلامك تضليل بالاعلانات. فاعتقد التصنيف سيضع حد للتضليل، وسيكون الى جانب ولي الامر في موضوع اختيار الفئة المناسبة له من حيث قدراته المالية. وأتمنى أن وزارة التربية والتعليم تتدخل أيضا بتحديد الرسوم، أتمنى أن يكون هذا بند من البنود المطروحة لاحقا للمشروع، حتى أنا أختار الفئة اللي بدي إياها وفئة الرسوم أيضا المناسبة.
0: وهنا السؤال، هل مشروع النظام وضع حد أدنى للأقساط 1000 دينار؟
1: أنا حسب معلوماتي المشروع السابق كنت أنا مطلعا عليه، نعم وضع الحد الأدنى لأقل مدرسة 1000 دينار، اما الحالي لم يتم الاعلان. لا اعلم اذا كان مطروح، انا حسب ما تسرب لي بانه وضع سقوف للحد الاعلى ولم يضع سقوف للحد الادنى، لانه يعني احنا بنعرف في مدارس تتقاضى اقل من 1000 دينار في شرق عمان وفي خارج العاصمه عمان. يعني
0: طب ما هو الحد الاعلى دكتور؟
1: وضع هو تم الحديث عن تحديد الحد الاعلى. نعم،
0: كم هو الحد الاعلى الذي
1: لم يضع رقم، ولكن هو كان نقطه موضوع للنقاش. لم يوضع رقم لغايه الان.
0: طب الآن بالنظر للمدارس الخاصة، ما هو أعلى أقساط أو ما هي أعلى أقساط في المدارس في عمان على سبيل المثال؟
1: هلأ أنا حسب معلوماتي في مدارس لحد الأدنى تبدأ ب 400-300 دينار، وفي مدارس قلة تعد على أصابع اليد الواحدة، يعني بتصل قسطها للطالب بتجاوز 20,000 دينار.
0: نعم. طيب دكتور محمد، بالحديث أيضا عن موضوع الرسوم، اليوم كيف يمكن تقييم واقع المدارس الخاصة، الأسعار، وبما أن الأمور أصبحت يعني منكشفة بشكل أكبر للأهالي وذوي الطلبة، وبالحديث عن مشاريع قوانين أو أنظمة كهذه، كيف يمكن تقييم واقع المدارس الخاصة اليوم؟
1: يعني المدارس الخاصة أول شيء المستمع أو المشاهد ما يكونش مميز، لما نحكي احنا في مدارس تاخذ 20,000 دينار وفي بعضها يتجاوز، هي مدارس مدرسه او مدرستين او ثلاثه من اصل تقريبا 4,000 مدرسه. احنا في من 4,000 مدرسه اكثر من 2,500 مدرسه هي مشاريع صغيره، هي مدارس من قرى، وفي عمان الشرقيه والغربيه مدارس صغيره واساسيه ومباني مستاجره تتقاضى اجور لا تصل 1,000 دينار، وهذه تشكل جل ترى المدارس الخاصه. معظم عدد المدارس الخاصه الكبيره يتقاضى رسوم بتدور حوالين 1,000 دينار زائد او ناقص شوي. المدارس تتقاضى رسوم أكثر من ذلك هي مدارس قليلة جدا وتكاد تحصر في عمان القدر الأكبر منها، وجزء قليل في إربد وجزء قليل في الزرقاء، وأعتقد باقي المدن ما فيها مدارس بأقساط تتجاوز 1,500-2,000 دينار. طبعا أنا بحكي لطالب 12,500 أو 2,000 دينار. هلا الأقساط الموجودة الحالية أعتقد هي يعني باستثناء المدارس زي ما حكيت سابقا اللي لا تشكل نسبة كبيرة هي أقساط بسيطة، بالعكس معظم المدارس تعاني من قضايا كثيرة وتنزف، ويمكن كثير تحدثنا بالإعلام أنا وغيري من الزملاء كممثلين عن هذا القطاع إنه المدارس تعاني من تحصيل أقساط، ما في عنا حماية للمستثمرين لأنه ما في عنا قانون براءة الذمة المالية التي تحمي المستثمر بهذا القطاع، فبالتالي استثماراته وفلوسه في مهب الريح. أنا ممكن يجي عندي 20-30 طالب سجله وما يدفع ولا دينار، وأنا في نهاية العام مضطر إني أعطيهم ملفاتهم وينتقلوا لمدرسة أخرى وأتبع وراهم بالمحاكم، وأنت عارف المحاكم بعد قانون إلغاء حبس المدين صفة تحصيل الأقساط شيء يعني صعب جدا. فالأقساط الحالية الموجودة أعتقد هي أقساط جيدة، بإمكان ولي الأمر اختيار الفئة التي يستطيع أن يلتزم بالدفع لها، لأن المدارس متنوعة ومتنافسة وعددها كبير جدا، يعني عدد المدارس في عمان وفي الأردن يعني مقارنة بالدول الأخرى بصراحة كبير جدا، ولسه في مدارس تؤسس وتنشأ. أما بالنسبة للأقساط أعتقد أن تفاوت الأقساط هو كبير ويناسب جميع الفئات.
0: نعم. طيب كيف يعني يعرف الأهالي تقييم هذه المدرسة أو تلك وفق النظام المطروح حاليا؟
1: يعني حسب الإعلان المدارس ستصنف إلى 6 فئات، الفئة لو فرضنا العلامة من 100 من 90 إلى 100 راح يقبل الفئة اللي هي الأولى اللي هو رقم 1، بعدين من 70 إلى 90 راح يكون الفئة رقم 2، ومن الفئة من 50 إلى 70 الفئة يعني كل 20 درجة هتوفد فئة، والفئة الأخيرة اللي هي الفئة السادسة اللي خلينا نحكي أقل فئة اللي هي فئة من 0 إلى 10 من 100. هلأ حسب الإعلان سيتم هذه بعدما تصنف هذه المدارس تتزود بشهادة تصنيف، وهذا التصنيف عليه أن يعلق في مكان واضح لولي الأمر، يعني أي شخص بزور المدرسة يفترض زي ما إحنا بنعلق مثلا رخصة المهن ورخصة المدرسة مطلوب منها أن تبرز في مكان واضح لولي الأمر. حسب الإعلام مطلوب أنه هذا التصنيف أن يبرز في مكان سهل لولي الأمر أن يرى، فبعدين من خلال النت يعني مثلا أسجل ابني في مدرسة يفترض أدخل أستفسر هاي المدرسة شو تصنيفها، فأعتقد الموضوع حيكون سهل لولي الأمر الحصول على تصنيف هذه المدرسة.
0: نعم. طيب هذا يقودنا للتساؤل عن فارق التعليم أو الفوارق في التعليم، هل يوجد اليوم فرق حقيقي في جودة التعليم بين المدارس الخاصة والحكومية، أم أن الفارق أصبح في الخدمات أكثر من التعليم نفسه؟
1: هلا يعني إذا بدي أحكي هلا مدارس إنترناشونال، خليني أحكي لأنه ما في مدارس حكومية إنترناشونال فأكيد في فرق كبير، لأنه ما فيش مقارنة في مدارس ناشونال، يعني أعتقد في فارق. نعم. ليش في فارق؟ المدارس الخاصة تطبق عليها قيود ويعني أنظمة لا تطبق على المدارس الحكومية، يعني على سبيل المثال قانون التربية والتعليم لتأسيس المدارس الخاصة يشترط وجود 1.90 متر لكل طالب داخل غرفة صفية و2 متر في الساحة المدرسية، يعني أكثر، وطبعا على أن يزيد العدد عن 25 إلى 30 باستثناءات في الصف الواحد. هذه النقطة الأولى. طبعا بينما نلاحظ أنه في المدارس الحكومية وأنا زرت بعضها يعني بعضها بتجاوز 50 و60 وبعضها أكثر من ذلك، فبالتالي أول شيء الظروف الموجودة في المدارس الحكومية كأعداد طلبة مش موجودة، اللي موجودة في القطاع الخاص أفضل، فبالتالي بيئة التعليم تكون مناسبة أفضل لتلقي المعلومات لدى الطلبة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قوانين الانضباط المدرسي. إحنا بنعرف الأولياء الأمور لما يودوا أبنائهم على مدرسة خاصة يستطيع أن يتصل بأي وقت، يزور المدرسة، يتابع الحضور والغياب، والمدارس يعني تتفنن، خليني أحكي، أو تتنافس بموضوع الكنترول والمراقبة وتزويد ولي أمر بتقارير عن ابنه. وعدد الإداريين بالمدارس الخاصة كبير غالبا، يعني في المدارس الحكومية كمقارنة بسيطة يعني يكون عندنا غالبا مدير المدرسة ومساعد المدير والمشرف التربوي، وغالبا المدرسة يعني أعدادها حوالين 1000، تدور حوالين 1000 وأكبر وأكثر من ذلك. فمتابعة الطلبة ليس بالأمر اليسير، ليس بالسهل، خاصة أن الصفوف مكتظة. فبالتالي يستطيع ولي الأمر متابعة ابنه في المدارس الخاصة أكثر من المدارس الحكومية. طبعا المتابعة هاي أكيد حتصب في مصلحة الطالب، أنه حيتعلم بزيادة أكثر. الدلالة على الكلام، معظم احنا بنعرف عدد طلاب المدارس الخاصة تقريبا نحكي 700,000 تقريبا، المدارس الحكومية 1.5 مليون، يعني لا يشكل تقريبا يعني أقل من النص. ولكن نتائج الثانوية العامة غالبا لو تقرأ نتائج الثانوية العامة بتلاقي انه معظمها يعني غالبيتها من المدارس الخاصة، وهذا يدل انه في جودة تعليم أكبر. أكيد في جودة تعليم المدارس الخاصة أكثر من المدارس الحكومية.
0: وبحديثك دكتور محمد عن الثانوية العامة، هل هذا النظام الجديد سيؤثر على المنصات التعليمية والتي عليها إقبال كبير كما تعلم في التصنيف الجديد؟
1: تصنيف المدارس ولا تصنيف ولا
0: أصدر المنصات، منصات الإلكترونية وتطبيقات وما شابه؟
1: يعني المنصات إحنا أعتقد لن يؤثر عليها، لأنه هي أصلاً منصات يعني القانون اللي بتخضع له غير قانون ترخيص مدارس خاصة، قانونها مختلف تماما يعني. فأعتقد هي ما راح يكون في لها بالقانون الحالي، ما في، لم يرد ذكرها أبدا بأي تصنيف أو أي شيء.
0: نعم، أيهما أولى باعتقادك دكتور، الحديث عن نظام وتصنيف بست فئات للمدارس الخاصة أم تحديد الرسوم ووضع حدود وسقوف للرسوم والأقساط المدرسية؟
1: يعني أعتقد تحديد رسوم. هلأ إذا بنحكي عن فائدة الطلبة، فمعايير الجودة أو التصنيف وهينعكس أكيد على الطلبة، وهينعكس ترى إيجابا حتى على المدارس الخاصة، لأن المدرسة مثلا بيطلع تصنيفها أربعة الرابع مثلا، هي ستعمل طبعا كل 3 سنوات حسب المعلن سيتم تصنيف المؤسسات مرة كل 3 سنوات. فأنا مثلا لو عندي مدرسة حصلت على تصنيف رقم 5 أو 6 أو 4، أنا يفترض أن أحسن مدرستي، فإذا التنافس اللي راح يكون موجود للأمانة سيعود إيجابا على المؤسسة نفسها أو الشركة أو المدرسة نفسها، وأكيد هيعود إيجابا على الطلبة، لأنه أنا مثلا ما عنديش مختبرات في المرة الأولى ونزلتني علامتي، في المرة القادمة يفترض أني أنا أشتغل على نفسي وأعمل مختبرات وأحسن الطلبة، ما عنديش شراكة مجتمعية فهي نزلتني علامتي، يفترض المرة القادمة أني أنا أعمل شراكات مجتمعية تزيد علامتي، يفترض أني أنا أسعى كمدير مثلا مدرسة أو صاحب مدرسة أني أرفع تصنيف هذه المؤسسة حتى يعود علي بالأقصى. ولكن إذا نحكي رأي الشارع الحالي، أعتقد وضع سقوف دنيا وعليا للأقصى الآن كشيء مستعجل أهم من موضوع تصنيف المدارس، أعتقد وجهة نظري.
0: نعم، طيب دكتور في سؤال أخير، بعيدا عن الدعاية والإعلانات، ما أهم 3 أمور باعتقادك يجب أن ينظر إليها ولي الأمر عند اختيار مدرسة لابنه؟
1: يعني رائع سؤالك، وأتمنى أن تكون في فائدة لإخوان أولياء الأمور، لأنه هاي المرحلة مرحلة بحث عن المدرسة. يعني أنا أعتقد أول نقطة مهمة جدا لولي الأمر أن أختار المدرسة اللي بتناسبني ماليا، يعني أول شيء أنه أنا قدرتي المالية. يعني في عنا أولياء أمور طبعا قدرة مالية وخلال بعد نظر، يعني على سبيل المثال أنا مثلا يكون عندي ولد واحد فبروح بحطه في مدرسة خاصة انترناشونال بدفع قسط 4000 دينار أو 3000 دينار، طب هل أنا بدي أكون عندي يعني لونج فيجن، طب هذا الولد هل عندي قدرة أني أنا أدرسه 12 سنة بمعدل هذه الأقساط اللي بتزيد كل سنة؟ إذا عندي قدرة استمر، ما عندكش قدرة لا عيد تفكيرك. النقطة الثانية، أنا عندي ولد واحد حطيته في مدرسة عالية، طب أنا بدي أحسب حساب إخوانه، عندي 4 أبناء أو 3 أبناء حسب متوسط الأسر الأردنية عددها، طب أنا لما يصير عندي 4 أبناء بالمدرسة هل لدي القدرة أن أصرف على هدول 4 أبناء ضمن متوسط هذا القسط؟ فنصيحتي لأولياء الأمور كنقطة أولى أن يختار مدرسة أقساطها مناسبة له على اللونج فيجن، أني أحسب حساب ولد أو 2 أو 3 أو 4 كل أبناء يكونوا ضمن هذا الرينج حتى يكون في عدالة بينك وبين أبنائك. النقطة الثانية أنصحهم بعد المسافة، يعني اختار مدرسة مجاورة، يعني أنت ساكن مثلا في ضاحية الرشيد ما تختار مدرسة بمرج الحمام، لأنه حيضيع وقت طويل على ابنك، إذا كان ابنك حتى لو أعطوك مدرسة منحة مجانية، وجهة نظري ما تروح لأنه كثير بعيد المسوار، وهذا حيأخذ من جهدك ووقتك ووقت الطفل، وإذا كان طفل صغير رح يكره المدرسة. النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة، أنا أشوف شو بدي من ابني، أنا بدي لغة إنجليزية، بدي مدرسة ذات طابع ديني، مدرسة ذات طابع يركز على الأنشطة، مدرسة تركز على التعليم المعرفي، يعني انا شو بدي من ابني، ما الذي اريد من ابني، شو بدي يتعلم، بتلاقي مدرسه حسب ما يقول انت تريدها. بدك مدرسه دينيه، في كثير مدارس تركز على الجانب الديني. بدك مدرسه لغات، في مدارس بتركز على اللغات. يعني هذا اعتقد النقطه الثالثه هي مهمه جدا. طبعا كلا الثلاث نقاط اعتقد هما باهميه مهمات جدا. ولكن انه اذا جيت سالتني ايها ما اهم نقطه، ادرس الموضوع المالي على لونج فيجن اليك اولي.
0: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل دكتور محمد أبو عمارة الخبير التربوي الأكاديمي، شكرا جزيلا لك. وأيضا الشكر موصول لكم مستمعين ومتابعين، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله. استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة اف ام.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين

0: هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
3: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم دارت أحداثها في قلب خراسان في منطقة اسمها مرو، حيث بويع المأمون بالخلافة، وكان العلم أفضل بضاعة المرء. دخل اللغوي البارع النضر بن شميل على الخليفة المأمون بأطمار مترعبلة، أي بثياب رثة ممزقة، فبدأ يجاذبه أطراف الحديث حتى وصل بهما الكلام إلى حديث نبوي شريف. فقال المأمون: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز، بفتح السين. هنا لم يستطع النضر أن يصمت رغم هيبة المقام، فقال: صدق أمير المؤمنين فيما روى عن هشيم. استوى المأمون جالسا بعدما كان متكئا وقد فطن لمقالة النضر، فسأل: أولحن هو يا نضر؟ فأجاب النضر: يا أمير المؤمنين، السداد هو القصد في السبيل والرشاد في الأمر، أما ما يسد به الفقر والحاجة أو الثغور فهو السداد، وكل ما سددت به شيئا فهو سداد. فسأله المأمون: وهل تعرف العرب ذاك؟ قال النضر: نعم يا أمير المؤمنين، فهذا العرجي يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فطرب المأمون لهذا الأمر وأعجب بفطنة النضر،

0: فأمر له ب50,000 درهم وأرسله إلى وزيره الفضل بن سهل. فلما وصل النضر إلى الوزير سلمه الرسالة، فتعجب الوزير من ضخامة الجائزة وسأله عن القصة، فأخبره النضر بها، فما كان من الوزير إلا أن زاده 30,000 إعجاباً وتقديراً. فعاد النضر إلى بيته ب80,000 درهم، وكان كسر السين كسراً لحياة البؤس وشظف العيش، وفتحاً لحياة النعيم.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي،

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير قافلة مساعدات إلى سوريا تضم 16 شاحنة محملة ب 32 بيتا متنقلا. وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات يؤكد أن التعديل الوارد على المادة 18 من مشروع قانون الملكية العقارية لا يستحدث أحكاما جديدة بشأن تملك غير الأردنيين. وزير الإدارة المحلية وليد المصري يقول أن تعديلات الملكية العقارية تحمي الأراضي الزراعية. تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة الفاو يقول أن إنتاج الأردن من الحبوب يقفز بأكثر من 50% في العام الحالي. وزير الصحة أو وزارة الصحة في غزة تعلن وصول 19 شهيداً و35 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. مكتب نتنياهو يعلن أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها بشأن خطة لقطاع غزة رحب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن إيران لا تجري محادثات مع الولايات المتحدة حاليا وثمة محادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل، أكرمك الله. تفضل.
2: الله يكرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، نسعد والله إذ نلتقي بالوجوه الطيبة، نحن شايفينها لكن نراكم بالقلوب والعيون والعيون القلب يعني، ونوصل رسالة إن شاء الله تعالى، نصيحة ومحبة ووفاء لهذا البلد وأهل هذا البلد. ناصحون، لا نسكت على ما نعلم أنه لا يجوز. القرآن في حياتنا، ينبغي أن يكون هو حياتنا وهو روحنا. يعني لما ربنا خلق الخلق قال فإذا سويته الطين ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، يعني هذا الطين ميت، الروح التي جعلته حيا.
1: صحيح.
2: إذن هذا الإنسان يحتاج إلى الروح، والروح تحتاج إلى الروح، فالقرآن هو روح الروح. ولذلك ينبغي أن نربي أبناءنا صغارا كبارا كل مجتمعنا على القرآن الكريم. وقبل ما نودي أولادنا ليدرسوا في أمريكا وفي أوروبا وفي جامعات ألمانيا وإلى آخره، يكون مزودا ويكون فارغا فيملأ بثقافة الغرب، ويجينا متغرب. إخواني، ببعث رسولا إلى الغرب يحمل دعوة، يعني من فضل الله لفيت العالم من فضل الله. الآن ما نزل، ما فيش خير الخلاصة، لكن في كل مدينة كنا يعني ننطق بعض الناس الشهادات. وآخر زيارة كانت لأمريكا، بعدها الصهاينة يعني قالوا هذا نو المهم بيحكم العالم طبعا. آخر شيء خطبت الجمعة في أقصى جنوب أمريكا، وقالوا في من ننطقهم بالشهادتين، كان هذا آخر وداع لنا. أما أمريكا ما عاد يستقبلونا إلا عمان الزرق، الحمد لله تعالى. على كل حال الموضوعنا القرآن. على كل حال فإخواننا، خلي بيوتنا يعني قرآنية من فضل الله تعالى. أقول لك تشدد أمو تشدد من مش من القرآن، من اللا قرآن، من المجتمع المتطرف. هذا ملوش علاقة القرآن بهذا الكلام، القرآن برب الاعتدال يا أبويا. التطرف بيجي من أخلاق المجتمع، من سلوك المجتمع، مش من القرآن. لا تنسبوا تطرفكم إلى القرآن، لا، القرآن بيعلمنا الاعتدال، بيعلمنا الأنسنة، بيعلمنا الرفق.
1: هناك متطرفون يساريون وعلمانيون ما لهمش علاقة بالقرآن، ومع ذلك هم متطرفون. وفي متطرفون يهود، وفي متطرفون، في ملحدون متطرفون في إلحادهم يعني، وبالتالي لا علاقة للقرآن بذلك يعني.
2: نتكلم اليوم عن حديث القرآن عن القرآن.
1: جميل.
2: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا. لأنزل هذا القرآن سبحانه خلق 7 سماوات طباقا، طبقة فوق طبقة فوق طبقة، لا يعلم بها إلا الله عز وجل. إذن هو نزل هذا الكتاب، لخص فيه كل شؤون الدنيا والآخرة بهذا الكتاب الموجز، لكنه غني يغنيك عن كل شيء. إيه والله، مش معنى الكلام أن لا نتعلم فيزياء وكيمياء، أي لا، تعلم كل شيء من فضله، لكن أول شيء تتعلمه القرآن الكريم.
1: جميل.
2: تبارك الذي بيده الملك، البركة كلها هو مصدرها، الملك هذا الملكوت كله بيد الله عز وجل، وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلقكم مولانا ليختبركم كيف طلاب المدرسة في النهاية لابد من امتحان وطلاب الجامعة وطلاب الدكتوراه وطلاب كله في النهاية يقدم امتحان عشان يأخذ شهادة وإحنا بنأخذ الشهادة بدخول الجنة بدك شهادتك وين شهادتك أهي تفضل ادخلوا الجنة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليمتحن أعمالكم لا ليبلوكم أيكم الأحسن
1: الأحسن
2: أيكم أحسن عملا
1: نوعية العمل وليس يعني كميته
2: نعم وهو العزيز الغفور سبحانه عزيز غفور عزيز وحدها بتخوف لكن عزيز غفور سبحانه
1: يا رغم عزته
2: والرحيم وهو اللطيف هذه أسماؤه سبحانه الذي خلق سبع سماوات طباقا احنا مش شايفين إلا
1: طبقة واحدة
2: طبقة واحدة نعم. ويدوب وهذا يمكن يكون مجرد اللي يعني صورة المشهد مش الحقيقة يمكن هذا الظلال يمكن هذا يعني الفيء الصورة مش الحقيقة لا على كل حال الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت في خلل في نقص معاذ الله من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور طلع مرة ثانية وردد البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب لك البصر خاسئا وهو حسير فاتحة سورة الملك ختام السورة قل هو الذي أنشأكم شوف بدأ بإيه وختم بإيه إذن فاتحة السورة بيده الملك وهو على كل شيء قدير خلق الموت والحياة ختام السورة قل هو الذي أنشأكم بداية والنهاية
1: نعم.
2: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة السمع والبصر لا نظارات ولا غيره نادرا ما تحتاج النظارة نكون انحراف بسيط إلى آخره قليلا ما تشكرون أفلا نشكر بلا نشكر يا ربي على كل شربة ماء على كل لقمة خبز على كل خطوة نخطوها لك الحمد على كل فهم نفهمه على كل معنى تسرب إلى العقل والقلب بفضل الله من التعليم نشكر الله على كل شيء قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار لولا السمع والإبصار ما في تعليم كنا مثل بني حجر يعني لكن بالسمع والبصر صرنا من البشر من فضله وتعلمنا وارتقينا الخلاصة والأفئدة مع السمع والبصر القلب الفؤاد الفؤاد هو قلب القلب قليلا ما تشكرون والله على كل نفس ينبغي أن نشكر الله قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وزعكم هذا رأكم كيف إحنا لما نذري الحب والقمح إلى آخره اللي ما شافش المنظر ما صعب إنه هذا كنا نعيشه كل سنة لما كان يسمح لنا يعني نتحرك في بلدنا الآن تتحركش خلاصة قل هو الذي أنشأكم ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون لاحظ مجموعة ألف لام راء مجموعة تلك آيات الكتاب الحكيم هذه مجموعة مجموعة سور مفتتحة بهذه
1: الفاتحة
2: نعم. ألف لام را في ألف لام ميم في كاف آية عين صاد في صاد في مجموعة قاف سبحانك ربي تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس عجيب لا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قدم صدق عند ربهم يعني لما يحشر هذا المؤمن يرحب به الملائكة ترحب به وفي ضيافة الله تتصور لو يدعوك بلد من البلاد دولة من الدول في ضيافة المسؤول بتحس حالك أنك يعني رأسك بناطح السحاب فكيف إذا كان الذي يستقبلك يوم القيامة إله الكون يا سلام ترحب بك الملائكة وصاحب الملكوت سبحانه يأمر بأن تدخل الجنة الجنة يمكن كل واحد نصيبه قد الكرة الأرضية
1: يا الله
2: بتفكروا نصيبه غرفة وشقة ولا مصطبة ولا لا يمكن نصيبك في الجنة قد الكرة الأرضية هذا جوائز الجنة فوق التصور يا أبويا لمثل هذا فليعمل العامل القرآن بصرنا بكل هذا قال الكافرون إن هذا لساحر مبين آخ النبي ساحر يا قريش ألم تعهدوه طفلا ثم فتى ثم شابا ثم رجلا ثم زوجا من أين جبتوا هذا يعني ساحر مبين يعني واضح شو اللي واضح عمركم شفتوه بتعاطى السحر بيرمي حجر بصير ذهب ولا؟ سبحان الله، يعني ليه يا أمة العرب عاديتم رسول الله ليه؟ طيب، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ما هو بيحتاجش أيام، لكن هو أراد أن تكون خلقة الكون بهذا الشكل في ستة أيام، ثم استوى على العرش. ما معنى استوى؟ معنى استوى يعني هو له ملك الكون، هاي معنى استوى. استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، إليه مرجعكم جميعا. إذن القرآن، حديث عن القرآن، تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. يا سلام إخواني، الآن الناس بيعبدوا المنافع، بيعبدوا الذات، يمكن يعبدوا من لا يستحق أن يسلم عليه سلام. يعني في أفلام مصر معبودة الجماهير، عيب عيب. مش أقول لك كفر، إيش معبودة الجماهير؟ نحن لا نعبد إلا إله الكون يا أبوي، أي معبودة الجماهير؟ ليش تنشروا مثل هذه العناوين القذرة؟
1: المصطلحات صحيح،
2: شيء عجيب. على كل حال، نحن لا نعبد إلا إله الكون، ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفر من الذنب الذي وقع منك، تتوب ترجع إلى الطريق، ثم توبوا إليه، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. أجلك يعني معدل للأعمار 60-70 أور أصحاب، 60-70 على أصحاب، عن تجاوزنا
1: أخلاقك الصحة
2: الحمد لله، مجهزين حالنا الحمد لله تعالى. يعني
1: الله يتقبل.
2: ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يا الله يا الله، إن توليتوا عن هذا الدين يا أمة العرب، وإن تولوا يعني يا أمة العرب، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. آخ، اشتراكية، الألهية، شيعية، قومية، إيش طيب؟ ولا حد بيقول إسلامية إسلامية، ليه؟ مستحيين بإسلامكم؟ مستحيين بقرآنكم؟ مالكم؟ لماذا لا ننتسب إلى قرآننا؟ اشتراكيين صرنا؟ يعني البعث، شو البعث؟ قال لما كان الأسد يحكم سوريا باسم البعث، بعث ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ بعث ايش اخوي؟ دمرتوها سوريا، ولا 150 ألف قتيل. يا الله، دمرت سوريا. اخواني، بعدكم عن منهج ربكم النتائج ما رأيتم. لولا ان الله انقذ سوريا، وإلا كان والله ما خلى فيها شيء. صفوف رايحة، اموال تهرب الى الخارج، يعني قناطير من الذهب والرم تسبق. فلما انهار النظام لحق ما قدمه سلفا. إخواني، متاعا حسنا، إنني لكم إلى أجل مسمى، وإتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير.
1: بدي أستأذنك بفاصل ثم نعود إن شاء الله.
2: مرحب
1: مستمعينا ومشاهدينا، فاصل ونواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM. بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
4: تعبان؟

0: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
4: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
5: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما.
0: أكرمك الله دكتور. نواصل في تفسير آيات سورة آل عمران، ويعني انتهى بنا الحديث إلى الآية 125 دكتور.
1: 125.
0: بلى إن تصبروا وتتقوا.
1: بسم الله. سورة آل عمران. نعم. الزهراء، الزهروان، البقرة وآل. نعم. عمران اللي هم يعني تيجان.
0: نعم.
1: سبحان الله. بلى، بلى يعني موافق على ما
0: لما
1: سبق.
0: قبل.
1: إن تصبروا وتتقوا، الصبر والتزود بالتقوى. إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا مين؟ الملائكة. ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. كانوا 3000.
0: نعم.
1: الآن لما صبرتم زادهم مولانا إلى 5000. أنتم تقاتلون، مهمة الملائكة مش القتال، أن يثبتوا الذين آمنوا. أنتوا تقاتلوا، مش الملائكة اللي تقاتل. الملائكة نازلة مدد، رفع معنويات.
0: جميل.
1: كيف تعبئة المعنوية.
0: نعم.
1: في الجيوش دائما في وحدات للتعبئة المعنوية.
0: نعم. نعم.
1: في
0: توجيه يعني المعنوي،
1: الحرب النفسية.
0: نعم.
1: من فضل فيها مجموعة كتب درسنا هذا الخلاصة. إذن أنتم يعني الله تعالى يبعث يرسل لكم مدد حبا فيكم.
0: مسومين، المقصود بكلمة مسومين دكتور؟
1: مسومين للأعداء يعني. مسومين يعني زي الوسم.
0: نعم.
1: مسومين
0: كل واحد عليه دمغة يعني.
1: ايه
0: باسم.
1: نعم. مسومين.
0: طيب بدي أستأذنك دكتور بس سريعا باتصال ثم أواصل إن شاء الله مع الأخ عمر. تفضل أخي عمر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عمر
2: حي الله بشيخ مشايخنا.
0: الله يكرمك.
2: الله يعطيك العافية سيدي. أنا معيش سؤالين، سؤال تفسير وسؤال في شوية سياسة. مش كثير شوي بس يعني.
0: يا ساتر.
2: الله يستر. أنا ما دكتورنا وحبيبنا دكتور أحمد نوفل يعني أبو السياسة وأبو التفسير، يعني شو نسوي له؟ إحنا هيك ربنا كتب لنا إياه يعني.
0: طيب تفضل يا سيدي نبدأ بالتفسير.
1: سلمى بدالك الله يحييك.
0: نبدأ بسؤال التفسير.
2: سؤال التفسير سيدي، يعني إحنا مرحلة خلق الإنسان، إحنا بنعرف ربنا ذكر في القرآن الكريم عدة آيات من خلق الإنسان. مرة قال خلقنا من ماء مهين، ومرة من تراب، مرة من طين، ومن حمام مسنون، ومن صلصال كالفخار. شو الرابط بينهم دكتورنا الحبيب إذا في مجال يعني؟ والسؤال الثاني، الآن إحنا أخبار اللي تداولت قبل يومين ثلاث على تسليم المقاومة الإسلامية لحماس للسلاح، أو هي مش تسليم، إحنا فاهمين الوضع كيف يعني إن هي، لكن ماذا يقول الدكتور أحمد نوفل للذين يكتبون بأقلامهم الصفراء المسمومة ويتهمون المقاومة وقادة المقاومة بالخيانة لهذا الأمر لتسليمهم السلاح؟ تعليق دكتور أحمد نوفل لهذا الموضوع سيدي.
0: ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله ولا يهمك. طيب في اتصالات أخرى ولا لا يا شباب؟ ما في. تمام. سؤال الأول دكتور فيما يخص الآيات التي تتحدث عن، في اتصال آخر، خلنا أخذ أبو محمد ثم أعود. تفضل يا أبا محمد.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيكم العافية سيدنا
0: الشيخ. مرحبا. يا مرحبا.
3: من السؤال نسأل الشيخ بخصوص ورد في القرآن قصص الأنبياء بتكون معاه قصة قومه، يعني مثلا اللي كان يطففوا في الميزان، اللي كانوا يأتون الرجال دون النساء.
0: نعم. قوم شعيب، قوم لوط إلى آخره.
3: نعم. قوم سيدنا نوح ما ورد
0: معصيتهم
3: الأفعال والمعصية تبعتهم، فشو المغزى من هاي الشغلة؟ الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك وبارك فيك. طيب في شيء آخر في اتصال؟ تمام. أعود إلى أسئلة الأخ عمر دكتور. سؤال الأول يتعلق بالآيات التي تتحدث عن خلق الإنسان في القرآن الكريم، بيقول يعني صيغ متنوعة، مرة من ماء مهين، مرة من تراب، مرة من طين، مرة من صلصال من حمأ مسنون، حتى من صلصال كالفخار. بقول ما الرابط بين هذه كلها دكتور؟
1: سهلة. نحن خلقنا من الطين ونفخت الروح بعد ذلك مولانا شكل هذا القالب ثم نفخ فيه الروح ونفخت فيه من روحي إن فكان هذا الهيكل الطيني
0: نعم
1: الترابي تراب
0: إذن الصلصال
1: ثم طين
0: التراب والطين وهذا
1: صلصال
0: نعم
1: ثم نفخ الروح
0: إذن هي مراحل يعني
1: تمام
0: نعم جميل تمام جميل. سؤال الآخر دكتور يتحدث يعني هو سؤال سياسي بيقول فيما يخص ما يعني ورد في الفترات الأخيرة عن ما سمي في الاتفاق الأخير ما بين المقاومة وما بين أمريكا بتخزين السلاح أو تسليم السلاح نزع السلاح إيش بسميه لكن هم بسموه تخزين حسب ما يصرحون. بيقول البعض سخر قلمه طعنا بالمقاومة لأنهم قرروا يخزنوا السلاح أو يعني يسلموا السلاح أو ما إلى ذلك. ماذا يقول الدكتور أحمد نوفل لأصحاب هذه الأقلام مبدئيا؟
1: هذا لم يعي ما المطلوب.
0: نعم
1: تخزين السلاح بمعنى أنه يظل موجودا ولكن
0: بإشراف آخرين يعني إشراف فلسطينيين حتى يعني كلهم
1: إشراف العرب نفسهم.
0: نعم
1: اللي هي السلطة الفلسطينية يعني بالعربي لو إيش المرضي عنها ما شاء الله تعالى الخلاصة. فهم يعني فلسطيني مسلم الفلسطيني عاد هو يكون له صلة مع اليهود ولا غيره ما لناش علاقة يعني. لكن هذا كله ضغط العرب على غزة مش الغزة اللي تبرعت بهذا الكلام. ضغط العرب جميعا بما فيه السلطة الفلسطينية. إخواني إحنا نيجي على أنظف ما هو الموجود نقوم نلبسه كل السواد؟ لا يا أبويا إحنا ناسيين مين اللي عم بيضغط على هؤلاء الناس. أولا أمريكا بزخمها داخلة في الخط ثم العرب بزخمهم داخلين في الخط ثم المنظمة منظمة التحرير داخلة في الخط ثم ثم ثم إلى آخره. كان الله بعون غزة أبهروا العالم أهل غزة إخواني قدموا أولادهم قدموا بيوتهم قدموا كل قياداتهم استشهدت. ما في حد ضحى هذه التضحية ما حد بزايد على هؤلاء الناس. مش عم بروج أنا يعني لا أنا وكيل لهم ولا بروج لكن هؤلاء أدخل الناس في دين الله أفواجا. بما دخل الناس في دين الله لما رأوا البطولة لما رأوا التضحية لما رأوا الشجاعة لما رأوا الشهامة. ما بيسلموا الناس من شيء بسيط. وهذا الكلام أنا قايله من 2023 قلت غزة ستدخل الناس في دين الله أفواجا لأن الناس تحب البطولة. فلما رأوا الاستشهاد والبطولة وهذا اللي ماشي يتبختر مع الاربيجي إلى آخره إلى أن وصل الدبابة وراح ضاربها.
0: لكن البعض دكتور يعني بصيغة أخرى أو بطريقة مختلفة عن سؤال الأخ عمر البعض بيقول دكتور طب بما أنه وصلتم إلى مرحلة ستخزنون السلاح أو ستضعون السلاح أو
1: لن يضع السلاح لن يضع السلاح
0: مرحلة التخزين وإشراف فلسطينيين
1: بخزن أخرين. مثل ما خزنت أول مرة وطلعت وبرد طلعوا حجي هذه مناورات هم بناوروا احنا وهذول بناوروا الشباب يعني.
0: يعني أنا أقصد دكتور أنه البعض الآن يقول أنه مدام وصلتوا لهذه المرحلة طب ليش من البداية أنتوا بديتوا ودمرتوا وعملتوا والناس يعني ما استفاد الناس
1: طول الوقت عم بتحملوا شهداء وتضحيات وقصف طول الوقت هم يتحملون
0: تمام ما حدا بنكر دكتور لكن ما الفائدة البعض يقول ما الفائدة من كل هذا الذي جرى من بدايته إذا كانت هذه
1: الفائدة إنه يعني أولا هشمنا صورة إسرائيل تهشيما هشمت
0: نعم.
1: إنه هذا اللي عاملين أقوى قوة بدعم أمريكا أقوى قوة مش بشجاعتهم. هؤلاء الناس انبهر العالم كله من شجاعتهم لما يطلع فوق الدبابة ويحط اللغم وينزل الناس ما شافت مثل هذا المشهد. إخواني إخوانكم أبهروا العالم فإياكم أن تشكوا. إخوانكم عم بتمزق داخلهم ضغط العرب وضغط أمريكا على العرب أن يضغطوا مزيدا ومزيدا يعني مصر مقفلة تقفيل إخواني ولا جرعة ماء تطلع من مصر. ليه وسلفا قتل رئيس مصر سلفا حتى يخنق التالي غزة. إخواني بدنا نلبس كل السواد على غزة؟ لا يا أبويا. طب فكر بواقعك العربي الذي يتفرج على غزة. أي لا، بدنا نحمل كل حملنا نحن، كل تقصيراتنا نحن نلبسها على غزة. لا يا أبويا، لا يا أبويا، خليها ماشي الأمور.
0: طيب ماشي، بدي أروح لسؤال الأخ أبو محمد، سؤاله في التفسير أيضا. بقول في القرآن الكريم والقصص القرآني عموما، كل نبي ذكر مع قومه أو ذكرت معصية قومه، مثلا شعيب مع قومه فيما يخص الميزان والمكيال، لوط مع قومه فيما يخص أنهم يأتون الرجال شهوة إلى آخر ذلك. طيب نوح عليه السلام ذكر مع قومه لكن لم تذكر معصية قومه، يعني شو الذنب اللي ارتكبوه قوم نوح؟
1: ربما يكون تسرب إليهم الوثنيات.
0: نعم،
1: ربما، يعني لأنه عبادة الأصنام من بدري بدأت.
0: نعم صحيح،
1: سبحان الله العظيم. فلعل قوم نوح كانوا من هذا
0: لا هو يعني هم أيضا دكتور السخرية من دعوة نوح عليه السلام، يعني وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وبالتالي هم يعني لم يستجيبوا له، بالإضافة إلى أنهم سخروا منه وكان ولده من ضمن هؤلاء يعني.
1: نعم،
0: فربما هذا يعني كانت معصيتهم أنهم لم يعني يستجيبوا للدعوة.
1: يعني قوم نوح هذا جريمتهم أنهم رفضوا.
0: نعم،
1: رسالة الرسول ورفضوا النجاة
0: وتهكموا، يعني سبحان الله.
1: يا بني اركب معنا.
0: صحيح.
1: قال سآوي إلى جبل يعصمني الماء. راح الولد، يعني النبي مش مايل على ابنه لأنه التيار الاجتماعي جارف الولد في
0: نعم،
1: زخم التيار.
0: نعم،
1: فراح الولد عصى أبوه مشي مع التيار، يعني بدأ ما يمشي احتراما مع والده. نبي رسول وصادق، طبعا انت عارف ان ابوك صادق.
0: نعم،
1: فرحت انضميت الى الفريق الغارق، يعني هذا من تعاسة البشر.
0: نعم،
1: انه النجاة كانت قاب قوسين منك، رفضتها
0: سبحان الله
1: وغرقت في اليم، رحت
0: سبحان الله.
1: هذه البشرية.
0: نواصل بعد فاصل آخر دكتور ونعود إن شاء الله، كونوا معنا مستمعينا ومشاهدين.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 07-86-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما.
0: بدي أترك مجال دكتور لأسئلة الإخوة المتابعين، وأبدأ بسؤال الأخ خالد بركات عنك دكتور إذا
1: لا بأس.
0: بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام،
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقال تعالى أيضا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. سؤالي: في الآية الكريمة الأولى العلو الأول لم يذكر فيه المسجد، وفي الآية الكريمة الأخيرة نهاية العلو الثاني ذكر فيها المسجد، لماذا؟ ولكم جزيل الشكر.
1: سبحان الله، يعني إذا يعني مشينا مع الوقائع بنلاقي التحرش بالأقصى الآن، ما كانش في البدايات مثل هذا التحرش الواضح. نعم. كان ربما يقال كلاما، إنما الآن بإلحاح يقال، كل يوم بنعاد سنهدم الأقصى ونقيم الهيكل،
0: وممارسات على الأرض.
1: نعم.
0: أيضا
1: تحدي. نعم. لأمة الإسلام كلها. أمة الإسلام صمت ممض مؤلم. لماذا الملايين، إحنا لماذا بل مليارات البشر، لماذا؟ عشان كم صعلوك جوينا من العالم يهددون مسر نبينا ومجمع الأنبياء وقبلتنا الأولى، وإحنا صمت. ليه يا أمة الإسلام يا أمة العرب ليش؟ على كل حال، إذن فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. الجيل الأولاني
0: هذا الإفساد الأول لم يذكر فيه المسجد الأقصى كما يقول، قل هو ذكر عند نهاية الإفساد الثاني.
1: صحيح.
0: بقول ما الحكمة في ذلك؟
1: هو إذا راجعنا الواقع،
0: الوقائع.
1: نعم. يعني ما كانش التحرش بالأقصى بهذا السفالة، بهذا الانحطاط، بهذا الإجرام، بهذا التحدي. يعني كان أول يطوشون على الأرض، على المنازل. على
0: لكن دكتور، يعني في نهاية الآية، عفوا للمقاطعة، لكن لما قال وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، هذه العبارة كما دخلوه أول مرة ألا تعيد إلى الإفساد الأول؟ يعني لم يذكر عند وعد أولاهما لكن ذكر في الآية الثانية.
1: اللي دخلوه أول مرة أنا أعتبر هذا الصديق والفاروق رضي الله عنهم.
0: نعم.
1: يعني هذا الجيل اللي وصل هذه المناطق وحررها.
0: نعم.
1: وجعلها مسلمة، أرضا مسلمة. يعني نعم. هذا الأبطال هم اللي جعلوها مسلمة، كانت مع الروم مرة، مع الفرس مرة. نعم. مع الآخرين مرة، لكن هؤلاء لم يكونوا في الوارد أصلا، إلا لما جت بريطانيا شقيقتنا صاحبتنا نيلت نيل عيشتنا. بريطانيا عدونا الأول والألد والأشد والأعتى، كانت بريطانيا بينه وبينها عشق. شيء عجيب، وهي زرعت هذا السرطان في قلبنا، ثم انصرفت بريطانيا. الآن يعني من الدرجة الثالثة صارت.
0: نعم.
1: شوف ربك كيف يعاقبها، بظن أن نتحد نحن أمة العرب ونقف في وجه هذا السرطان الإسرائيلي، ومن يهدد مسر نبيا نهدد وجوده، هكذا فليكن، ونقدم الشهداء بالآلاف. شو المشكلة؟ شرف أن نحمي مسرى محمد صلى الله عليه وسلم، ولو قدمنا آلاف الشهداء. ما نعم بنقدم في ملاعب الكورة أمواتا أحيانا، ليه ما نقدم في الدفاع عن قبلتنا الأولى ومسرى نبينا وبوابة السماء، ولا نسمح لهؤلاء الصعاليك أن يهددوا مسرى نبينا، وكل يوم بتحرشوا فينا وفي أقصانا ونحن ساكتين. ما بيليق يا أمة الإسلام. 700 مليون ولا كم مصر، كم مليون والله، 100 مليون 120 والله ما نعرف. طيب هذه الملايين عشان ايش؟ مليار وكم والله ما بعرف، المسلمين مليار ونص ولا كم؟
0: مليارين، اقتربنا من 2 مليار
1: ما شاء الله. وما فاعليتهم؟ تقريبا في لا شيء. اخواني، الان ان نقف وقفة مشرفة لنا تحمي مسرى نبينا. الصمت موت.
0: جميل.
1: الصمت موت، فلنرفع صوتنا لهؤلاء المجرمين. لن نسكت عليكم إذا تحرشتم بمسر نبينا، الهلاك سينتظركم، هكذا فليكن خطابنا وكلامنا. عندنا رجال تأكل الصخر يا أبويا، عندنا أبطال عندهم أنذال، لماذا ما نستغل أبطالنا في تضحياتهم؟ والله لا نذلنهم. صح يعني ترامب عم بيساندهم ونحن نقاطع ترامب مو نعطي تريليونات. إخوان احنا ماشيين غلط يا أبويا، يعني لما يرجع ترامب هذا بعشرة تريليون على أي أساس؟ ليه؟ مش مال أبوك؟ شكرا، مش مال أبوي فعلا، مش مال أبوي، لكن هذا مال الأمة، هذا مال الله أعطته للشيطان. بطلع لكمش مين ما كنتوا. إخواني شعوب يجب أن تتكلم، ويجب أن يكون لها موقف، وأن يكون لها رأي، وأن تحترم. الآن الشعوب ما حد يطلع عليها يا أبويا. ليه؟ ليه إسرائيل بتغير من

0: طيب الأخ عيسى العمر بيقول السلام عليكم شيوخنا الأفاضل، هل الملائكة المسومين يعني نفس فكرة الحجارة المسومة التي رميت على قوم لوط؟
1: مسومين يسومون العدو يعني
0: غير المسومة،
1: بيختم على جبينه.
0: نعم.
1: يذله، لأنه بطلعنا أن نذلهم لأنهم آذونا وأذلونا، فنعاملهم إذلالا بإذلال. ينبغي أن ننتقم من هؤلاء المجرمين، هجرونا. يعني أطلع الطفل عمري سنة، لا يحق لي الآن أني أوصل مش البلد اللي طلعت منه، لا لا لا لا لا لا الغور بطلع ليش؟ لأنه بطلع ليش؟
0: نعم.
1: ليه؟ والله ما نعرف، يمكن بده جواز سفر، والله ما ندري. الخلاصة
0: جميل،
1: لا إله إلا الله.
0: الأخ خليل أبو جزر بيقول الفائدة من غزة يعني وما جرى في غزة، بيقول هي كلما زاد الوجع واشتد زاد الأمل بالشفاء وزوال الألم.
1: أحسنت القول يا أخانا.
0: نعم. الأخ الأخت جليلة بدر بتقول دكتور السلام عليكم، قوم نوح عبدوا الأصنام. نعم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، يعني كما ذكرنا موضوع الشرك وعدم الالتزام بدعوة نوح عليه السلام. الأخ خليل أبو جزر بيقول الفساد الأول كان لأجل دنيا زائلة، وأما الفساد الثاني فكان لأجل دين مزيف. هذا والله تعالى أعلم وأجل كما يقول الأخ خليل.
1: هم يتظاهرون بالدين، نحن بنجيب سيرة الدين أصلا، يعني دول عربية أغلبها علماني، إحنا علمانيين. علمانيين منين؟ لما أنا أقول أنا مسلم، أنا مسلم وأعتز بقرآني وديني ونبيي وسنة نبيي، أعتز وأشرف بهذا الانتماء.
0: نعم.
1: شرف بلا حدود، أنا أنتمي إلى محمد. ثم بينتموا هم لهرجل، هرجل فعلا رجل. ليه أنا ما أنتمي إلى محمد صلى الله عليه محمد؟
0: اللهم صل
1: وسلم. يشرفني هذا الانتماء، أنا أنتمي إلى القرآن وأهل القرآن، أنا أنتمي لمحمد وسنة محمد صلى الله عليه محمد. شرف لك يا أمة العرب أن تنتمي إلى قرآنك، إلى محمد سيد النبيين، هذا سيد الأنبياء جميعا عليه الصلاة والسلام. الآن أن نعتز بإسلامنا بقرآننا برسولنا، ونقول لهؤلاء نحن ننتمي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وسنسحقكم تحت هذه الرايات. مو حنا نظل نقول قومية عربية اشتراكية اللي هي اخي اخي، وما عملنا شيء. قومية وعربية واشتراكية وما شفنا شيء، ما شفنا شيء. هزائم هزائم هزائم.
0: أسأل الله أن يجعل الفرج قريبا إن شاء الله. وصلنا إلى النهاية سريعا دكتور، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أكرمكم الله وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوف اليوم الأربعاء بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدكتور أحمد نوفل، يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير قافلة مساعدات إلى سوريا تضم 16 شاحنة محملة ب 32 بيتا متنقلا. وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات يؤكد أن التعديل الوارد على المادة 18 من مشروع قانون الملكية العقارية لا يستحدث أحكاما جديدة بشأن تملك غير الأردنيين. وزير الإدارة المحلية وليد المصري يقول أن تعديلات الملكية العقارية تحمي الأراضي الزراعية. تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة الفاو يقول أن إنتاج الأردن من الحبوب يقفز بأكثر من 50% في العام الحالي. وزير الصحة أو وزارة الصحة في غزة تعلن وصول 19 شهيداً و35 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. مكتب نتنياهو يعلن أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها بشأن خطة لقطاع غزة رحب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن إيران لا تجري محادثات مع الولايات المتحدة حاليا، وثمة محادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: أبرز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف،
8: مكيفات جريت.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة إف إم، دائما وأبدا يحلو معكم وبكم الوصال. فحي الله كل من يتابعنا عبر حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير لكل من يتابعنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة الاي بي تي في وعلى السوشيال ميديا في كل مكان. وبنصحكم تفتحوا تشوفوا صورتنا، مش عشان إشي، عشان لما بتشوفوني في الشارع ما حد ينصدم يقول هي ليش هيك شكلك اخوان خلقة الله هيك. اليوم واحد بكي سبحان الله، بقول ايش يا اخي خلقة الله. مساء الخير لكم من فريق البرنامج، مساء لكم من خلف المكسر ابو هاشم، اسعد الله مساك ابو هاشم دام عزك، ومن المتابعه والتفتيش كريم الصراوي الله يعطيك الف عافيه، من تلفزيون حياه لصفحاتكم وحساباتكم المغلقه عبد الرحمن ابو رياش لتشييد مزارعكم، تحيه لك الحبيب تشييك مزارعكم عبد الرحمن ابو رياش الله يعطيك الف عافيه، ومن خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وابدا محمد ابو حلقه.

مع أجواء الحر أكيد بنقول لكل شخص يا رب يعني يحفظكم ويرعاكم ديروا بالكم يا جماعة. بأكد على أنه موضوع الحرارة الشديدة بحاجة أنه نحفظ أنفسنا. الله يحميكم ويرعاكم أنتوا أبناكم. الأولاد اللي بيلعبوا بالحارة عمو حبايبي ادخلوا على البيت انضبوا الله يحميكم ربنا. والله ما في داعي حتى تضربوا ضربة شمس. إخواننا وأحبائنا السائقين في الطرقات بعرف أنه المازوت غالي، قلت إخواننا السوريين واللبنانيين البنزين غالي والديزل غالي، لكن إذا سيارتك فيها مكيف بعينك الله تعال شوي على حالك وشغل المكيف. أجواء الحر الشديدة فعلا تدعونا جميعا أنه نتقي حر الشمس. فاللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. يعني حر شديد، وهي الشباب عم يفرجوني بفيديوهات وصور بعرفش من أي منطقة، من الشومري أو محمية الشومري. محمية الشومري أكيد يعني هناك درجة الحرارة وصلت 41.9، وطبعا فريق صون الطبيعة هناك وفريق التفتيش لاحظوا بعض الطيور المتعبة بسبب الحرارة العالية وقاموا طبعا بنقلها والتفاصيل الطبية المرتبطة بهذا الموضوع على صعيد يعني الكائنات الحية. هذا الأمر اليوم عم بنشوفه، فما بالكم بالبشر. فالحذر كل الحذر من ضربات الشمس، وبأكد على شرب الماء. هيني قاعد كل مرة بأكد وبعيد وبزيد وأقول يا جماعة اشربوا مي، الله يبعد عنكم كل شر. فكرة الجفاف أو لا سمح الله الإعياء، بعض الناس جزء ما بيشعر بهذا الموضوع إلا لما يوقع فيه، وكثير من الناس بتنسى تشرب مي. يعني لما بتوصل لمرحلة الشعور بالعطش معناها أنت في شوط طويل كثير مر عليك عبي ما وصلت لهذه المرحلة. فعليكم بشرب الماء، والله يا ربي يسقينا ويسقيكم من زمزم ومن الكوثر، اللهم آمين يا رب العالمين. وعلى صعيد سقي الماء بالتأكيد بأكد على جزئية أن خير الأعمال وأفضلها سقي الماء أو سقي الماء. واليوم في بادرة في شوارع الطفيلة عم بيشتغلوا في توزيع المياه على المارة في ظل الأجواء الحارة، ويعني بنقول الله يتقبل ويبارك ويجزي خير كل شخص يسقي الناس الماء البارد. وهذا الماء اللي هيك سبحان الله بتلذذوا فيه الناس، الله يؤجرهم ويتقبل منهم. في فيديو عم بيشوفه أنا وياكم الآن مباشر على شاشة التلفزيون حيا ببدأ معكم فيه حتى أذكركم بعمل الخير، وقديش فعلا أشياء بسيطة يعني كرتونة المي قديش حقها، ليرة ليرة ربع ليرة ونص، في الجاردنز ليرة 75 أو في الإطلاع العالي، يعني بغض النظر ما بتتجاوز هذا السعر اللي أنا حكيت عنه 90 قرش في بعض الأماكن، انزل على الرمم ب 85 في على كل حال. هاي الكرتون اللي فيها 40 كاسة تقدر تسقي فيها 40 شخص، تخيل قديش أنت رويت فيها عطش ناس. وتذكر أننا ننتظر في ذاك اليوم العظيم من يروي عطشنا، فأسأل الله أن يسقينا ويسقيكم يوم الظمأ، وأنه يعيننا ويعينكم على جبر الخواطر، وأنه يبرد علينا وعليكم في هالأجواء الحارة. وأسأله كذلك أن يروي عطش أهلنا في غزة وفي كل مكان، اللهم آمين يا رب العالمين.

0: الوطني.
1: الشمس مش بس بتفخر، الشمس أقول الشاب صديقي الله يسهل عليه، بوجه له تحية أكيد وبقول له الله يمسيك بأنوار النبي، الشمس طالعة هي أولادها، بقول لك مش لحال الفترة. الشمس طالعة هي أولادها الفترة هاي مش لحالها، الله يهدي بالنا بالكم. أسأل الله إنه يعافينا ويعافيكم يا جماعة. والله أنا يعني بعرفش حدا فيكم عمره ضرب ضربة شمس؟ أنا أكلتها والله مرة في المدينة المنورة، الله لا يورجيكم. لا مش ضرب بوجهي، لا بقول لي مضروب بوجهك، لا يا أبو هاشم الله يسامحك، بقول لي الحرق أبو هاشم الله يبارك له، من أصحاب البشرة الشقراء، فما شاء الله لما هيك يطلع الشوي على الشمس وجهه بيصير فيه احمرار. لا ضربة الشمس على فكرة ملهاش علامات، ما بتعتاب إلا أنت قاعد على الأرض مش قادر تركز في إشي، والمشكلة ما بتنضرب فورا، يعني بتاخذ وقت معين بتخزن حرارة في رأسك بعدين ما بتعتاب إلا رستت أنت مرة واحدة هيك درب توقع وما بتعرف شو صار فيك بعدين. فالله يكفينا ويكفيكم الشر ويحفظنا ويحفظكم، وأسأل الله أن يجيرنا ويجيركم من حر جهنم، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا دوخة وزغلل وصداع وأحيانا ارتباك، ويعني الواحد نفسه بتلعى طبعا فعلا بيصيرك عنده لعيان وتكيكارديا وتسارع من نبضات القلب، الله يحميكم جميعا. فالحذر كل الحذر، أنا بأكد على جزئية أنه الناس إخواننا وأحبائنا العمال اللي الله يرزقهم ويوسع لهم في رزقهم، الآن بعرف أنه في عندهم شغل لازم ينجزوه تحت أشعة الشمس، بعينكم الله حاولوا تختاروا الأوقات اللي بتكون الشمس هيك فيها مايلة ما فيش فيها يعني حدة في الحرارة، وأسأل الله أنه يحفظكم من كل شر.

تحية لجميع الأصدقاء إياد ومن معه الآن بيسمعونا من الجيزي، بنقول لهم الله يبعد عنكم يعني الحر الشديد ويحفظكم ويرعاكم. بيقولوا لي بحكي لأبو رياش انسطلتوا من الشمس، الله يحميكم، ديروا بالكم، الله يحفظكم ويرعاكم ويرزقكم الخير، اللهم آمين يا رب العالمين. من مشهد حر الشمس وأجواء الحر أكيد بنروح أنا وياكم لحر القصف، واللي أكيد موده مختلف وجوه مختلف. يعني أنت ممكن بسبب حر الشمس تروح تقعد لك هيك تحت ظل شجرة، تحت ظل بيت، تقعد جوه غرفة تشغل لك مروحة. لكن إذا كان الموضوع مختلف وله علاقة بحر القصف والنيران اللي يشنها العدو الصهيوني، أسأل الله أن يحرقه وينتقم منه، اللهم آمين يا رب العالمين. اليوم المشهد في غزة يزداد صعوبة أكثر وأكثر، وأنقل ما كتبه المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، قال يكثف الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة بوتيرة غير مسبوقة، شن أكثر من 10 غارات من صباح أمس، طبعا هذا الحكي مبارح، واليوم طبعا عم بيزداد هذه الوتيرة أو تزداد هذه الوتيرة. عم نحكي عن استشهاد أكثر من 16 شخص فقط أمس لحاله وإصابة العشرات، وما زال القصف مستمر. وأنا مبارح بوقف عند صفحة الصحفي محمود العمودي، عرفش أكيد جزء منكم كبير بيتابعها، لما صار يصرخ في بث أو في فيديو بقول يا جماعة والله نحن نحرق، إحنا صار لنا 3 سنوات تحت وطأة هذه الحرب وما في حدا متحرك، ما في حدا عم بيحكي إشي. و أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثهم، اللهم أغيثهم، اللهم أغيثهم، اللهم أغيثهم. وكما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل الصحابة، قال أنا أدعو على الصهاينة أقول اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، اللهم آمين يا رب العالمين.

أنا كنت بحكي مبارح 16 شهيد، هاي بصححني كريم بيقولي صاروا 19 أو إحصائية أمس بتحكي عن 19 شهيد أمس لوحده. يا جماعة عداكم عن عشرات الجرحى وعداد الشهداء ما زالت تزف، وقوائمهم هم ليسوا أرقاما، ليسوا مجرد أسماء، وإنما لكل منهم حياته أهله أحباؤه وقصص الحياة والتفاصيل. وسبحان الله طلع مبارح على فيديو شخص يمر من بين الخيام وبيلتقط صور، بيقول يا جماعة كل واحد في هذه الخيام كان له بيت وكان له مجد وكان له عمل وكان له ذرية وكان وكان وكان، لكن سبحانه لا إله إلا هو يختبر ويبتلي ويصيب من يصيب. وأكيد كان له حلم، لا شك أنه كان له حلم يساوي شيء معين، لكن مشيئة الله فوق كل شيء. فأسأل الله الذي بمشيئته كل شيء، أسأل الله أن يشاء بالنصر القريب لأهلنا في غزة، اللهم آمين يا رب العالمين. رح نتوقف إحنا وياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير حياة FM، بعدها نواصل معكم، فتكرما ابقوا بالقرب من حياة.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. ربنا يتقبل طاعة كل من غادر حتى يصلي العصر في المسجد، ومتقبلة ان شاء الله من كل من نوى ان يصليها وقتما يصل، ان شاء الله توصلوا بالسلامة. تحياتنا لكم جميعا، حياكم الله. يا هلا يا هلا يا هلا، صليت على النبي يزيد؟ طمنا عنك. شاب عشريني جاد يبحث عن شابة عشرينية جادة، لا بده اياها 18. الله يتقبل. احنا بعتينا صفحة ام العز، توكل على الله. مساء الخير لجميع الاصدقاء، وربنا يحفظكم ويرعاكم. هي كريم ما شاء الله يقول لك يبحث عن ثمانينية مقرشة، بقول لك الله يهدي بالكم يا شباب. أسأل الله العظيم في هذه الساعة أن يزوج العزاب بكورا وإناثا، ويسر أمورهم بزوجات وأزواج صالحين. اللهم آمين يا رب العالمين. ادعوا اخشعوا، هاي صار يزيد عيطوا. كريم الله يسر أمورهم يا رب. كثير أبو ثابت دخل على الخط، لسه قاعد بقول اللهم زوج العزاب، بقول لي أبو سلامة ومن يريد، طبعا واللي بريد الله يرزقه، أنا بحكي اللي بدي، بس قوله أنا لا أريد، هو بقول لي أنا لا أريد. خد نفس، أشوف خد نفس، وصل النفس للرئة، مقطوع نفسه. الله يهدي باله يا حرام، نفسه نفسه الفترة هاي. الله يهدي باله، الله يحميك يا الشب، الله يحميك. هداك حسبي، هداك حسبي. طيب أروح أنا وياكم لوزير الأمن القومي الإسرائيلي الصهيوني إيتمار بن كفير، اللي عم بيحكي عن مواصلته الدفع لإقامة جناح لاحتجاز أسرى النخبة يتضمن قناة مائية فيها تماسيح، رغم قرار المحكمة تجميد تنفيذ هذا القرار مؤقتا. طبعا تخيلوا معي أنتوا المشهد، غير أنهم أسرى بقول لك بدنا نعمل مكان نحيطه بالماء ونحط فيه تماسيح، قال ليه؟ عشان اي حدا بيحاول الفرار يلاقي مصيره من خلال التماسيح. الله يجعل هالتماسيح تلدعك، اسال الله انه التماسيح تقطعك تقطيع يا إيتمار بن كفير. يا الله انت وكل من يشد على يديك، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

نروح معكم للزلزال اللي ضرب مصر أو جزء من مصر وفلسطين أمس. فرجينا بالله هيك مجموعة من الفيديوهات اللي انتشرت لزلزال بقوة 5.6 ضرب في مصر وفلسطين فجر اليوم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يبعد الشر والأذى عن أهلنا وإخواننا في مصر وفي فلسطين وفي كل مكان بالعالم. طبعا أكيد يعني إحنا في نفس المنطقة, في ناس حسوا فيه وفي ناس فعلا ما شعروا بهذا الزلزال بقوة 5.6 على مقياس ريختر. الفيديو ياريت هيك نشوف جزء من الفيديو أمامنا على شاشة تلفزيون حياة, واللي بيوضح كيف كان فيه اهتزاز لبعض البضائع. وطبعا الناس سبحان الله, يا الله كيف الإنسان لما بيشعر بالخطر على روحه وحياته يفر. وين بدك تروح؟ أتفر من قدر الله؟ قال نعم, أفر من قدر الله إلى قدر الله. وين بدك تروح إذا يعني يا الله؟ عشان هيك الإنسان يتعظ بنفسه في لحظة من اللحظات ويتعظ بنفسه, لأنه فعلا وين بدك تروح إذا ما شاء الله لشيء أن يكون. فأسأل الله أن يجعل مشيئته في الخير والرحمة لنا جميعا, اللهم آمين يا رب العالمين. حدا فيكم شعر بهذا الزلزال؟ ياريت تكتبوا لنا بالتعليقات. حدا فيكم يا جماعة شعر لا سمح الله بهزة 5.6 ريختر؟ ترى مش مش مش ضعيف كثير. والله كنت نايم, والله ما أدري تعني شيء, والله اتفق. أنا لما يكون فيه أي هززان بحس إنه عبد الله جاء اتخذ ابني يعني نام, ولا مدراني إيش. الحمد لله بسمكم عصات الفجر, الحمد لله. الشعور بصير أصعب لما يقوم المشلول. هون بدي أروح أنا وياكم لقصة وفيديو يلخص فكرة الاحتيال في مصر. يعني فيديو بتمنى هيك لكل شخص بتابع هذا الفيديو بيشوفه يكتب لنا تعليق, هل فعلا لهالدرجة في ناس بتعيش حالة المسكنة أو الكذب أو الدجل؟ كثير منكم أكيد شاف قصص لناس شحادين, وأنا ما بترفع إني أقول عنهم شحادين, لأنه الإنسان الفقير هو ليس شحاد, هو سبحان الله ربنا ابتلى في ماله أو في رزقه. لكن الشحاد اللي بيروح بيشحد من الناس وبيطلب من الناس, هذا اسمه شحاد. في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من مصر تحديدا, أحد الأشخاص, هاي الصورة أمامنا, على ويلتشير على كرسي. طبعا إحنا بنوجه تحية لكل أحبائنا من ذوي الإعاقة اللي بيعانوا طبعا من إعاقات حركية. خلص الفيديو انحرق وخلص. هذا الشخص كان قاعد على ويلتشير وطب هجمت عليه الكلاب, يحرك هالويلتشير ويلف. طبعا في كاميرا مراقبة ليتبين أنه هذا الشخص عبارة عن محتال, قام ورفع الثوب وعطاها فريك وبلش يركض يا معلم, وكلاب دارت وراه. وأنا ما بقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل, في من يأخذ مال الناس بالباطل شو ما كان, سواء كان شحاد أو كان نصاب أو كان مسؤول حرامي لا سمح الله, بالأخير كله أخذ أموال الناس بالباطل. شاركونا بالتعليقات, هل فعلا شفتوا قصص وأشخاص محتالين شحادين محتالين وبس جاهزين يدعو لك الله يعطيك على باب الجامع, بضل يدعي لك, أنا بدعي لك الله يعطيك ويرزقك, بيقيم الصلاة جوا ولا بدخل يصلي, بيضل برا عشان يدعي لك. طب يا أخي ادخل صلي معنا وادعي لنا جوا. يلا بقول لك برا بيشحد أفضل, حركة برا أحسن, الله يهونها. بس شاركونا بالتعليقات على هذا الموضوع.

فيديوهات لحرائق في ولاية واشنطن. طبعا التهمت هذه الحرائق منازل، التهمت ممتلكات، وأجبرت السلطات هناك على عمليات إجلاء في الولايات المتحدة الأمريكية. وكالعادة تدخل على التعليقات اللي بيقول لك الله يحرقهم، هكذا يكتب البعض، والبعض الآخر بيقول الله يسلمنا جميعا من كل فتنة، والبعض الآخر بيقول يا رب لا تبتلينا، لأنه فعلا هذا ابتلاء، الله يا ربي لا تبتلينا. فعلا الحرائق في واشنطن، وهي الفيديو أمامنا على شاشة تلفزيون حياة. كنا نتحدث أمس عن بعض المناطق، كنا نحكي عننا في الكفرين، كان امبارح نحكي عن فيديوهات، قبلها كنا نحكي عن الجزائر وقبلها وهكذا. لكن يبقى حديثنا، اللهم يا رب لا تعذبنا بنارك، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار.

طيب يا جماعة، هروح أنا وياكم لموضوع رح نحكي فيه بفيسبوكي وتعليق لهذا اليوم، وهو ماشي حاضر ثبتك الله. حنحكي أنا وياكم، طيب حاضر، قبل ما نحكي عن فيسبوكي والتعليق رح أروح أنا وياكم لما قررته السويد. ومن قبل كنا نحكي عن هولندا، تتذكروا قبل تقريبا حوالي شهر تحدثنا عن هذا الموضوع، لكن المرة هاي السويد تتراجع رسميا عن استخدام التقنيات الرقمية في التعليم وتعود إلى الكتابة اليدوية والكتب. يعني قديش اليوم فعلا أولادنا بناتنا بطلوا يعرفوا يكتبوا بإيدهم، مش بس أولادنا وبناتنا، زملائنا الحمد لله رب العالمين. أنا بطلع على طلاب الجامعة، بدك بتحسهم بكتبوا سحر شعوذة والله العظيم. بعض الطلاب بيقولوا تعي عم الله يرضى عليك تعي حبيبي، بس ممكن تقرأ لي اللي كاتبه؟ والله العظيم ما بيعرف، لا بيعرف يكتبوا ولا بيعرف ينسخوا. وطبعا بعضهم بكتبوا مشبك، تخيل تعرف العربي المشبك هذا، بفكروا متأثرين باللغة الإنجليزية. أنا ما بعرف، طبعا بحب أسمع منكم حول هذا الموضوع، هل فعلا يعني هذا القرار صائب بالنسبة للسويد؟ هل أنتم مع نرجع لموضوع النسخ، نرجع نقول والله يلا نسخ لك خمس مرات الدرس؟ والله كانوا يعذبونا، كربونة كنا نحط ورقة كربونة وننسخ، والله كان واحد هيك يصير معاه شو حركة الكوبرا في إيده قد ما ينسخ يطلع له عضلات ويطلع له لا طبعا تفرد أنت بالصالون كلها نسخ يا معلم. هل أنتم مع العودة للكراسة والنسخ والكتابة اليدوية، ولا مع استخدام التقنيات؟ واليوم خلينا نحكيها بصراحة، الموضوع بشكل تحدي عند بعض الدول، لأنه الطلاب يروحوا بشكل كبير جدا لموضوع استخدام التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الرقمية في التعليم، بيقولك والله أولوية، لأنه لقدام شوي ما حدا رح يصير يكتبوا. أنا اليوم هسه وأنا بحكي معكم، بدل ما أكتب رسالة حتى على التايبينج تبع الواتساب اللي كنا نكتب فيه، صرت تفتح على المايك اللي تحت وتصير تحكي لحاله يحول الكتابة الكلام اللي بحكيه لكتابة. قديش اليوم فعلا احنا بحاجة ان نعود للقلم والورقة؟ بفيسبوكي وتعليق بسمع منكم على 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020 مع ضد. واكيد بحب اسمع منكم، وبحب اسمع برضو من اخواننا التربويين العاملين في هذا القطاع مع اقتراب يعني الفصل الدراسي الجديد اللي ان شاء الله يا رب يكون فصل فيه الخير والعلم والمنفعه لابنائنا، العوده للكتابه للدفتر للكراس للقلم برصاص ولا بحبر طامس ولا محايه. اكيد هاي الاجواء اللي يعني اولادنا جزء كبير منهم انحرموها، ترى في بعض المدارس بتفتخر بتقول لك انا ابني ما الطالب عندي ما بيحمل دفتر ولا ورقه ولا قلم، بيحمل ايباد. الله يرزق، لكن انا بسال هل فعلا انه افضل او ما هو الافضل بالنسبه لنا جميعا؟ اسمع مشاركاتكم، حياكم الله.

0: أكثر إيلاما لما أنت بتمسك طالب بالتوجيهي شاطر وعارف شو بده، بس لما يجي يكتب مش عارف يجاوب. يعني ما أعرفش أنا قديش الموضوع فعلا بيكون خطير وحساس، إنه والله أنت كمعلم أو كدكتور بالجامعة بدك تصلح للطالب، يا حرام هو بده يجاوب صح بس مش مفهوم الخط تبعه، فيعني هو بيفقد علامات بهذا الأمر. أبدأ مع محمد. يسعد مساك أخوي محمد.
1: يا مساء الورد دكتورنا العزيز.
0: الله يسعد هالمسا، كيف الأمور؟
1: الحمد لله طيبة فضل الرب.
0: الله يديم الخير والبركات عليك يا حبيبنا.
1: أجمعين يا رب.
0: الله القلم والكتابة والكراسة مع ضد تقنيات تكنولوجيا آيباد.
1: هو شوف كتقنيات، التقنيات مطلوبة والتكنولوجيا مطلوبة والتطور مطلوب
0: لا شك،
1: بس يا أخي يعني الواحد لازم مش إنه يظل في أصله، يعني ما يبعد عن الأصل اللي هو كان. يعني بالزمانات مثلا عشو يكتبوا الكتابات على أي شيء؟
0: صحيح، على جلود النعر،
1: على الأوراق،
0: ساعة في النخيل. صحيح
1: بالضبط. طب كيف كانوا يفهموا على بعض؟ هل يعقل إنهم مثلا عقولهم أكبر دماغتهم؟ لا، بس كان برضه يعني فاتح عليهم وزي مفاتحا علينا الآن.
0: نعم،
1: فبتحس الموضوع صار يعني مش إنه قلة تمرس زي ما كان يصير فينا بالزمانات. إنه يلا عيد الدرس 3-4 مرات، يعني حتى احنا يعني عدل مؤاخذة الله يسهل عليهم كل المعلمين وكل الشكر لهم ويذكرهم بالخير. يعني البعض كان ينزعج من هذا الاشي، تحسه كعقاب اكثر من انه
0: والله للأمانة كان عقاب، نحكيها بصراحة.
1: بالضبط،
0: بده يعذبنا انسخ الدرس 35 مرة.
1: عدل مؤاخذة انت تيجي تكتبه انت ما تكون فاهم انت بدك تكتبه،
0: صحيح اخي جبسي هيك رسم صحيح.
1: بعد ما تخلصوا 50 اخذ 3-4-5 مرات تفضل استاذ، ها وتيجي هيك محنش عليه يعني هذا خط هذا خط وروح يمزح لك الورق.
0: صحيح، رد عيد يا كبير. نعم نعم،
1: ارجع عيد ونور جديد.
0: طب مع ولا ضد بالنسبه لك العوده للكراسه والقلم؟
1: هسه مش عوده كامله، بس لازم يكون يعني مثلا كل صف يكون فيه مثلا يعني يعملوها بطريقه ابتكاريه، طريقه فنيه. والله دوره مثلا لتحسين الخط، دور التكنولوجيا او دور التطوير الخط.
0: جميل.
1: الخط العربي الاصيل.
0: انت تخيل، انا اسف على المقاطعه استاذ محمد، يعني أبداً. احنا اليوم حتى بالاجتماعات بالشركات ما عاد حدا يكتب، ما عاد حدا يكتب، صار يفتح تطبيق AI ويحطه لحاله يلخص لك الاجتماع كله وتفاصيله واموره بدون ما تغلب حالك. يعني
1: ذكرتني على موضوع AI، يعني طرقه سعيه هيك.
0: نعم.
1: لحظيه صغيره
0: تفضل.
1: ففي يوم من الأيام كنا في ميتينج.
0: نعم.
1: بتعرفوا أنتوا في التيمز في AI جديد صار يستخدمه اللي هو يلخص لك الميتينج تبعك.
0: نعم. صحيح.
1: فبعد ما خلصنا الأمور تمام، فالعميل اللي معانا يعني شكر جميع الشباب الموجودين وبرضه شكر الـ AI
0: على النوتس اللي كتبها
1: على أساس إنه فكر هيوما.
0: جميل.
1: لوين وصلت التكنولوجيا؟
0: أشكرك يا سيدي، أشكرك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، شكرا. يعني أنا من خلال كلام الأخ محمد بقول بستذكر يعني مقولة حكى لي أحد معلمينا اللي بوجه له كل التحية وكل معلمينا اللي منفضل علينا بعد رب العالمين وما زال هذا الفضل مستمر. كان يقول لي يا محمد العلم صيد والكتابة قيد. أنت لما بتسمع أي معلومة في حياتك هي عبارة عن صيد، إذا ما قيدتها بالكتابة عمرك ما راح تمسكها، راح تروح من بين إيديك. وفي ناس سبحان الله ما بيحفظ إلا إذا كتب وهكذا. أستاذ نجاة، ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: عبد الله شكرا على طرحك لهالموضوع.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله، تفضلي.
2: طبعا أنا إحنا كلنا مع التكنولوجيا ومع التطور، بس ما ننسى الأصل. يعني أنا من الناس، أنا مواليد 75 وأنا من الناس اللي بحب الكتابة، يعني كنت أعشق إني لما كنت أنسخ، وهذا كان سبب إنه يكون خطي حلو. يعني أنا هلأ الكل بيشهد لي إنه خطي حلو
0: ما شاء الله.
2: فهذا الحكي ما إجا من والله لأني ما كنتش أنسخ، لا أنا بعترف إنه كانت لما المعلمة تقولنا أنسخ 4-5 مرات مش كان
0: بالله. لي كنت تنسخ لحد من بنات الصف؟ كنت تنسخ لحدا من بنات الصف غيرك؟
2: لا لا،
0: في بنات كانوا ينسخوا لحدا ويأخذوا أجرة.
2: لا لا لا لا، كفاءاتي إلي كان خطي مميز.
0: ما شاء الله بنعرف خطك جميل.
2: فالحمد لله أنه كان خطي حلو.
0: يعني أنت مع العودة للكراسة والقلم؟
2: نعم نعم. لأنه هلا اطلع على خطنا إحنا وعلى خط أولادنا. نعم. لا خط أولادنا مش أحلى من خطنا.
0: جميل.
2: لأنه ما عم بكتبوا، ما عم بي
0: للأسف. يعني
2: أنا بلاقيها متعة الكتابة، فهاي المتعة مش موجودة عند هذا الجيل بصراحة.
0: الله يبارك لك، أشكرك أستاذة نجاة، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا شكرا.
0: ونأخذ اتصال من أحمد، حياك الله أخوي أحمد.
3: صحيح، يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك يا حبيبنا.
3: الله يكرمك. بدي أذكرك هيك بشغلة.
0: تفضل.
3: وأربطها مع الموضوع تبعك، قبل فترة أنت عملت هيك إيش المتعة اللي أنت بتحسها.
0: صحيح.
3: نفسك. أنا معك حكيت لك على تك تك تك تذكرها.
0: نعم.
3: فأنا عندي متعة ثانية، متعة الكتابة. هاي من المتعة لحد الآن متواجد عندي وغرست الحمد لله في ابني مصعب.
0: جميل.
3: أنا ماخذ دورة خط بفضل الله وعند خطاط ربنا يتقبله ويرحمه يعني، ولكن ما قطعتها لحد الآن متواصل فيها لدرجة إنه في عندي أسمائي بالتلفون. مسجلها على ورقة.
0: جميل. يعني ترى احنا عندنا خطاطين بالإذاعة، دكتور إبراهيم الجرمي ما شاء الله خطاط، دكتور فريد سرسك ما شاء الله خطه جميل. أنا بكتب خط نسخ عروقة على خط الاستواء مرات. بقول خط عمان الزرقاء أبو هاشم الله يبارك له.
3: احنا أهل الزرقاء ما تجيش فينا يعني.
0: والله على راسي كل أهل الزرقاء. طيب جميل، إذا في ناس عندها متعة بالكتابة. أشكرك أخوي أحمد. شكرا، ربي يحفظك ويرعاك وينقلها لأبنائه. ركزوا معي، فكرة أنه مش هو لحاله بيستمتع لما يكتب، بقعد هو ابنائه وأبنائه، تعالوا نتسابق نشوف مين أحلى خط لما بنكتب مثلا اللهم صلي على سيدنا محمد، أو بكتب مثلا أي عبارة بكتبها. والله للأمانة لعبة حلوة، والله للأمانة أنا والله خط بنات مرتب للأمانة، الله يبارك لهم ويرضى عنهم. ومسكة القلم يعني هاي بجوز الشغلة مهمة جدا، ومرتين ثاني مرة ثالث مرة بحكي فيها على الهواء. إخوان أقسم بالله وين فيش قلم هنا ورجيكم، في عندي طلاب يمسكوا القلم هيك هيك، في عندي طلاب هيك يمسكوا القلم بطريق يعني أقسم بالله طرق لا يعلم بها غير رب العالمين. كريم برجله بكتبه. طيب حاضرين أكيد يعني بقرأ تعليقاتكم، بمسع كل أحبائنا اللي بكتبوا بيشاركوا بيعلقوا معنا مع النسخ بالقلم. مي وأكيد مساء الخير، ماشي حاضرين. أم هاني البستنجي مساء السعادة والبركات، والله لا طلع فاصل بس خلينا أقرأ بس كم من تعليق. النسخ والكتابة وقلم الرصاص طلعنا لفوق شوي بشيلين يا حبيبنا بارك الله فيك، شكرا. هيك بشيلين هيك بخمستاشر قرش. مي والله يا أبو حلقة أنا معه بشدة لعودة النسخ والكتابة وقلم الرصاص وقلم الحبر وكراسة الكتابة. فيوتشر أكيد مساء الورد والبركات لإلك. أنا لما بدي أحفظ أي سورة من القرآن بكتبها، دير بالك بس يعني هذه الأوراق بدنا نحافظ عليها، هذه آيات من القرآن الكريم. نسرين أكيد أنا مع، لأنه فعلا بالخط لما بيتحسن وبنكتب بنحسن بنحفظ المعلومات وبنحفظ بشكل أسرع. مساء الخير لجميع الأصدقاء والأحبة اللي بكتبوا بيشاركوا بيعلقوا معنا. هي خلصنا فيسبوكي وتعليق، حنطلع على فاصل بعده نواصل إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرما.
4: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
5: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
6: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
7: مطاعم قصر لبنان،
8: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
9: حديقة المملكة التفاعلية،
10: مدارس الاحتراف،
11: مكيفات جريت،

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: شنطة

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس دوم طويلا.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
2: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
3: مطاعم قصر لبنان.
4: مدارس وروضة العلوم التطبيقية.
5: حديقة المملكة التفاعلية.
6: مدارس الاحتراف.
7: مكيفات جريت.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

أخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي 40 ويلتقي مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين. مجلس النواب يقر 27 مادة من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. القبض على 138 متورطا في تعاطي وتهريب والترويج والاتجار بمادة الكريستال. صحة غزة تعلن عن وصول 19 شهيدا و35 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. الرئاسة الفلسطينية تقول إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حربها على الشعب الفلسطيني رغم الإعلان عن الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. وأخيرا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن إيران لا تجري محادثات مع الولايات المتحدة حاليا وثمة محادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

تحية لكم، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لكل أصدقائنا وأحبائنا، كل من يتابع حياة بعد الخامسة. إحنا كنا معكم الساعة 4، أكيد نواصل معكم مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لكل من يكتب يشارك. أنا مستمع جديد، أنا عارفينك، أنت مش مستمع جديد، أنت مستمع قديم. تحية لك ولكل إخواننا الهولنديين والهولنديات، الأحياء منهم والأموات. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا من يتابعنا عبر أثير حياة، وأكيد لكل الأهالي المشتاقين يعرفوا علامات أولادهم في الثانوية العامة. بالتوجيه بنحب نقولكم إنه التربية تحدد وترجح موعد إعلان النتائج قبل منتصف الشهر الحالي، يعني قبل 15/8 بإذن الله بتكون النتائج صارت عندكم. بالذات طلبة الـ 2008 اللي هم جماعة اللي خلص العلامة الكاملة الآن صاروا، اللي هم بدهم يأخذوا علامتهم من 100، أما جماعة بدهم يأخذوا علامتهم من 30، هذول لسه بعد 15/8. وربنا ينجح الجميع ووفقهم لكل خير، اللهم آمين يا رب العالمين.

الهدف أكيد إن شاء الله كل أولادنا وحبايبنا وأبنائنا طلاب الثانوية العامة تكون أهدافهم واضحة ومحققة بأمر الله، لكن المشكلة لما بيكون الهدف عندك سرقة محول كهرباء. فعلا حتى لو كنت باني غرفة إسمنتية فاحذر أن ينسرق هذا المحول. غرفة إسمنتية سياج مرتفع، رغم ذلك كان في اعتداء على محول مغذي لإنارة طريق عمان إربد وتم سرقة هذا المحول. الفيديو والصورة أمامنا على شاشة التلفزيون حيث تنقل لنا هذا المشهد، سرقة المحول رغم إحاطته بإسمنت وسياج مرتفع، وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل حرامي.

اليوم الطالع اللي بيقول لي ليش الشارع الفلاني مطفي ولا ليش الشارع الانتاني فيش فيه اناره ولا فيش فيه كهرباء، اسال الحراميه اللي بيسرقوا المحوله، يعني حجه وحاجه هسه خلص رسميا. طيب بروح انا وياكم مباشره الى رؤساء البلديات، وفي استفتاء ودراسه يعني بينت او يعني فعلا في دراسه بينت انه 52% من الاردنيين يفضلون تعيين رئيس البلديه، بيقول لك عين رئيس بلديه تعيين افضل من انه ننتخبه، 44 بيحكوا لك انتخابه افضل، و4% حكوا ما في عندنا فرق سواء كان منتخب ولا كان معين تعيين. هذا الكلام بحسب مركز الحياه الراصد بعنوان توجهات المواطنين حول الاداره المحليه ورايهم باداء البلديات.

0: والصبح بيبتسم.
1: أكبر مشكلة أنا بشوفها في موضوع الدراسات والإحصائيات لما بيجوا الناس يعلقوا على هذا الموضوع، بقول لك يا أخي متى كانت الدراسة؟ ما حدش سألنا، حد سألك؟ حد سألك؟ حد سألني؟ هلا بغض النظر هم عملوا استفتاء وأخذوا عينة وقاسوا النتيجة بتاعت العينة، وبالأخير تبقى هذه الدراسة على العينة اللي عملت أو تم يعني الاستجابة من خلالها. طبعا بس يعني أنا بقرأ التعليقات بصراحة بصراحة بصراحة بيهمني أشوف تعليقكم على هذا الفيديو. أنتوا كل من يتابع هذا الفيديو، أنتوا مع أن يكون رئيس البلدية معين تعيينا ولا يتم انتخابه؟ شاركوني بالتعليق على هذا الفيديو، خلينا نشوف الاستفتاء الحقيقي من خلال التعليق على هذا الفيديو.

ولكل الشباب والشابات الباحثين عن الزوجات والأزواج أحب أحكي لكم فرصة لا تعوض، بس مش هون، في تركيا. تركيا تقدم للشباب قرضا للزواج دون أي فوائد ولسنتين كاملتين ضمن جهودها لتشجيع الشباب على الزواج وتكوين الأسر. اليوم عم بيكون في قروض قد تصل قيمتها ل 5600 دولار، طبعا قروض حسنة بدون أي مرابحات بدون أي فوائد، فبالتالي الشاب بيقدر يتزوج وعلى سنتين بيسدد هذه القروض. العزاب يا أبو هاشم لا تهز راسك، أبو هاشم بيهز براسه طبعا، ويقدروا يمددوا كمان عام تلقى، يعني بيصيروا لثلاث أعوام في حال أنجبوا طفل بعد، يعني خلال هدول العامين. والله فرصة بصراحة، وأقولك أقولك أبو هاشم عادي نزوج الثانية بتعطونا قرض. أنا باعتقادي أنه الموضوع للشباب أبو هاشم، إحنا أنا وياك الختيري خلص راحت علينا، لحالي ختيار، بقولي لحالك ختيار، إحنا شباب. الله يبارك لك أبو هاشم. كريم ماله دون 26 يا حبايبي، هاي الفرصة فقط للشباب اللي تحت سن 26، اللي فوق 26 يقول لك كوموا حالهم معهم مصاري هسا. زيك يا كريم مولد القديش عن 26 لألفين؟ بالله عليك يعني 2000 وفوق بيقدروا يأخذوا قرض؟ طب يا شيخي جماعة التسعينات هذول شو قصتهم؟ لا زبط معهم يا اخي، أنا بالله من قلبي، والله بالله لك حط لي هيك إشي مونامور، إشي بيحزن هيك. هاي تحية من قلبي، يعني أنا بشفق عليهم جماعة التسعينات، من مواليد 1990 لل2000، هذول الفئة اللي بحسهم طرمة مهضوم حقهم، لا زبط معهم زيجة ولا زبط معهم شغل ولا زبط معهم دراسة ولا الله يهدي بالهم. يعني والله بصراحة تطلع جماعة الألفينات تتجوزوا، شو جماعة الألفينات حط لنا أي إشي هيك دمار، شو حطت لنا؟ أعذريني يوم زفافي، أعذريني يوم زفافي. الله يصلح الحال. حاضر جماعة التسعينات قلبي معكم والله.

0: طيب يا جماعة، في موضوع بصراحة، هو في فيديو أنا بوجه تحية للأستاذ حسام عواد، بوجه تحية، أنا أخذت الفيديو من خلال صفحته. لكن الفكرة بهذا الفيديو إنه اليوم في حوار بين القيمة الحقيقية والمال. يعني البعض بيقول لك الغني التافه ولا الفقير المثقف، بين هذول الاثنين. هذا الحوار قديم جدا، من ايام رأفت الهجان والممثلين القدامى بمصر. الحوار راح نسمعه انا وياكم، وبحب بصراحه هيك نفكر فيه ونسمع دردشات بهذا الموضوع معكم على الهواء مباشره، بين القيمه الحقيقيه والمال. اليوم مين بيفوز اكثر؟ طبعا هو الحوار بين دكتور جامعي وبين شخص يعني عادي جد، بديش أقول كلمة ثانية، عادي بس مدبر حاله ومطلع مصاريفه وعايش حياته وماشي أموره. حنشوف أنا وياكم بالصوت والصورة هذا الحوار بعد إذنكم، ثم نعلق عليه بالاتصال. نشوف أنا وياكم هذا الحوار ثم نعلق، نتابع.
1: طول عمرك فرح في الخيبة، بقى الخيبة اللي بتكسب دلوقتي. صدقني عصر الشهادات والوظائف انتهى، ما بقاش يأكل عليه.
2: وإنت ما معكش 800 جنيه أبو صلاح؟
3: لا طبعا، أجيبهم منين؟ أنا داخل في جمعية ب30 جنيه في الشهر عشان أدبر ال300 اللي معايا.
2: ليه؟ هي ميتك كام؟
3: صافي حوالي 250 جنيه
2: في اليوم؟
3: أنت هتهرج؟
2: ما هو أقل من كده، تبقى أنت اللي متخرج يا دكتور.
4: زنقت روحك في الكيمياء وفضلت تدحي في ماجستير وبدكتوراه وآخرتها 250 جنيه في الشهر يا مهرج. أنت عارف المهرج بياخد كام في الليلة الواحدة يا دكتور؟
5: المسألة مش مسألة كام، في اعتبارات كتير قوي أهم من كام يا إف.
4: أنا برضو اللي إف.
5: لأنك بتحاول تعرف سعر كل شيء، لكن ما بتحاولش تعرف قيمة أي شيء.
4: وقيمة الشيء ملهاش سعر، ملهاش ثمن. في قيمة من غير ثمن؟
5: القيمة لا تقدر بثمن. تقدر تقولي ثمن الحق كام أو ثمن الخير كام؟
4: وهو من الحق أو من الخير إن واحد زيك ما يحتكمش على 800 جنيه يدخل بيهم ابنه المدرسة.
0: طيب، بين القيمة والمال، بين القيمة والمال هو حديثي معكم مستمعين الكرام اليوم. فعلا فعلا يعني أنا على هو مباشر عبر هذا الأثير سمعت أنا هون على الأثير أحد الإخوة اتصل فيه قال لي أنا عندي 3 شباب، درست 2 منهم، واحد ما درس، اللي ما درس فتح مشروع شغل إخوانه 2 اللي درسوا عنده. حديثي اليوم معكم بين القيمة والمال، قديش فعلا إحنا اليوم في مجتمعنا نقدر القيمة الحقيقية، الجوهر، المعرفة، العلم، ولا المال أكثر؟ مين اللي اليوم له حظوة أكثر في المجتمع؟ 0-6-516-40-20 و0-6-516-50-20 0-6-516-20-60 و0-6-516-20-20 بين القيمة والمال. بحب أسمع رأيكم، تعليقاتكم، وأسعد دائما بآرائكم، وحياكم الله.

نفتح الاتصالات لمشاركاتكم معنا مستمعين الكرام، وبتمنى هيك أسمع رأيكم بهذا الموضوع. بين القيمة والمال، مين فعلا اليوم له حظوة أكثر في المجتمع؟ القيمة، العلم، المعرفة، ولا المال؟ مين اللي له اليوم سلطة أكبر في المجتمع، القيمة أم المال؟ مين أبو هاشم؟ شو رأيك؟ أبو هاشم يقول لي المال يصنع القيمة. والله يا أبو عبد الله أحول الغلط إيه منه؟ مش دائما. الله المستعان أبو هاشم.

0: أبدأ مع أخونا الحبيب أبو قصي. حياك الله أبو قصي معنا. يلا أبو قصي ألو مساء الخير. المعذرة يبدو انقطع الاتصال مع أبو قصي. ريت العودة الاتصال معنا من جديد على 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 و06-516-20-20. بين القيمة والمال مين اليوم فعلا له حظوة أكبر؟ الإنسان اللي عنده قيمة، علم، معرفة، خبرة في الحياة، ولا المال؟ المال يفرض سلطته وحظوته في المجتمع. وبصراحة اليوم المال سلطة، اليوم المال بيشيل وبيقعد وبيقيم وبسوي وبيحط. أبو قصي الله يسعد مساك من جديد.
1: الله يسعد مساك. السلام عليكم أخي أبو عبد الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال؟ كيف الصحة؟
0: الله يحفظك ويعافيك حبيبي. أكرمك الله.
1: الله يكرمك يا صديقي. بالنسبة للموضوع المطروح موضوع جدا شيق.
0: نعم.
1: ولكن المال بنجح أكثر. وعلى قول الشاعر قال: المال يستر كل عيب بالفتى ويرفع كل وغد ساقطي، فعليك بالأموال واقصد جمعها واضرب بكتب العلم وجه الحائط.
0: الله أعلم قصد الله أكبر. هذا الشاعر باقي كابسة معه.
1: هذا الأخير.
0: الله يحفظك يا قصي. قصي يعني بيرجح كفة المال مش هيك؟
1: نعم مع المال.
0: الله المستعان. أشكرك يا أبا قصي، كل الشكر والتقدير لك. وأنا بقول حالي بعد المال مال، والله أنا حالي أصبح حال. أبو محمد صرت شاعر، ألا تلاحظ ذلك؟ أبو محمد الله يسعد مساك.
2: يسعد مساك دكتور.
0: الله يسعدك ويحفظك يا رب. أبو محمد شو رأيك؟
2: والله يا أبو محمد بقول لك المال
0: برضو المال
2: في الوقت الحالي. المال زمان كان ممكن نحكي العلم، لأن العلم كان يبني يعني كان الواحد يتطور عن طريق العلم، ولكن حاليا ولكن حاليا العلم صار إشي رمزي تدفع عليه في الأخير ما بتستفيد إشي. فالمستفيد من العلم حاليا هم نقدر نحكي
0: المال من خلاله.
2: لا يعني اللي مستفيد من العلم اللي هو خلينا نحكي أولاد المسؤولين اللي هو بدرسوا برا في الأخير بيجي بتوظف. أما الشباب الثانيين لا.
0: تمام.
2: يعني في الوقت الحالي المال.
0: أشكرك يا أبو محمد. المال وكما قال الشاعر: العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم. الله المستعان. أخوي أحمد يسعد هالمساء. طيب اتصال جديد. إيش شو قصة الروحان اليوم؟ الاتصالات في ضغط على الشبكة. يلا ماشي اتصال جديد على 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 و06-516-20-20. بين القيمة الحقيقية والمال معنا اتصال. نقول ألو مساء الخير أبو علاء.
3: ألو
0: حياكم الله يا أبا علاء.
3: كيف الصحة يا أبو؟
0: أسعدك الله.
3: أخبارك يا أبو حلقة؟ كيف أمورك؟
0: الله يحفظك ويرعاك.
3: الله يسعدك. أنا بحكي بالنسبة للمال هو شوف زمان كان فعلا هو المال العلم مع المال يعملوا خطين ماشيين ونوصل لمراحل متقدمة.
0: نعم.
3: في الوقت الحالي للأسف الشديد إنه صارت الشغلات التافة اللي بيلهاش علم.
0: نعم.
3: ضغط على العلم.
0: نعم. مثال في مثال
3: وهو
0: يعني مثال حتى يعني تضح المقال. اعطينا مثال هيك بسيط خفيف لطيف
3: يعني. الاشياء اللي من غير علم صارت هي العلم كله. والاغاني البساطه وشفت كيف المال.
0: نعم.
3: بيصير. بس انا بالنسبه لي العلم بضل علم والمال بضل مال والاثنين بيمشوا مع بعض.
0: بالنسبه لك كل منهم له قيمته او كل منهم له قيمته. تمام. اشكرك ابو علاء.
3: فيعني هو هذا المفروض، ولكن احنا في زمن ماني توكس اوف ماني ميكر.
0: والله ماني توكس. والله الماني توكس يا معلم.
3: والله
0: الله يفرج الهم.
3: الله يسعدك يا ابو.
0: الله يرزقنا ويرزقك الخير ان شاء الله يا ابو علاء. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. شكرا لابي علاء. وانا بقول بتذكروا هذاك الرجل اللي كان في الحرم اللهم الفلوس فلوس فلوس فلوس فلوس، اجى واحد قال له الجنه، قال له فلوس فلوس وجنه فلوس فلوس فلوس. شو صار معه فلوس بقولوا ها؟ والله عمي يا ريت دعا لنا. جابوه بعديها انه معه فلوس. طب خلينا نروح ندعو فلوس فلوس فلوس. على كل حج بندعي يا رب فلوس. طيب ابو انس الله يسعد مساك.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: استاذنا دكتورنا ابو حلقه.
0: الله حياك الله. يرعاك. حياك الله يا سيدي.
4: الو
0: سامعينك ابو انس الغالي. سامعينك سامعنا؟
4: نعم.
0: حياك الله يا أبا أنس.
4: في بيت شعر برضو أو كم بيت شعر هيك.
0: نعم.
4: يحكي عن نفس الموضوع.
0: شو بقول؟
4: بقول رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة.
0: أشهد.
4: ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا.
0: مالوا.
4: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا.
0: نعم.
4: ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا.
0: آه والله.
4: فهذا هو الحال يا دكتورنا.
0: يعني المال.
4: هذا هو.
0: الله. حالي حالي حال ملي ملي مال حالي حالي حال.
4: هذا سلامتك وتعيش. هذا هو وضع الحال حاليا.
0: والله يهدي البال. بارك الله فيك أبو أنس. شكرا لأبي أنس. نأخذ اتصالين قبل ما نطلع للفاصل. العلم والقيمة منال بتقول بتجيب المال. بس المال ما بيجيبهم. أوش وشك وش ويشه. العلم مش دائما بيجيب مال. كثير ناس ما شاء الله صاحبة علم لكنها لا تستطيع أن تجني المال. والعكس صحيح. في ناس اشترت شهاداتها جابت العلم لعندها صح ولا مش غلط؟ خليني ساكت أحسن. طيب. أبو أحمد الله يسعد مساك.
5: يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك.
5: يعني زي ما بيحكوا اللي أنت حكيتها اللي تعلم الشباب اللي ما تعلمش فتح كف الشب وشغل اخوانه وتتعلموا يعني هاي معروف من زمان. بس برضو بالقرآن قال المال والبنون يعني المال مقدم زينة الحياة الدنيا.
0: زينة
5: المال
0: أشهد
5: يعني.
0: أشهد
5: يعني مش أمثال تانية هو القرآن.
0: أحسنت.
5: المال
0: أحسنت.
5: مقدم على
0: لكنها زينة الحياة الدنيا يعني برضو يعني برضو خير المال الصالح مع العبد الصالح أو خير يعني.
5: بس هاي الزينة بدون مال ما بتيجي.
0: بالضبط. لا هو يعني عثمان بن عفان اللهم ارضى عنه قولوا آمين اشترى الجنة يعني برضو يعني بالأخير بالضبط. المال كويس بيد الرجل الصالح. ليه لا؟
5: لو ما عوش كل الأموال اشترى الجنة
0: والله صحيح. قام قومات ما شاء الله اللهم ارضى عنه يا رب اجمعنا فيه في الجنة. إذا أبو أحمد مع العلم ولا مع المال مع القيمة ولا مع المال أكثر؟
5: احنا في زمن المال رد علي بالخمسينات كان المعلم اللي هو الوالد كان ياخذ 18 دينار ونص والطبيب كان 18 دينار أعلى رواتب كان 18 ونص
0: ما شاء الله
5: بالخمسينات. فكان العلم غير هلا صار المال طلع مش العلم للأسف.
0: صحيح. وأكبر مثال كبسوا كبسوا بيطلع لك واحد ولا واحدة أنا آسف الله يا ربي يستر علينا وعليهم جميعا بسواش قشرة بصل على اللايف بلمن له أبصر 10,000 ولا 5,000 وبيطلع ولا كأنه في شيء. صحيح.
5: الله المستعان. السوشيال ميديا اللي بلطوا مصاري
0: إذا هو طالع بيدنا خلينا ساكتين إحنا. ماشي أبو أحمد الله يهدي بالنا بالك. أشكرك شكرا لزينة لي أبي أحمد. أخذ اتصال سريع. أبو عمر حي الله. أبو عمر
6: حي الله بحلقة الله يعطي العافية.
0: الله يعافي عمرك.
6: طب انت ايش رايك؟ ما حدش حكى علم، ايش فيه؟
0: انا بدي حدا يحكي علم عشان هيك بس يعني ريح نفسيتي، ما حسش حالي درست دكتوراه على الفاضي، 5 سنين دكتوراه يا اخوان.
6: ابو حلقة انا مع العلم.
0: الله اكبر الحمد لله لقيت حدا معاي.
6: في حدا يدفع لي اغير للمال؟
0: بارك الله فيك.
6: يعني هو بصراحة يعني اكيد المال، بس هو بتعرف انت ليش صار المال حاليا؟
0: نعم.
6: لأنه العلم صار كثير.
0: العلم صار يعني كثير
6: جد والله. تعال
0: جميل صحيح في منه والله
6: كثير عالي كثير كثير عالي متعلمين. زمان يعني أنا أبوي بالأربعينات تمام. كان معلم كانوا يعني هذا يعني هذا بيت الأستاذ اسمع كنا متحف يعني شيء يعني مفخرة لأنه كان فعليا في المنطقة كلها يمكن اللي دارسين يمكن بنعدوا على أصابع. حاليا كثرت الناس اللي دارسة يعني خلت العلم صراحة لا قيمة له. أو أنك أنت ممكن أنه يعني يكون عبارة عن إشي أنك تقدر تتحدث مع الناس بس أكثر من هيك ما فيه. يمكن هذا هو السبب. عشان هيك إحنا دائما أنا يعني مني بحكي أنه فعليا لازم مش كل الناس تدرس والله يعني الناس لازم تتحقق أشياء تحقق.
0: ربي يحفظك ويرعاك. أشكرك يا أبا عمر كل الشكر لك. تحياتنا للحبيب الغالي محمد الحيت بيقول فكركم أغنية لا نحتاج المال. كم أحتاج مال عشان يعمل فيديو كليب أو كم يحتاج هو مال عشان يعمل هذا الكليب؟ وبعدين صاحب المال بيفتح شركة بوظف صاحب العلم ب 300 ليرة والله في منه بصراحة. وأكيد الغالي محمد بمس عليك وبيقول سيد أبو حلقة كما قلت لك سابقا طلعت من الأردن راسب حضانة اليوم الحمد لله من فضل الله عندي شركة في هولندا. الله يبارك سيد الله يرزقك وأكيد يعني الله يرزقنا الخير. أوعى تحطيني لا نحتاج المال.

0: استنى طب الهجين طلعوني فاصل نطلع فاصل بعدها ونواصل إن شاء الله قبل قرب من حياة تكرما.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية، مطاعم قصر لبنان، مدارس وروضة العلوم التطبيقية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس الاحتراف، مكيفات جريت

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
5: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
6: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران 079-614-9000.
7: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: لونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف،
8: مكيفات جريت

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة الفم لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا وأحبائنا، نكمل معكم بين القيمة والمال. وين عم بتروح الأمور معاكم؟ على 0-6-516-40-20 و0-6-516-50-20 0-6-516-20-60 و0-6-516-20-20. حياكم الله.

0: طيب يا جماعة بروح أنا وياكم نكمل معكم باتصالاتكم ومشاركاتكم بين القيمة والمال. هل فعلا اليوم بات المال له الحظ الأكبر في المجتمع؟ مباشرة أبو فراس أسعد الله مساك.
1: الله يسعد لك المساء أبو عبد الله.
0: يا حياك الله أبو فراس، شو رأيك بين القيمة والمال؟
1: والله بقول لك قديش بجيبتك بتسوى، وبجيبتك 10 بتسوى 10.
0: كانوا يقولوا معك قرش بتسوى قرش، مش هيك؟ كانوا يقولوا معك قرش بتسوى قرش، وغير هيك براسك شرش.
1: يرحم امك، الله يرحمه.
0: اللهم امين. اللهم امين. الله يستر.
1: يا ابو عبد الله، بس القيمه دائما للي الناس بتعرفها، مثلا الدكتور محمد ابو حلقه لما يقعد بين الناس معروف انه دكتور، له احترامه وتقديره.
0: ابو فراس،
1: اما القطعه من الفيلم اللي جبتها هاي تبع المخدرات سيبنا منه.
0: لا لا لا، انت رحت المخدرات، انا اخذت الحكمه من الموضوع وليس المخدرات. والله يا ابو فراس الهدف كان الموضوع انه فعلا اليوم انا حكيتها قبل ما ابلش الموضوع، قلت يا جماعه في فعلا ناس اليوم قيمه المال عم تطغى على القيمه الحقيقيه. المال هو الذي يفرض سلطته بالمجتمع، الله المستعان.
1: بس والله ابو عبد الله
0: اشكرك يا حبيبنا، كل الشكر لك، ربي يحفظك ويرعاك يا ابا فراس. على 06 516 40 20 و 06 516 50 20، 06 516 20 60 و 06 516 20 20. يعني يشاركنا كريم بيقول القيمه لا ترتبط بالثراء او العلم، ولا بشو بترتبط؟ ايه بايش؟ حسب شو هنا؟ هيك خلاص؟ طيب حاضرين، انت متر تربي حسب شو انت متر. لا لا لا، الموضوع مش تربية فقط ابو حبيب القلب، يعني مستر صراوي انا اتحدث اليوم عن القيمة في المجتمع. اليوم انا بنظر للناس على اي اساس؟ بتقدر الناس على ايش؟ على لبسها، شكلها، سيارتها، عن عمرتها، على عطرها، على موبايل. ترى والله العظيم، والله هي بقسم بالله، انا كلنا عندنا هذا، الاسف سامحوني، كلنا عندنا هذه النظره. الشخص اللي بتطلع عليك بتطلع على مجموعه من الاشياء اللي عندك، شو حامل تليفون، شو نمره سيارته، شو نوع السياره، صح ولا لا؟ شو نوع العطر، شو طل النشم من الخندق، يلا حيو. طلع علينا الاستاذ نور مجهز حاله اليوم لميكانيك اف ام، بقول لك بدي يحكي عن البئمات اليوم التخميس. انا ايش سيارات الكهرباء؟ ما لها الكهرباء، الله يخلينا سيارات الكهرباء، يلا حيهم سيارات الكهرباء. طيب اذا ما انا بحكي يا جماعه عن فعلا نظره الناس للناس اليوم. يعني اسال سؤال، لما تكون قاعد بمجلس يدخل شخص صاحب علم ولا يدخل شخص صاحب مال، وين انت بتميل اكثر؟ بصراحه انا ما راح احكي، راح اترك الكلام لكم والباقي عندكم، بسمع تعليقاتكم. بحب احكي لكريم قد ما شدنا حالنا طفل التابلت، يلا روح حط راسك ونمت. السلام عليكم. يلا اتصال. الو مساء الخير. خلص شحن هذا. الو، نعم من الصبح بحروف، الله يعطي الصحة، الله يعطي العافية. مساء الخير. يلا حتى يجهز الاتصال معنا، وبنقول أسعد الله مساكم جميعا بكل الخير. الو مساء الخير.
2: الو
0: مساء الخير، من معنا؟
2: براء البيك.
0: أهلا وسهلا أستاذ براء، كيف الحال؟
2: الحمد لله.
0: بين المال والقيمة وين بتروح أكثر اليوم الأمور؟
2: طبعا المال، يعني معك شلن بتسوى شلن، معك 100 بتسوى 100، معك 1000 بتسوى 1000.
0: طب ليه راح المجتمع لهذا المنحة؟ والله أنا بتضايق على هذا الموضوع.
2: يعني أنا مثلا خلصت الجامعة بس أنا ندمان إني درست جامعة.
0: الله أكبر، لماذا؟
2: 10 سنين 11 سنة وأنا متخرج وأنا مش ملاقي وظيفة. بعدين بحكي
0: شو طبيعة الدراسة أستاذي براءة؟
2: هندسة جينات أنا دارس.
0: أسأل الله يرزقك من واسع إن شاء الله يا رب يا الله.
2: آمين. وحتى لما بدي أفكر ماشي بدي أتوظف، بدي أترك أولادي من الصبح للساعة 5، وين على كم هم يعطوني بالأخير؟ على 300 دينار، على 400 دينار؟ هدول يلا يلا أصلا بدك تحط أولادك.
0: كم كلفتك الدراسة الله يبارك؟
2: والله أنا درست بخاصة، يعني
0: كمان يعني كلفك حوالي 10,000 دينار تقريبا،
2: ويمكن أكثر.
0: يعني بنحكي بحوالي 10، يعني قصدك لو فتحتي فيهم اي بسطه كان اليوم ما شاء الله. يعني
2: طبعا حتى اجيت بدي افكر اني اكمل ماجستير، بس حكيت لا ايش بعمل برضه، بحط
0: حول ولا قوه. والله مشكله هاي، والله والله الله المستعان. بس الله يصلح الحال، الله علما انه العلم ليس فقط للعمل. يعني انا بقول اليوم الواحد يعني بيحب يعني يدرس مش عشان فقط العمل، ولا لا؟
2: لا
0: هسه
2: صح، بس تعال مثلا تثقف باي شيء. هاي السوشيال ميديا وجوجل وشات جي بي تي ما خلى، يعني صرنا نسال شات جي بي تي عن اي شيء بدنا اياه،
0: ولكن معلومات مش دقيقه بتكون بالاخير. يعني احنا
2: ماشي مش دقيقة. الوظيفه.
0: الله يبارك لك يا دكتور، ان شاء الله ربنا يرزقك ويبارك لك ويسر امرك، واليوم بالعكس يعني هذا العلم اللي تعلمتيه اليوم تنفعي فيه ابنائك وتستفيد منه بحياتك. الله يوسع عليكي، كل الشكر لك، ربي يحفظك ويرعاك، شكرا جزيلا. شكرا. اخر اتصال نختم بشكل سريع جدا. لا لا لا لا، الو مساء الخير.
3: مساء الورد يا ابو عبد الله،
0: حي الله، من معنا؟
3: حبيب عمر ابو زيد.
0: انعم واكرم يا حبيب القلب، الله يحفظك ويرعاك. سريعا، بين المال والقيمه.
3: والله انا بالنسبه لي، انا انت صحيح اللي حكيته هي النظره للاسف انه سادت بين المجتمع، لكن انا بالنسبه لي لا، يعني في مثل بقول لك
0: تبقى القيمه بالنسبه لاخونا عمر او لاخينا عمر.
3: خليني اكمل لك.
0: من المشكله انا وقت البرنامج انتهى.
3: خلصت بس في مثل بقول لك يا اللي ديته مصاري طخه ايش نسيت اكمل المثل هذا.
0: تمام، انا وشرب قهوته، بارك الله فيك. لا ان شاء الله لا ندعو للطخ ولا ندعو لشرب القهوه على الطخ، الله يحفظك ويرعاك. اخر اتصال معنا، الو مساء الخير.
4: مساء النور سيد ابو عبد الله،
0: ربي يحفظك يا ابا مالك. بين القيمه والمال
4: سيدي، بسطع باب الجامعة أحلى شغل.
0: بسطع باب الجامعة وخذ تمر من عندي والله يبارك لك.
4: باب الجامعة،
0: باب الجامعة، الله يوسع عليك. أشكرك يا أبا مالك، شكرا لكل من تواصل معنا، تحياتي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
6: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
5: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية، مطاعم قصر لبنان، مدارس وروضة العلوم التطبيقية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس الاحتراف، مكيفات جريت.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

أني آي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة إنجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، إعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

0: لونا في جمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: ترويحا مع محمد أبو حلقة. روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مطاعم قصر لبنان.
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية.
6: حديقة المملكة التفاعلية.
7: مدارس الاحتراف.
8: مكيفات جريت

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة FM، والبداية بأبرز العناوين. مجلس النواب يقر 27 مادة من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية للعام الحالي. القبض على 138 متورطا في تعاطي وتهريب وترويج والاتجار بمادة الكريستال. صحة غزة تعلن عن وصول 19 شهيدا و35 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. إلى التفاصيل، حياكم الله. افتتح جلالة الملك مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي 40، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى، بحضور سمو ولي العهد. استمع جلالة الملك بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد المنطقة العسكرية الوسطى إلى إيجاز قدمه مدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية حول مراحل تنفيذ المشروع ومرافقه، كما استمع جلالته إلى إيجاز قدمه قائد اللواء حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية ومستوى الجاهزية القتالية والخطط والبرامج التطويرية الهادفة إلى تعزيز قدرات اللواء وتمكينه من تنفيذ واجباته ومهامه انسجاما مع خطط التحديث والتطوير في القوات المسلحة. وأشاد جلالته بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة في حماية وصون استقراره، مؤكدا ثقته بكفاءة نشام الجيش العربي للتعامل مع مختلف التحديات. كما التقى جلالته مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين خلال الزيارة. أقر مجلس النواب 27 مادة من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. وأقر المجلس المواد من 27 من مشروع القانون بعد مناقشة عدد من المقترحات والتعديلات النيابية، فيما رفض المجلس بعضها وأقر أخرى كما وردت من اللجنة القانونية النيابية. أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كوادر إدارة مكافحة المخدرات منذ إطلاق حملتها المشددة على مادة الكريستال القاتلة والمخدرة تعاملت مع 88 قضية تجار وتهريب وترويج وتعاطي لتلك المادة القاتلة خلال أسبوع. وأكد أنه من ضمن تلك القضايا تم التعامل وفي مختلف محافظات المملكة مع 27 قضية للاتجار والترويج وتهريب مادة الكريستال القاتلة، ألقي القبض خلالها على 48 شخصا تورطوا بتلك القضايا، فيما ألقي القبض في باقي القضايا على 90 متعاطيا لمادة الكريستال، وضبط بحوزة المقبوض عليهم كميات متفرقة من تلك المادة. قالت وزارة الصحة في غزة إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 19 شهيدا إضافة إلى 35 إصابة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. هذا وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حربها على الشعب الفلسطيني رغم الإعلان عن الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، مشيرا إلى استشهاد 18 فلسطينيا في قطاع غزة. وأضاف أن الإعلان عن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقي على الورق ولم يؤدي إلى وقف شامل للعدوان أو توفير الحماية للشعب الفلسطيني، محذرا من استهتار سلطات الاحتلال بالجهود الدولية الرامية إلى وقف جرائم الإبادة، وحذر من استمرار استهداف الاحتلال للمخيمات والقرى الفلسطينية وتدميرها، مؤكدا أن هذه الممارسات تأتي استكمالا للحرب التي تستهدف الوجود الفلسطيني وقضية اللاجئين. صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين من انتهاكاتها في مدينة القدس المحتلة خلال شهر يوليو الماضي، ورصد مركز معلومات 593 انتهاكا من قبل الاحتلال والمستوطنين في القدس المحتلة خلال شهر يوليو. التقى خلالها 3 شهداء وأصيب 25 آخرون، واقتحم أكثر من 13,680 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك في 27 تدنيسا للمسجد، حيث شهد ما يسمى ذكرى خراب الهيكل اقتحاما واسعا وعدوانا سافرا على المسجد من قبل المستوطنين والوزراء وأعضاء في كنيسة الاحتلال. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده لا تجري حاليا أي محادثات مع الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن مباحثات جديدة تبدأ اليوم بين الطرفين. وأضاف بقائي في مؤتمر صحفي بطهران أن جميع أعضاء الوفد الإيراني المفاوض موجودون حاليا في إيران، وأن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد ولا إرسال وفد إلى أي جهة. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أن غالبية المحادثات الأمريكية الإيرانية تدور حاليا حول مضيق هرمز، ولا يعرف مصير بقية القضايا وأهمها مخزون اليورانيوم الإيراني وتعهدات إدارة ترامب بشأن سلوك طهران. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بقرار ترامب إلغاء الهجوم على إيران من منشوره على تروث سوشيال. إلى أسعار العملات والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 156، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4035، أسعار الفضة الحالية للأونصة 57، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 79، أسعار النفط برنت 83.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن تفصيل بمر عليه كل يوم وكثير ناس بتتعامل معه بعشوائية بكلفهم كثير، وأحيانا بتتعطل شركة كاملة، الحسابات والأرقام السرية الإلكترونية. تخيل معي إن يوم من الأيام تغيب عن الشغل، مرض، سفر أو أي ظرف طارئ، وفي حساب أساسي بتوقف عليه الشغل، إيميل الشركة، نظام المحاسبة، صفحة السوشيال ميديا، بوابة الخدمة، والباسورد الوحيد إله بس بعقلك أنت. شو بصير؟ بتتعطل الشركة كلها عشان معلومة كان لازم تكون موثقة ومنظمة وآمنة من البداية. حلقات سابقة حكينا عن التنظيم وعن السرية المهنية وعن التوثيق، واليوم بنطبق هدول الثلاث قواعد بهاي القاعدة. خصص قائمة منظمة وآمنة لكل حساباتك وأرقامك السرية المتعلقة بالعمل. ليش هاي القاعدة مهمة؟ لأن الحساب الإلكتروني اليوم مش هو تفصيل تقني، هو مفتاح، ومفتاح الشغل لو ضاع أو نسي أو خزن بطريقة غلط بيصير هو نفسه المشكلة. والفوضى هون بتعم بثلاث كوارث. الأولى بتضيع الأصول، بتنسى الباسورد، بتغير الرقم، بنقفل الحساب وشغلك بتوقف بانتظار حدا يتذكر. الثانية بتخزنها بطريقة غير آمنة، ورقة ملصوقة على الشاشة أو ملف باسوردات مكشوف على سطح المكتب، وهون أي حدا بمر بيقدر يشوفها، وهذا خرق أمني مش تنظيم. الكارثة الثالثة وهي الأخطر، موظف بيطلع من الشركة والشركة بتفقد الوصول لحساباتها. ليش؟ لأنها مفاتيح كانت بعقل شخص واحد طلع وأخذها معه. والقاعدة الذهبية هون، حسابات الشركة الإلكترونية ملك للشركة مش ملكك، تنظيمها وتسليمها للجهة المعنية واجب مش مني منك للشركة. الموظف العادي بيحفظ الباسوردات بعقله أو بخربشها على ورقة، وبتفاجأ لما يغيب إنه ما حدا بيقدر يكمل شغله. الموظف المثالي عنده قائمة منظمة مخزنة بأمان، محدثة باستمرار، موثقة للجهة المعنية، فشغله بيكمل حتى لو غاب، وحساباته الرسمية محمية حتى لو ضاع جهازه. الفرق الأول بيشتغل على ذاكرته والثاني بيشتغل على النظام. أحكي لك حتى لو أنت مش موظف وبتسمعنا، تخيل اليوم أنت كابتن تاكسي على التطبيقات، في لك حساب على التطبيق، عندك إيميل مربوط فيه، عندك حساب بنكي بنزل عليه أرباحك، في رمز لجهازك، كل هدول مفاتيح رزقتك. كابتن عادي كل هذا الإشي بعقله، أول ما ينسى رقم أو بضيع تلفونه أو بنقفل حسابه رزقه بتوقف، وهون بصير حاير ما بيعرف شو بدي يعمل. بينما الكابتن المثالي عنده مكان آمن سجل فيه كل حساباته وكيف يسترجعهم إذا نسي رقم منهم، أي مشكلة بحلها بدقائق ورزقه ما بتوقف. نفس الشغل، بس الفرق إنه واحد منظم وواحد تحت رحمة النسيان. كيف تطبق القاعدة؟ اعمل قائمة مركزية واحدة فيها كل حساباتك وأرقامك المتعلقة بمكان واحد منظم، خزنها بطريقة آمنة، وممكن تستخدم برنامج اسمه باسورد مانجر. صنفها بوضوح، افصل بين حساباتك الشخصية وحسابات الشركة، حدثها باستمرار، أي باسورد بتغيره، أي حساب جديد بتفتحه سجله فورا بهاي القائمة. فعل طبقات الأمان، كلمات سر قوية ومختلفة لكل حساب، والتحقق بخطوتين. وثق وسلم حسابات الشركة للجهة المعنية، لأنه هاي ملك الشركة ولازم يكون فيها وصول موثق لصاحب الصلاحية، مش محصورة بشخص واحد. ونقطة مهمة لازم نوازن فيها، تسليم حسابات الشركة لصاحب الصلاحية واجب، لكن مشاركة كلمات السر مع أي حدا غير معني خرق للسرية. وهون بنرجع للقاعدة اللي حكيناها بحلقاتنا السابقة، شارك الوصول مع المفوض رسميا فقط، لا أكثر ولا أقل. الخلاصة، حساباتك الإلكترونية مفاتيح، والمفتاح اللي مش منظم ومش آمن بيضيع أو بيخرب عليك. نظم قائمتك، أمنها، حدثها، وسلم ما هو للشركة لصاحبه. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وحساباتك الإلكترونية المنظمة والآمنة هي خزنة مفاتيح الشركة، لا تتركها مفتوحة ولا تضيع مفاتيحك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز،
2: مدارس روابي الزرقاء

0: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 0797-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة من ميكانيك أف أم. اليوم مكملين معكم في الجزء الثاني من السيارات الكهربائية. بالحلقة الماضية حكينا عن أساسيات السيارات الكهربائية وتعرفنا على أنواعها وكيف بتشتغل وشو الفرق بينها وبين سيارات البنزين، لكن بعد الحلقة وللأمانة وصلتني عشرات الأسئلة وكلها كانت تدور حول موضوع واحد: هل الصيف بيقتل البطارية؟ هل الشتاء السيارة بتخسر نص مداها؟ هل الشحن السريع بيخرب البطارية؟ وهل في عادات احنا بنعملها كل يوم وهي اللي بتقصر عمر البطارية؟ اليوم راح نجاوب على كل هاي الأسئلة، لكن بعد ما نفوت بالمود. خليني أرحب بالجنود المجهولين اللي معي دوما من الهندسة الإذاعية حبيب القلب هاني السعيدة، ومن تلفزيون حياة المبدع عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي. تسمعونا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7، من إربد وعجلون 106.5، من السلط والبلقاء 101.1، العقبة 102.7، وعبر صفحة حياة أف أم على فيسبوك وآي بي تي في. كمان بتقدروا تشاركونا وتسمعونا أصواتكم عبر أرقام هواتفنا 06-516-2020 و06-516-4020 06-516-5020 و06-516-2060. قبل ما أبدأ أنا وياكم الحلقة اليوم، حاب أسألكم إذا كنت بتملك سيارة كهربائية اكتب لي في التعليقات أولا شو نوع سيارتك، كم أقل مدى وصلت له، وهل كان بالصيف أو بالشتاء، وأكيد رح نقرأ كل التعليقات ونناقشها مع بعض. ونرحب بضيف الكريم السيد إبراهيم الشرباتي المختص وصانع المحتوى المختص بالسيارات الكهربائية. أهلا وسهلا سيد إبراهيم. بداية السؤال اللي خلنا نحكيها بيطرحه كثير من الناس حاليا عنا، إنه البطارية، بطارية السيارات الكهربائية اليوم أكثر الناس بقول لك شو بصير لما بتكون درجة حرارة البطارية مرتفعة. بديش أحدد أرقام لكن خلنا نحكي إنه كانت مرتفعة، إيش اللي بصير علينا في البطارية لما ترتفع درجة حرارتها؟
1: أول شيء يسعد مساكم وبتشرف أكون معاكم ومبسوط كتير اليوم إنه إحنا موجودين بحياة FM، وهاي شرف كبير ليلي.
0: يا حياكم
1: الله يخليك. اليوم بطاريات الكهرباء أغلبهم كلهم بيجوا بنظام تبريد، والتبريد هذا هو اللي بحافظ على درجة حرارة البطارية ما تعلى، وبحال صار في درجة حرارة عالية على البطارية مباشرة بتدخل نظام جوا البطارية اسمه PMS اللي هو Battery Management System، هو بحافظ على درجة حرارة البطارية إنها ما تطلع. تمام، بحال طلعت على أي ظرف كان دغري بتدخل هذا النظام بنزل درجة الحرارة وبهيئ فرصة إنها تكون درجة حرارة مناسبة وما تطلع نهائيا.
0: يعني خلينا نحكي إنه هي، خلينا نتعامل معها إنه هي زي أي، نشبهها بمحرك انه لازم يكون في عندها درجه حراره مثاليه. يعني في معلومه بتحكي انه بطاريات الليثيوم بتحب تشتغل ضمن حراره معتدله تقريبا بين 20-30 درجه مئويه. هذه المعلومه يعني بتخليني اوصل لمرحله انه السياره في الاجواء المعتدله بتكون امورها تمام.
1: اكيد، حتى كمان الشحن، يعني الشحن السريع بيأثر جدا بدرجات الحراره العاليه، مشان هيك احنا يعني بنفضل دائما انه يكون الشحن في مكان مظلل، ما تكون درجة حرارة عالية كثير، لأنه البطارية العدو الأول تبعها الحرارة العالية، فلازم نهتم في تفصيلية أنه ما تطلع درجة الحرارة. وأنت أصلا ما عندك مؤشر على التابلو مشان تعرف درجة حرارة سيارتك طلعت ولا لا، بس يمكن نعطيك خطأ.
0: هلا ما في عندي مؤشرات على التابلو للأمانة، أنا ما تطرقتش كثير للموضوع، لكن ما في مؤشر على التابلو يعطيني حرارة البطارية. أعتقد إنه بعض السيارات فيها مؤشر حرارة البطارية،
1: يعني هو بشكل واضح زي سيارات البنزين كيف كان عندنا موجود مؤشر يطلع وينزل. هذا الحكي مش موجود بسيارات الكهرباء.
0: تمام.
1: هو إذا صار خطأ تمام بعطيك مسج على التابلو
0: مجرد
1: إنه صار في عندك كود إنه في لازم تعمل مانتننس، تعرف وين المشكلة، تشوف السيارة إيش الخطأ اللي صار فيها. فنرجع وبنحكي إنه البطارية العدو الأول تبعها بالنسبة للحرارة ممنوع يصير فيه حرارة، ولما يصير فيه حرارة زي ما حكينا بي أم سي بتدخل بنزل.
0: يعني هون بدي أفهم منك إنه إذا ارتفعت الحرارة كثير السيارة بتبدأ بتشغل نظام التبريد تبع البطارية.
1: نعم.
0: هذا النظام نفسه أصلاً
1: نعم.
0: بيستهلك كهرباء.
1: لا مش بيستهلك كهرباء زي ما أنت يعني صرحت، هو النظام هاد نظام تبريد مائي أحياناً بكون تمام، يعني بهيئ فرصة عالية تكون علشان تفوت جوا المواسير وتخفض درجة الحرارة. طبعاً إحنا ما بنتعدى على أصحاب الاختصاص اللي هم المهندسين والفنيين الموجودين عندنا بالأردن، وطبعاً كل بوجه لهم كل الاحترام والشكر،
0: طبعاً كل احترام والتقدير،
1: تعلمت وتربيت على إيديهم جوا المراكز اللي موجودة داخل الأردن، وبوصلني استفسارات من خارج الأردن من الإمارات من السعودية من سوريا من مصر من فلسطين على استفسارات الصيانة قد ما إحنا واصل صيتنا بالصيانة وسيارات الكهرباء لأبعد حد.
0: هو للأمانة احنا من أكثر الدول في الشرق الأوسط
1: نعم
0: استخداما
1: صحيح.
0: للسيارات الكهربائية
1: نعم.
0: لذلك راح تشوف عنا أنه في عنا فعليا فنانين
1: طبعاً.
0: مش فنيين يعني فنانين
1: يعني قامة فنية بموضوع الصيانة. هدول الناس تعلموا وتعبوا على حالهم، عشان هيك انت عم بتشوف برا بلاد اللي حوالينا قاعدين بيفتحوا مراكز الأصل فيهم يعني مهندسين أردنيين طالعين من الأردن.
0: بس الفكرة كانت عندي أنه ليش نظام التبريد بيستهلك من البطارية، لأنه السيارة ما فيها أي نظام ميكانيكي سوى خلنا نحكي اللي هو الديفرنس أو الجير.
1: نعم.
0: هذا النظام الميكانيكي بيأخذ الحركة تبعته من محرك الكهرباء، الطاقة أصلا أصلها طاقة كهربائية.
1: نعم.
0: عشان هيك حتى نظام التبريد اللي فيها بيعتمد على الكهرباء.
1: نعم.
0: فأنت لما تضغط سيارتك حتى نظام التبريد راح يعتمد على البطارية، وهو الخزان اللي احنا بنحكي فيه، خزان الطاقة اللي عندك في السيارة بأي سيارة كهربائية اللي هي البطارية.
1: ما هو نفس الشيء كان لما أنت تعبي سيارتك بنزين ولما تشغل المكيف حتصير السيارة تصرف بنزين أكثر طبيعي.
0: هذا بالنسبة احنا لموضوع المكيف.
1: بالنسبة للمكيف أنا بحكي فالصرف تبع من ناحية المكيف بصرف كهرباء، فالسيارات البنزين بتصرف كمان بنزين لما تشغل مكيف سيارة البنزين.
0: تمام.
1: نفس الطريقة بس كل واحدة بشكل.
0: هلأ الموضوع التكييف رح نجيه هسه.
1: نعم.
0: أنا قصدي التبريد. هلأ التبريد بالسيارات الميكانيكية كلنا بنعرف أنه التبريد عبارة عن دورة ميكانيكية أصلاً، هي بتكون في ترمبة مي بتأخذ حركتها أصلاً من المحرك الرئيسي.
1: نعم صحيح.
0: تمام. عندنا هون اللي بدي أوصل المعلومة أنه حتى نظام التبريد في السيارات الكهربائية بيأخذ الطاقة يا جماعة من البطارية. يعني أنت
1: نعم.
0: ما تفكر إذا ضغطت سيارتك ما راح يكون في لود على البطارية.
1: أكيد.
0: الغير لود الحرارة راح يكون نظام التبريد بيشتغل على الطاقة الكهربائية.
1: نعم.
0: فهي يعني حتى هون
1: صرف الكهرباء بيزيد مع يعني ضغط السيارة، لأنه زي ما حكينا إحنا أغلب الناس بتعرف هذا الحكي، وفي ناس كمان ما بتعرف إنه من شخص لشخص بتفرق السيارة في مصروف الكهرباء.
0: يعني حسب أيوة بالضبط. هي المعلومة اللي أنا كنت أوصلها أنه أكثر الناس ما بيعرفوها أنه المكيف مش أكبر سبب بنقص المدى، أحيانا تبريد البطارية نفسه
1: نعم.
0: هو اللي بسبب نقص المدى بدون ما يشعر المستخدم.
1: نعم.
0: تتفق معي؟
1: لا أنا صراحة مش كتير بتفق معك، لأنه هو نظام التبريد تبع السيارة أو البطارية خلينا نحكي ما له علاقة بأنه كيف تنزل خلينا نحكي مدى البطارية. هلأ بصير فيه جهد على البطارية، والجهد هاد بينزل من المدى تبع هاد، لأنه أنت السيارة نفسها المصنوعة بالنسبة لسيارات الكهرباء عشان تأخذ طاقة التبريد بدها تأخذها من البطارية
0: 100%.
1: فعشان يشتغل هاي المنظومة كاملة، عشان تشتغل هاي المنظومة كاملة لازم البطارية ينزل المدى تبعها، فهذا طبيعي.
0: طيب خلينا نفوت بالجد شوي،
1: قل لي
0: هسا ليش مدى السيارة بنزل تحديدا بالصيف؟
1: معلش هو معلومتك يمكن شوي مش مزبوطة. هي
0: هذه من ضمن الأسئلة اللي بتجيني
1: اللي إجتك.
0: يعني هسا ليش مدى السيارة بينقص بالصيف على سبيل المثال؟ كثير ناس بيفكروا إنه
1: نعم.
0: البطارية بتحب الحرارة.
1: نعم.
0: طب ليش المدى أحيانا بينقص بالصيف؟
1: هي المعلومة الصحيح إنه اللي بعت لك المسج أو السؤال هو بالعكس.
0: أيوة.
1: تمام. المدى بنزل تبع السيارة بالشتاء أكتر من الصيف.
0: طبعا.
1: وهذا الحكي بتلاحظه أنت لما تطلع على سيارتك وتشوف الأفرج على التابلو، بتشوف مثلا سيارتك بتمشي 400 تلاقيها بتمشي 300 معلمة عندك على التابلو بعد ما تكون فول 100% 350.
0: السبب
1: لأنه السيارة بالشتاء أوكي الأفرج تبعها بنزل أوكي، لأنه جزيئات الخلايا ما بتتفاعل معها. أنا ببسط لك المعلومة، أنا مش مهندس،
0: حلو،
1: في أصحاب اختصاص. الخلايا تبعت الخلايا للبطارية الجزيئات تبعتها ما بصير في تفاعل
0: بسبب البرد،
1: بسبب البرد. أوكي، فبتنزل مدى السيارة.
0: هون بكون يعني بعض الماركات في لها أصلا تسخين،
1: نعم، الهيت بوم،
0: في لها تسخين قبل الاستعمال،
1: تمام،
0: فلابد انها توصل لحرارة معينة.
1: هلا هي مجرد انت ما تشغلها دغري السيارة بتصير تاخذ من حالها وتحمل البطارية عشان توصل للحرارة المطلوبة، لأنه البرد ما بناسب السيارة. فعشان هيك انت دائما بتشوف بالشتاء أصحاب سيارات الكهرباء بيشكوا من نزول مدى السيارة قديش تمشي. على سبيل المثال من 400 إلى 350، تنزل 50 كيلو، هاي بس عشان البرد،
0: هذا البرد،
1: البرد.
0: طيب هلأ في هون في بعض الاستفسارات، ناس بتحكي لك وهي معتقدة تماما أنه تشغيل التكييف أو تبريد البطارية أو القيادة بسرعات عالية بالسفر أو حرارة الإسفلت أو ضغط الإطارات، إيش ممكن ناخذ الخلاصة من هذه الأسباب أنه يكون السبب الأقوى، ولا هل ممكن أكتب تحت جميع ما ذكر؟
1: لا، هلأ المكيف طبعا سبب رئيسي أنه ينزل مدى وممشى السيارة، هذا المكيف الطبيعي زيه زي البنزين زي ما حكينا. أنت بتشغل عشان تاخد طاقة من البطارية لتدفي غرفة المقصورة،
0: حلو،
1: تمام، هاي نقطة. السرعات العالية كمان على الطريق الخارجية بتنزل مدى السيارة. هلأ لما يجوا يعطيك سيارة مثلا تمشي 400-450 كيلو متر مثلا بالشحنة الواحدة، هو بعطيك أفضل مقاييس ساقوا عليها أو مثالية،
0: بالطريقة المثالية المثالية،
1: ودرجة حرارة معينة والهواء معين وكذا، ومسكر الشبابيك وإلى آخره، ودعسين دعسة معينة. الآن لما يكون أنت بتسوق بطريقة عشوائية بضغط على دعسة الكهرباء مع تشغيل المكيف مع وزن، أوكي، هاي يعني عوامل كلها بتفرق. وكمان الكوشوك، تمام، الكوشوك اللي هو الإطارات. اليوم الناس احتارت هل توجد بالإطارات اي في ولا ما في، فعليا فيه، تمام، وفي من جوه معزول عشان الصوت،
0: صحيح،
1: في شيء بيجي مش معزول، في شيء الناس بتركب لسيارته الكهرباء كوشوك بنزين بتلاقي ممشى تبع السياره قل،
0: نعم، فرق.
1: كل هاي العوامل تؤثر على انه ينزل الممشى، الا اذا انت كنت تسوق بطريقه يعني مش عشوائيه وبهدوء، اوكي، والمكيف بيلعب دور كتير كبير. وأكيد
0: طيب طبيعة القيادة،
1: نعم،
0: طبيعة القيادة للسيارة الكهربائية، بعض الناس يعني بحكي لك من استخدام لاستخدام بفرق السيارة،
1: نعم،
0: يعني مثلا ممكن أنا أستخدم سيارة تمشي معي على سبيل المثال إذا الأفرج تبعها ما بين خلنا نحكي 400 إلى 500 ممكن تمشي معي 420،
1: نعم،
0: 450، ممكن مع إبراهيم تمشي 300،
1: نعم،
0: بس الناس ما عندها قناعة أنه طبيعة الاستعمال ممكن يلعب دور في هذا الحكي.
1: قولا واحدا هذا الحكي مظبوط، أنه من شخص لشخص بفرق. أنا واحد من الناس لما أطلع بسيارتي هي فزة السيارة أو قومة السيارة نحكي عنها، أنا بسوق مثلاً بهدوء، أنت بتقوم دعسة، بتدعس دعسة طويلة عشان السيارة تسارع تبعها يكون عالي،
0: تمام.
1: اليوم في ناس بحبوا القوة تبعت سيارات الكهرباء، بس القوة قاعدة بتاخد من
0: مدى البطارية،
1: مدى البطارية وشحنة البطارية
0: هون.
1: فمشان هيك بنتفق إحنا،
0: أيوة هون، تماماً إبراهيم، مثل ما أنت ممكن تدعس بسيارة البنزين وتخلص بنزينك،
1: نعم،
0: بسبب الدعس الجائر،
1: نعم،
0: تمام، نفس الشيء ينطبق على سيارة الكهرباء. سيارة الكهرباء ما راح تختلف بالمصروف
1: 100%، كلام صحيح هذا الحكي.
0: هو حيختلف معي نوع المصروف،
1: نعم،
0: الكهرباء أرخص من
1: أكيد
0: البنزين
1: أكيد،
0: لكن كاستهلاك كل ما أنا جرت على السيارة كل ما راح يكون في عندي استهلاك عالي، لأنه بنرجع وبنذكر مرة ثانية تحول الخزان عندي من خزان وقود لخزان طاقة كهربائية،
1: نعم،
0: لكن أسلوب القيادة والاستعمال بيلعب معي دور بالمدى.
1: هذا الإشي طبيعي، وهذا الإشي بيأثر على، وهذا الحكي أنت لما تضغط السيارة كل يوم بتسوقها، يوم اضغط فيها بين يوم الأيام مباشرة راح تلاحظ، تاني يوم لما تشحنها، ركز معي، تاني يوم لما تحطها على الشاحن راح تلاقي الأفرج تبعك لحاله نزل
0: بسبب الضغط المصدر.
1: الخراءات تبعت السيارة كلها اختلفت.
0: طب خذ لك هالمعلومة،
1: تفضل،
0: بحكي لك يا سيدي الكريم، إذا كانت درجة الحرارة فوق 40، وهاي الناس صار لها فترة بتعاني منها، إذا كانت درجة الحرارة فوق 40 درجة مئوية ينخفض مدى السيارة من 5 إلى 15%، تخيل معي؟
1: نعم،
0: هاي معلومة من أحد شركات السيارات،
1: نعم،
0: هذا طبيعي جدا. ليش؟ لأنه بقول لك تفاعل
1: الكيميائي
0: داخل البطارية،
1: صحيح،
0: بيخليه ينزل من مداها عشان يحافظ عليها من ناحية أمان،
1: نعم،
0: حتى ما تخرب نفسها البطارية،
1: نعم.
0: طيب الآن إذا نقص مدى سيارتك بالصيف غالبا البطارية بتحمي نفسها، مش إنها خربت. طب بالشتاء حكينا إنه بتقل التفاعلات.
1: نعم.
0: بالصيف بترتفع التفاعلات، فالبطارية بتحمي حالها على الجهتين. إيش المفروض أنا أعمل؟ أو شو في عندي نصائح اليوم أقدمها لمستخدمين السيارات الكهربائية بحيث إنه أضلني محافظ على الرينج المتوسط، إنه لا هي تعطيني مثلا، ما في سيارة راح تعطيني الأداء المثالي، لأنه حتى طريقة أو خلنا نحكي طرقنا بالأردن
1: احنا جبلية. نعم.
0: فما راح تعطيني البيرفكت طبعا. اللي هو أصلا مصممة له ونعمل عليها
1: مصر زي سوريا بالضبط. مثلا كلها مد،
0: حتى في بلدها إن كان مثلا في. نعم. أي بلد صنعت
1: في الصين أو في أمريكا
0: أو في كوريا راح يكون. نعم. الموضوع عليها أسهل من عنا.
1: نعم.
0: احنا إذا طلعنا اثنين بسيارة تمام وطلعنا في طلعة طويلة، ما يعادل أنها السيارة محملة بوزنها كامل. صح. وماشي على على الخط الهاي واي.
1: كلام صحيح.
0: بدي أرجع تعطيني بس نقطة أساسية. اليوم التكييف في له استعمال غلط.
1: نعم.
0: ناقشنا فيه أنا وياك إبراهيم كثير.
1: صحيح.
0: صح؟
1: صحيح.
0: اليوم بدي بالذات التكييف، لأنه هسه حين قاعدين بنعيش في أيام حارة جدا.
1: نعم.
0: أعطيني الطريقة المثالية بالمبسطة هيك.
1: تمام.
0: نحكيها للناس كيف تستخدم مكيف سيارتك بالسيارات الكهربائية وبرضو ما يسحب منك كل طاقة البطارية.
1: نعم. تفضل. سيد العزيز، بالنسبة للمكيف يعني أول إشي لما تشغل مكيف وبتشغله يعني أنت مش رفاهية، هي هاي المكيف لانه جو جدا حامي، درجه الحراره جوه السياره بتوصل 50 و55 درجه الحراره جوه المقصوره.
0: صحيح.
1: فانت عشان تستخدم المكيف بطريقه صحيحه وما يكون عندك صرف كهرباء عالي او صرف من طاقه البطاريه بشكل عالي، لازم اول إشي تشغل المكيف يعني خلينا نحكي على درجه 3. اوكي. ما يكون
0: دقيقه درجة 3 ايش المقصود فيها؟
1: درجة 3
0: الفان ولا درجة البرودة؟
1: خلينا نحكي على الفان اول.
0: أوكي.
1: تمام. الفان اللي هو الهواء اللي بيطلع من جوا
0: معروف اللي هي المروحة،
1: المروحة بتطلع من جوا المكيف، تشغله على 3.
0: تمام.
1: مشان لما يكون عالي كتير اصلا انت مزعج كتير وما بتحس بالبرودة اللي انت بدك اياها، فانت خلصنا من موضوع الهواء، نروح على درجة الحرارة تبعت المكيف نفسه.
0: ايوه اللي هي درجة البرودة.
1: درجة البرودة هون الغلط اللي بيصير مع الناس كلها. بيروح بحطه على اللو على 16 على 15.5 اقل درجة،
0: اقصى طاقة للمكيف.
1: اقصى طاقة للمكيف.
0: تمام.
1: شو بصير هون؟ بصير يفهم المكيف انه انت بده ينزل درجة الحرارة لهاي الدرجة اللي هي 15 او 16 او اللو. فهون انت الهدر تبع المكيف او الطاقة تبعت البطارية عم تنصرف بدون ما تحس انت صرف كتير. وصلتك؟ فالآن أنت عشان تقدر توفر في صرف الكهرباء درجة الحرارة تبعت المكيف ارفعها، سويها مثلا 20 تمام، أو إذا في سيارات فيها مثلا 1 2 3 حطها 3 مثلا، ما تحطها 0 أو على أول درجة.
0: يعني أنا اللي بدي أفهمه حاليا، إذا عندي سيارة كهربائية بدي أجي أطلع فيها، كان عندي المؤشر بالشحطات تمام، خلنا نحكي بداية لأنه السيارة حامية وبدي أبردها بسرعة، خليني أفتح اللو مثلا أحطها 3 شحطات، أمشي مسافة صغيرة أطرد الهواء الحار.
1: نعم.
0: طبعا هاي معلومة سواء للسيارات الكهربائية أو لأي سيارة ثانية، افتح شبابيك سيارتك.
1: نعم.
0: أطرد الهواء الساخن اللي جوا السيارة.
1: صحيح.
0: يعني لو 2 3 دقائق ارجع سكر الشبابيك لمدة 5 أو 6 دقائق راح تبلش الغرفة عندك تبرد، لكن. نعم. ما تخلي المكيف يظل على أقصى درجة. ليش؟ لأنك أنت قاعد تطلب منه يظل شغال بأقصى طاقة.
1: نعم.
0: بدون ما يكون في فرق درجة الحرارة، ما رح تنزل ل 16 مثلا، مستحيل.
1: مستحيل.
0: والتبريد رح يظل هو، لكن هو ما رح ياخد أمر أنه أفصل،
1: بضل شغال
0: بضل شغال بضل شغال بضل شغال. لهيك أنت بتشوف أنه البطارية عمالها بتستنزف، لأنه التكييف شغال بأعلى طاقة، لكن لو نزلتها مثلا من 3 شحطات لشحطة واحدة ترى رح يظل نفس الهواء البارد.
1: نعم.
0: ما رح يختلف عليه شيء. بلص لهذا الحكي إبراهيم.
1: السيارات هي عكس، في سيارات شحطة في سيارات 3 شحطات.
0: بالضبط.
1: بلص
0: لهذا الكلام معلومة في أغلب الناس تغفل عنها، في كبسة جوا السيارة.
1: نعم.
0: اللي هو محطوط عليها الهواء الدوار داخل السيارة، وفي السهم اللي هو داخل من برا على جوا السيارة. إذا بتحط السهم اللي داخل من برا على جوا السيارة، أنت عمالك تستقبل الهواء الساخن من برا لجوا السيارة، بعدين بتقوم بتبريده عن طريق المكيف تبعك. لكن إذا كبست هذه الكبسة وخليت الهواء الدوار هو يتجدد، أعطيك مثال، إذا كانت درجة حرارة الهواء برا فلنحكي أنه 40 درجة مئوية، خصوصا اليوم مثلا كانت درجة الحرارة برا 40، دخلت على السيارة بحرارة 40، تبردت خلال دخولها على الكونديشن ووصولها لمقصورة القيادة، وصلت مثلا ل 27 أو 25 في البداية تمام، وأنا لساتني بستقبل، راح يظل المكيف يبذل جهد. لكن إذا دخلت ل 27 ودارت جوا المقصوره وتبردت كمان مره، راح يصير بدي ابردها من 27 ل 24، راح يصير الموضوع سهل،
1: سهل انه يوصل 24.
0: راح اسرع واسهل على مين؟ حتى على التكييف نفسه،
1: حتحس
0: بفرق، حتى هو راح يصير ريح.
1: نعم.
0: اما طول ما انا كابس بالضبط يفصل ويشتغل،
1: كومبريسر نفسها بترتاح.
0: هون انا شو بدي؟
1: نعم.
0: بدي انه اوفر طاقه، فلازم أكيد. لازم الكومبريسر تفصل وتشتغل.
1: تمام.
0: لكن اتظلت،
1: وهو يعني الناس بيقول لك طب يعني انا معي سياره كهرباء يعني ما شغلش المكيف؟ شغل المكيف، احنا ما نقول لك لا، استخدمه بطريقه يعني عقلانيه
0: احترافيه،
1: بس شغل مخك شوي بالموضوع، بتلاقي الصرف صار عندك اقل في عدد الكيلوات تبعت البطاريه
0: 100%. نعم. هون رح ندخل على إشي، على إشي تاني من أكثر الإشاعات اللي طالع على السيارات الكهربائية، إنه أنا إذا شحنت سيارتي دائما على الشحن السريع هيك أنا بعدم بطارية سيارتي. ما بين الواقع والخرافة، أعطيني الإجابة
1: نور. يعني هذا الموضوع أخذ أكبر من حجمه كتير كبير، يعني الموضوع المفروض إذا أنا كلامي مش مزبوط أو المهندسين اللي بنتعلم منهم مش مزبوطين، كمان في كتب أو مراجع تقدر ترجع لها وتشوف الكلام هذا صحيح ولا لا.
0: تمام.
1: اليوم الشحن السريع هو بضر، تمام، متى بس بضر ومتى مش ما بضر. ما بضر لما أنت بتستخدمه كل فترة، تمام. اليوم بيجيك واحد بقول لك أو جاني بعت لي مسج، أنا شخص بقول لي طب أنا رحت على الصين وشفت بالصين إنه ما في أصلا عندهم شحن بطيء، كله شحن سريع، كله دي سي،
0: كله دي سي.
1: تمام. كيف يعني هيك؟ اوكي صديقي، اول اشي عندهم حق البطارية وحق السيارة كلها ما بتسوى،
0: يضرب حقها.
1: تمام. يدوب احنا عندنا هون بنحافظ على البطارية بالشحن البطيء، فالشحن البطيء هو امان لسيارات الكهرباء 16 20 حتى 32. اصحاب الاختصاص بقول لك ما تستخدمه كتير، خليك ما دونت 32 أمبير في الشحن المنزلي. أما نروح على شحن المحطات، أول شيء بدك تشحن بالمحطة لازم تشحن في مكان مظلل، ما بزبط أنك تشحن في مكان في شمس والسيارة مباشرة على الشمس، هذا واحد. اثنين، درجة الحرارة لما تكون حامية هدي، يعني أنت استنى لتخف الجو، أو إذا كنت مسافات يعني طالع عمان العقبة وبدك تشحن مباشرة وصلت تحط على الشاحن السيارة درجة حرارتها عالية جدا، فبدك يعني مينيمم 10 دقائق بدك توقف عشان السيارة تبرد أو بطاريتها تبرد بعدين تشحن. فخلينا نتفق مع بعض إنه الشحن السريع باستمرار، تمام، بضر بطاريتنا، ما بتلاحظه أنت بالشكل المباشر أو يعني مباشر إنه ضر بطاريتك على الفترة الطويلة.
0: يعني ممكن تلاحظ إنه الرينج بلش ينزل معك تدريجيا.
1: العمر الافتراضي تبع البطارية من 8 ل 13 ل 15 سنة. تمام. فأنت ليه تخرب بطاريتك في العمر أقل من هيك؟ لازم لازم أنت تحافظ على بطاريتك في الشحن المنزلي. وأنا بعرف سيارات اليوم ماشيين 400,000 كيلومتر الـ SOH عندها 100%.
0: ما شاء الله.
1: تمام. ليه؟ لأنه بشحنش غير بالبيت، ما بشحن غير منزلي، بشحن بس يسافر يبر عمان أو يطلع مثلا محافظات بشحن خارجي.
0: تقدر تشبه لي الشحن السريع بالنسبة للبطارية شو بيعمل؟
1: الشحن السريع شو بيعمل؟ تآكل، يعني التقليل من العمر الافتراضي للبطارية. هذا أفضل تشبيه أو أفضل
0: يعني أنا باعتقاد أنه ممكن يعمل صدمة للبطارية دائما باستمرار.
1: صعقة.
0: صعقة.
1: صعقة أكيد.
0: صح؟
1: أكيد. لما
0: يعني
1: أنت
0: اليوم.
1: لما أنت تيجي تعطيها جهد عالي من الشحن السريع، واليوم عندنا محطات بعمان قاعدة بتوصل 240 و300 أمبير. تمام.
0: يعني أنا ممكن يعني الخلاصة إنه الشحن السريع ما بيخرب البطارية، لكن كثرة استخدامه بشكل يومي.
1: نعم.
0: على سنوات.
1: نعم.
0: ممكن تقلل من عمر البطارية
1: الافتراضي تبعها.
0: وممكن تعرضها أنها تكون زي كأنها فاقدة المناعة، بأي لحظة ممكن يضرب فيها بلوك كامل.
1: نعم.
0: صح.
1: نعم.
0: بلوك
1: صحيح.
0: كامل ممكن
1: أكيد.
0: يضرب
1: أكيد
0: بسبب استخدامك السريع والمستمر.
1: نعم.
0: اما بعض الناس بقول لك انه والله صار لي سنوات بستخدم وما صار شيء، هاي والله هاي رحمه من ربك عاد.
1: نعم. هاي جاي معك هيك.
0: بالضبط.
1: تمام. هاي جاي معك هيك، بس هو الصحيح انه الشحن السريع على استمراريه يوميه باستمرار بضر قولا واحدا، زي ما قلنا لك انه بيعمل صعقه كهربائيه، ممكن باي لحظه التشبيه الصحيح انه للخليه او للبلوك يكون في ضعف او بدايه الضعف، الشحن السريع راح يكشف لك اياها
0: مباشره.
1: مباشره. فالافضل، وهذا الحكي المهندسين بيأكدوا على كلامي، يعني
0: اليوم في عندي كمان سؤال بحكي لك، هل لازم السيارة تنشحن لـ 100% يوميا؟
1: نعم.
0: ولا ما بضر؟
1: تشحن 100% ولا انها تفضى السياره 0%.
0: اشحن 100% ولا تضل السياره توصل 0%.
1: ولا توصل 0%.
0: هلا احنا متفقين انه ما الغلط جدا انها توصل ل 0%. لانه انا هيك طبعا بعدمها للبطاريه مش بضرها. لسه الشحن السريع اهون بكثير اني اصفر البطاريه. طيب السؤال اللي بيحكي انه لازم اوصلها ل 100 او مثلا لتمانية. ايش افضل شيء تضل فيه البطاريه بالرينج اليوم؟ يعني انا بستعملها كل يوم مثلا بدي اشحنها لكن ما لحقتش اني اشحنها فل، او مثلا تنزل معي البطاريه لكذا. الرقم اللي ممكن نعطيه للناس من الى

0: الدليل على كلامي انه صحيح، اوكي، انه الشحن ل 80% بالمحطات ممكن تشحن مثلا ب 20 دقيقة، تمام، بينما او خلينا نحكي ب 15 دقيقة، وال 15 دقيقة التانيين اللي هو من 80% ل 100%. وهذا السبب ايش؟ انه السيارة بتعطي امر للمحطة انه نزل الامبير. يعني اذا كانت المحطة بتعطيه 180 امبير، عم تعطي السيارة امر للماكينة نزل الامبير ل 60.
1: ليه؟ حتى تحافظ على البطارية،
0: حتى تحافظ على الحرارة تبعت البطارية وعلى الخلايا اللي فيها. فما في حدا ولا حدا ولا مهندس بنصح انه من 80 ل 100 تشحنها. طيب. هلا ممكن مرة بالشهر تشحنها، مرتين ل 100
1: ما
0: مشكلة، اما استمرارية اكيد.
1: يعني افضل هدية ممكن اقدمها لبطارية سيارتي لا تضلها على الفل كل يوم.
0: نعم.
1: في دقيقة ضايل معانا، دقيقة، تخيل ما الحلقة خلصت.
0: خلصت الحلقة.
1: اليوم إذا السيارة واقفة تحت الشمس 5 أو 6 ساعات،
0: نعم،
1: هل بضر البطارية؟
0: لا
1: قطعا
0: قطعا، لأنه البطارية جاي ببطن السيارة من تحت، مش على سقف السيارة.
1: تمام.
0: بطن السيارة، فما في إشي مباشر حم السيارة. ما في مراجع بتحكي إنه الحرارة تبعت السيارة أو البطارية بصير في خلل ما دام السيارة محطوطة، ما هي أصلا فيها تبريد. وفي سيارات لما بصير في حم المروحة والتبريد لحاله بيشتغل أوتوماتيكلي. تمام. وفي سيارات لا، بس ما في إشي بيحكي إنه 5 6 ساعات قاعد بتحكي أنت تحطها بالشمس إنه ممكن تضر السيارة.
1: يعني إحنا عشان بدنا ننهي، وصلنا لنهاية الحلقة، بس عشان الناس ما تخلط بالموضوع، اشحن سيارتك بالظل.
0: نعم.
1: لكن ما في مشكلة توقف بالشمس، فهي زيها زي أي سيارة ثانية.
0: أكيد أكيد طبعا.
1: تمام.
0: أكيد متفقين.
1: هاي هاي هاي زي ما حكوا معلومة 100%.
0: لازم تشحنها بالظل، ولازم ولو وقفتها بالشمس السيارة لساعات ما بيأثر، يعني عادي.
1: بصراحة يا شباب احنا لازم نطول عمر الحلقة، لأنه ضيوفي الكرام المعلومات عندهم كثير، بصراحة كثير معلومات قيمة وكثيرة وزخمة. فبشكرك جدا سيد إبراهيم شرباتي انك شرفني ونورتني في ميكانيك اف ام.
0: شكرا.
1: ووصلنا لآخر حلقتنا لغاية اليوم. انتظروني بإذن الله تعالى في 6:30 من يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى. إن كان لنا عمر سنلقاكم على خير، ودمتم في رعاية الله.

ميكانيك اف ام. ميكانيك ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. كمان نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. بدأنا في محور مهم حول العبودية، العبودية الكرام، وأنك عابد الله تعالى، وهي تشمل كامل نطاق الحياة، لكن كم من الناس يستفيدون منها العبودية الحقة التي يستفاد منها؟ وفي عبوديات منقوصة، وفي عبوديات فيها نقص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تكلم أنه كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين الصدقة، ويعين الرجل في دابته الصدقة، الكلمة الطيبة صدقة. هذا يعني النشاط الإنساني الكامل. رأوا الصحابة رجلا وقد عجبوا من نشاطه وهمته، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. إذن هذا دليل يا كرام أن الموضوع نشاط إنساني في كل الحياة بصدق العمل وبصدق. ولذلك الله تعالى يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميع. ما العزة مع العبودية؟ نعم، كلما حققت العبودية الحق لله تعالى كلما أصبحت عزيزا متحررا من طواغيت النفس والشيطان والهوى إلى غير ذلك. ولذلك الكرام قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا المعنى الصحيح، بل يصل القرآن إلى مدى بعيد إنه العابد لله حقا، لكن يا ترى من استمع إلى الشيطان فهو على الحقيقة عابد الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني. إذن إما أن تكون العبادة للرحمن وإما أن تكون للشيطان، كما ورد في حديث كلكم يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. الله يجعلنا وإياكم إن شاء الله ممن يؤدون العبادة الحقة بوعي وفهم إن شاء الله تعالى. كان في سؤال من حلقة ماضية حول حديث نبوي ذكروا أحد الإخوة الله يكرمه، والحديث له معنى. كان الحديث حول قضية من يقيم في ديار الغرب، هل والله من أقام في ديار الغرب في عليه شيء؟ لا، الحقيقة الواقع مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن هذا تكلم في ظرف معين، كانت هنالك حروب وكان هنالك يعني اعتداء من دولة كفر تعارض دولة الإسلام، فمجرد السفر إلى هناك سيفتن في دينه. ولذلك حتى نهي عن حمل المصحف إلى تلك البلاد حتى لا يهان، إنما إذا اختلف الواقع اختلف الحكم. والدليل أن هذا الحديث له مناسبة أنه بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس بالسجود، بعض الخثعميين كانوا مسلمين سرا فأسرع فيهم القتل، اعتصموا بالسجود فقتلوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف الدية العقل، وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. فالحديث محمول على من لم يأمن على دينه ومن فتن في مقامه في ذاك البلد. إما اليوم إذا صار بصراحة مقامك في هذا البلد الأجنبي يحقق لك يعني الارتياح وعدم الفتنة، بصراحة لا حرج، ليس هذا المقصود. ولذلك الحديث أو إجمال المسائل يدور مع التي وجودا وعدما. إذن الفتنة إن وجدت، وذلك في سورة النساء لما قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بإقامتهم في بلاد كفر يفتنون، فقط بهذا المعنى وليس على العموم، والله تعالى أعلم. طيب، كان في سؤال هنا، هل نتيمم لكل فريضة؟ هي مسألة خلاف. نعم، يعني الأرجح عند الجمهور نعم يتيمم لكل فريضة، كل فريضة بده يطلب فيها، لأن وجوب طلب الماء يتيمم ويصلي، ولكن بهذا التيمم الفريضة والنوافل التابعة لها. هنالك رأي لبعض الفقهاء الأحناف يرون أنه لا تنتقد طهارة المتيمم إلا كما تنتقد طهارة المتوضئ، إذا ما انتقضت بضل طهارته، يعني هذا مذهب وذاك مذهب. كان هنا سؤال حول حكم ائتمام المسافر بالمقيم. طب لماذا أنا قلت أكثر من مرة أنه المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم الصلاة؟ نعم، لأنه هذا الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. سئل ابن عباس ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا تم بمقيم؟ قال تلك السنة. خلص، وضح الصحابة أن هذه السنة، أنه تستطيع أن تقصر وحدك أو أن تقصر وأنت إمام. أخذنا من فعله عليه السلام صلى بأهل مكة وقصر وسلم وقال إن على سفر فأتموا صلاتكم بأهل مكة. أما المسافر خلف المقيم يتم الصلاة كاملة، هذا هو تمام السنة. الجهر بالاستعاذة والبسملة. طيب، موضوع الاستعاذة يعني هي الأمر سهل، الاستعاذة والبسملة يجوز الإصرار بها ويجوز الجهر بها. نعم، هي مسألة بدنا ننهي الجدل فيها. بعض المذاهب الآن تجهر بالبسملة، بعضها تسر، وبعضها لا تجهر ولا تسر، تترك البسملة. لا، هذا تركها خطأ، إنما الإصرار والجهر مذهبان صحيحان، لعل أغلب أحواله عليه الصلاة والسلام الإصرار بالبسملة، لكن لا ينفي الجهر بها وهو ثابت. فمجموع الأحاديث الواردة عن الصحابة عن الرسول الأول ثم عن أبي بكر وعمر أنهم كانوا يسرون وكانوا يجهرون، وهذا مذهب سليم 100%، وما بيطلع لإنسان يخط إنسان في هذه المسألة الخلافية. سأل أحد الإخوة سؤالا يعني يحصل الحقيقة، وهو أنه إنسان يزوج أخت إنسان والثاني سيتزوج أخته، هذا بيسمى في الفقه نكاح الشغار، اللي هو البدلات بيسموه في العرف، انه هذه بدل هاي اذا كان بمهر قطعا جائز. سأل السائل بقول هل لازم يكون في تفاوت في المهر؟ ليس بالضرورة، المهم ان يكون مهر مناسبا. لو كان المهر والله 5000 و 5000 كويس، لو 5 و4 كمان جيد، انما الممنوع شرعا انها نكاح الشغار اللي هو تزويج المرأة على ان يتزوج هو من اختها مثلا على ان لا يكون مهر، يعني هذه لا، هذا منهي عنه. وذلك حتى لو تم النكاح بالبدل بدون تسمية مهر، عند المنازعات والمطالبات لها هذه المرأة أن تطالب بمهر المثل، وهذا من فضل الله تعالى من عدل الشريعة. حتى لو زوجت فتاة والله يوم الأيام هيك مجاملة وبدون مهر وطالبت، الشرع يعطيها مهر أمثالها من النساء، وهذا عدل وإنصاف من فضل الله تعالى. الوضوء للتلاوة من المستحبات، والمستحبات والكرام لا يزهد فيها. لما نقول أداب التلاوة، لو لمسكنا كتاب النووي التبيان في أداب حملة القرآن لوجدنا الكثير من الأداب، منها في اللباس ومنها في التوجه ومنها في القبلة ومنها في الوضوء إلى غير ذلك، ومنها في تغطية شعر المرأة إلى غير ذلك. فالحقيقة أنه هذا من الأداب، بعض الفقهاء يعني يوجبون والبعض يستحبون، والموضوع واسع وبسيط إن شاء الله. إساءة الأرحام لبعض، يعني سألت سائلة أنه في منازعات بينها وبين أختها ودائما يساء إليها. أقول للأخت الكريمة، هذا الذي وصفتيه ليس جديدا، ولست وحيدة ممن يشكو في هذا. أغلب البيوت، ما جاء الناس إلى النبي أسلام في عصر الرسالة قال له واحد إن لي قرابة أحسن إليهم ويسؤون إلي، أصلهم ويقطعونني، أصدقهم ويكذبونني، أكثر من هيك؟ فالنبي سلم دعا إلى أن يستمر على صلة الرحم وخبره لا يزال معك من الله حفيظا على ذلك ما دمت على ذلك، وكأنك تسفهم المل، كأنك تحثوا في وجوه الرماد الحر، ما في إلا الصبر على هذا ومحاولة الإصلاح. ممكن تخفيف العلاقة مع الأهل المضرين، أهل الإيذاء، تخفيف العلاقة، ولكن قطع العلاقة كاملة لا يجوز إطلاقا. طيب، يقول السائل: إذا أردنا أن نصلي جمع المغرب والعشاء تقديم، هل نصلي سنة المغرب أو متى نصلي سنة المغرب والعشاء؟ هذا يكون يعني ممكن يكون هذا في المطر والبرد والثلج، يجمع المغرب مع العشاء. الآن إذا صلى العشاء يقوم يصلي سنة المغرب، ويفضل أن يؤخر سنة العشاء إلى ما بعد دخول وقت العشاء. أدري أن هنالك من أجاز على اعتبار بدليل عقلي أنه ما دام أنت قدمت الفريضة فيمكن أن تقدم النفل، بس من كله نحن قدمنا الفريضة مراعاة للجماعة وكسبا للثواب الجماعة، لكن وقت العشاء لم يدخل بعد، فيفضل تأخير السنة وتأخير عشاء حتى يدخل وقت العشاء. ومسألة اجتهادية والأمر كثير فيها بسيط ويسير ولا شيء في ذلك. ولذا إنما في السفر كان السؤال إنه هل تسقط السنن؟ لا تسقط. الآن مسافر خفف عنه، يجوز له أن يجمع، يجوز له أن يقصر، نقول يجوز ولا نقول واجب حتى لا يأثم. في بعض المذاهب الظاهرية يرون وجوب القصر، إنما لا، هو الرأي الراجح فيها ليس الوجوب، إنما هو جواز القصر وجواز الجمع. طيب، واحد قصر، طيب ما دام قصرت ليش صلي السنن؟ لا حرج، لا أحد يمنع منها أن تصلي، بل كان عليه السلام يصلي سبحته على الدابة، السبحة له التنفل، وهذا فارق مهم بين صلاة الفريضة وبين صلاة السنن والنوافل. بالفريضة لازم النزول ولازم يكون توجه إلى القبلة، أما بالنسبة للنوافل فحيثما سارت فيك السيارة أو الدابة والله أعلم. طيب، كان هنا في سؤال حول قضية الجمع كذلك. نعم، الجمع في السفر، يعني أنا أتساءل الكرام، قضية الجمع في السفر هذا حكم استثنائي، سواء السفر في الجمع في السفر أو الجمع في الحضر، هذا حكم استثنائي، أو في المرض، هذا لا يلجأ إليه إلا من باب الحاجة والضرورة، خاصة في الحضر. قول في السفر يعني هل السفر هو المشقة العلة ولا هو السفر؟ على خلاف من العلماء، والحقيقة أنه السفر وليس المشقة. أما في الحضر لازم يكون في سبب، أراد ألا يحرج أمته، إلا قضية وجود الحرج، ولذلك الحرج الكرام يكون بناء أحيانا على صعوبة الوصول للمسجد، صعوبة إدراك الجماعة الثانية، المريض أحيانا ممكن يحتاج إلى هذا، ممكن يحتاج إلى التيمم، ممكن يحتاج إلى الصلاة وهو جالس، ولا حرج في يصلي، إنما قضية الجمع للضرورات الملجأة والله أعلم. كان هنا في سؤال حول قضية إذا اشترى الإنسان بيت من أحد المصارف الإسلامية واضطر إلى بيعه، هل يجوز له ذلك؟ هو هل السؤال هل يستطيع أن يبيعه إذا كان هذا أصلا مرهونا؟ إجمالا أي إنسان اشترى شيئا ثم أراد أن يفرج عن نفسه بمبلغ، يجوز له أن يبيعه، ما في حرج، لكن هل هو قادر على بيعه؟ وإذا مثلا العقارات والسيارات لها تصرف خاص، في احتمال سأذكر بعون الله، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البياقر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا عليكم استمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الاجابات. اذا كان في سؤال حول بيع العقار لسداد دين. نعم افاد السائل ان العقار مرهون. نعم لانه كنا راح ندخل في الاحتمالات. اذا كان العقار غير مرهون ما في اشكال، واحد باع بيته ثم قضى دينه ما في اشكال، لكن عندما يكون مرهونا في اشكال انه ما بيستطيع التنازل إلا فك الرهن، ولذلك لا مانع من بيعه، لكن تثبيت هذا الشراء اللي هو الشرعي لكن ليس القانوني، تثبيته بعقد بيع وأطراف توقع عليه لحفاظ الحقوق كل من الطرفين، يعني لا يلجأ إليه إلا اضطرارا مع التوثيق القانوني المطلق ضروري. كان في سؤال إنه هل يمكن أن نشتري بيوت يعني معروضة بالمزاد العلني وهل علينا شيء؟ الحقيقة أنه يمكن، لأنه ما إلنا علاقة إحنا يعني من هو صاحب هذا البيت الذي انتزع منه بقرار قضائي كذي. إذا تقدمت واشتريت ما في، أنت لو كنت اللي عارضه صاحبه اللي على طريق والله التفليس بيفلس بقول لك ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لكن هو أخذ منه، مدام أخذ منه تستطيع أن تشتري. طيب أخت أم عمر تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله.
1: يعطيك العافية دكتور.
0: تفضلي يا ستي.
1: عندي دكتور بدي أخلي المسألة على نفسي عشان أوضح الصورة. عندي أنا صيدلانية وواحد أعطاني مبلغ عشان أفتح صيدلية، فتحتها وصار عليها سنة. طبعا هو أعطاني مبلغ دين بدون أي مقابل.
0: يعني مش شريكي لك هو؟
1: لا لا لا أبدا، ولا بده مني إشي. بعد يمكن 5 سنين 6 سنين يعني متحدد وقت إنه أرجع له الفلوس أو أصير أسد له إياها، يعني هو مش مستعجل عليهم يعني. فأنا مش عارفة هسه بدي أزكي، صار لي سنة فاتح صيدلية. الزكي علي أنا؟
0: والله طبعا يعني لأن المال بين إيديك أصلا. هلا هو ما بتقاضي ربح على هذا المبلغ صح؟
1: أبدا لا.
0: خلاص الزكاة عليك أنت لأنه أنت المال اللي بتديري صح؟
1: صح.
0: أنت اللي بتبيعي وتشتري. نعم ما دام دين عليك، لكن أنت لو هذا الدين استنفذتي ما عليك شيء، ولكن أنت حولتي إلى إلى إلى أمور تجارية فالزكاة عليك. نعم نعم الزكاة عليك. نعم.
1: طيب على سعر البيع ولا سعر التكلفة؟
0: هلا الآن مثلا نيجي نحسب إنه والله في نقطة اكتمل عنا فيها الحول، بدنا نزكي، النقد موجود لبضاعة بدي أحولها إلى السعر السوقي، لو بعتها شو بتجيب لي؟ بالمتوسط سعر البيع بس بالمتوسط، يعني بدنا نحسب إنه ممكن أشياء تتلاف، ممكن أشياء ينتهي تاريخها، فهذا المبلغ اللي قدرناه بسعر البيع سعر السوق نضمه إلى المال فنزكي زكاة واحدة. والله يقدرك على ذلك.
1: آخر سؤال دكتور، ممكن أعطي الزكاة لأختي في الجامعة عندها أقساط؟
0: يعني هي الوالد ما بيصرف عليها؟
1: الوالد عنده ضمان راتبه 200 دينار فقط.
0: يعني ما بيستطيع؟
1: ما عنده أي قدرة على
0: خلص.
1: أي
0: دخل. والإخوة ما بيساعدوا؟
1: هو يعني لسه أنا يعني أنا بالنسبة لي فاتحة صيدلية جديدة حاب أساعدها من الزكاة.
0: ما في حرج، إذا الوالد صعب إنه يدرسها تقدم أنت وساعديها من مال الزكاة إن شاء الله.
1: جزاك الله خير.
0: الله يعزك، شكرا لك. طيب إذا هنا سؤال الكرام إنه إنسان يستديم من إنسان، هنا بعض الناس عندهم رأي آخر إنه صاحب المال يزكي لأنه هو في الحقيقة مالك، وهي تزكي لأنها حولت المال إلى عروض تجارة، لكن هنا المال سيزكى مرتين، إن فعل ذلك بكون خير وبركة للفقير. أما إذا يعني كان السؤال بدقة لا، اللي المال ينتج بين يدي ويثمر هو الذي يزكي، هذا هو الأرجح والله أعلم. في واحد حكى لي هيك بالعامي كاتبين سامحيني، انا حكيت له سامحتك حتى اخلص منه مع انه مش مسامحته من قلبي، هل ياخذ حق الحق يوم القيامه؟ لا ما بيطلع لك، هذا خطا منك، يا بتسامح يا بتسامحش، وما في لعب فيها. اذا انسان قال انا اطلب منك المسامحه قلت له مسامحك وبعدين راح اطالب، لا ما بيصح. انا رايي لا، نسامح ونرجو الأجر والثواب من الله أحسن وأفضل من التلاعب بمشاعر الناس، أو يكون صادق. ما أجمل أبيات الشعر للمثقب العبدي يقول فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. ما في بعد الصراحة، إما الصداقة وإما العداوة، يا مسامحة يا عدم مسامحة، المسامحة أولى طبعا، ما في تراجع فيها. طيب هنا شاب متزوج الحقيقة من امرأة وكأنه عندها مشكلة في الحمل وهي تعلم ذلك، هذا بناء على ما قال، فهل يعني عليها إثم وهل يتم إرجاع شيء من المقدم من المال؟ أما إن علمت هي وأهلها أنها والله امرأة لا تحمل وعندها مشكلة وكتموا فهو قطعا آثمين، لكن ما بتعلق بهذا أي أمور مالية أبدا، إلا ممكن الكلام عن المؤخر بس، أما المقدم تم بالدخول وحق إلها، إنما الآن هي آتي إذا علمت. ممكن التفاوض على المؤخر والله يتولى الجميع بالرحمة. أخي أبا عوني تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وسلم.
2: سألك امبارح أخ عن المعيشة في الغرب.
0: نعم.
2: أنا برأيي والله إنه يعني الإيمان ما بتأثر في المنطقة الجغرافية اللي بتعيش فيها.
0: صحيح.
2: أنت اللي بتعمل بتزود إيمانك أو ما بتزود إيمانك. يعني عايش بالغرب ممكن أنت تكون ساكن جنب.
0: خلينا نقول البيئة مش الغرب. وفي مثال يا أبو عوني اللي هو.
2: سمعت كلياتها صار زي بعض.
0: صحيح.
2: يعني
0: في مثال يا أبو عوني اللي هو زوجة. طيب اسمعني بس.
2: كيف عايش.
0: طيب زوجة فرعون آمنت أم لم تؤمن؟
2: لم تؤمن. لا
0: آمنت. آمنت زوجة فرعون.
2: آمنت.
0: طبعا يا ابن الحلال. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. يعني هي في بيئة فاسدة ولكنها آمنت. صح.
2: هذا اللي بحكيه شيخنا إنه يعني البيئات كلها صارت كل موجود بالغرب.
0: المهم صحيح. المهم المهم أن لا يفتن الإنسان عن دينه وأن يحافظ على دينه وأمانته. ولا شيء على الحديث أنا أوردت له مناسبة إنه كان في من خثعم من كان يعيش مسلما وصارت واقع حروب فقتلوا خطأ، فالحديث يتكلم عن هذه الحالة فقط.
2: الله يبارك فيك.
0: أنا بشكرك. يعني لك تجربة في الغرب يا أبو عوني أنت؟ أبو عوني.
2: أيوة.
0: طيب انت ايه لك كانت أيوة. تجربة في الغرب صح؟
2: طبعا احنا يعني كل الشباب اللي رجعوا بلادهم التزامهم اقل من وقت ما كانوا عايشين بامريكا.
0: يا الحمد لله هنالك
2: كان دوره غير
0: الحمد لله. لا انا بعرف اناس والله محافظين على دينهم وامانتهم. بارك الله فيك على هذه الافادة اشكرك. وهذا من الامر الواضح يا كرام انه البيئة احيانا وهناك من يفسد في بيئة قريبة. بصراحة القرآن أعطانا نموذجا من بيوت حتى الأنبياء. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. إذا هذا المثل لن نتغاضى عنه. إذا الإنسان بس بده يحسب حسبي إنه هل أنا قادر على ضبط بيتي ولا مش قادر على ضبط البيت. طيب يقول هنا هل في قول نشيد وطني شو سميت باسمك وجهتي وترنمي هل في ذلك مخالف أو حرام؟ بدنا نفهم النص. مش عارف أرجو يعني إعطائنا النص الكامل حتى نفهم المراد في قضايا النصوص يا كرام. لازم قراءة النص وفهم السياق وإدراك العلاقات وبعدين الحكم. يعني بدنا نتأنى ونسمع الكلام. أنا أعمل يقول في شركة ولكن أصحاب المحل يشتمون ويسبوا بكفروا على كل شيء نصحتهم ولكن بدون فائدة وضعي لا يسمح بتغير عملي. طيب إذا كنت قادرا على النصيحة فابذلها. إذا كنت غير قادر أصحاب العمل يتجبرون وما بيسمعوا اكره بقلبك عملهم وابحث عن البديل. ضلك في شغلك اكره عملهم إذا لم تقدر على النصح ولاحقا إن شاء الله الله بيهيئ لك عمل طيب أحسن وأفضل. سؤال حول صلة الرحم التي تهدد بصراحة من الناس الغاضبين على الطالع والنازل بيحلف على زوجته مليون يمين مليون طلاق ما تحكي مع أهله لا مع أخوه ولا أخته. أيهما أصعب أيها الكرام اليمين وحكمه والكفارة ولا قطيعة الرحم المسببة عن هذا اليمين؟ قطيعة الرحم أعظم إثما وأعظم جرما حرام. الله تعالى أمرنا بصلة الرحم هؤلاء يقطعون الرحم. فهذا إنسان يتوب إلى الله من قوله ومن فعله. وإذا كان قصد اليمين بيطلع كفارة يمين وبترجع العلاقة. حتى أنت زعلان ضلك زعلان بس هاي أخت وأخ ما بطلع تقطع ما بين الناس. أخي أحمد تفضل. ألو. سيدي تفضل يا أحمد. أحمد تفضل.
3: ألو.
0: تفضل يا أحمد سامعينك.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم كيف حالك؟ وعليكم السلام حياك الله تفضل.
3: شيخ بدي أسألك سؤال إذا سمحت. في كلب الله يكرمك أجلكم الله والسامعين وضعت أمام المنزل.
0: طيب.
3: واضطرينا إحنا أن نعتني في هاي الإجراب وكذا. والآن يعني لما نحاول مثلا نبتعد عنهن أو كذا لأنهم صارن يعرفنا زي ما تقول.
0: طيب.
3: بتقرب منا بشكل كبير وبحاول ان يتسلق علينا
0: صح
3: في
0: طبعا.
3: مشكله في مداعبه
0: انت لا لا ما في هلا من هون لرعايتهم ارعاهم وحن عليهم لاحقا بتحمل هالاجراء مع امهم الى مكان بعيد يعيشوا مع بعض
3: والله لحالهم. شيخ امهم هاجرت راحت ما بعرف وين.
0: على كل حال يعني الان بتقدر تعتني بهؤلاء الصغار الان هم لا يحتاجون اليكم ولا خلص اكتفوا؟
3: يحتاجون بشكل قليل يعني
0: ما في هلا ضلك ارعاهم لحين انهم ينهضوا بحالهم وبعدين اضعوهم في مكان بعيد الله يتولاكم برحمته
3: نبعدهم عن البيت.
0: اه لازم لازم بارك الله فيك شكرا لك. اذا هذا يكرم ليس تناقضا ان ترعى الحيوان ان تطعمه أن تشربه ما يحتاج إليه. هذا ورد حديث إن الله تعالى شكر لكافر سقى كلبا. لكن في فرق بين رعاية الحيوان وإسعاف الحيوان وبين تربية الحيوان واقتناء، وهذا حكم شرعي. الجهة هنا مختلفة. كما نقول والله الذهب ولبسه، الذهب الآن ليس نجسا ولكن لبسه للرجال لا يجوز. فنفس الكلام الآن لاقتناء ما بصح ولكن رعاية الحيوان يصح إن شاء الله تعالى. طيب إذا الموضوع يوميا يكرم تأتي أسئلة في قضية التطليق والحلف اليمين بقطع رحم وبعضهم بيلتزم بقطع الرحم سنوات وهو مبسوط وفكر حاله أنه فعل حسنا، مع أن الله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل يمينك مانعة لك من فعل الخير. هذا كتاب الله يرشدنا إلى هذا. بتكلم حول المباهاة، مارك في من يباهي بالإلحاد، والله هذا مسكين، هذا مسكين اللي بيعمل له قناة ويبين أنه ألحد عن علم وعن بصيرة، هذا مضل. فرق بين الضال والمضل، الضل وانحرف ورضي بضلاله ولعله أن يعود إذا لم يستكبر، إذا طلب من الله المدد. أما يضل فهذا للأسف هذا مستكبر. سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتفهم لبرنامجكم فتاوى واستكمال إجابات. سؤال يقول: والدي أثناء النزاع رحمة الله عليه كان يقول فلان ابن فلان الله لا يسامحه، كان يكررها، وأنا عرفت هذا الشخص، هل واجب أني أحكي لذوي؟ طبعا لا، اكتم هذا في نفسك، ولا سيما إن كان من المعارف من الأقارب لا تذكر، لا الأقارب الأبعد، ولعل هذا إن شاء الله عفو اللسان ولم يكن مقصودا، إلا إذا في حق مالي لوالدك عند هذا الإنسان. ممكن تلطف العبارة، ما تقول والله كان يدعو عليك، ولكن تقول له يعني إذا بينك وبين والدي حقوق مالية معلقة فأديها. هذا من تمام النصح. إذا بده تلطف بالقول ضروري. ما بعرف بعثوا لي النشيد الوطني، ما بعرف بقول هذا في الجامعة، وما بعرف هو النص سميت باسمك ولا سميت باسمك وجهتي وترنمي، ما فيها شيء. إذا أنتم مترددين في سميت باسمك ما فيها شيء، جائز، ما في يمنع من هذا التعبير، تعبير اللغوي كرم واسع جدا، إلا إذا عارض شيئا معلوما من الدين، وهذا ما فيها شيء إطلاقا. كان هنا في سؤال حول قضية تعلم يعني دراسة القانون وممارسة القانون سواء بالمحاماة وغيره، يعني هذا الأصل مما لا يسأل عنه، لأنه هذا الممارسة هي الأساس. ولذلك ممكن يكون إنسان والله قانوني في مؤسسة في وزارة، مستشار دولي، مستشار، ممكن يكون أن يمارس المحاماة، المهم أن يمارسها بشكل سليم. صدقا أنا أشكر بعض المحامين المحاميات ممن إذا التبست عليهم الأمور يعني يستفتون أنا ولا غيري، يسألون والله إن قضية نرفعها ما نرفعها، شكين فيها كذا، فأنا بشكرهم من باب التواصي، من باب المشاركة في الرأي. يعني هذا إنسان نزيه بده يتأكد إنه هل مرافعتي عن فلان سليمة أو لا، فمن هذا الباب الممارسة. لذلك أذكر أحد الأصدقاء القدامى كتب عن محاماة وموقف الشريعة منها، ما في حرج، كثير من أهل العلم الكبار يعني درسوا مع الشريعة، درسوا القانون، نعم، وبعضهم مارس حتى القانون، منهم الزرقة ومنهم محمد نايم ياسين ومنهم دكتور جراي فتح الدريني، كثير من أهل العلم الكبار، محمد أبو زهرة عالم المصري الكبير. سؤال عن صلاة الأفراح، والله طلع صلاة الأفراح لا يحكمها حكم واحد، الممارسات هي التي تحكمها. فإذا كانت صلاة الأفراح تحت السيطرة، بمعنى يعني هما قاعة واحدة للرجال واحدة للنساء، وما في خمرة مثلا لهذا اللي بنقدر عليه، الباقي كل إنسان ما يختاره، مجرد وجود يعني أغاني الأفراح ما في شيء. وكمان الصلاة الأفراح ليست كل الأفراح، هي الاستقبالات، هي للجهات، صارت مشكلة في بلد، صار استقبال كذا، صار مباركة في زواج، بيصير اجتماع الناس في مكان، فلا نستطيع نبعثوا له منشور يعني حد يعني ذهب إلى المنع. طيب بدي أسألك أنت، إذا صارت عندك مناسبة وردت أن تجمع الناس على رأي معين، من أين تأتي بصالة؟ إذن لا حرج، والله أعلم. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم دارت أحداثها في قلب خراسان في منطقة اسمها مرو، حيث بويع المأمون بالخلافة، وكان العلم أفضل بضاعة المرء. دخل اللغوي البارع النضر بن شميل على الخليفة المأمون بأطمار مترعبلة، أي بثياب رثة ممزقة، فبدأ يجاذبه أطراف الحديث حتى وصل بهما الكلام إلى حديث نبوي شريف. فقال المأمون: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز، بفتح السين. هنا لم يستطع النضر أن يصمت رغم هيبة المقام، فقال: صدق أمير المؤمنين فيما روى عن هشيم. استوى المأمون جالسا بعدما كان متكئا وقد فطن لمقالة النضر، فسأل: أولحن هو يا نضر؟ فأجاب النضر: يا أمير المؤمنين، السداد هو القصد في السبيل والرشاد في الأمر، أما ما يسد به الفقر والحاجة أو الثغور فهو السداد، وكل ما سددت به شيئا فهو سداد. فسأله المأمون: وهل تعرف العرب ذاك؟ قال النضر: نعم يا أمير المؤمنين، فهذا العرجي يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فطرب المأمون لهذا الأمر وأعجب بفطنة النضر، وأمر له ب50,000 درهم وأرسله إلى وزيره الفضل بن سهل. فلما وصل النضر إلى الوزير سلمه الرسالة، فتعجب الوزير من ضخامة الجائزة وسأله عن القصة، فأخبره النضر بها، فما كان من الوزير إلا أن زاده 30,000 إعجابا وتقديرا. فعاد النضر إلى بيته ب80,000 درهم، وكان كسر السين كسرا لحياة البؤس وشظف العيش وفتحا لحياة النعيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام 8 مساء. معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن الإعداد أنس الأمير، ومن التقديم محمد سلامة، حياكم الله. مثلث تتباين أضلاعه، حيث حالة جدلية ترافق مناقشات مشروع قانون الملكية العقارية المعدل تحت قبة البرلمان، فلا تتفق الآراء حول جدوى بعض مواده ومدى انعكاسها على الأردنيين. تقول الحكومة ومؤيدو تعديلاتها على مشروع القانون إنها تشكل ركيزة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار وخدمة المصلحة الوطنية، فيما يستحضر الرأي المقابل مخاوف تغولها على الملكية الخاصة ومخالفة بعض أحكامها للدستور. ووسط ذلك يسوق الرأي الثالث إيجابيات وتخوفات سيادية يستحضرها معدل الملكية العقارية والملكية العقارية، لكن يتفق جميع المشتبكين أنه من أكثر القوانين في الدورة الاستثنائية أهمية وتأثيرا وخطورة. وبين تعريف الطريق والسكك الحديدية والأبعاد السيادية يقف النقاش عند حدود الاستملاك وأثره على الحقوق في ظل محاولات التوازن بين متطلبات المشاريع العامة وحماية الملكيات الخاصة. والسؤال، هل يمس مشروع القانون ضمانات الاستملاك والتعويض والاقتطاع المجاني؟ وكيف قد تقلص التعديلات حقوق المالكين؟ وما هي المخاوف السيادية؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع ضيفنا الخبير القانوني راتب النوايسة. أستاذ راتب، مساك الله بالخير.
2: مساء الخير،
1: أهلا وسهلا بك. لماذا طغى البعد الدستوري والقانوني على البعد الاقتصادي في مناقشات مشروع هذا القانون، قانون الملكية العقارية المعدل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء أشكركم على هذه الاستضافة.
1: أهلا بك.
2: وهذا الاهتمام ليس بغريب على إذاعة حياة اف ام، وهي التي تعني دائما وتهتم بالقضايا الوطنية والقضايا الملحة. في الحقيقة تأتي أهمية هذا الموضوع أنه هناك ليست شبهة لمخالفة الدستور، وإنما مخالفة صريحة للدستور،
1: واضحة
2: صريحة، لا لبس فيها ولا غموض، وواضحة وضوح الشمس في منتصف النهر. وإذا سمحت لي بدي أتحدث ابتداء قبل ما نتحدث المادة 43 من الدستور الأردني. ماذا تنص المادة 43؟ المادة 43 أخي الأستاذ محمد نصها التالي: على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة.
1: جميل.
2: إذن تم ربط الإخلاص للدستور كما هو الإخلاص لجلالة الملك، كما هو الإخلاص للوطن. من هنا تنبع أهمية وخطورة مشروع تعديل قانون الملكية العقارية لعام 2026. من أين يكمن الخلل؟ المادة 11 من الدستور قالت لا يستملك.
1: احنا الدستور اليوم معانا كل المواد،
2: الدستور معانا: لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسب ما يعين ذلك في القانون.
1: جميل.
2: هذا ان الدستور اعطى قدسية خاصة ونص صريح لحماية حق الملكية على اعتبار أنه حق مقدس. وكما هو معلوم أخي الأستاذ محمد أن للأرض قيمة معنوية عند العرب بشكل عام وعند الأردنيين بشكل خاص، ولذلك أفرد لها المشرع الدستوري منذ تاريخ نشأة الدولة الأردنية نصا خاصا لحماية الملكية وهي ملكية العقار.
1: تمام.
2: عندما شرع قانون الاستملاك قبل ما يكون في قانون الملكية عقارية تم وضع نص أنه لغايات الطرق، لغايات فتح الطرق والشوارع يستملك ربع الأرض مجانا. ولم يعترض أي أردني منذ تاريخ نشأة الدولة وحتى يومنا هذا على ذلك. لماذا لم يعترض؟ ننسى موضوع مسألة الانتماء الوطني والتضحية إلى آخره، لأنه أنا لما أفتح شارع بجانب قطعة أرض أنا برفع من قيمتها. أنت لما تشتري قطعة أرض من أي مواطن تسأل والله هي على شارع؟
1: صحيح.
2: إذا على شارع قيمتها بترتفع، إذا على شارعين تقول لك قيمتها أكثر، إذا جاي على مثلث شوارع قيمتها أكثر وأكثر. بمعنى الشوارع ترفع من قيمة الأرض وتعزز من قيمتها ومكانتها. أما بالنسبة لسكة الحديد، سكة الحديد هي لا ترفع من قيمة الأرض ولا من شأنها، بل على العكس تلحق بها أشد الأضرار. لماذا؟ لأنه سكة الحديد كما هو معروف عندما تقسم قطعة أرض يجب أن يكون هناك حرم لسكة الحديد على يمينها وعلى يسارها، ممنوع الاستخدام. كيف لمواطن جاء سكة الحديد وقسمت أرضه إلى قسمين أن يستطيع المرور إليها بالوضع الطبيعي؟ هذا يلحق ضرر. أنا بقدر أشتري دلم والله أقول له والله هذا الدلم جاي على السكة، لما أقول على الشارع على طول برفع قيمتها، بس لما أقول على السكة هي انخفضت قيمتها. في كل دول العالم الناس اللي ساكنين مجاور السكك الحديد دائما أراضيهم أقل قيمة، ودائما بيشكوا من الضوضاء، ودائما بيشكوا من الإزعاج.
1: صحيح.
2: هناك من يقول مثل ما سمعت خلال اليومين الأخيرين أن السكة بترفع من قيمة الأرض. كيف؟ كيف يفسر ذلك؟ هناك محطات في سكة الحديد في كل دول العالم، وإحنا سافرنا لأغلب دول العالم، المسافة ما بين المحطة والمحطة لا تقل عن 10 كيلومتر. كل 10 كيلومتر في محطة 200 متر أو 300 متر. طيب وهذا المسافة هذه ما بين المحطتين هذولا، هذا المواطن ليش يعني يتقدم أرضه مجانا؟ خاصة ونتحدث على الأردن بشكل واضح أن المستملك أو صاحب سكة الحديد هي شركة استثمارية، شكرا لها كمستثمر، هي من إحدى الدول العربية، أظن من دولة الإمارات العربية المتحدة. كيف لي أن أتبرع بأرضي بربع أرضي لشركة استثمارية ما جت تقدم لي لسواد عيوني ولا تقدم لي هدية؟ هي جت تجني أرباح، راح تستخدم هذه السكة اللي أخذتها من أرضي مجانا وتجني عليها أرباح، راح تنقل مواد وتنقل ركاب وتنقل بضائع، وبالتالي كيف أنا أتبرع بربع أرضي لجهة مستثمرة؟ وهي صح، هي المنفعة العامة، المنفعة العامة لها حدود.
1: أنا لما إذا لا يحقق المشروع، مشروع قانون الملكية العقارية، التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحماية حق الملكية الخاصة
2: أبدا على الإطلاق، بل على العكس يهدر الملكية الخاصة ويتجاوز عليها ويعتدي عليها. وأنني من هذا المنبر أخي أستاذ محمد أناشد الأخوة النواب وأقول لهم أن التاريخ لن يرحم، هذا القانون سيستمر لأجيال إذا لا سمح الله تم تشريع هذه النصوص. هناك نصوص تشريعية تكتب بماء من الذهب، وهناك نصوص تشريعية تكتب بشحبار من الفحم، وأرجوكم أن لا تكتبوا تاريخكم بشحبار من الفحم وإنما بماء من الذهب. فوالله لو تم تشريع هذه النصوص ستبقى لعنة تطاردكم وتطارد أبناءكم وأحفادكم من بعدكم إلى يوم الدين.
1: طيب هناك سؤال مهم أستاذ راتب، ما هي الحدود الفاصلة بين تحديث التشريعات العقارية ومنح الإدارة صلاحيات قد تمس حقوق المواطنين؟
2: احنا بقانوننا في ضمانات للحمايه على الملكيه، يعني في كثير من القرارات اول شيء لا يجوز استملاك اي جزء من الارض الا بناء على تنسيب من الجهه المستملكه لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء يصدر قرار باستملاك هذه الارض للمنفعه العامه. في ضمانات، الضمانات وضعها قانون الملكيه العقاريه ومن قبله قانون الاستملاك، انه يشكل لجنه عندما يتم استملاك قطعة أرض للمنفعة العامة، يشكل لجنة مندوب عن وزارة المالية، مندوب عن الجهة المستملكة، مندوب عن دائرة الأراضي، وبيكشفوا على هذا العقار بقدر قيمته. قيمته هذا 10,000 دينار، تعرض هذه القيمة على المالك، حبيت تبيعها أهلا وسهلا، ما حبيت تبيعها اذهب إلى القضاء. والقضاء هو الضامن الوحيد اللي بيرسخ العدالة وبكرس قيم العدالة فيما يتعلق في موضوع التعويض العادل اللي نصت عليه المادة 11 من الدستور. مع الإشارة أخي محمد إنه لما نقول ربع الأرض مجانا، عمليا من يستملك السك لا يدفع ولا دينار واحد، لسبب بسيط إنه خط السك هو خط نسبيا قليل، وبالتالي نادرا، لا انت لما يكون عندك 10 دنومات، بمعنى في منها 2.5 دنوم على اذا هذا النص بقي، في 2.5 منهم مجانا، عمليا السك بجوز تاخذ 2 دنوم أو 1.5 دنوم.
1: تمام.
2: وبالتالي السك اخذت هذه الارض مجانا دون ان تقدم قسمة ارضك، وخفضت من سعرها وقلت من قيمتها دون أن تدفع الجهة المستملكة دينارا واحدا. فهذا يتنافى مع أبسط قيم ومفاهيم العدالة اللي يجب أن تسود أي تشريع. التشريعات الهدف من أي تشريع في الدنيا هو تطبيق العدالة وتوزيعها بين الناس، لكن هذا النص إذا بقي على ما هو عليه سيشكل هدرا وذبحا للعدالة وتجاوزا على الدستور.
1: فيما يخص التعويض، يعني بما أننا نتحدث حول هذه النقاط، أين تكمن إشكالية التعويض اليوم؟
2: نعم، الإشكالية تكمن مخالفة خطيرة أخرى للدستور وتجاوزا على القضاء. يعني لم يكتفي من اقترح هذا التعديل أن يخالف الدستور أيضا، وإنما تجاوز على السلطة القضائية.
1: كيف؟
2: فالمادة 97 من الدستور أستاذ محمد ماذا تقول؟ القضاء مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. في القانون الحالي لليوم أنا وياك نتحدث، لسه ما تم تشريعه، إذا استملكت لك قطعة أرض من أي جهة، مثل ما أسلفت، في لجنة تطلع بتقدر هاي القيمة 10,000 دينار على سبيل المثال، انت ما بيعجبك لانه انت الارض هذا انا مش حابب ابيعها، انا هاي ارضي وردت عن ابوي وعن جدي، انا والله انا في يوم من الايام حاب ابني فيها بيت الي، لكن استملكتوها انا مش راضي عن بيعها. اذا ما رضيك التعويض بتروح على القضاء. القضاء في محكمة بداية وفي استئناف وخبرة واستمييز، بتمر في مراحلها القانونية وبقدر لك التعويض العادل. في التعديل الجديد وهنا تكمن الخطورة، قالوا لا، غلوا يد القضاء. كيف غلوا يد القضاء؟ قالوا يجب على المحكمة أن لا تتجاوز في حكمها 10% عن قيمة التقدير الإداري، القيمة الإدارية للأرض.
1: بمعنى
2: القيمة الإدارية للأرض، دائرة الأراضي، الموظف في دائرة الأراضي بقدر قيمة أرضك 3,000 دينار مسجل عنده بالقيود 3,000 دينار.
1: تمام.
2: استملكتها اليوم إحدى الوزارات، وزارة التربية والتعليم تبني فيها مدرسة، تروح ترفع دعوة، يجب على القاضي ألا يحكم لك بأكثر من 3,300 دينار، يعني فقط 10% من القيمة. إذن هذا غل يد القضاء. إذن القضاء أصبح مقيدا من السلطة التنفيذي، القضاء اللي قلنا القضاء مستقلون لا سلطان عليهم
1: من الدستور. نعم.
2: كيف أنت كسلطة تنفيذية أو كجهة تنفيذية أنت تحدد التعويض إلي؟ وين دور القضاء؟ تقول يا قضاء أنت إيديك فقط مطلقة، لك حق تقدر 4% من القيمة العقارية، 5%، 6%، 9%، 10%، بس 11% لا، ممنوع. أنت قضاء ممنوع، ممنوع تتجاوز. هذه خطورة كبيرة حقيقة تتنافى مع ما ورد في المادة 11 من الدستور اللي قالت مقابل تعويض عادل. من يقرر التعويض العادل؟ القضاء وليس مدير الأراضي أو موظف إدارة الأراضي. خاصة أن احنا بنعرف أخوي محمد أنه التقديرات الإدارية بقدرها موظفين إداريين لغايات رسمية، لغايات صحيح. الرسوم. أنا مش معني في كثير من العقارات بجوز هذا العقار اللي احنا فيه، اللي احنا موجودين هنا في, في, في أهم أماكن العاصمة، أهم المواقع في العاصمة، في العاصمة الأردنية العتيدة، ممكن تروح على إدارة الأراضي تلاقي قيمته 50,000 وهذا العقار احنا قيمته 1,000,000. طيب إذا بكرة أجت أمانة عمان استملكت هذا المبنى، من نروح على قيودها بدارة الأراضي نقول أدفع لك 50,000 زائد 5,000 55,000 وهي قيمتها 1,000,000. حقا هذا الشيء يتنافى مع المنطق، يتنافى مع الدستور، يتنافى مع قواعد العدالة، ويمس هيبة القضاء، القضاء المستقل. وإحنا دائما بنقول القضاء الأردني هو ضمير الوطن، هو وجدان الوطن، وإحنا كلنا بنحتكم للقضاء لما نختلف. أنا كمواطن مختلف مع السلطة التنفيذية، في خلاف بيني وبين السلطة التنفيذية بدي أروح للسلطة الأخرى المحايدة تحكم بيني وبينه، بس ما بجوز أخلي الأمر في إيد خصمي. أنا خصمي اللي استملك من السلطة التنفيذية، سواء وزارة التربية، الأشغال، الصحة، أي وزارة أخرى، هي سلطة تنفيذية. والأراضي هي موظف، هو إدارة الأراضي هي تابعة لوزارة المالية.
1: صحيح.
2: كيف لي أن أحتكم لخصمي أن يقدر قيمة تعويضي وأترك القضاء، القضاء اللي إحنا بنتغنى فيه وقضاءنا من يعني يكاد يكون من أفضل أجهزة القضاء العربية، القضاء الأردني. الكل بتغنى في القضاء الأردني كقضاء حصيف، قضاء عادل، قضاء نزيه، قضاء فهيم، قضاء لم يتلوث بالسياسة، قضاء مهني، قضاء حرفي. ليش أنا أنحيه هناك جانبا وأترك حق ملكيتي بيد موظف إداري؟
1: إذن يعني توسيع صلاحيات الجهات الإدارية في قضايا الملكية سيشكل تهديدا للاختصاص القضائي كما نتحدث الآن. لكن هناك من يسأل لمصلحة من يعني كل هذه التعديلات، وما الباب الذي سيفتح في حال أقرت هذه التعديلات؟
2: في حال أقرت هذه التعديلات أنا أقول أول شيء أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن لا تقر هذه التعديلات، لأنها ستحدث اختلالا خطيرا في ثوابت دستورية تربينا عليها وتعلمنا عليها. والنواب، السادة النواب، السلطة التشريعية سواء بجناحيها الأعيان والنواب، قبل ما يمارسوا عملهم في التشريعي أقسموا اليمين اللي حكيناها قبل شوية أن يكونوا مخلصا للوطن والدستور ولجلالة الملك. وبالتالي إذا ما تم تشريع هذه النصوص فهو إخلالا بحق دستوري، إخلالا بحق بأبسط حقوق المواطن الأردني بالحفاظ على ملكيته. وباعتقادي سيحصل هناك خللا اجتماعيا وخللا تنظيميا، وتختل الثقة بمؤسسات الدولة، ستختل الثقة بمؤسسات الدولة. لأنه أنا حقا إذا لم أزرع الثقة بين المواطن والمؤسسات الدولة فنصبح في مهب الريح. بالعكس، من إيجابيات ومن خصائص الدولة الأردنية أنها دولة حصيفة، دولة حكيمة، دولة لم تتواجه في يوم الأيام مع شعبها ولن تتواجه إن شاء الله تعالى. لكن حقيقة أقول أن تشريع مثل هذه النصوص سيحدث بلبلة اجتماعية، سيفقد الناس ثقتهم بكل الإجراءات الحكومية وبكل التشريعات. وأنا بقول بالمناسبة، بقول لأخواننا النواب، هذه والله فرصة تاريخية لكم تعيدوا ثقة الشارع فيكم، لأنه حقيقة هناك اختلال بالثقة، وكلنا بنعرف أن هناك أصبح اختلال ما بين الشارع وما بين السادة أخواننا في النواب. وأقول لكم ستغادر العبدلي في يوم من الأيام، ستغادر العبدلي في يوم من الأيام، وسترجعوا إلى صفوف المواطنين. وأنتوا كمان، أنتوا أصحاب عقارات، أنتوا مثلنا، أنتوا راح تغادروا. بالحقيقة أنا يعني سعدت أني سمعت 5 من أعضاء اللجنة القانونية مجلس النواب خالفوا هذه التعديلات.
1: كيف تقرأ المبررات لمن وافق من النواب؟
2: حقيقة هنا يعني مسار حقيقة استغراب، كيف لأخ نائب يمثل الشعب الأردني أن يحلل لشركة استثمارية ليست لا علاقة لها بالحكومة الأردنية أن تستملك 25% من أرض شقيقه أو ابنه أو خاله أو صديقه الأردني مجانا مقابل حتى هي تبني استثماراتها، حقا يعني كان مسار للاستغراب. ومن المخيب الآمال أن هناك قانونيين، بكل أسف سمعنا هذيك اليوم في مداخلات مجلس النواب من قالوا لازم نتبرع ب 25% كدعم للوطن. احنا الأردنيين احنا ندعم الوطن بدمنا، احنا بنضخ دمنا فداء للوطن، لكن لا يجوز التجاوز على حقوقنا. وانا حقيقة بنفس اليوم كتبت قلت السادة النواب اللي ايدوا انه 25% من اراضي الاردنيين تقدم للمستثمرين مجانا، يا ريت نتمنى عليهم ان يكونوا قدوة لنا ويتبرعوا ب 25% من رواتبهم لنهاية مدة المجلس دعما لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية، حتى يكونوا قدوة لنا. مشان أنا كمواطن لما يأخذ ربع أرضي يقول لي والله كمان في النائب فلان الفلان يتبرع ب 25% كمان تقدم للوطن 25% من مكافأته أو راتبه، أو إذا عنده أرض كمان يتقدم فيها ب 25% سواء للبلديات حدائق أو الآخرين، حتى إحنا نقتدي فيهم، إحنا مواطنين هم قدوتنا النواب.
1: نعم. إحنا سنتحدث بعد الفاصل عن يعني أثر توسيع حالات الاقتطاع المجاني على مفهوم التعويض العادل المنصوص عليه دستوريا. اسمح لنا بهذا الفاصل مشاهدينا الكرام ومستمعينا، فاصل قصير نتابع ما تبقى بعده من صالون حياة.
0: صالون حياة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع الخبير القانوني الأستاذ راتب النوايسة. حياك الله مرة أخرى أستاذ راتب.
1: ربي يحفظك.
0: أهلا وسهلا بك. سألتك إلى أي مدى قبل الفاصل نريد الحديث عن هذه النقطة، إلى أي مدى قد يؤثر توسيع حالات الاقتطاع المجاني على مفهوم التعويض العادل المنصوص عليه دستوريا؟
1: في الحقيقة بكل التشريعات المتعاقبة اللي هي كانت قبل عام 2019 لما شرع قانون الملكية العقارية لم يكن هناك أي نزاع أو خلاف، كان النص واضح أنه يستملك ربع الأرض مجانا لغايات الطرق والساحات العامة والحدائق. يعني إذا بدي أستملك حديقة عامة كان ربع الأرض مجانا والساحات العامة بالإضافة إلى الطرق، وبالتالي ما كان في أي إشكاليات. وأنا يعني صار لي بمارس مهنة المحاماة 40 عام، خلال 40 عام لم أسمع مواطنا اعترض أو أبدأ احتجاجه على أن يقتطع ربع أرضه لغايات الشوارع أو الحدائق أو المتنزهات أو الساحات العامة. لكن حقيقة لم نسمع موضوع الاعتراض إلا بعد ظهور هاي التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون الملكية العقارية بشمول خطوط سكة الحديد، وهي حقيقة سوت إشكالية كبيرة. وبالتالي النصوص كانت واضحة، الطرق والشوارع اللي تشمل الطرق والشوارع والحدائق والساحات العامة، الربع كان ما عليها أي خلاف ولا عليها نقاش. لأنه لما يكون أنا بجنب أرضي حديقة أو هي بترفع من قيمتها أو شارع زي ما حكينا في بداية البرنامج. لكن لما استحدثت موضوع شمول حتى سكة الحديد، يعني بالقانون القديم قبل التعديل كانت سكة الحديد يعني مشمولة بالتعويض، لأنه يعني لا يتصور أنه سكة الحديد تحقق نفعا لمواطن
0: صحيح
1: على الإطلاق، بل عكس تلحق ضررا بهذا المواطن. وبالتالي هذا التوسع التشريعي اللي أضافه المشرع موضوع سكة الحديد، هذا هو من خلق الإشكاليات اللي احنا اليوم بنتحدث فيها. نعم. وأصبحت هي حديث الساعة في الأردن.
0: إذن هل تؤدي آليات تحديد التعويض المقترحة في المشروع إلى تعزيز العدالة أم تقليص قدرة المالك على التفاوض؟
1: قولا واحدا، إذا ترك الأمر في يد السلطة التنفيذية لن يحقق العدالة بشكل مطلق. لكن طالما أن الذي يحق العدالة ولا نثق فيه هو القضاء، عندما أختلف أنا والسلطة التنفيذية اللي استملكت أرضي أنا بروح للقضاء. والسلطة شوف قديش يعني عظمة القضاء الأردني، بتحاكم أمام شخص اسمه وكيل عام إدارة قضايا الدولة، هو بمثل الحكومة، ومحامي الطرف الآخر، اثنين بوقفوا عند أمام القاضي بنفس التعامل نفس القصة. وكثير من القضايا بكون التعويض أكثر من التقديرات اللي قدرتها لجنة المنشئ اللي هي اللجنة الأولى للاستملاك، والقضاء بحكم فيها. بعدين مسألة أخرى، القضاء الأردني يعني في بعض قضايا الاستملاك أستاذ محمد بحصل فيهن خبرة وخبرتين وثلاث خبرات وأربع خبرات حتى القاضي يصل للعدالة، حتى ما يظلم لا الخزينة ولا يظلم المواطن. يعني حتى إذا مثلا على سبيل المثال اللجنة قدرت الأرض ب10,000 دينار وأجت الخبراء المحكمة قدروها ب100,000، المحكمة مباشرة بتعيد الخبرة بيقول لك يا عم هذا فيه فرق شاسع، بنعمل خبرة ثلاثية، خبرة خماسية من 5 خبراء، خبرة سباعية، والله العظيم في بعض القضايا هناك خبرة من 9 خبراء. حتى المحكمة تبحث عن العدالة تكون عادلة بنسبة 100%، ما يكون في ظلم لا للخزينة ولا ظلم للمواطن. لكن أنت لما تحدد تقيد أدين القضاء وتقول له يا قضاء ممنوع تحكم أكثر من 10% من القيمة اللي قدرتها السلطة الإدارية، حقاً هذا فقد القضاء معناه، لم يعد هناك للقضاء أي مبرر.
0: طيب هناك من يسأل كيف يمكن التوفيق اليوم بين حاجة الدولة لتطوير مشاريع البنية التحتية وضمان عدم الإضرار بحقوق مالكي الأراضي؟
1: لا يوجد مواطن أردني على الأرض الأردنية ضد الاستثمار، بالعكس الكل يشجع الاستثمار، لكن هذا المواطن له حقوق مثل ما المستثمر له حقوق، ومثل ما الحكومة لها رغبة بجلب المستثمرين إذن كمان هو المواطن، المواطن هو الأساس، المواطن هو المحور. التنمية مشان مين؟ هي مشان المواطن التنمية. كيف أنك تذبح المواطن تأخذ ربع أرضه مجانا وتقول له أنا هذا بدي أعطيك هذا لشركة مستثمرة حتى أعزز استثماراتها، بعدين أنت كجهة، أنت كجهة مستملكة، أنت عمليا أنت فقط دورك وسيط ما بين المواطن والشركة اللي بتشغل هذا الخط الحديدي. كيف لك كوسيط كجهة حكومية أنك تحرمني أنا من تعويضي مشان تثري هاي الشغل هاي الشركة الاستثمارية؟ إذا أراضي خزينة بدك تعطيها، أعطيها، أنت حر، أنت صاحب. إذا الأراضي خزينة بدك تعطيها الربع المجاني، تعطيها كامل الأرض، أنت حر، لكن كلها ملكيات. وبالمناسبة خطوط السكك الحديد أخي الأستاذ محمد، ما فيش عندنا خطط سكك حديد بتمر بالمدن، كلها على أطراف المدن، وكلها قطع أراضي أثمانها بسيطة، مش أثمان خيالية، مش بمئات الألوف ولا بالملايين. صحيح. يعني بعدين كل ملكية في الأردن بالمناسبة ما فيش ملكيات كبيرة آلاف الدنومات، يعني اللي وارث عن أبوه 10 دنومات ولا 20 دنوم، تأخذ من 5 دنومات بأي حق مجانا مشان شركة مستثمرة جاي تستثمر تعطيهم إياها مجانا. ما فيها منطق ولا فيها عدالة ولا فيها انتماء وطني ولا وأكثر من ذلك، أنت بتخالف الدستور اللي حمى هذا المواطن الأردني، اللي هو أنت بتقول إنه أنا محوري حماية خدمة المواطن الأردني وتنمية موارده وتحسين وضعه. أنت سوأت من وضعه، بدل ما تحسن من وضعه سوأت من وضعه. أنت انتقصت من ملكيته مقابل إثراء شخص راح يجمع فلوس في يوم من الأيام كلها حولها خارج الأردن.
0: صحيح. طيب هناك نقطة مهمة حول إزالة الشيوع.
1: نعم.
0: ما هي الإشكاليات أو إشكاليات إزالة الشيوع؟
1: الإشكالية أخي الأستاذ محمد، إزالة الشيوع دائما هي القسمة، قسمة الأراضي. القسمة نوعين، في قسمة رضائية وقسمة قضائية. إذا أنا وياك شركة بقطعة أرض، نقعد اليوم أنا وياك نتفق، والله يا أستاذ محمد أنت لك المنطقة الفلانية وأنا المنطقة الفلانية، وانتهت. هذه اسمها قسمة رضائية.
0: تمام.
1: في القسمة القضائية، القسمة القضائية هي التي يجريها القضاء. لما أختلف أنا وياك بنروح على القضاء، القضاء هو اللي بحكم بينا. بعام 2019 لما شرع قانون الملكية العقارية سحبوا الصلاحية من القضاء وأعطوا للجان بدائرة الأراضي. اللجان في دائرة الأراضي بكل أسف هي لجان غير مختصة.
0: طبعا.
1: موظفين، خلل بالإجراءات بين كل جلسة وجلسة 2 أو 3 شهور. المسألة الأخرى إنه مئات لا بل آلاف الدعاوى منظورة أمام اللجان إلى 4 سنوات و5 سنوات و6 سنوات، وفي ناس كثير بتوفوا ولسه مرميات عند اللجان. القضاء عليه رقابة. طيب أنا ليش أسحب هاي الصلاحية من القضاء؟ طيب إحنا من تاريخ تأسيس الدولة الأردنية وإزالة الشيوع هي من اختصاص أصيل لمحاكم الصلح، وقراراتها بتروح للاستئناف وبتروح للتمييز إذا كان في مبرر توجد التمييز. طب ليش أسحب هاي الصلاحية وأعطيها للموظفين حتى مشان يأخذوا مياومات ويأخذوا 20 ليرة على الجلسة ولا 15 ليرة على الجلسة؟ وأنا كمواطن، أنا بعرف مواطنين لهم 5 سنوات 6 سنوات معاملات الإفراز مرمية بدائرة الأراضي، بينما لو راحوا على المحكمة خلال سنة ونص بالكثير بأخذ إفراز. فإحنا كنا نتمنى لما سمعنا أنه في تعديل على قانون الملكية العقارية، نقابة المحامين كتبت مذكرة وأرسلتها للحكومة وأرسلت منها جزء نسخة لمجلس النواب، وقالت لهم يا عمي بدنا تعيدوا إزالة الشيوع للمحاكم، خلي القضاء هو اللي يحكم بين الناس، مش موظفين إداريين غير مختصين. وغير هيك هو مش متفرغ أصلا، هو هذا الموظف بيشتغل محاسب ومشتغل مساح وبيشتغل وبرضه بفصل بين الناس. القاضي الطبيعي بين الناس لما يختلفوا بروح للقضاء. 2 اسمه الإفراز القضائي. ليش اسمه الإفراز القضائي؟ يعني القضاء هو الذي يشرف عليه، القضاء هو الذي يقوم فيه، القضاء هو اللي بيراقب صحة الإجراءات. فكيف أنا بسحب اختصاص أصيل للقضاء الأردني وبحطه بإيد موظفين مع احترامي الشديد لهم؟ هذول الموظفين عملهم إداري، عملهم فني، بس عملهم مش قضائي.
0: صحيح.
1: وبالتالي حقا هذه إشكالية كبيرة. لكن فوجئنا إنه هذا النص اللي هو موضوع إزالة الشيوع بقي كما هو عليه الآن، يعني لم يجري عليه تعديل وبقي كما هو عليه الآن حسب التعديل الجديد، حسب القانون المعدل بقي إجراءات إزالة الشيوع بيد موظفين في دائرة الأراضي. وهذه حقيقة أنا بعتبره نحر وذبح للدستور وتجاوز واستمرار في التغول على القضاء وعلى اختصاص القضاء.
0: أنا بدي أشكرك على كل هذه التوضيحات والتفاصيل، وشكرا لوجودك معنا لأنه هذا الموضوع يعني مهم للغاية. شكرا جزيلا لك الخبير القانوني الأستاذ راتب النوايس. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل في أمان الله.
2: شكرا. صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة. صالون حياة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان

0: السيدات.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786451212. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان الحائزة على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 26 بعد 100. كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. الحديث 1360. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني تميم أبشروا. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجهه، فجاءه أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن، اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش، فجاء رجل فقال: يا عمران، راحلتك تفلتت، ليتني لم أقم. الحديث 1361. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحسين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. الحديث 1362. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: شتمني ابن آدم، وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقوله: إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله: ليس يعيدني كما بدأني. الحديث 1363. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. باب ما جاء في سبع أراضين. الحديث 1364. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. باب صفة الشمس والقمر بحسبان. الحديث 1365. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس: تدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الحديث 1366. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. باب ما جاء في قوله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الحديث 1367. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر، ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه. فعرفته عائشة ذلك،
1: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري، لعله كما قال قوم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة، فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة في القرآن، مع الآية 34 بعد 100 نتحدث في بعض معانيها إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: تلك أمة قد خلت، بعد ما تكلم عن ملة إبراهيم عليه السلام من الآية 126، بل من قبل تكلم عن مجموعة أمم، إلى أن قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه، ثم تكلم عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخره. قال مولانا معلقا ومعقبا على تلك الأمم، قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. خلت سبقت، مضت، لها ما كسبت ما عملت من خير، ولكم ما كسبتم، أنتم أيضا لكم ما عملتم من خير أو عملتم من غير ذلك، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني بلاش نختصم فيهم، لنا هذا النبي يتبع، لا حاشا، هم يتعصبون، إسحاق ويعقوب لنا، وإسماعيل أسمعين ليس لهم مهما حاولوا. مولانا يعلمهم أن لا يتكلوا على هذه الأنساب، ولكن يتكلوا بعد الله عز وجل على أعمالهم. تلك أمة قد خلت، مضت بأعمالها، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ما أجمل هذا الدين والله. ولا تسألون عما كانوا يعملون، طبعا الأنبياء لا يعملون إلا خيرا، لكن أنتم ما في داعي للفخر بهم، وأنتم لستم على طريقهم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، الآية 135 لكنها متصلة تمام الاتصال بسابقتها، يعني بدل ما يكون هؤلاء أسوة لهم أصبحوا مادة تعصب وتحزب وانقسامات. وقالوا، أي للبشر الآخرين، للناس الآخرين، وقالوا لغيرهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل، مولانا يرد على دعواهم، بل إضراب إبطالي، نسف كلامهم نسفا وهدمه هدما. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يا كل إنسان يريد أن يعلق عليهم، بل ملة إبراهيم حنيفة. ما الذي نصب الملة؟ اتباع، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، وما كان من المشركين، حنيفا مائلا عن الشرك، بعيدا مبتعدا عن الشرك، وما كان من المشركين. مع الآية 36 بعد 100 نواصل الحديث. قولوا الآن لمن القول؟ لأمتنا، لنا نحن ولكل الناس من بعد. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أحيانا بعبر أنزل علينا، هذا أنزل إلينا من أجل أن يقودنا ويسوقنا إلى الخير، لرفع سويتنا، لرفع كرامتنا. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كل ذولا أنبياء لنا، والأسباط اللي هم الذرية المنبثقة من هؤلاء الكرام الأسباط. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، كل هذا التراث نعتد به ونعتز به ونؤمن به ونتبعه، لأن كلهم يدعون للتوحيد، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتما لكل الأنبياء والمرسلين، وكل رسالات السابقين متضمنة في هذا القرآن المبين، لا نفرق بين أحد منهم. يعني عمر الدين ما كان سبب تفريق وتمزيق، معاذ الله، لكن البشر بسوء فهمهم، بتعصبهم، بضيق عقلهم، بالنزق والعصبيات، مزقوا وفرقوا كتلتهم الشعبية إلى مزق وفرق وتناحر وتنافر إلى آخره، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أجمل ختام لهذه المجموعة من الآيات. إذن كل الناس على ملة الإسلام، والحمد لله هكذا الأصل. مع الآية 37 بعد 100 نبدأ حديثنا في الحلقات القادمة إن شاء الله. الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.

0: في طاعة الله.
1: استوديو التحليل.

0: السلام عليكم. تتجه الحكومة إلى تصنيف المدارس الخاصة في الأردن ضمن 6 فئات وفق مستوى أدائها وجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها. وبحسب مسودة النظام لن يكون التصنيف مجرد تقييم داخلي، بل سيعلن أمام الجميع بحيث يتمكن أولياء الأمور من معرفة الفئة التي تنتمي إليها كل مدرسة قبل اتخاذ قرار تسجيل أبنائهم فيها. وتقول الحكومة إن هذه الخطوة ستعزز جودة التعليم والمنافسة بين المدارس، فيما يرى آخرون أنها قد تؤثر على سمعة بعض المؤسسات، وتطرح تساؤلات حول عدالة المعايير وآلية التقييم، وما إذا كانت ستعكس فعلا مستوى التعليم داخل الصفوف. فكيف ستقيم المدارس؟ ومن سيمنحها علاماتها؟ وهل سيكون التصنيف أداة لتحسين جودة التعليم أم سيخلق تفاوتا أكبر بين المدارس؟ أهلا بكم من جديد عبر أثير حياة FM في برنامج استديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون الحياة عبد الرحمن أبو رياش، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بضيفنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة الدكتور محمد أبو عمارة، الخبير التربوي والأكاديمي. مرحبا بك دكتور معنا، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك وأهلا بإخواننا المستمعين والمشاهدين،
0: حياكم الله. دكتور، بداية كيف تقرأ هذه الفكرة، فكرة تصنيف المدارس الخاصة إلى 6 فئات؟
1: يعني هي فكرة تصنيف المدارس الخاصة أو وضع معايير جودة المدارس الخاصة هي فكرة قديمة حديثة، يعني من أكثر من 15 سنة تم طرح هذه الفكرة، هي إعادة تصنيف المدارس الخاصة. كان الدافع في وقتها هو تحديد، يعني كان الهدف الرئيسي غير الجودة، يعني هو تحديد أقساط المدارس الخاصة، يعني حتى يستطيع ولي الأمر اختيار المدارس المناسبة له فكرة وقدرة مالية. فالفكرة هي ليست فكرة جديدة. يعني نقطة ثانية، هذه فكرة متبعة في معظم دول العالم، يعني معظم دول العالم تصنف المدارس إلى فئات مختلفة حسب نقاط وبنود مختلفة، فليست وليدة اللحظة. أعتقد هي فكرة يعني منذ عشرات، من أكثر من 15 سنة يعني تم طرحها وتم العمل عليها عدة مرات، ولكن كان فكرة التصنيف أو قرار التصنيف كان بحاجة إلى من يعلق الجرس، يعني كان الوزراء يعني يؤجلون هذه الفكرة بعد إعداد دراسات وافية في كل مرة لتصنيف المدارس. فيعني إعلان فكرة تصنيف المدارس بالنسبة لي يعني أو العاملين بقطاع التربية هو إذا يعني ليس بقرار غريب ولا بقرار جديد.
0: نعم، بالمقابل هو ليس غريب، ولكن هل هو جيد باعتقادك وسيصب في مصلحة الجميع؟ هناك من يقول مثلا أن هذا سيضر في سمعة بعض المؤسسات التعليمية، ما رأيك؟
1: يعني لا شك بأنه يعني أنا لا أعلم ما هي الغاية من وراءه في الوقت الحالي. حسب المعلن وزارة التربية والتعليم هي لوضع أولياء الأمور في صورة المدارس التي سيسجلون أبنائهم بها من حيث الإمكانيات والخدمات والتصنيف، فبصير ولي الأمر يعني يذهب إلى المكان الذي يريد. السؤال أنه قبل أن نصنف هذه المدارس، هل مثلا في الأعوام القادمة كانت هناك لجان إشراف من وزارة التربية والتعليم قامت على تحديد معايير جودة لهذه المدارس وتدريبها على مراعاة مثلا السلامة العامة، أو قامت بمتابعة المناهج الموجودة لدى هذه المدرسة؟ يعني حسب الإعلان في بنود 6 رح تشرف، يعني هي معايير التقييم تقوم على 6 بنود، يعني هل قامت مثلا الوزارة بتدريب المدارس على هذه البنود 6؟ أعتقد يعني هذا الحكي لم يكن له سابقا. يعني إحنا كمدارس فوجئنا، أنا كمالك مدارس ومدير عام لمجموعة من المدارس، يعني القرار كان مفاجئ لنا. فإذا لم يتم تأهيل بعض المدارس يعني سيتم، أعتقد سيكون هناك عدم عدالة بتقييمها. على الجانب الاقتصادي، المدارس غير الجاهزة أو المدارس القديمة خليني أحكي، أعتقد أنه ستظلم من حيث التقييم. إحنا بنعرف أن المدارس بتكون صغيرة وإمكانياتها بسيطة، والإمكانيات هي بند رئيسي بالتصنيف الجديد. هذه المدارس ستأخذ على سبيل المثال مثلا تصنيف متدني، يمكن تأخذ درجة ثالثة أو ثانية أو سادسة عفوا أو خامسة، لأنه تصنيف من 1 إلى 6، بينما هي تقدم عندها جودة تعليم وفي عندها مخرجات تعليم مميزة. فيعني تقويم أو تقييم على ما هو عليه في ماهيته الحالية إذا لم يتم أول شيء إعطاء مدارس فرصة لإعداد نفسها، النقطة الأولى. النقطة الثانية، تعديل بعض البنود وتعديل التفصيلات فيها إذا لم يتم.
0: مثل ماذا دكتور محمد؟ يعني السؤال، كيف يجب أن يكون التقييم ليكون أكثر عدالة باعتقادك؟
1: يعني الآن التقييم سيتم على 6 مجالات، اللي هي جودة التعليم، البيئة المدرسية، الموارد البشرية، الابتكار والريادة والإبداع، القيادة والإدارة، الشراكة المجتمعية. إحنا مثلاً في إحدى المدرسات اللي أديرها مدرسة إنترناشونال، وفي كل 5 أعوام يعني يتم إعادة تقويم أو تقييم المدرسة اللي أنا بديرها. على سبيل المثال بدي أحكي مثال، هلا للأمانة طريقة التقييم أول شيء في بنود طويلة تزود بها المدارس قبل بأكثر من عام، وتعطى فترة 3 سنوات لتجهيز نفسها. 3 سنوات، تخيل فترة طويلة. تروح مطلوب منك موضوع الـ HR على سبيل المثال تعمل كذا، مطلوب منك جودة التعليم تعمل كذا، مطلوب منك بالريادة والابتكار تعمل كذا. وخلال هذه السنوات يتم تقديم نصائح لك لتطوير، وبعدين بتم التقييم. احنا اللي اعلن بانه يعني احنا متوقعين خلال العام القادم، اذا مش هذا العام، سيتم مباشره تقييم المدارس. اول شيء في نقاط مبهمه بالنسبه لنا، مثلا القياده والاداره، كيف سيتم تقييم القياده والاداره؟ هل هو على المؤهلات لدى مثلا الاداره تبع المدرسيه ام على الاداء الفعلي؟ مثلا الشراكه المجتمعيه، يعني الموضوع بده تفاصيل كثيره يعني. جوده التعليم، كيف ستحكم على جوده التعليم؟ هل سيتم اخذ طلبه عينات من الطلبه عشوائيه على سبيل المثال وعمل اختبارات لها في بعض المواد، ام انه سيعتمد نتائج الطلبه اللي بتروح على المدرسه؟ ام يعني الموضوع بصراحه على ما هو عليه يعني مش واضح، يعني بحاجه الى سرد العديد من التفاصيل. وفي اشياء بعتقد تقويمها كثير صعب، يعني باستثناء البيئه المدرسيه انت ممكن تقومها، لانه انت عندك مساحات مدارس والصفوف وسلامة عامة، يعني أشياء أعتقد مشاهدة وسهل تقييمها. أما ما عدا ذلك من البنود المذكورة الخمسة المتبقية أعتقد تقييمها ليس بالأمر السهل.
0: طيب انعكاس هذا وهذه الخطوة بأكملها على موضوع الرسوم، كيف سيكون إذا ما حصلت مدرسة ما على تصنيف متدني أو على تصنيف درجة أولى، كيف سيكون انعكاسها على الرسوم؟
1: يعني لم يتطرق الإعلان الصادر عن وزارة التربية والتعليم، لم يتطرق للرسوم، مع أنه إحنا بالأساس أعتقد قبل 10 سنوات كان الهدف الرئيسي من التصنيف هو الرسوم. نحدد فئات، أنا فئتي أنا قدرتي أدفع 1000 دينار على طالب مثلا في الصف الخامس على سبيل المثال، فبختار ضمن الفئة اللي أقساطها مثلا من خلينا أقول 800 إلى 1500 على سبيل المثال. أنا بحكي الآن هذا الكتاب لم يتطرق لموضوع الرسوم، وأنا حسب ما وصلني أنه لن يتم تحديد الحد الأدنى للرسوم.
0: صحيح، ولكن دكتور القصد التوقعات للانعكاس، هو لم يتطرق، ولكن أنت كمختص في هذا المجال يعني كما تعلم بعض المدارس يعني لا تقدم خدمات تعليمية أو حتى الخدمات المرافقة للعملية التعليمية بشكل مناسب، وتنشر كما تريد، نحن المدرسة المتميزة الدولية المتقدمة الكذا، فبالتالي كيف سيكون انعكاس إذا ما أنا عرفت كولي أمر أن هذه المدرسة تصنيفها الثالث مثلا أو الخامس، كيف يفترض أن يكون الانعكاس على الأسعار؟
1: يعني أعتقد أنه هذا حسب مصلحة ولي الأمر الطالب، لأنه المدرسة تصنف تصنيف ألف من المجموعة الأولى على سبيل المثال، هي تكون مدرسة متكاملة من جميع النواحي. فلما أودي ابني على هذا النوع من المدارس يفترض أنه أنا بدي أدفع قسط مثلا مرتفع شيئا ما، ولكن أنه مدرسة قسطها مرتفع ولا تقدم هذه الخدمات راح تنكشف. خليني أحكي يعني هو الموضوع راح يقود بالإجابة على ولي الأمر بشكل رئيسي. وايضا هو دعوه ترى للمدارس لاعاده التربيه نفسها يعني. وبرضه الاعلانات مظله زي ما تفضلت حضرتك، والله انا افاجئ احيانا بعض الاعلانات، يعني مثلك اتفاجئ يعني، خاصه اني اكون بعلم احيانا انا طبيعه عملي يعني بتابع بعض المدارس، فبكون عارف مثلا انه هذه المدرسه لا تقدم هذه الخدمه، ولكن بكون في صحيح كلامك تضليل بالاعلانات. فاعتقد التصنيف سيضع حد للتضليل، وسيكون الى جانب ولي الامر في موضوع اختيار الفئة المناسبة له من حيث قدراته المالية. وأتمنى أن وزارة التربية والتعليم تتدخل أيضا بتحديد الرسوم، أتمنى أن يكون هذا بند من البنود المطروحة لاحقا للمشروع حتى أنا أختار الفئة اللي بدي إياها وفئة الرسوم أيضا المناسبة لي.
0: وهنا السؤال، هل مشروع النظام وضع حد أدنى للأقساط 1000 دينار؟
1: أنا حسب معلوماتي المشروع السابق كنت أنا مطلعا عليه، نعم وضع الحد الأدنى لأقل مدرسة 1000 دينار، اما الحالي لم يتم الاعلان، لا اعلم اذا كان مطروح. انا حسب ما تسرب لي بانه وضع سقوف للحد الاعلى ولم يضع سقوف للحد الادنى، لانه احنا بنعرف في مدارس تتقاضى اقل من 1000 دينار في شرق عمان وفي خارج العاصمه عمان يعني.
0: طب ما هو الحد الاعلى دكتور؟
1: وضع هو تم الحديث عن تحديد الحد الاعلى، نعم.
0: كم هو الحد الاعلى الذي
1: لم يضع رقم، ولكن هو كان النقطه موضوع على النقاش. لم يوضع رقم لغايه الان.
0: طب الآن بالنظر للمدارس الخاصة، ما هو أعلى أقساط أو ما هي أعلى أقساط في المدارس في عمان على سبيل المثال؟
1: هلا أنا حسب معلوماتي في مدارس لحد الأدنى تبدأ ب 400-300 دينار، وفي مدارس قلة تعد على أصابع اليد الواحدة، يعني بتصل قسطها للطالب بتجاوز 20,000 دينار.
0: نعم، طيب الدكتور محمد، بالحديث أيضا عن موضوع الرسوم، اليوم كيف يمكن تقييم واقع المدارس الخاصة الأسعار، وبما أن الأمور أصبحت يعني منكشفة بشكل أكبر للأهالي وذوي الطلبة، وبالحديث عن مشاريع قوانين أو أنظمة كهذه، كيف يمكن تقييم واقع المدارس الخاصة اليوم؟
1: يعني المدارس الخاصة أول شيء المستمع أو المشاهد ما يكونش مميز، لما نحكي إحنا في مدارس تأخذ 20,000 دينار وفي بعضها يتجاوز، هي مدارس مدرسة أو مدرستين أو ثلاثة من أصل تقريبا 4,000 مدرسة. إحنا في من 4,000 مدرسة أكثر من 2,500 مدرسة هي مشاريع صغيرة، هي مدارس من قرى، وفي عمان الشرقية والغربية مدارس صغيرة وأساسية ومباني مستأجرة تتقاضى أجور لا تصل 1,000 دينار، وهذه تشكل جل ترى المدارس الخاصة. معظم عدد المدارس الخاصة الكبيرة تتقاضى رسوم بتدور حوالي 1,000 دينار زائد أو ناقص شوي. المدارس التي تتقاضى رسوم أكثر من ذلك هي مدارس قليلة جدا وتكاد تحصر في عمان القدر الأكبر منها، وجزء قليل في إربد وجزء قليل في الزرقاء، وأعتقد باقي المدن ما فيها مدارس بأقساط تتجاوز 1,500-2,000 دينار. طبعا أنا بحكي لطالب 12,500 أو 2,000 دينار. هلا الأقساط الموجودة الحالية أعتقد هي يعني باستثناء مدارس زي ما حكيت سابقا اللي لا تشكل نسبة كبيرة هي أقساط بسيطة، بالعكس معظم المدارس تعاني من قضايا كثيرة وتنزف، ويمكن كثير تحدثنا بالإعلام أنا وغيري من الزملاء كممثلين عن هذا القطاع إنه المدارس تعاني من تحصيل أقساط، ما في عنا حماية للمستثمرين لأنه ما في عنا قانون براءة الذمة المالية التي تحمي المستثمر بهذا القطاع، فبالتالي استثماراته وفلوسه في مهب الريح. أنا ممكن يجي عندي 20-30 طالب سجله وما يدفع ولا دينار، وأنا في نهاية العام مضطر إني أعطيهم ملفاتهم وينتقلوا لمدرسة أخرى وأتبع وراهم بالمحاكم، وأنت عارف المحاكم بعد قانون إلغاء حبس المدين صفة تحصيل الأقساط شيء يعني صعب جدا. فالأقساط الحالية الموجودة أعتقد هي أقساط جيدة، بإمكان ولي الأمر اختيار الفئة التي يستطيع أن يلتزم بالدفع لها، لأن المدارس متنوعة ومتنافسة وعددها كبير جدا، يعني عدد المدارس في عمان وفي الأردن يعني مقارنة بالدول الأخرى بصراحة كبير جدا، ولسه في مدارس تؤسس وتنشأ. أما بالنسبة للأقساط أعتقد أن تفاوت الأقساط هو كبير ويناسب جميع الفئات.
0: نعم، طيب كيف يعني يعرف الأهالي تقييم هذه المدرسة أو تلك وفق النظام المطروح حاليا؟
1: يعني حسب الإعلان المدارس تصنف إلى 6 فئات، الفئة لو قرضنا العلامة من 100 من 90 إلى 100 راح يقضي الفئة اللي هي الأولى اللي هو رقم 1، بعدين من 70-90 راح يكون الفئة رقم 2، ومن الفئة من 50-70 الفئة يعني كل 20 درجة هتوقف فئة، والفئة الأخيرة اللي هي الفئة السادسة اللي خلينا نحكي أقل فئة اللي هي فئة من 0-10 من 100. هلأ حسب الإعلان سيتم هذه بعد ما تصنف هذه المدارس تتزود بشهادة تصنيف، وهذا التصنيف عليه أن يعلق في مكان واضح لولي الأمر، يعني أي شخص بزور المدرسة يفترض زي ما إحنا بنعلق مثلا رخصة المهن ورخصة المدرسة مطلوب منها أن تبرز في مكان واضح لولي الأمر، حسب الإعلام مطلوب أنه هذا التصنيف أن يبرز في مكان سهل لولي الأمر أن يرى. فبعدين من خلال النت يعني أنا مثلا أسجل ابني في مدرسة يفترض أدخل أستفسر هاي المدرسة شو تصنيف، فأعتقد الموضوع حيكون سهل لولي الأمر الحصول على تصنيف هذه المدرسة.
0: نعم، طيب هذا يقودنا للتساؤل عن فارق التعليم أو الفوارق في التعليم، هل يوجد اليوم فرق حقيقي في جودة التعليم بين المدارس الخاصة والحكومية، أم أن الفارق أصبح في الخدمات أكثر من التعليم نفسه؟
1: هلا يعني إذا بدي أحكي هلا مدارس إنترناشونال، خليني أحكي لأنه ما في مدارس حكومية إنترناشونال، فأكيد في فرق كبير لأنه ما فيش مقارنة. في مدارس ناشونال يعني أعتقد في فارق. نعم، ليش في فارق؟ المدارس الخاصة تطبق عليها قيود ويعني أنظمة لا تطبق على المدارس الحكومية، يعني على سبيل المثال قانون التربية والتعليم لتأسيس المدارس الخاصة يشترط وجود 1.90 متر لكل طالب داخل غرفة صفية و2 متر في الساحة المدرسية، يعني أكثر، وطبعا على أن يزيد العدد عن 25-30 باستثناءات في الصف الواحد. هذه النقطة الأولى. طبعا بينما نلاحظ أنه المدارس الحكومية وأنا زرت بعضها يعني بعضها بتجاوز 50 و60 وبعضها أكثر من ذلك، فبالتالي أول شيء الظروف الموجودة في المدارس الحكومية كأعداد طلبة مش موجودة، اللي موجودة في القطاع الخاص أفضل، فبالتالي بيئة التعليم تكون مناسبة أفضل لتلقي المعلومات لدى الطلبة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قوانين الانضباط المدرسي. إحنا نعرف الأولياء الأمور لما يودوا أبنائهم على مدرسة خاصة يستطيع أن يتصل بأي وقت يزور مدرسة يتابع الحضور والغياب، والمدارس يعني تتفنن خليني أحكي أو تتنافس بموضوع الكنترول والمراقبة وتزويد ولي أمر بتقارير عن ابنه. وعدد الإداريين بالمدارس الخاصة كبير غالبا، يعني في المدارس الحكومية كمقارنة بسيطة يعني بيكون عندنا غالبا مدير المدرسة ومساعد المدير والمشرف التربوي، وغالبا المدارس يعني أعدادها حوالين ألف، تدور حوالين ألف وأكبر وأكثر من ذلك. فمتابعة الطلبة ليس بالأمر اليسير، ليس بالسهل، خاصة أن الصفوف مكتظة. فبالتالي يستطيع ولي الأمر متابعة ابنه في المدارس الخاصة أكثر من المدارس الحكومية. طبعا المتابعة هاي أكيد حتصب في مصلحة الطالب، أنه حيتعلم بزيادة أكثر. الدلالة على الكلام معظم إحنا نعرف عدد طلاب المدارس الخاصة تقريبا نحكي 700 ألف تقريبا، المدارس الحكومية 1.5 مليون، يعني لا يشكل تقريبا يعني أقل من النص. ولكن نتائج الثانوية العامة غالبا لو تقرأ نتائج الثانوية العامة بتلاقي إنه معظمها يعني غالبيتها من المدارس الخاصة، وهذا يدل في جودة تعليم أكبر. أكيد في جودة تعليم المدارس الخاصة أكثر من المدارس الحكومية.
0: وبحديثك دكتور محمد عن الثانوية العامة، هل هذا النظام الجديد سيؤثر على المنصات التعليمية والتي عليها إقبال كبير كما تعلم في التصنيف الجديد؟
1: تصنيف المدارس ولا تصنيف ولا
0: أصدر المنصات، منصات الإلكترونية وتطبيقات وما شابه؟
1: يعني المنصات إحنا أعتقد لن يؤثر عليها، لأنه هي أصلاً منصات يعني القانون اللي بتخضع له غير قانون ترخيص مدارس خاصة، قانونها مختلف تماماً يعني. فأعتقد هي ما راح يكون في لها بالقانون الحالي، ما في، لم يرد ذكرها أبداً بأي تصنيف أو أي شيء.
0: نعم، أيهما أولى باعتقادك دكتور، الحديث عن نظام وتصنيف بست فئات للمدارس الخاصة أم تحديد الرسوم ووضع حدود وسقوف للرسوم والأقساط المدرسية؟
1: يعني أعتقد تحديد رسوم. هلأ إذا نحكي عن فائدة الطلبة، فمعايير الجودة أو التصنيف وهينعكس أكيد على الطلبة، وهينعكس ترى إيجابا حتى على المدارس الخاصة، لأن المدرسة مثلا بيطلع تصنيفها أربعة الرابع مثلا، هي ستعمل طبعا كل 3 سنوات حسب المعلن سيتم تصنيف المؤسسات مرة كل 3 سنوات. فأنا مثلا لو عندي مدرسة حصلت على تصنيف رقم 5 أو 6 أو 4، أنا يفترض أن أحسن مدرستي، فإذا التنافس اللي راح يكون موجود للأمانة سيعود إيجابا على المؤسسة نفسها أو الشركة أو المدرسة نفسها، وأكيد حيعود إيجابا على الطلبة، لأنه أنا مثلا ما عنديش مختبرات في المرة الأولى ونزلت العلن، في المره القادمه يفترض اني انا اشتغل على نفسي واعمل مختبرات واحسن الطلبه، ما عنديش شراكه مجتمعيه فهي نزلت العلن، يفترض المره القادمه اني انا اعمل شراكات مجتمعيه تزيد علامتي، يفترض اني انا اسعى كمدير مثلا مدرسه او صاحب مدرسه اني ارفع تصنيف هذه المؤسسه حتى يعود علي بالاقصاء. ولكن اذا نحكي راي الشارع الحالي، اعتقد وضع سقوف دنيا وعليا للاقصاء الان كشيء مستعجل اهم من موضوع تصنيف المدارس من وجهه نظري.
0: نعم، طيب دكتور في سؤال أخير، بعيدا عن الدعاية والإعلانات، ما أهم 3 أمور باعتقادك يجب أن ينظر إليها ولي الأمر عند اختيار مدرسة لابنه؟
1: يعني رائع سؤالك، وأتمنى أن تكون في فائدة لإخوان أولياء الأمور، لأنه هاي المرحلة مرحلة بحث عن المدرسة. يعني أنا أعتقد أول نقطة مهمة جدا لولي الأمر أن أختار المدرسة اللي بتناسبني ماليا. يعني أول شيء أنه أنا قدرتي المالية، يعني في عنا أولياء أمور طبعا قدرة المالية خلال بعد نظر، يعني على سبيل المثال أنا مثلا يكون عندي ولد واحد فبروح بحطه في مدرسة خاصة انترناشنال بدفع قسط 4000 دينار أو 3000 دينار، طب هل أنا بدي أكون عندي يعني لونج فيجن، طب هذا الولد هل عندي قدرة أني أنا أدرسه 12 سنة بمعدل هذه الأقساط اللي بتزيد كل سنة؟ إذا عندي قدرة استمر، ما عندكش قدرة لا عيد تفكيرك. نقطة ثانية، أنا عندي ولد واحد حطيته في مدرسة عالية، طب أنا بدي أحسب حساب إخوانه، عندي 4 أبناء أو 3 أبناء حسب متوسط الأسر الأردنية عاداتها، طب أنا لما يصير عندي 4 أبناء بالمدرسة هل لدي القدرة أن أصرف على هدول 4 أبناء ضمن متوسط هذا القسط؟ فنصيحتي لأولياء الأمور كنقطة أولى أن يختار مدرسة أقساطها مناسبة له على اللونج فيجن، أن يحسب حساب ولد أو 2 أو 3 أو 4 كل أبناء يكونوا ضمن هذا الرينج حتى يكون في عدالة بينك وبين أبنائك. النقطة الثانية أنصحهم بعد المسافة، يعني اختار مدرسة مجاورة، يعني أنت ساكن مثلا في ضاحية الرشيد ما تختار مدرسة بمرج الحمام، لأنه حيضيع وقت طويل على ابنك، إذا كان ابنك حتى لو أعطوك مدرسة منحة مجانية، وجهة نظري ما تروح لأنه كثير بعيد المسوار، وهذا حيأخذ من جهدك ووقتك ووقت الطفل، وإذا كان طفل صغير حيكره المدرسة. النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة، أنا أشوف شو بدي من ابني، أنا بدي لغة إنجليزية، بدي مدرسة ذات طابع ديني، مدرسة ذات طابع يركز على الأنشطة، مدرسة تركز على التعليم المعرفي، يعني أنا شو بدي من ابني، ما الذي أريد من ابني، شو بدي يتعلم؟ بتلاقي مدرسة حسب الميول أنت تريدها، بدك مدرسة دينية في كثير مدارس تركز على الجانب الديني، بدك مدرسة لغات في مدارس تركز على اللغات. يعني هذا أعتقد نقطة ثالثة هي مهمة جدا طبعا، كلا الثلاث نقاط أعتقد هما بأهمية مهمات جدا. ولكن إنه إذا جيت سألتني أيها ما أهم نقطة، أدرس الموضوع المالي على اللونج فيجن إليك وليانا.
0: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل دكتور محمد أبو عمارة الخبير التربوي الأكاديمي، شكرا جزيلا لك. وأيضا الشكر موصول لكم مستمعين ومتابعين، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله. استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. أهلاً ومرحباً بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم دارت أحداثها في قلب خراسان في منطقة اسمها مرو، حيث بويع المأمون بالخلافة، وكان العلم أفضل بضاعة المرء. دخل اللغوي البارع النضر بن شميل على الخليفة المأمون بأطمار مترعبلة، أي بثياب رثة ممزقة، فبدأ يجاذبه أطراف الحديث حتى وصل بهما الكلام إلى حديث نبوي شريف. فقال المأمون: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز، بفتح السين. هنا لم يستطع النضر أن يصمت رغم هيبة المقام، فقال: صدق أمير المؤمنين فيما روى عنه شيم. استوى المأمون جالسا بعدما كان متكئا وقد فطن

0: فهو السداد، وكل ما سددت به شيئاً فهو سداد. فسأله المأمون: وهل تعرف العرب ذاك؟ قال النضر: نعم يا أمير المؤمنين، فهذا العرجي يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فطرب المأمون لهذا الأمر، وأعجب بفطنة النضر، وأمر له ب50,000 درهم، وأرسله إلى وزيره الفضل بن سهل. فلما وصل النضر إلى الوزير سلمه الرسالة، فتعجب الوزير من ضخامة الجائزة، وسأله عن القصة فأخبره النضر بها، فما كان من الوزير إلا أن زاده 30,000 إعجاباً وتقديراً. فعاد النضر إلى بيته ب80,000 درهم، وكان كسر السين كسراً لحياة البؤس وشظف العيش، وفتحاً لحياة النعيم.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي

0: في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل،
2: أكرمك الله، تفضل.
1: الله يكرم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، نسعد والله إذ نلتقي بالوجوه الطيبة، نحن شايفينها لكن نراكم بالقلوب والعيون والعيون القلب يعني، ونوصل رسالة إن شاء الله تعالى، نصيحة ومحبة ووفاء لهذا البلد وأهل هذا البلد. ناصحون، لا نسكت على ما نعلم أنه لا يجوز. القرآن في حياتنا، ينبغي أن يكون هو حياتنا وهو روحنا. يعني لما ربنا خلق الخلق قال فإذا سويته الطين ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، يعني هذا الطين ميت، الروح التي جعلته حيا.
1: صحيح.
2: إذن هذا الإنسان يحتاج إلى الروح، والروح تحتاج إلى الروح، فالقرآن هو روح الروح.

0: ولذلك ينبغي أن نربي أبناءنا صغارا كبارا كل مجتمعنا على القرآن الكريم، وقبل ما نودي أولادنا ليدرسوا في أمريكا وفي أوروبا وفي جامعات ألمانيا وإلى آخره، يكون مزودا
1: نعم.
0: ويكون فارغا فيملأ بثقافة الغرب ويجينا متغرب. إخواني ببعث رسولا إلى الغرب يحمل دعوة، يعني من فضل الله لفيت العالم من فضل الله. الآن ما نزل ما فيش خير الخلاصة، لكن في كل مدينة كنا يعني ننطق بعض الناس الشهادات. وآخر زيارة كانت لأمريكا بعدها الصهاينة، يعني قالوا هذا نو المهم بيحكم العالم طبعا. آخر شيء خطبت الجمعة في أقصى جنوب أمريكا وقالوا في من ننطقهم بالشهادتين، كان هذا آخر وداع لنا مع أمريكا، ما عاد يستقبلونا إلا عمان الزرقاء. الحمد لله تعالى على كل حال موضوعنا القرآن على كل حال. فإخواننا خلي بيوتنا يعني قرآنية من فضل الله تعالى. أقول لك تشدد أمو تشدد من مش من القرآن، من اللا قرآن، من المجتمع المتطرف. هذا ملوش علاقة القرآن بهذا الكلام، القرآن برب الاعتدال يا أبويا. التطرف بيجي من أخلاق المجتمع، من سلوك المجتمع، مش من القرآن. لا تنسبوا تطرفكم من القرآن، لا، القرآن بيعلمنا الاعتدال، بيعلمنا الأنسنة، بيعلمنا الرفق.
1: هناك متطرفون يساريون وعلمانيون ما لهمش علاقة بالقرآن ومع ذلك هم متطرفون، وفي متطرفون يهود وفي متطرفون في ملحدون متطرفون في إلحادهم يعني، وبالتالي لا علاقة للقرآن بذلك يعني.
0: نتكلم اليوم عن حديث القرآن عن القرآن.
1: جميل.
0: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا. اللي أنزل هذا القرآن سبحانه خلق سبع سماوات طباقا، طبقة فوق طبقة فوق طبقة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. إذن هو نزل هذا الكتاب لخص فيه كل شؤون الدنيا والآخرة بهذا الكتاب الموجز، لكنه غني يغنيك عن كل شيء. إيه والله مش معنى الكلام أن لا نتعلم فيزياء وكيمياء، أي لا، تعلم كل شيء من فضل الله، لكن أول شيء تتعلمه القرآن الكريم.
1: جميل.
0: تبارك الذي بيده الملك، البركة كلها هو مصدرها، الملك هذا الملكوت كله بيد الله عز وجل، وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلقكم مولانا ليختبركم، كيف طلاب المدرسة في النهاية لابد من امتحان، وطلاب الجامعة وطلاب الدكتوراه وطلاب كله في النهاية يقدم امتحان عشان يأخذ شهادة، وإحنا بنأخذ الشهادة بدخول الجنة بدك شهادتك، وين شهادتك؟ أهي تفضل ادخلوا الجنة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليمتحن أعمالكم، لا، ليبلوكم أيكم الأحسن،
1: الأحسن
0: أيكم أحسن عملا،
1: نوعية العمل وليس يعني الكمية.
0: نعم. وهو العزيز الغفور سبحانه، عزيز غفور، عزيز وحدها بتخوف، لكن عزيز غفور سبحانه
1: يا رغم عزته
0: والرحيم، وهو اللطيف، هذه أسماؤه سبحانه. الذي خلق سبع سماوات طباقا، احنا مش شايفين إلا
1: طبقة واحدة،
0: طبقة واحدة. نعم. ويدوب، وهذا يمكن يكون مجرد يعني صورة المشهد مش الحقيقة، يمكن هذا الظلال، يمكن هذا يعني الفيء، الصورة مش الحقيقة. لا، على كل حال، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، في خلل، في نقص مع هذا الله، من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، طلع مرة ثانية وردد البصر، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب لك البصر خاسئا وهو حسير. فاتحة سورة الملك، ختام السورة قل هو الذي أنشأكم، شوف بدأ به وختم به. إذن فاتحة السورة بيده الملك وهو على كل شيء قدير، خلق الموت والحياة، ختام السورة قل هو الذي أنشأكم، بداية والنهاية.
1: نعم.
0: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، السمع والبصر، لا نظارات ولا غيره، نادرة ما تحتاج أن النظارة نكون انحراف بسيط إلى آخره، قليلا ما تشكرون أفلا نشكر، بلا نشكر يا ربي على كل شربة ماء، على كل لقمة خبز، على كل خطوة نخطوها لك الحمد، على كل فهم نفهمه، على كل معنى تسرب إلى العقل والقلب بفضل الله من التعليم، نشكر الله على كل شيء. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار، لولا السمع والأبصار ما في تعليم، كنا مثل بني حجر يعني، لكن بالسمع والبصر صرنا من البشر من فضله، وتعلمنا وارتقينا. الخلاصة والأفئدة مع السمع والبصر القلب، الفؤاد، الفؤاد هو قلب القلب. قليلا ما تشكرون، والله على كل نفس ينبغي أن نشكر الله. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وزعكم، ذرأكم، كيف إحنا لما نذري الحب والقمح إلى آخره، اللي ما شافش المنظر ما صعب إنه هذا كنا نعيشه كل سنة لما كان يسمح لنا يعني نتحرك في بلدنا، الآن تتحركش. خلاصة قل هو الذي أنشأكم ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. لاحظ مجموعة ألف لام را، مجموعة، تلك آيات الكتاب الحكيم، هذه مجموعة، مجموعة سور مفتتحة بهذه الفاتحة. نعم. ألف لام را، في ألف لام ميم، في كاف آية عين صاد، في صاد، في مجموعة قاف، سبحانك ربي. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، عجيب؟ لا، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قدم صدق عند ربهم. يعني لما يحشر هذا المؤمن يرحب به الملائكة، ترحب به وفي ضيافة الله. تتصور لو يدعوك بلد من البلاد، دولة من الدول، في ضيافة المسؤول، بتحس حالك أنك يعني رأسك بناطح السحاب. فكيف إذا كان الذي يستقبلك يوم القيامة إله الكون؟ يا سلام، ترحب بك الملائكة، وصاحب الملكوت سبحانه يأمر بأن تدخل الجنة. الجنة يمكن كل واحد نصيبه قد الكرة الأرضية.
1: يا الله،
0: بتفكروا نصيبه غرفة وشقة ولا مصطبة ولا لا، لا، يمكن نصيبك في الجنة قد الكرة الأرضية. هذا جوائز الجنة فوق التصور يا أبويا. لمثل هذا فليعمل العامل. القرآن بصرنا بكل هذا. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. آخ، النبي ساحر يا قريش؟ ألم تعهدوه طفلا ثم فتى ثم شابا ثم رجلا ثم زوجا؟ من يجبت هذا يعني؟ ساحر مبين، مبين يعني واضح، واضح. شو اللي واضح؟ عمركم شفتوه بتعاطى السحر، بيرمي حجر بصير ذهب ولا؟ سبحان الله، يعني ليه يا أمة العرب عاديتم رسول الله؟ ليه؟ طيب، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ما هو بيحتاجش أيام، لكن هو أراد أن تكون خلقة الكون بهذا الشكل في ستة أيام، ثم استوى على العرش. ما معنى استوى؟ معنى استوى يعني هو له ملك الكون، هي معنى استوى. استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، إليه مرجعكم جميعا. إذن القرآن، حديث عن القرآن، تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. يا سلام إخواني، الآن الناس بيعبدوا المنافع، بيعبدوا الذات، ممكن يعبدوا من لا يستحق أن يسلم عليه سلام. يعني في أفلام مصر معبودة الجماهير، عيب، عيب. مش أقول لك كفر، إيش معبودة الجماهير؟ نحن لا نعبد إلا إله الكون يا أبوي، أي معبودة الجماهير؟ ليش تنشروا مثل هذه العناوين القذرة؟
1: المصطلحات صحيح،
0: شيء عجيب. على كل حال، نحن لا نعبد إلا إله الكون، ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفر من الذنب الذي وقع منك، تتوب ترجع إلى الطريق، ثم توبوا إليه. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. أجلك يعني معدل للأعمار 60-70 أور أصحاب 60-70 على أصحاب أنت جاوزنا
1: أخلاقك الصحة
0: الحمد لله مجهزين حالنا الحمد لله تعالى يعني.
1: الله يتقبل.
0: ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يا الله يا هو إن توليتوا عن هذا الدين يا أمة العرب وإن تولوا يعني يا أمة العرب فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. آخ اشتراكية الألهية شيعية قومية إيش طيب ولا حد بيقول إسلامية إسلامية ليه مستحيين بإسلامكم مستحيين بقرآنكم مالكم لماذا لا ننتسب إلى قرآننا اشتراكيين صرنا يعني البعث شو البعث قال لما كان الأسد يحكم سوريا باسم البعث بعث إيه اللي انت جاي تقول عليه بعث إيه شو أخوي دمرتوها سوريا ولا 150,000 قتيل يا الله دمرت سوريا إخواني بعدكم عن منهج ربكم النتائج ما رأيتم لولا أن الله أنقذ سوريا وإلا كان والله ما خلى فيها شيء صفوف رايحة أموال تهرب إلى الخارج يعني قناطير من الذهب بالرم تسبق فلما انهار النظام لحق ما قدمه سلفا إخواني آهن متاعا حسنا إنني لكم إلى أجل مسمى وإتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير.
1: بدي أستأذنك بفاصل ثم نعود إن شاء الله
0: مرحب
1: مستمعينا ومشاهدينا فاصل ونواصل بعده الحوار فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما.
0: أكرمك الله دكتور. نواصل في تفسير آيات سورة آل عمران، ويعني انتهى بنا الحديث إلى الآية 125 دكتور.
1: 125.
0: بلى إن تصبروا وتتقوا.
1: بسم الله. سورة آل عمران. نعم. الزهراء، الزهروان، البقرة وآل. نعم. عمران اللي هم يعني تيجان.
0: نعم.
1: سبحان الله. بلى، بلى يعني موافق على ما
0: لما
1: سبق.
0: قبل
1: إن تأكيد. تصبروا وتتقوا، الصبر وتزود بالتقوى. إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا مين؟ الملائكة. ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. كانوا 3000.
0: نعم.
1: الآن لما صبرتم زادهم مولانا إلى 5000. أنتم تقاتلون، مهمة الملائكة مش القتال، أن يثبتوا الذين آمنوا. أنتم تقاتلوا، مش الملائكة اللي تقاتل. الملائكة نازلة مدد، رفع معنويات.
0: جميل.
1: كيف تعبئة المعنوية.
0: نعم.
1: في الجيوش دائما في وحدات للتعبئة المعنوية.
0: نعم. نعم.
1: في
0: توجيه يعني المعنوي
1: الحرب النفسية.
0: نعم.
1: من فضل فيها مجموعة كتب درسنا هذا الخلاصة. إذن أنتم يعني الله تعالى يرسل لكم مدد حبا فيكم.
0: مسومين، المقصود بكلمة مسومين دكتور؟
1: مسومين للأعداء يعني. مسومين يعني زي الوسم.
0: نعم.
1: مسومين
0: كل واحد عليه دمغة يعني.
1: نعم.
0: باسم.
1: نعم. تمام. مسومين.
0: طيب بدي أستأذنك دكتور بس سريعا باتصال.
1: مرحب.
0: ثم أواصل إن شاء الله مع الأخ عمر. تفضل أخي عمر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عمر
2: حي الله بشيخ مشايخنا.
0: الله يكرمك.
2: الله يعطيك العافية سيدنا. معلش عن سؤالين، سؤال تفسير وسؤال في شوية سياسة. مش كثير شوية بس يعني.
0: يا ساتر.
2: هاتي الله يستر. أنا ما دكتورنا وحبيبنا دكتور أحمد نوفل يعني أبو السياسة وأبو التفسير، يعني شو نسوي له؟ إحنا يكرمنا كتبنا إياه يعني.
0: طيب تفضل يا سيد، نبدأ بالتفسير.
1: سلمى بدالك الله يحييك.
0: نبدأ بسؤال التفسير.
2: سؤال التفسير سيدي، يعني إحنا مرحلة خلق الإنسان، إحنا بنعرف ربنا ذكر في القرآن الكريم عدة آيات من خلق الإنسان. مرة قال خلقنا من ماء مهين، ومرة من تراب، مرة من طين، ومن حمام مسنون، ومن صلصال كالفخار. شو الرابط بينهم دكتورنا الحبيب إذا في
0: تمام.
2: مجال يعني. والسؤال الثاني، الآن إحنا أخبار اللي تداولت قبل يومين ثلاث على تسليم المقاومة الإسلامية لحماس للسلاح، أو هي مش تسليم، إحنا فاهمين الوضع كيف يعني هي. لكن ماذا يقول الدكتور أحمد نوفل للذين يكتبون بأقلامهم الصفراء المسمومة ويتهمون المقاومة وقادة المقاومة بالخيانة لهذا الأمر لتسليمهم السلاح؟ تعليق دكتور أحمد نوفل لهذا الموضوع سيدي.
0: ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله ولا يهمك. طيب في اتصالات أخرى ولا لا يا شباب؟ ما في. تمام. سؤال الأول دكتور فيما يخص الآيات التي تتحدث عن في اتصال آخر. خلنا أخذ أبو محمد ثم أعود. تفضل يا أبا محمد.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيكم العافية سيدنا
0: الشيخ. مرحبا. يا مرحبا.
3: من السؤال نسأل الشيخ بخصوص على ورد في القرآن قصص الأنبياء بتكون معاه قصة قومه، يعني مثلا اللي كان يطففوا في الميزان، اللي كانوا يأتون الرجال دون النساء.
0: نعم. قوم شعيب، قوم لوط إلى آخره.
3: نعم. قوم سيدنا نوح ما ورد
0: معصيتهم
3: الأفعال والمعصية تبعتهم، فشو المغزى من هاي الشغلة؟ الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك وبارك فيك. طيب في شيء آخر أعود إلى أسئلة الأخ عمر دكتور. سؤال الأول يتعلق بالآيات التي تتحدث عن خلق الإنسان في القرآن الكريم، بيقول يعني صيغ متنوعة، مرة من ماء مهين، مرة من تراب، مرة من طين، مرة من صلصال من حمائم مسنون، حتى من صلصال كالفخار. بقول ما الرابط بين هذه كلها دكتور؟
1: سهلة. نحن خلقنا من الطين، ونفخت الروح بعد ذلك مولانا شكل هذا القالب ثم نفخ فيه الروح ونفخت فيه من روحي إن فكان هذا الهيكل الطيني الترابي تراب
0: إذن الصلصال
1: ثم طين
0: التراب والطين وهذا
1: صلصال ثم نفخ الروح
0: إذن هي مراحل يعني
1: تمام
0: نعم جميل
1: تمام
0: جميل. سؤال الآخر دكتور يتحدث يعني هو سؤال سياسي بيقول فيما يخص ما يعني ورد في الفترات الأخيرة عن ما سمي في الاتفاق الأخير ما بين المقاومة وما بين أمريكا بتخزين السلاح أو تسليم السلاح نزع السلاح إيش بسميه لكن هم بسموه تخزين حسب ما يصرحون. بيقول البعض سخر قلمه طعنا بالمقاومة لأنهم قرروا يخزنوا السلاح أو يعني يسلموا السلاح أو ما إلى ذلك. ماذا يقول الدكتور أحمد نوفل لأصحاب هذه الأقلام مبدئيا؟
1: هذا لم يعي ما المطلوب.
0: نعم.
1: تخزين السلاح بمعنى أنه يظل موجودا ولكن
0: بإشراف آخرين يعني إشراف فلسطينيين حتى يعني كل
1: إشراف العرب نفسهم.
0: نعم.
1: اللي هي السلطة الفلسطينية يعني بالعربي لو إيش نرضي عنها ما شاء الله تعالى الخلاصة. فهم يعني فلسطيني مسلم الفلسطيني هذا هو يكون له صلة مع اليهود ولا غير ما لناش علاقة يعني. لكن هذا كله ضغط العرب على غزة مش الغزة اللي تبرعت بهذا الكلام. ضغط العرب جميعا بما فيه السلطة الفلسطينية. إخواني احنا نيجي على أنظف ما هو الموجود نقوم نلبسه كل السواد؟ لا يا ابويا احنا ناسيين مين اللي عم بيضغط على هؤلاء الناس. اولا امريكا بزخمها داخله في الخط ثم العرب بزخمهم داخلين في الخط ثم منظمه التحرير داخله في الخط ثم الى اخره. كان الله بعون غزه ابهروا العالم اهل غزه اخواني قدموا اولادهم قدموا بيوتهم قدموا كل قياداتهم استشهدت. ما في حد ضحى للتضحية مع بزايد على هؤلاء الناس مش عم بروج أنا يعني لا أنا وكيل لهم ولا بروج لكن هؤلاء أدخل الناس في دين الله أفواجا. بما دخل الناس في دين الله لما رأوا البطولة لما رأوا التضحية لما رأوا الشجاعة لما رأوا الشهامة. ما بيسلموا الناس من شيء بسيط وهذا الكلام اللي قاله من 2023 قلت غزة تدخل الناس في دين الله أفواجا لأن الناس تحب البطولة. فلما رأوا الاستشهاد والبطولة وهذا اللي ماشي يتبختر مع الRPG إلى آخره إلى أن وصل الدبابة وراح ضاربها.
0: لكن البعض دكتور يعني بصيغة أخرى أو بطريقة مختلفة عن سؤال الأخ عمر البعض بيقول دكتور طب بما أنه وصلتم إلى مرحلة ستخزنون السلاح أو ستضعون السلاح أو
1: لن يضع السلاح لن يضع السلاح
0: مرحلة التخزين وإشراف فلسطينيين
1: بخزن
0: آخرين.
1: مثل ما خزنت أول مرة وطلعت وبرد طلعه حجي هذه مناورات هم بيناوروا إحنا وهذول بيناوروا الشباب يعني.
0: يعني أنا أقصد دكتور أن البعض الآن يقول أنه ما دام وصلتوا لهذه المرحلة طب ليش من البداية أنتوا بديتوا ودمرتوا وعملتوا والناس يعني ماذا استفاد
1: هم طول
0: الناس؟
1: الوقت عم بتحملوا شهداء وتضحيات وقصف طول الوقت هم يتحملون
0: تمام ما حدا بنكر دكتور لكن ما الفائدة البعض يقول ما الفائدة من كل هذا الذي جرى من بدايته إذا كانت هذه
1: الفائدة أنه يعني أولا هشمنا صورة إسرائيل تهشيما هشمت نعم. أنه هذا اللي عاملين أقوى قوة بدعم أمريكا أقوى قوة مش بشجاعتهم. هؤلاء الناس انبهر العالم كله من شجاعتهم لما يطلع فوق الدبابة ويحط اللغم وينزل الناس ما شافت مثل هذا المشهد. إخواني إخوانكم أبهروا العالم فإياكم أن تشكوا. إخوانكم عم بتمزق داخلهم ضغط العرب وضغط أمريكا على العرب أن يضغطوا مزيدا ومزيدا يعني مصر مقفلة تقفيل إخواني ولا جرعة ماء تطلع من مصر. ليه وسلفا قتل رئيس مصر سلفا حتى يخنق التالي غزة. إخواني بدنا نلبس كل السواد على غزة؟ لا يا أبويا. طب فكر بواقعك العربي الذي يتفرج على غزة. أي لا، بدنا نحمل كل حملنا نحن، كل تقصيراتنا نحن نلبسها على غزة. لا يا أبويا، لا يا أبويا، خليها ماشي الأمور.
0: طيب ماشي، بدي أروح لسؤال الأخ أبو محمد، سؤاله في التفسير أيضا، بقول في القرآن الكريم والقصص القرآني عموما كل نبي ذكر مع قومه أو ذكرت معصية قومه، مثلا شعيب مع قومه فيما يخص الميزان والمكيال، لوط مع قومه فيما يخص أنهم يأتون الرجال شهوة إلى آخر ذلك. طيب نوح عليه السلام ذكر مع قومه لكن لم تذكر معصية قومه، يعني شو الذنب اللي ارتكبوه قوم نوح؟
1: ربما يكون تسرب إليهم الوثنيات.
0: نعم،
1: ربما، يعني لأنه عبادة الأصنام من بدري بدأت.
0: نعم صحيح،
1: سبحان الله العظيم. فلعل قوم نوح كانوا من هذا
0: لا هو الصنف يعني. أيضا دكتور السخرية من دعوة نوح عليه السلام، يعني وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وبالتالي هم يعني لم يستجيبوا له، بالإضافة إلى أنهم سخروا منه وكان ولده من ضمن هؤلاء يعني.
1: نعم،
0: فربما هذا يعني كانت معصيتهم أنهم لم يعني يستجيبوا للدعوة.
1: يعني قوم نوح هذا جريمتهم أنهم رفضوا. نعم، رسالة الرسول ورفضوا النجاة
0: وتهكموا، يعني سبحان الله.
1: يا بني اركب معنا. صحيح. قال سآوي إلى جبل يعصمني الماء. راح الولد، يعني النبي مش مائن على ابنه لأنه التيار الاجتماعي جارف الولد في نعم، زخم التيار.
0: نعم،
1: فراح الولد عصى أبوه ومشي مع التيار، يعني بدأ ما يمشي احتراما مع والده. نبي رسول وصادق، طبعا انت عارف ان أبوك صادق.
0: نعم،
1: فرحت انضميت إلى الفريق الغارق، يعني هذا من تعاسة البشر.
0: نعم،
1: إنه النجاة كانت قاب قوسين منك، رفضتها وغرقت في اليم، رحت.
0: سبحان الله،
1: هذه البشرية.
0: نواصل بعد فاصل آخر دكتور، نعود إن شاء الله، كونوا معنا مستمعينا ومشاهدين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما.
0: بدي أترك مجال دكتور لأسئلة الإخوة المتابعين، وأبدأ بسؤال الأخ خالد بركات عنك دكتور إذا
1: لا بأس.
0: بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام،
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقال تعالى أيضا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. سؤالي: في الآية الكريمة الأولى العلو الأول لم يذكر فيه المسجد، وفي الآية الكريمة الأخيرة نهاية العلو الثاني ذكر فيها المسجد، لماذا؟ ولكم جزيل الشكر.
1: سبحان الله، يعني إذا يعني مشينا مع الوقائع بنلاقي التحرش بالأقصى الآن، ما كانش في البدايات مثل هذا التحرش الواضح.
0: نعم.
1: كان ربما يقال كلاما، إنما الآن بإلحاح يقال، كل يوم بنعاد سنهدم الأقصى ونقيم الهيكل،
0: وممارسات على الأرض.
1: نعم.
0: أيضا
1: تحدي. نعم. لأمة الإسلام كلها. أمة الإسلام صمت ممض مؤلم. لماذا الملايين، إحنا لماذا بل مليارات البشر، لماذا؟ عشان كم صعلوك جونا من العالم يهددون مسر نبينا ومجمع الأنبياء وقبلتنا الأولى، وإحنا صمت. ليه يا أمة الإسلام يا أمة العرب ليش؟ على كل حال، إذن فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. الجيل الأولاني
0: هذا الإفساد الأول لم يذكر فيه المسجد الأقصى كما يقول، قل هو ذكر عند نهاية الإفساد الثاني.
1: صحيح.
0: بقول ما الحكمة في ذلك؟
1: هو إذا راجعنا الواقع،
0: الوقائع.
1: أي نعم. نعم. يعني ما كانش التحرش بالأقصى بهذا السفالة، بهذا الانحطاط، بهذا الإجرام، بهذا التحدي. يعني كان أول يطوشون على الأرض، على المنازل.
0: لكن دكتور، يعني في نهاية الآية، عفوا للمقاطعة، لكن لما قال وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، هذه العبارة كما دخلوها أول مرة ألا تعيد إلى الإفساد الأول؟ يعني لم يذكر عند وعد أولاهما لكن ذكر في الآية الثانية.
1: اللي دخلوه أول مرة أنا أعتبر هذا الصديق والفاروق رضي الله عنهم.
0: نعم.
1: يعني هذا الجيل اللي وصل هذه المناطق وحررها.
0: نعم.
1: وجعلها مسلمة، أرضا مسلمة. يعني نعم. هذا الأبطال هم اللي جعلوها مسلمة، كانت مع الروم مرة، مع الفرس مرة. نعم. مع الآخرين مرة، لكن هؤلاء لم يكونوا في الوارد أصلا، إلا لما جت بريطانيا شقيقتنا صاحبتنا نيلت نيل عيشتنا. بريطانيا عدونا الأول والألد والأشد والأعتى، كانت بريطانيا بينه وبينها عشق، شيء عجيب، وهي زرعت هذا السرطان في قلبنا، ثم انصرفت بريطانيا الآن يعني من الدرجة الثالثة صارت.
0: نعم.
1: شوف ربك كيف يعاقبها، بظن أن نتحد نحن أمة العرب ونقف في وجه هذا السرطان الإسرائيلي، ومن يهدد مسر نبيا نهدد وجوده، هكذا فليكن، ونقدم الشهداء بالآلاف. شو المشكلة؟ شرف أن نحمي مسرى محمد صلى الله عليه وسلم، ولو قدمنا آلاف الشهداء، من عم بنقدم في ملاعب الكورة أمواتا أحيانا، ليه ما نقدم في الدفاع عن قبلتنا الأولى ومسرى نبينا وبوابة السماء، ولا نسمح لهؤلاء الصعاليك أن يهددوا مسرى نبينا، وكل يوم بتحرشوا فينا وفي أقصانا ونحن ساكتين. ما بيليق يا أمة الإسلام. 700 مليون ولا كم مصر، كم مليون والله، 100 مليون 120 والله ما نعرف. طب هذه الملايين عشان ايش؟ مليار وكم والله ما بعرف، المسلمين مليار ونص ولا كم؟
0: مليارين، اقتربنا من 2 مليار
1: ما شاء الله. وما فاعليتهم؟ تقريبا في لا شيء. اخواني، الان ان نقف وقفة مشرفة لنا تحمي مسرى نبينا. الصمت موت.
0: جميل.
1: الصمت موت، فلنرفع صوتنا لهؤلاء المجرمين. لن نسكت عليكم إذا تحرشتم بمسر نبينا، الهلاك سينتظركم، هكذا فليكن خطابنا وكلامنا. عندنا رجال تأكل الصخر يا أبويا، عندنا أبطال عندهم أنذال، لماذا ما نستغل أبطالنا في تضحياتهم؟ والله لا نذلنهم. صح يعني ترامب عم بيساندهم ونحن نقاطع ترامب مو نعطي تريليونات. إخوانا احنا ماشيين غلط يا أبويا، يعني لما يرجع الترامب هذا بعشرة تريليون على أي أساس؟ ليه؟ مش مال أبوك؟ شكرا، مش مال أبوي فعلا، مش مال أبوي، لكن هذا مال الأمة، هذا مال الله أعطته للشيطان. بيطلع لكمش مين ما كنتوا. إخواني شعوب يجب أن تتكلم، ويجب أن يكون لها موقف، وأن يكون لها رأي، وأن تحترم. الآن الشعوب ما حد يطلع عليها يا أبويا، ليه؟ ليه إسرائيل بتغير من تشاء وبتشيل من تشاء؟ وأمريكا نفس الشيء بيهددوا ترامب الآن، أنا سنسقطك. هذا الكلام نحن منفهموش، منعرفوش، استنخابات، ما بنعرفش الاستنخابات.
0: طيب الأخ عيسى العمر بيقول السلام عليكم شيوخنا الأفاضل، هل الملائكة المسومين يعني نفس فكرة الحجارة المسومة التي رميت على قوم لوط؟
1: مسومين يسومون العدو، يعني
0: غير المسومة،
1: بيختم على جبينه.
0: نعم.
1: يذله، لأن طلعنا أن نذلهم لأنهم آذونا وأذلونا، فنعاملهم إذلالا بإذلال. ينبغي أن ننتقم من هؤلاء المجرمين، هجرونا. يعني أطلع الطفل عمري سنة، لا يحق لي الآن أني أوصل مش البلد اللي طلعت منه، لا لا لا لا لا لا الغور ما طلعنيش لأنه ما طلعنيش.
0: نعم.
1: ليه؟ والله ما نعرف، يمكن بده جواز سفر، والله ما ندري. الخلاصة
0: جميل،
1: لا إله إلا الله.
0: الأخ خليل أبو جزر بيقول الفائدة من غزة يعني وما جرى في غزة، بيقول هي كلما زاد الوجع واشتد زاد الأمل بالشفاء وزوال الألم.
1: أحسنت القول.
0: نعم.
1: يا أخانا.
0: نعم. الأخ الأخت جليلة بدر بتقول دكتور السلام عليكم، قوم نوح عبدوا الأصنام. نعم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، يعني كما ذكرنا موضوع الشرك وعدم الالتزام بدعوة نوح عليه السلام. الأخ خليل أبو جزر بيقول الفساد الأول كان لأجل دنيا زائلة، وأما الفساد الثاني فكان لأجل دين مزيف. هذا والله تعالى أعلم وأجل كما يقول الأخ خليل.
1: هم يتظاهرون بالدين، نحن بنجيب سيرة الدين أصلا، يعني دول عربية أغلبها علماني، إحنا علمانيين. ألمانيين منين؟ ليه ما أنا أقول أنا مسلم؟ أنا مسلم وأعتز بقرآني وديني ونبيي وسنة نبيي، أعتز وأشرف بهذا الانتماء.
0: نعم.
1: شرف بلا حدود، أنا أنتمي إلى محمد. ثم بينتموا هم لهرجل، هرجل فعلا رجل. ليه أنا ما أنتمي إلى محمد صلى الله عليه محمد؟
0: اللهم صل
1: وسلم. يشرفني هذا الانتماء، أنا أنتمي إلى القرآن وأهل القرآن، أنا أنتمي لمحمد وسنة محمد صلى الله عليه محمد. شرف لك يا أمة العرب أن تنتمي إلى قرآنك، إلى محمد سيد النبيين، هذا سيد الأنبياء جميعا عليه الصلاة والسلام. الآن أن نعتز بإسلامنا بقرآننا برسولنا، ونقول لهؤلاء نحن ننتمي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وسنسحقكم تحت هذه الرايات. مو حننظر نقول قومية عربية اشتراكية اللي هي اخي اخي، وما عملنا شيء. قومية وعربية واشتراكية وما شفنا شيء، ما شفنا شيء. هزائم هزائم هزائم.
0: نسأل الله أن يجعل الفرج قريبا إن شاء الله. وصلنا إلى النهاية سريعا دكتور، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أكرمكم الله وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل اليوم الأربعاء بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم دارت أحداثها في قلب خراسان في منطقة اسمها مرو، حيث بويع المأمون بالخلافة، وكان العلم أفضل بضاعة المرء. دخل اللغوي البارع النضر بن شميل على الخليفة المأمون بأطمار مترعبلة، أي بثياب رثة ممزقة، فبدأ يجاذبه أطراف الحديث حتى وصل بهما الكلام إلى حديث نبوي شريف. فقال المأمون: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز، بفتح السين. هنا لم يستطع النضر أن يصمت رغم هيبة المقام، فقال: صدق أمير المؤمنين فيما روى عن هشيم. استوى المأمون جالسا بعدما كان متكئا وقد فطن لمقالة النضر، فسأل: أولحن هو يا نضر؟ فأجاب النضر: يا أمير المؤمنين، السداد هو القصد في السبيل والرشاد في الأمر، أما ما يسد به الفقر والحاجة أو الثغور فهو السداد، وكل ما سددت به شيئا فهو سداد. فسأله المأمون: وهل تعرف العرب ذاك؟ قال النضر: نعم يا أمير المؤمنين، فهذا العرجي يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فطرب المأمون لهذا الأمر وأعجب بفطنة النضر، وأمر له ب50,000 درهم وأرسله إلى وزيره الفضل بن سهل. فلما وصل النضر إلى الوزير سلمه الرسالة، فتعجب الوزير من ضخامة الجائزة وسأله عن القصة، فأخبره النضر بها، فما كان من الوزير إلا أن زاده 30,000 إعجابا وتقديرا. فعاد النضر إلى بيته ب80,000 درهم وكان كسر السين كسرا لحياة البؤس وشظف العيش، وفتحا لحياة النعيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن تفصيل بمر عليه كل يوم، وكثير ناس بتتعامل معه بعشوائية بكلفهم كثير، وأحيانا تتعطل شركة كاملة، الحسابات والأرقام السرية الإلكترونية. تخيل معي إن يوم من الأيام تغيب عن الشغل، مرض، سفر أو أي ظرف طارئ، وفي حساب أساسي بتوقف عليه الشغل، إيميل الشركة، نظام المحاسبة، صفحة السوشيال ميديا، بوابة الخدمة، والباسورد الوحيد إله بس بعقلك أنت. شو بصير؟ بتتعطل الشركة كلها عشان معلومة كان لازم تكون موثقة ومنظمة وآمنة من البداية. حلقات سابقة حكينا عن التنظيم وعن السرية المهنية وعن التوثيق، واليوم بنطبق هدول الثلاث قواعد بهاي القاعدة. خصص قائمة منظمة وآمنة لكل حساباتك وأرقامك السرية المتعلقة بالعمل. ليش هاي القاعدة مهمة؟ لأن الحساب الإلكتروني اليوم مش هو تفصيل تقني، هو مفتاح، ومفتاح الشغل لو ضاع أو نسي أو خزن بطريقة غلط بيصير هو نفسه المشكلة. والفوضى هون بتعم بثلاث كوارث. الأولى بتضيع الأصول، بتنسى الباسورد، بتغير الرقم، بنقفل الحساب وشغلك بتوقف بانتظار حدا يتذكر. الثانية بتخزنها بطريقة غير آمنة، ورقة ملصوقة على الشاشة أو ملف باسوردات مكشوف على سطح المكتب، وهون أي حدا ببر بيقدر يشوفها، وهذا خرق أمني مش تنظيم. الكارثة الثالثة وهي الأخطر، موظف بطلع من الشركة والشركة بتفقد الوصول لحساباتها. ليش؟ لأنها مفاتيح كانت بعقل شخص واحد طلع وأخذها معه. والقاعدة الذهبية هون، حسابات الشركة الإلكترونية ملك للشركة مش ملكك، تنظيمها وتسليمها للجهة المعنية واجب مش مني منك للشركة. الموظف العادي بيحفظ الباسوردات بعقله أو بخربشها على ورقة، وبتفاجأ لما يغيب إنه ما حدا بيقدر يكمل شغله. الموظف المثالي عنده قائمة منظمة مخزنة بأمان، محدثة باستمرار، موثقة للجهة المعنية، فشغله بكمل حتى لو غاب، وحساباته الرسمية محمية حتى لو ضاع جهازه. الفرق الأول بيشتغل على ذاكرته، والثاني بيشتغل على النظام. أحكي لك حتى لو أنت مش موظف وبتسمعنا، تخيل اليوم أنت كابتن تاكسي على التطبيقات، في لك حساب على التطبيق، عندك إيميل مربوط فيه، عندك حساب بنكي بنزل عليه أرباحك، في رمز لجهازك، كل هدول مفاتيح رزقتك. كابتن عادي كل هذا الاشي بعقله، اول ما ينسى رقم او بضيع تلفونه او بنقفل حسابه رزقه بتوقف، وهون بصير حاير ما بيعرف شو بدي يعمل. بينما الكابتن المثالي عنده مكان امن سجل فيه كل حساباته وكيف يسترجعهم اذا نسي رقم منهم، اي مشكله بحلها بدقائق ورزقه ما بتوقف. نفس الشغل، بس الفرق انه واحد منظم وواحد تحت رحمه النسيان. كيف تطبق القاعده؟ اعمل قائمه مركزيه واحده فيها كل حساباتك وارقامك المتعلقه بمكان واحد منظم، خزنها بطريقة آمنة، وممكن تستخدم برنامج اسمه باسورد مانجر. صنفها بوضوح، افصل بين حساباتك الشخصية وحسابات الشركة، حدثها باستمرار، أي باسورد بتغيره، أي حساب جديد بتفتحه سجله فورا بهاي القائمة. فعل طبقات الأمان، كلمات سر قوية ومختلفة لكل حساب، والتحقق بخطوتين. وثق وسلم حسابات الشركة للجهة المعنية، لأنه هاي ملك الشركة ولازم يكون فيها وصول موثق لصاحب الصلاحية، مش محصورة بشخص واحد. ونقطة مهمة لازم نوازن فيها، تسليم حسابات الشركة لصاحب الصلاحية واجب، لكن مشاركة كلمات السر مع أي حدا غير معني خرق للسرية. وهون بنرجع للقاعدة اللي حكيناها بحلقاتنا السابقة، شارك الوصول مع المفوض رسميا فقط، لا أكثر ولا أقل. الخلاصة، حساباتك الإلكترونية مفاتيح، والمفتاح اللي مش منظم ومش آمن بيضيع أو بيخرب عليك. نظم قائمتك، أمنها، حدثها، وسلم ما هو للشركة لصاحبه. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، وحساباتك الإلكترونية المنظمة والآمنة هي خزنة مفاتيح الشركة، لا تتركها مفتوحة ولا تضيع مفاتيح.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة، فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة في القرآن، مع الآية 34 بعد 100 نتحدث في بعض معانيها إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: تلك أمة قد خلت، بعد ما تكلم عن ملة إبراهيم عليه السلام من الآية 126، بل من قبل تكلم عن مجموعة أمم، إلى أن قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه، ثم تكلم عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخره. قال مولانا معلقا ومعقبا على تلك الأمم، قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. خلت سبقت مضت، لها ما كسبت ما عملت من خير، ولكم ما كسبتم، أنتم أيضا لكم ما عملتم من خير أو عملتم من غير ذلك، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني بلاش نختصم فيهم، لنا هذا النبي يتبع، لا حاشا، هم يتعصبون، إسحاق ويعقوب لنا، وإسماعيل أسمعين ليس لهم مهما حاولوا. مولانا يعلمهم أن لا يتكلوا على هذه الأنساب، ولكن يتكلوا بعد الله عز وجل على أعمالهم. تلك أمة قد خلت، مضت بأعمالها، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ما أجمل هذا الدين والله. ولا تسألون عما كانوا يعملون، طبعا الأنبياء لا يعملون إلا خيرا، لكن أنتم ما في داعي للفخر بهم، وأنتم لستم على طريقهم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني آية 135 لكنها متصلة تمام الاتصال بسابقتها، يعني بدل ما يكون هؤلاء أسوة لهم أصبحوا مادة تعصب وتحزب وانقسامات. وقالوا، أي للبشر الآخرين، للناس الآخرين، وقالوا لغيرهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل، مولانا يرد على دعواهم، بل إضراب إبطالي، نسف كلامهم نسفا وهدمه هدما. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يا كل إنسان يريد أن يعلق عليهم، بل ملة إبراهيم حنيفة. ما الذي نصب الملة؟ اتباع، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، وما كان من المشركين، حنيفا مائلا عن الشرك، بعيدا مبتعدا عن الشرك، وما كان من المشركين. مع الآية 36 بعد 100 نواصل الحديث. قولوا الآن لمن القول؟ لأمتنا، لنا نحن ولكل الناس من بعد. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أحيانا بعبر أنزل علينا، هذا أنزل إلينا من أجل أن يقودنا ويسوقنا إلى الخير، لرفع سويتنا، لرفع كرامتنا. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كل ذولا أنبياء لنا، والأسباط اللي هم الذرية المنبثقة من هؤلاء الكرام الأسباط. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، كل هذا التراث نعتد به ونعتز به ونؤمن به ونتبعه، لأن كلهم يدعون للتوحيد، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتما لكل الأنبياء والمرسلين، وكل رسالات السابقين متضمنة في هذا القرآن المبين، لا نفرق بين أحد منهم. يعني عمر الدين ما كان سبب تفريق وتمزيق، معاذ الله، لكن البشر بسوء فهمهم، بتعصبهم، بضيق عقلهم، بالنزق والعصبيات، مزقوا وفرقوا كتلتهم الشعبية إلى مزق وفرق وتناحر وتنافر إلى آخره. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أجمل ختام لهذه المجموعة من الآيات. إذن كل الناس على ملة الإسلام، والحمد لله هكذا الأصل. مع الآية 37 بعد 100 نبدأ حديثنا في الحلقات القادمة إن شاء الله. الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، من المفارقات العجيبة فيما بين اللذة والسعادة أن اللذائذ تحتاج إلى شروط ثلاثة، وهذه الشروط من المستحيل أن تتوافر جميعا في وقت واحد. ففي بداية الحياة هناك الصحة وهناك الوقت، ولكن ليس هناك مال. وفي منتصفها هناك الصحة وهناك المال، ولكن ليس هناك وقت. وفي خريف العمر هناك المال وهناك الوقت، ولكن ليس هناك من صحة. أما إذا طرقت باب الله عز وجل وخطبت وده واصطلحت معه وأطعته وعقدت معه توبة نصوحا، فأنت في سعادة لا يعرفها إلا من ذاقها. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا هو الولاء والبراء، أن تحب المؤمنين وإن كانوا فقراء وضعفاء، أن تحب ما يحبون، أن تحمل همومهم، أن تسعى لحل مشكلاتهم، أن تسعى لهدايتهم، أن تنتمي إليهم. النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف بالغ أهل الطائف في إيذاء النبي، قال: اللهم اهدي قومي، لم يقل اللهم اهدي هؤلاء، اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ما تخلى عن قومه، ودعا لهم واعتذر عنهم. أن توالي المؤمنين وأن تتبرأ من الطرف الآخر، ولو كانوا أقوياء، ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أذكياء، ولو أن مصالحك معهم. أبلغ من ذلك، يجب أن توالي المؤمن ولو نالك منه أذى، متأولا أو مجتهدا أو مخطئا. وينبغي أن تتبرأ من الكافر ولو نالك منه خير. هذا هو الولاء والبراء. لذلك قالوا: هناك حب في الله وهناك حب مع الله. الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. أيها الإخوة الكرام، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هو في الأعماق هو عبد الله واتخذ قرارا مصيريا في السراء والضراء، في الغنى والفقر، في إقبال الدنيا وإدبارها، قبل الزواج وبعد الزواج، قبل أن يكون ذا شأن كبير وبعد أن يكون ذا شأن كبير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أما هذا الذي يعبد الله على حرف لم يتحقق من محبة الله عز وجل، إن أصابه خير اطمأن له. هذا الذي يعبد الله على حرف مقاومته هشة، أي ضغط يخرجه عن طاعة الله، وأي إغراء يخرجه عن طاعة الله. بينما المؤمن الحق لا يسمح لسبائك الذهب اللامعة ولا لسياط الجلادين اللاذعة أن تصرفه عن محبوبه. أيها الإخوة الكرام، حديث آخر يتحدث عن الحب في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
فإذا أحببته كنت سمعه، أي أي شيء يسمعه يعرضه على الميزان على الكتاب والسنة، فإن وافق وحي الله وتفصيل نبيه لهذا الوحي يقبله، فإن خالفه يرفضه بل يركله بقدمه. هناك تصفية قبل أن يسمع، هناك مصفات الكتاب والسنة. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. لو رأى مباهج الدنيا يقول كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، قل متاع الدنيا قليل، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يرى بنور الله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هو يسمع ما وافق منهج الله عز وجل، ويرفض كل كلام يتناقض مع وحي الله. ثم إنه لا يرى إلا بعينه مقاييس القرآن الكريم. في الدنيا مقاييس كثيرة: مقياس المال، مقياس القوة، مقياس الوسامة، مقياس الذكاء، مقياس الجمال، لكنه في القرآن مقياسان فقط، ولكل درجات مما عملوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مقياس القرآن العلم والعمل، مقياس أهل الدنيا المال والقوة والجمال والصحة وما إلى ذلك. فلذلك لا يرى إلا بمقاييس القرآن. فهذا الذي كان قصير القامة أسمر اللون ناتئ الوجنتين غائر العينين أحنف الرجل، ما شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وهو مع ذلك سيد قومه. إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف، لا يسألونه فيما غضب. إذن حينما نعتمد مقاييس القرآن في تقييم الأشخاص نكون في حال غير هذا الحال. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. لا يتحرك إلا وفق منهج الله، لا يتحرك إلا لخير، لا يبطش بهذه اليد إلا وفق الأمر والنهي، لا وفق المزاج والهوى. ورجله التي يمشي بها لا يمشي إلا إلى خير، إلى إصلاح ذات البين، إلى مسجد، إلى درس علم، إلى دعوة، إلى إنكار منكر، إلى عمل صالح. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها الإخوة الكرام، حديث ثالث يتعلق بالمحبة. في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله العبد دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أيها الإخوة، عين النبي عليه الصلاة والسلام على سرية أميرا، فكان يقرأ في كل صلاة: قل هو الله أحد، وهو يقول إنها صفة الرحمن. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحبه. ومن دعاء داود كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. ومن الأدعية التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. أيها الإخوة، من علامات محبة الله
اقرأي القرآن الكريم، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً، إن الله يحب المتقين، والله لا يحب الفساد، لا يحب كل مختال فخور، لا يحب الظالمين. في السنة: أحب الأعمال إلى الله كذا وكذا، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. أحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، إن الله يحب أن تؤخذ رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أيها الإخوة الكرام، ملخص هذا الكلام: الإنسان الذي لم يجد في نفسه حاجة إلى أن يحب أو إلى أن يحب ليس من بني البشر. الحب أصل في هذا الدين. ينبغي أن تحب الله، وينبغي أن تحب كل عمل يقربك إلى الله، والحب في الله يجعلك تفعل الشيء الذي لا يصدق. من دون حب جثة هامدة، من دون حب وردة صناعية لا رائحة لها ولا تجذب الإنسان إليه. أيها الإخوة، بعض العلماء عدد أسباباً جالبة لمحبة الله عز وجل، إنها عشرة: أولاها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم، يتلونه حق تلاوته، يتلوه وفق قواعد اللغة وإن أمكن وفق قواعد التجويد، ويتفهمه ويتدبره، بمعنى أن يسأل نفسه مع كل آية: أين أنا من هذه الآية؟ ثم يطبقه. هذه تجلب محبة الله لك. الشيء الثاني: أن تتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. البند الثالث: دوام ذكره على كل حال، باللسان والقلب أو بكليهما، وبالعمل وبالحال. يعني الدعاء ذكر، والاستغفار ذكر، والتسبيح ذكر، والتهليل ذكر، والتوحيد ذكر، والتكبير ذكر، والمناجاة ذكر، أن تذكره في كل أحوالك. الشيء الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. يعني إذا استثيرت رغبة أو شهوة تؤثر ما يحب على ما تحب. الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومشاهدتها ومعرفتها، وتقلبه في رياض هذه المعرفة. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ومن أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أيضاً أن تحبه ثم لا تطيعه. البند السادس: أن تشاهد بره وإحسانه، وأن تتحدث عن نعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. السابع: انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، فبالقدر الذي تفتقر إليه يقربك منه، وبالقدر الذي تنأى عنه يبعدك عنه. في بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي مفتقرون إلى الله. وفي حنين: أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. نتعلم من هذين الدرسين أنك إذا قلت الله تولاك الله، فإذا قلت أنا تخلى الله عنك. أنت بين التولي والتخلي كل يوم. هذا امتحان تمتحن به كل يوم عشرات المرات، تعتمد على علمك، على ذكائك، على من حولك، على نسبك، على خبراتك،
يكلك الله إليها، تعتمد على الله، تقول يا رب إنني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين، تفتقر إلى الله فيمدك. وباب الانكسار إلى الله عز وجل ليس فيه ازدحام أبدا. أما باب الكبر والاستعلاء والأنا، بل إن من علامات هذا العصر إذا رأيتم شحا مطاعا، مادية ما بعدها مادية، يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا قليل. إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا، هوى متبعا الجنس وإعجاب كل ذي رأي برأيه، الكبر سمات هذا العصر، مادية مقيتة وجنس يعبد من دون الله وكبر ما بعده كبر. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فالزم بيتك، يعني ليسعك بيتك، لا تكن في مواطن الفتن ما ظهر منها وما بطن، فالزم بيتك وأمسك لسانك، لا تتدخل بما لا يعنيك، وعليك بخاصة نفسك، أقرباؤك، جيرانك، أصدقاؤك، زملاؤك، من تعرفهم، من تثق بهم، ودع عنك أمر العامة. أيها الإخوة الكرام، انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. البند الثامن، الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه. في الحديث الصحيح، إذا كان ثلث الليل نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى ينفجر الفجر. والله ما نصحت أخاً أن يصلي قبل الفجر ركعتين وأن يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا ذكر لي أن الله وفقه إلى ذلك. خالق السماوات والأرض يقول لك: أنا أستمع إليك، هل لك من حاجة عندي؟ هل لك من سؤال؟ هل تحب أن تستغفرني؟ هل تحب أن تتوب إلي؟ الخلوة وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه. البند التاسع، مجالسة المحبين الصادقين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما تنتقي أطايب ثمرات الشجر. ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام. عاشر بند، أن تبتعد عن كل سبب يحول بين قلبك وبين الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أدق ما قيل في القلب السليم: القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، وسلم من عبادة غير الله، وسلم من تحكيم غير شرع الله. أيها الإخوة الكرام، تأكدوا أن ديناً وإسلاماً من دون محبة كالجسد من دون روح. الفرق بين المسلمين المتأخرين الذين يزيدون عن 1,200,000,000 وبين الصحابة الكرام فرق ما بين المحبة وبين فتور المحبة. قل لي من تحب أقول لك من أنت. ينبغي أن تفرح بفضل الله ورحمته، لا أن تفرح بالدنيا. يا إخوة الإيمان، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة يوسف.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. إن

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال الأحنف: شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة، إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه ولم تتغير في وجهه ملامح السكينة. نظر إلى ابنه المدرج القتيل وخاطب ابن أخيه القاتل بصوت تملأه الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وأشمت عدوك ونقصت عددك. ثم قال لأحد بنيه: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتف قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى ورفض أن يتم أسرة بقتل معيلها. هنا في تلك اللحظة الفارقة ولد حلم الأحنف، إذ رأى أن السيادة ليست في سيف يغمد في الصدور، بل في كظم غيظ يجمع الشمل. لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا، بل قوة تقهر النزوات، وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك وقد غرس في نفسه بذور الأناة، حتى صار يضرب فيه المثل فيقال: أحلم من الأحنف. إن العظمة لا تورث بالدماء، بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على خاتم رسل الله وعلى الأنبياء جميعا وسلم ربنا تسليما كثيرا. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. الرحلة المباركة مع القرآن العظيم الذي أعطانا خبرة عن الوجود منذ خلق الله آدم في السماوات إلى أن نزل الأرض إلى أن جاء الرسل، كل هذا أحاط به القرآن لنفهم كيف بدأنا، كيف سارت البشرية. عند الآية 37 بعد المئة كانت توقف نفتتح بها حديثنا اليوم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الكلام عن السابقين اللي هم اليهود والنصارى. إذا آمن هؤلاء بمثل الذي آمنتم به، نحن نؤمن بالأنبياء جميعا، هم يؤمنون بأنبيائهم فقط. طب ومحمد عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إمام الأنبياء، ختام الأنبياء، أكرم الأنبياء على الله. قال لا، ما لناش علاقة، مش على خاطركم. هذا يعاند ويناقض كلام الله عز وجل. مولانا بيقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، نحن المسطرة من فضل الله، نحن المقياس.

0: لسنا نحن الذنب أو التبع، حاشا، نحن الرأس. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إذا نحن الله تعالى جعلنا المسطرة والمقياس والستاندرد الذي به تعرف الحقائق من الأباطيل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، من مشى على خطتنا وطريقتنا ومنهجنا. مش عصبية أخوانا والأخوات، لا، هكذا أراد الله، مش أنا اللي بحكي، هذا كلام الله. فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، لأن دينهم يمزق. ديننا من فضل الله يوحد ولا يفرق، إن هذه أمتكم أمة واحدة، لكنهم انقسموا إلى ملل ونحل، ولكننا أيضا تمزقنا. هذا أمراض ليست نتيجة التدين ولا الدين، هذه أمراض اجتماعية، أمراض طلع لي فلاسفة، طلع لي مفكرين مزقوا نسيج الأمة. هذا خطأهم هم، خطأ الناس مش خطأ المنهج، معاذ الله. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، إذا تركوا منهجكم الحق هذا واتبعوا المنهج الذي دسوا فيه ما شاءوا سيمزقهم، لأنه كل واحد يعني وضع في المنهج أهواءه. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، تمزق وانقسام وتشتت وتشرذم وتشظي وعداوات واقتتال من بعد، لأنه تبدأ خلاف فكر ثم تنتهي بحسم عسكري لحساب هذا أو لحساب هذا. فسيكفيكهم الله، يا سلام، ما أجمل الآية، الكلمتين حتى، فسيكفيكهم الله، يا سلام، كلمة واحدة، فسيكفيك الله هؤلاء الأعداء، كلمة واحدة، فسيكفيكهم الله، فعل وفاعل ومفعول به، وهو السميع العليم. الله يكفيك مؤامراتهم، يكفيك أحقادهم، إلى آخره. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، يعني كأنه الدين صبغ حياتنا كلها، فأصبح سلوكنا، تصرفنا، أخلاقنا، قيمنا، عاداتنا، مجتمعنا، روابطه، علائقه، منهجه، دستوره، قوانينه، كله منبثق من هذا القرآن اللي صبغنا بصبغة هذا الدين. ربي لك الحمد، شرف لنا أن نكون قد صبغنا بصبغة هذا الدين، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. لا أحد طبعا، لا أحد، أي منهج في الكون يعاد يعني يوازي منهج الله أو يعلو على منهج الله، مستحيل طبعا، مستحيل. الذي خلق البشر والكون، الذي فيه البشر، والذي أنزل هذا القرآن، إذن هذا المنهج ينبغي أن نتبعه، لأنه منهج من خلقنا، ما نخوش لا من ماركس ولا من لينين ولا من شرق ولا من غرب ولا من فيلسوف، لا، وإنما منهج أنزله علينا وإلينا الإله العظيم، من بنى هذا الكون سبحانه، والذي أنزل هذا القرآن، من خلق هذه النفس البشرية، والذي أنزل القرآن. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله، يعني هذا المنهج يصبغ حياتنا، أخلاقنا، نظمنا، كله منصبغ بصبغة المنهج، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. مع 39 بعد 100 نفتتح بها حلقتنا القادمة إن شاء الله. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن صفة قيمتها كبيرة بس الناس بتخاف منها وبتهرب منها مرات وبتأجلها لحد ما تنفجر بوجهها. الصراحة والمواجهة أول بأول، هي قاعدة اليوم. بدي أبدأ معك من الواقع اللي ببر فينا كنا كموظفين. في زميل بعملك عملك موقف بسيط ضايقك، كلمة، تصرف، تقصير بمهمة مشتركة، وحكيت بينك وبين حالك خليها بتعدي، ما بدي أخرب العلاقة. بعدها بأسبوع صار موقف ثاني وسكتت كمان، وبعدها ثالث ورابع، وكل مرة بتكتم وبتكتم وبتكتم لحد ما يجي يوم بيصير موقف صغير جدا وبتنفجر فيه بطريقة مبالغ فيها، والكل بيستغرب ليش كل هالانفعال على شغلة بين قوسين تافهة. الحقيقة انت ما انفعلت على الموقف الأخير، انت انفجرت من تراكم كل اللي سكتت عنه من قبل. وهون القاعدة اللي بدنا نحفظها، المواقف اللي ما بتواجهها وهي صغيرة بترجع لك كبيرة. عشان هيك في فرق بين الصراحة والكتمان. المشكلة انه في ناس بتخلط بيناتهم، بتفكر انه السكوت ادب ومجاملة وحفاظ على العلاقة. بالعكس تماما، السكوت على المضايقات مش حفاظ على العلاقة، هو تأجيل لانفجارها. والصراحة مش معناها انك تحكي اللي ببالك بأي وقت وبأي طريقة، هاي مش صراحة، هاي قد تصل الى مرحلة عدم الاحترام. الصراحة الحقيقية يعني وضوح بالمضمون واحترام بالأسلوب ومواجهة بالتوقيت الصح. الموظف العادي بسكت على المواقف، بكتمها عشان ما يعمل مشاكل، وبيأجل المواجهة لحد ما تتراكم وتنفجر أو تتحول لبرود وسلبية بينه وبين زميله بدون ما الطرف الثاني يعرف أصلاً شو السبب. ليش هيك تغير علي؟ ليش تعامله صار سيء؟ أو ليش بطل يعطيني الاهتمام زي أول؟ الموظف المثالي بيواجه الموقف وهو لسه صغير بصراحة وباحترام أول بأول، فما بتتراكم عنده وبتنحل بهدوء قبل ما تكبر. الفارق الأول بيجمع الزعل جواته لحد ما ينفجر، والتاني بيصفي حساباته أول بأول فبضل مرتاح وعلاقاته نظيفة. كان عندي موظفة شاطرة جداً بشغلها، بس فجأة لاحظت إنها صارت متوترة وردود فعلها حادة على أشياء بسيطة. جلست معها وطلعت المفاجأة، صار لها شهور بتتحمل توزيع مهام حسته غير عادل وما حكت ولا كلمة. كل يوم بتحكي بكرة بحكي وما حكت أبداً. المشكلة إنها لما سكتت هاي المدة كلها كبرت جداً بعقلها أكثر من حجمها الحقيقي بالواقع، ولما وصلت لعندي كانت وصلت لمرحلة قررت فيها تستقيل. عرفت وقتها إنه لو كانت واجهت الموقف من أول أسبوع بجملة بسيطة وباحترام كنا حكينا وحلينا بخمس دقائق كل هاي المشكلة وما وصلنا لهون. من يومها بحكي للموظفين الموضوع اللي بتسكت عنه اليوم عشان ترتاح هو نفسه اللي راح يتعبك بكرة. حتى لو مش موظف عم تسمعنا، تخيل كابتن تاكسي عنده شريك بالسيارة فترة الصبح وفترة المساء. الشريك بيرجع السيارة كل يوم فاضي بنزين أو مش نظيفة. الكابتن العادي بتضايق كل يوم وبسكت عشان ما يزعل شريكه لحد ما يجي يوم ينفجر ويصير خناق كبير بينه وبين شريكه، وممكن تنتهي الشراكة كلها بطريقة مش صح. الكابتن المثالي من أول مرة بحكي له بهدوء وصراحة: يا صاحبي خلينا نتفق نرجع السيارة نظيفة وفيها بنزين عشان يمشي حالنا سوا مرتاحين. موقف صغير نحل وهو صغير، والشراكة ظلت نظيفة نفس الموقف، بس واحد واجه أول بأول وواحد كتمه لحد ما كبر. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أولاً واجه الموقف وهو صغير، لا تأجل وما تحكي بكرة، لأنه كل يوم بتأجل الموضوع بيكبر بعقلك وبصير أصعب تحكيه. افصل بين الصراحة وعدم الاحترام، بين قوسين الوقاحة المهنية. كن صريح بالمضمون، راقب الأسلوب، مش المهم بس شو بتحكي، المهم كيف بتحكي. واجه الشخص المعني مباشرة وعلى الانفراد، زي ما حكينا بحلقة سابقة لا تحكي عن حدا من وراء ظهره ولا قدام الزملاء. المواجهة الراقية بين اثنين مش فضيحة أمام مجموعة. ابدأ بالحوار مش بالاتهام، بدل انت دائما بتعمل هيك احكي لاحظت هالموقف وحبيت نحكيه سوا قبل ما يكبر. النية الحسنة تفتح القلوب والاتهام بسكرها. اختر اللحظة الصح. الصراحة مش انفعال، لا تواجهه وانت معصب ولا الطرف الثاني مضغوط، اختر لحظة هادية بتخلي الكلام يوصل. وفي نقطة مهمة، الصراحة أول بأول مش معناها إنك تتصيد كل صغيرة وكبيرة وتوقف على كل موقف، ففي أمور بسيطة بتعدي وبتنتسى، هدول ما إلهم داعي. المواجهة بتكون اللي بيأثر عليك أو على شغلك فعلياً، واللي لو تراكم راح يصير مشكلة. الحكمة إنك تفرق بين موقف بيستاهل مواجهة صريحة وموقف بيستاهل بس تتغاضى عنه وتمشي. الخلاصة، اللي بتواجهه صغير بريحك، واللي بتكتمه برجع لك كثير كبير. والصراحة الراقية من أندر العملات بسوق العمل، واللي بتقنها وبيكسب احترام الكل. وتذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، وصراحتك اللي بتواجه فيها أول بأول هي اللي بتحافظ على علاقات هالشركة نظيفة وقوية، بدل ما تتراكم وتنهار دفعة واحدة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواب الزرقاء،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، ما تيسر من سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة قاف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألوان.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورة الملك كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الذاريات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: فقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحجر.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحجر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مجتنبين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.